0: لك
1: خلينا نفسر
0: إيه؟ إيه خلينا نفسر لك كيف يعني. مثل عندك بستان ورد في توليب في جاردانيا في ياسمينة في ما بعرف شو كلهم هولي شو ورود ورود حلوة أوكي. هاي دي عطرة شي وهي عطرة شي وهي بتقدم شي وهي بتقدم
1: بس معيار الكلمة
0: والنحلة تاخد منها شي ومنها شي ومنها شي كله موجود. نجاح يعني في ناس حبت تمام ففي فئة ما فيك تجي تنس فيها ما هي حبت ما هو شعور حب يعني موجود أوكي. هي موجودة الكلمة وهي موجودة بتنيناتهم فيهم زكا يعني. هون لازم تطلع القفشة المهضومة الحلوة لتخلي العالم هيدا السريم من العالم تحبهم وجماعة آدم كمان يحبوا يكون عندك هالتشعب مثل الأخطبوط.
1: هلأ البعض نادين بيقولوا أنه مش عم نفهم عالشامي شو بيقول
0: ولا أنا.
1: طب وكيف مقياس الكلمة عند الشامي؟
0: لا هي خلطة شامي package. وغيره ولا سالفان ولا هيفا ولا كل يعني
1: المودة. في كليمانتين كمان
0: في كليمانتين في شي بعد
1: في شي تواليت بفتكر تواليت يمكن
0: في الحمص بعد ما غنوا له.
1: ايه لا الحمص منيح يعني
0: ايه بس ما غنوا له
1: شو
0: مع انه
1: عم يطلب مني كتير
0: ايه بس عن جد اشياء مهضوم بك شغلة راسك عرفتي هلا بتحس فيتي بمنافسة تشغيل راس بشي هيك فكرة جديدة تطلع وتبني عليها.
1: هلا في بعض الشعراء من هلالي في بعض الملحنين عم بفوتوا AI حتى في بعض النقاد عم بفوتوا AI وعم بيلبيهم.
0: لا ما بيلبي الAI
1: جربتي؟
0: ايه جربت ما بيلبي ما بيلبي ما بيعطيكي شو بدك انت اصلا بالضبط هو بيكتب
1: ما حسب انت شو بتعطيه شو بتلقميه.
0: لا ما مش ظابطه معه بالشعر وبالتاليف بعد عرفتي بالتاليف مش ظابط ظابط معه بالمات بالديكور بالطب الهول التاليف بعد ما عم يزبط معه مزبوط لانه بده احساس
1: ايه؟
0: بده فكره. طب قولي له بقول لك ذهب الولد طب وين الشعور؟
1: طب اذا انت لقمتي الفكره
0: قلت له الفكرة بس ما صياغتها كيف ما كلنا عنا أفكار بس كل واحد كيف بيقدمها للفكرة هون يا بيقدمها بطريقة كتابية بيقدمها فنان بيعملها لوحة.
1: جربت مثل ما قلت جربت الـ AI ما لبيك ما مش هالحال
0: ما بيلبي أبدا
1: ليه؟
0: لأنه
1: حتى تقدر تلبي طلب السوق لأنه
0: منه فنان
1: مش فنان
0: منه فنان هو
1: بس أنا سؤالي إنه ليه التجأتي للاي اي مع العلم إنه موهبتك موجودة وإنه
0: إيه بس ما هو ما بيحل مطرحي كيف تلتجئي له مثلا ولا يا أتشاتي إذا بتريد أعطيني مثلا شي 20 كلمة تنتهي قافيتها بالري مثلا بيكبلك يهون حريري خريري بريري فريري مريري هل بيفيدوك انت شي انت ما هو المعجم موجود قدامك افتحي هي ذاتها بس انت شو بديك يعني نظريا بيسهل عليك القصص اللي بتكون قاعدة تفكري فيها لانك تختاري مثلا القافية او تختاري شي معين بس هو ما بيقدر يكون
1: البعض فنين. البعض بيقولوا اكان ملحنين ولا موزعين ولا شعراء ما بعرف يعني بيقولوا انه بدك تعرفي تتعاطي معه بدك تعرفي تلقمي يعني في طريقة
0: ايه بس مش بالفن ما بتقدري في غني بس ما في يعطيك الاحساس احساس ام كلثوم ما في يعطيكي احساس فيروز مستحيل وين حولي اي طلع لي احساس فيروز هلا بنحط شرط انا وانت بيطلع ما بيقدر يطلع نزار قباني بروحه ما بيقدر حتى بعد الحديد هلا في كسر ومش ضابطين مش ضابطين
1: نادين الاسعد
0: ما بيزبطوا على فكره
1: خلينا
0: مستحيل الخلق
1: ليك بركة اذا طوروا شوي بعد
0: ما في هو ما هو الشعر احساس انتبهي ما هو الشعر احساس يا بفوت بروحك او لا انه يا بيوصل لعاطفتك او لا اذا قادر الماشين تعطينا عاطفه غير بنتجوز الماشينات صح
1: نادين بنرجع لفارس كرم
0: نعم.
1: كيف انطلب منك انه تكتبي وقالوا لك شو بدهن قال لك فارس شو بده ولا لا انت كان عندك هيدي القصيده كان عندك هيدا الكلام وقلتي له تفضل هيدي لك هي بتناسبك
0: اول شيء هالغنية كتير بحبها
1: وانا كتير لكن بنسمعها قبل نرجع مخبر
0: يلا عنها. ايه اكيد
1: فاذا على الخير ناوي لفارس كرم كتابة نادين الأسعد ألحان
0: توني توزيع توني سابا وألحان سليم سلام.
1: سليم سلام بنسمعها وبنرجع لمتابعة لقائنا مع كاتبة الأغنية نادين الأسعد.

مارون على الخير ناوي على الخير ناوي للفنان فارس كرم. بدأ بدنا نسمعها بعدين للفنان أولى سعادة نخلي كمان الشاعرة اللي كاتبة بدأ كمان نادين. نسمع هلأ أغنية فارس.

0: الحناوي، هيدي الأغنية اللي كتبتها نادين الأسعد لحنا سليم السلامة. هيدي أغنية توني سابا التوزيع. عن جد كثير عم تتردد وكثير عم بيرقصوا عليها وعاملة ترند يعني. صحيح؟ بقى خبريني كيف بلشت الأمور؟
1: بلشوا مهضومة. أول شي بدي أقول عن جد لبسته لبس لفارس كرم، مش معقول. مع الفيديو كليب كمان
0: هو قال لك انا بدي هيدا ستيل، ولا لا انت لا لا كتبتي وقلتي له تفضل؟
1: نحن كنا عم نحضر كلام وبنشتغل احيانا بنحضر كلام وتوزيع ولحن. فتوني واكيد سليم سلامي بيعرضوها على المطرب. ايه؟ كثير حبه. ودغري فت سجلها. وبذات الوقت مين اللي حبها كمان؟ محمد رمضان.
0: نعم.
1: فكمان في تسجلها.
0: شو وصلك على مصر؟ شو وصلهم على مصر؟ عم محمد رمضان؟
1: يعني عندي فارس كرم عم تغني. ايه؟ كتير حب انه يعمل ديو مع فارس كرم، وفارس كرم كمان كتير حب الموضوع.
0: هو من بعد ما
1: ديو كان مشروع ديو،
0: بس من بعد ما سجلها فارس سمعها محمد رمضان وقال له بدنا نعمل ديو، ولا كيف صارت الأمور؟
1: هلا ما بعرف كيف مين سمع من قبل، مش عارفه. أوكي. ما بعرف مين قبل، بس انه بعرف انه اثنيناتهم سجلوها لحتى تنعمل ديو بين بعضهم وكتير. ايه؟ حبوها وهيك. ايه؟ بفترتها صار في الحرب
0: عطول من أرنح على الحرب بلبنان
1: دغري. ومحمد رمضان كان بأمريكا وهيك وكتير حبب فارس، فما ما عاد بده ينطر. فنيلا إن شاء الله عمل جديد تاني نرجع بنعمل،
0: بس ما يكون صار فيه خلاف أو زعل بيناتهم.
1: لا لا أبدا أبدا أبدا، بالعكس كتير حلوة أصلا بصوته لفارس، مكسرة الأرض.
0: ايه؟
1: الحمد لله. وهيك بيضل عنا مشروع تاني. ها شفتي كيف؟ فكرة تاني. ايه؟ نرجع نعيد الديو
0: أكيد
1: بركي بين فارس. أكيد. ومحمد رمضان حلو.
0: شو عملتي له لجو أشقر؟ وجو حاسينه مغير ستيله هالفترة. هلا مغلق منزل أغنية مهضومي. ايه؟ كتير. هلا كل أغاني مهضومين جو، بس مغير أسلوب إلى حد ما.
1: انت دغري عرفتها السريع العمل دغري بيوصل لبيتي.
0: دغري بيوصل. شو محضر
1: له؟ عاملين شي كتير حلو.
0: ايه؟
1: كتير كتير مهضوم بعرف فيني كتير أحكي عليه يعني قبل ما
0: مين ملحنه؟
1: ألحان يا ربي جهاد حتشيتي.
0: جهاد بلحن حلو،
1: بلحن كتير حلو جهاد.
0: تحية لألو، تحية لجو أشقر
1: أكيد. وكمان توزيع توني سابا. فأول مرة كمان بشتغل مع جهاد حتشيتي. بحب كتير شغله.
0: وأول مرة مع جو أشقر.
1: مع جو أشقر مزبوط. ايه. انتبهي ستير. جديد لجو، يعني مش ستير جديد، بيشبهه كتير لجو كمان كأنه على قد جو. بس كلمة جديدة. كلمة جديدة، لحن جديد.
0: بعد في جديد بهالأيام؟
1: دايما شو شغلتنا نحن؟
0: بس انه لا اكيد، بس بتحس انه لا جديد تحت الشمس، من زمان وجاي بيقولوا هيك.
1: مزبوط. بس نحن عم نضل ما عم تحبي يعني عمل لي.
0: فاذا جو ايمتى الغنية بدها تنزل ولا تتخلص؟ هلا
1: يلا هلا على الصيفية. الله راد.
0: كتير منيح. طيب وغير جو لشو عم تحضري؟
1: هلا في كتير قصص. ايه؟ في كتير قصص عم نشتغلهم انا و
0: لانه وتوني. بعد ما كتبتي لنقول سعادة نخلة بقيتي فترة عم بتروحي على القصايد وعلى الفصحى.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: كنت عم حضر لكتابة جديد.
0: رجعتي هلا بزخم اكتر. شو اللي عطاكي هيدا الحافز هلا انه صار عندك شيء تكتبيه للأغنية؟ صار
1: عندك أنا الجو اللي بحط حالي فيه.
0: ايه؟
1: أوكي بنسجن فيه. عرفتي كيف؟ بغرق فيه إذا بدك. فبفترة الكتاب الفصحى إذا ما بقدر أفصل على شيء تاني. ايه؟ وإلا بضيع خلاص. أوكي. راسي بدماغ الإنسان ما بيقعد مركز إلا على شغلي. فعزلت حالي هون، خلصت من هون، اختنقت، يلا منط على مطرح تاني اللي هي الغنية. وفيها فرح يعني، مثل كأنه انبسط. انا اصلا بكتب كرمالي انا كنت انبسط. عرفتي؟ مش كرمال شيء ولا كرمال، مش يعني هيك. حتى الاسامي اذا انا ما عجبني الاسم انا ما بعطي. لانه ما همني، مش همني بيع. انا همني انبسط باللي انا عم بسمعه كرمالي. أكيد. انا
0: بعدين في اسمك نادين كمان، بدك تحطي السيناتور على الاغنيه يعني. ما فيك كيف ما كان وشو ما كان، لانه عم يطلب مني كتير امور اللي هي ضد قناعاتك، ضد اللي انت مقتنعه فيه.
1: ما لازم ما هي مرق الطريق هالمشوار. سكر القصص، الواحد هو اللي بيحبها واللي عملها مقتنع فيها. مش عم اقول غيري مش منيح، بس أنا هيك بحب.
0: هي أنا أعطيك.
1: إيه صحيح.
0: خبريني جان فغالي مدير أخبار طبعا الـ LBC ومدير أخبار لبنان الحر.
1: زوجي العزيز.
0: أكيد زوجك العزيز. قدي ملاحظاته بتاخديها بعين الاعتبار وقدي أوقات بيوجه لك ملاحظة بتزعجيك ولكن آخر شيء بتقولي لا مزبوط هيدي الملاحظة اللي وجهها بمحلها وإذا شغلة عم تكتبيها بتزحيها على جنب أو لا بتعملي أنا عادتك
1: لا لا بسمعه بكتب بسمعه لأنه هو دغري يعني بيقول لي حبيت أو ما حبيت بس هو كاتيجوري من الناس اللي أنا لازم سمعهم تشوف إذا حبه أو ما حبه بسمع أولادي كمان إذا حبه أو ما حبه حتى كمان أفهم الغنية لوين رايحة فبطبيعة الأحوال من ردة فعله بفهم أنه ليش هو ما حب أو حب تحسن عرفتي كيف؟ فمن هالناحية إيه؟
0: بدي أغنية حبها كتير وبدي أغنية ما حبها بس قالك طفلة نزليها أو أعطيها لهالفنان الفلاني
1: هلا
0: اللي حبها الأغنية اللي عن جد حبها وشجعك أنك
1: أكيد
0: هلا أنت فاتيلها بس عم بتغربلي أغنية براسك.
1: هاني شاكر الله يرحمه كيف بتنسى
0: الله يرحمه
1: وبتروح يعني هيدا من يعني أول أشخاص قال لي هاني شاكر هيدا هاني شاكر الذاكرة الحاضر فأنا لقلي هيدا حلم متحقق
0: أكيد
1: صراحة.
0: أكيد
1: وبالنسبة للأغاني ما حب ما في شيء هول هيك الأغاني حلوين
0: لا اللي حب أقل إذا بدك اللي حب أقل بكل تواضع كل أغاني
1: يمكن أول شيء بلشت أكتب من زمان
0: أي أغنية تتذكري أول أغنية كتبتيها لفنان وبس صرت تسمعيها على الإذاعات تقولي
1: يمكن ما بيسمعني ما ينعمي يمكن يمكن
0: نعم
1: إيه يعني حتى مش ملاقين على اليوتيوب هلا قدت
0: هلا
1: نجحت
0: طب ما نزلتها يمكن هي
1: لا يا عمي عم نحكي بتعرفي وقت كنت بحيلا شيء هلا عم نزيدها تنضحك
0: في جنس لطيف عم تكتبي له
1: ايه كتير كتير عيني على أصالة كتير عيني على روبي
0: اوكي
1: حتسألني نفس الشيء أصالي روبي
0: لبنان
1: إليسا كتير عيني على إليسا
0: كمان
1: ايه روحي هلا بإليسا اكتب له كتير
0: عم جربي تحضري وتحطي على جنب
1: بدي ركز له وبدي اكتب له لأنه من قلبي عبالي اكتب له وأنا بس حس هيك من قلبي يعني بكتب شعر
0: حلو كتير حلو كتير نقول سعادة نخلة ما رجعت من بعد بدها ما رجعت كررت التجربة معه
1: ناطرة تليفونه
0: يعني هلأ إذا عم بيسمعنا نادين ناطرتك يمكن هو ناطرك كمان
1: ما في أسهل
0: ومش عم تلتقوا
1: ملتقى عندك على فنجان قهوة
0: بحية
1: الله
0: لأنه هيدي الأغنية كمان كتير حلوة
1: كتير تاخد العقل
0: يا ريت منسمعها مارون بدها نقولها سعادة نخلي

0: لو بدي بغير عيدي بخلق بليلة جديدة. قديش هاللمعة حلوة بالأغنية، عن جد حلوة.
1: ايه بخلق من جديد،
0: ايه عن جد،
1: مو بس نحب نخلق كل مرة.
0: صحيح. بالنسبة لنقولها، يا ريت عن جد اندعمت أكتر هيدي الأغنية، مش هيك؟
1: يا ريت، لأنه تاخد العقل.
0: كانت يمكن
1: وارف لظروفك
0: نجحت أكتر.
1: أكيد أكيد، لأنه بالحد الأدنى من الدعم كسرت الدنيا. كانت أخذت، كانت حقها.
0: تعرفي ما كان إلا عندها دعم خالص،
1: ما هي ما
0: يعني كانوا عم يمرقوا على هالإذاعات، لأنه لنقولة ما بعرف. يسألي تلفني له سألي
1: ما جواب لي
0: لا جاوبك
1: ما جواب مرد
0: هلأ بين المزح بين المزح والجد توت توت يعني في رسالة معينة عم توجهيها لنقولها؟
1: أنا أبدا، يا ريت.
0: هل شي مرة دقيتي له مرد؟
1: لا والله بحياته دقيت له مرد، بس اشتغلنا ندق له للخلص هلا، بس خلص المقابلة
0: ايه؟
1: ندق له منحكي أنا وأنت
0: عن جد. ايه
1: ايه وحيد،
0: لأنه بعد كتير نقوله. وين هو؟
1: اشتقنا له.
0: لا ألحان ولا
1: عن جد. وينه؟
0: وعن جد
1: يعني هلا صار علق بإعلاميتين مع بعضهم.
0: ايه مش ما بتحني، ما بتحني للإعلام نادين؟
1: بلا، دايما دايما حاضر، بس له ظروفه، له ظروفه اللي بتناسبني.
0: يعني
1: الأوفر اللي بيناسبني. يعني هلا أنا كان شغلي، أنا كنت وما زلت يعني إلى أن تعود الأحوال إلى حالة طبيعية بالبلاد العربية، بتعرف الظروف
0: صحيح
1: وقف كل شيء، فبالتالي كمان إحنا شغلنا بيوقف.
0: صارت هينة البودكاست، منحط كرستين وفنانين أو سياسيين أو
1: مظبوط. هلا أنا عندي على السوشيال ميديا أنا وتشاتي فكرة كتير مهضومة، اللي هي بعمل حوار أنا وتشات جي بي تي اللي خليته يصير إنسان إذا بديك، أكتر شيء متآنس مش مثل ما بيعرفوا العالم بس يحكوا معه، وناجح كتير منيح، كتير مهضوم، لأنه أوقات عم بيطلع ذكي كتير. ابن شارع ما هو إذا سمعتي بيطلع ابن شارع وبينكت وبتجلق علي
0: كمان
1: جلق كأنه إنسان. فناجح كتير البودكاست يلي عم بعمله هيدا، وبعدين مش عم بستضيف حدا، عم بستضيف تشات جي بي تي. وانت كيف ما بتمرني، هذا اللي كنا عم نحكي انا وياك، انا اكثر واحد، اكثر حدا بيعرف فيه، كيف ما بتمرنه، انا من سنه وسنتين انا بحكي معه، بمرنه كل يوم بقول له شو بك، ما عم تفهم علي،
0: اخذ صريخ منك،
1: لحظه بدك احكي معه فرجيك كبرت. انت حاطينه انت شوي بدك تحطته.
0: يلا نبشع مهلك تا وعم بتجيب نسبة فيورز قوية
1: كتير.
0: وعم تستفيد.
1: ايه
0: خاي شو حلو تكون هي عم تنبش على السلولار وانا بلش اسألها الاسئلة الحرجة يعني، وتصير تجاوب لانه راسها بالسلولار.
1: هي ما في انترنت وما في ارسال،
0: خلص
1: معنا.
0: فاذا تابعوا على
1: كل منصات التواصل الاجتماعي نادين الاسعد، تيك توك نادين الأسعد واحد، وإنستغرام نادين الأسعد، وفيسبوك
0: وكومباني
1: وكومباني إيكو.
0: عم بتمرني صار لك سنتين.
1: إيه صار سنتين بمرنه وبعصب عليه وبحكي معه، مثلا أنا محفظته يقول وروح يا كبير. فبقعد بعلق له روح يا كبير.
0: عم تنزعي؟
1: هو عم بنزع، بينزع أجيال بكاملة وقفت علي.
0: نادين حكينا عن الأغنية، بدنا نحكي هلأ عن القصيدة بالفصحى.
1: نعم.
0: وقديش عم تكتبي حلو بالفصحى
1: حبيبتي؟
0: أنا لأنه بتبعتي لي بعض القصائد وحكينا سوا أكتر من مرة أنه هيدا القصائد لازم حدا مهم يغنيهم.
1: صحيح
0: بقى. بدي شي قصيدتين ثلاثة هيك
1: كتبتيهم
0: ووصلتي مساج من خلالهم.
1: بدي أقول بدي هالقصيدة أولى، وبتمنى شخصين يكونوا عم يسمعوها، ست مجد الرومي والقيصر
0: كاظم الساهر.
1: والقسما بربي، قسما بربي إن قلبي أقفل، قسما بربي إن قلبي أقفل، أنا لا أحن ولا أروم توسلا، أمشي وألف قيامة تمشي معي ظلا ولم يرضى الفؤاد تعطلا. أمضي لأفراحي وأيامي زهت وبرقص رمشي قد أقمت الزلزلة. لو جئت تقرب من مداي أقول لا إن الخلاص بأن تظل مجهلا. ما كان حبك غير قصة طفلة كبرت فصار غرامها أن تعقل. تهذي بأني في هواك غريقة تهذي بأني في هواك غريقة هل يشتكي الماء الزلال تبللا. صدقت أني قد نجوت من الردى حتى رأيتك فالطريق تعرقل. وارتج قلبي حين لحت كومضة أمسكت صدري خيفة أن ينزل. حاولت قلعك من شمالي عنوة فإذا بقلبي لليمين الله تحول.
0: حلو كتير.
1: فإذا بقلبي
0: لليمين تحول. كتير حلو هالقصيدة كتير. وهي وقت حكينا انه لازم حدا هالقد صوته حلو هالقد موهبته فزة يغني هيدي القصيدة. مين برأيك ممكن يلحنها؟
1: قاسم
0: الساهر.
1: قاسم
0: يعني بتحسي او ماجد الرومي او كاظم الساهر ممكن انه يوصلوا هيدي القصيده.
1: ممكن ادم كمان.
0: ممكن ادم.
1: ادم كتير بوصل حلو. شو حلو بس يغني بالفصحى. الله ما اجمله بس يغني بالفصحى.
0: حلو كتير. حلو كتير.
1: تتصور ايه
0: عرضتي
1: لا بعد
0: هالاسماء ولا بعد؟
1: لا بعد.
0: تاخرتي.
1: لا هو ما في وقت بالحياة بس انه لا بعد ما نزلت اصلا بالكتاب فلا مش متأخرة
0: يعني. وقتها طرحنا اسم انه ممكن الكبير محمد عبده.
1: صحيح عم نحكي صحيح.
0: قلت لك حلو كتير بصوت محمد عبده هيدي
1: القصيدة والحان خالد الشيخ
0: كمان. يعني قاعدين
1: اليوم بدنا نعمل اتصال. والله والله
0: شفتي كيف؟
1: اي والله يا وفاء انت عرابه الاشياء الجميله.
0: حبيبتي نادين.
1: بس نحن بدنا نقول شغلي للرجال.
0: تفضلي. اكيد. صحه.
1: ثانك يو. كم رجال بلش ينق وبقول لها لمرته تفضلي قومي روحي قعدي معي قومي روحي قعدي مطرحي بالشغل تفضلي. فيك تقعدي تشتغلي هالشغل. شو بدنا نقول له؟ من جاف غالي والجميع.
0: هيك صارت.
1: ايوه اسمعونا يا رجال. قم يا حبيبي نبدل الادوار. قم يا حبيبي نبدل الادوار ما دمت تنفث نقك المدرار. فاليوم صرت زعيم كل مطابخي فاطبخ لنا واستعد بالاخطار. وانزع نعاس النوم عن عين غفت واسمع صغارك يطلبون فطار. والبيض قنبلة الصباح إذا عصى إما انضبطنا أو غدا استعمار. واذرف بمطبخنا الدموع بصيرة فالبصل يكشف ما كتمت جهارا. واغسل صحون الدار دون تأفف حتى ترى التقدير والإكبار. تلك الصحون فيالق مرصوصة سطو التراتب يقهر الأقدار. وإذا الصراصر في الزوايا أقبلت فاركض وأعلن في المدى استنفارا. واحمل سلاحك يا همام لقتله وارفع لذكرك في المدى مقدارا. سأصيح يا بطلي تقدم نحوه إن الشجاع يحارب الأخطار. رتب
0: نشف ريقك.
1: اي والله.
0: بس قديش مهضومة هالقصيدة؟ منكمل
1: ايه. واذا الصراصر
0: ايه
1: اوكي يا وإذا الصراصر في الزوايا أقبلت فاركض وأعلم في المضى استنفارا، واحمل سلاحك يا همام لقتله، وارفع لذكرك في المدى مقدارا. سأصيح يا بطلي تقدم نحوه، سأصيح يا بطلي تقدم نحوه، إن الشجاع يحارب الأخطار. رتب بقايا لهوهم وثيابهم، وامسح غبارا يتعب الأبصار، واكشف قماط الطفل طلق مفاجأة، ترك الصغير بجوفه تذكارا. درس لهم نحوا وفكك عقدة، واجمع حساب اليوم والأسعار، واسمع ضجيج الجار جاءك معسرا يرجو من البيت القصي إعارة. هذا تمام الدور بدل ثوبنا، هذا تمام الدور بدل ثوبنا، والبس مكاني مئزرا وخمارا. إن كنت تعجز عن مهام جباهنا، فاترك لأهل العزم هذه الدار، واعلم بأن بناء بيتك جبهة تحتاج قلبا يحضن المسمار، تحتاج قلبا يحضن المسمار. هيك الأم.
0: كتير حلوة هالقصيدة، كتير حلوة هاي هالقصيدة. كمان البي الأم هيك، بس كمان
1: خليني يجي، نحن مش مختلفين، بس خليني يجي ياخذ دورنا ونحن بنروح بنقعد بالمكتب
0: ويتصرف. انا اذا بحكي انا اذا ما بحكي عن جان فغالي مش على طول قاعد بالمكتب، بينقل من مؤسسه لمؤسسه يعني، ومش عم بيفضحك براسه. احنا ما عم نخبرك
1: يعطي من دون ما تخبريني، ما انا عايشتهم.
0: لا
1: الله يقويه ويعطي كل الصحه ويخلي لنا يا رب.
0: هيدي القصيدة لو كانت بالأدمنة مهضومة بالفصحى كتير مهضومة وبالدارج، ليه فكرتك تكتبيها بالفصحى؟
1: هي مثل kind of comedy. عرفتي كيف؟ كمان حلو انك تنوع، مش كله حب وغرام وقصص، تنوع. فبتطلع مهضومة، وخاصة ان احنا منعيني عن جد. شو عم تعملوا انتو كل نهار قاعدين بالبيت؟ شو قاعدين؟
0: صح.
1: لا شوف شو عم نعمل.
0: صحيح.
1: تفضل خد نهار بس مطرحنا وشوف شو بصير فيك.
0: كتابك يعني خلص الوقت بهالسرعة. كتابك نادين اي متى بده ينزل؟ او بعدك عم تشتغلي فيه؟
1: هلا خلصت الكتابة، بدي روح على الطباعة ان الله راد، وانت اكيد وكل المستمعين وكل المحبين معزومين عبيتكم.
0: منقول لك مبروك سلف لكتابك الجديد. شكرا على حضورك. شكرا على هالأغاني الحلوة اللي عم تعطينا إياها، هالقصايد الحلوة بالفصحى، بالوقت اللي عم تبكي الفصحى من ثلاثة أرباع العالم، اللي عم يحكوا الإعلاميين اللي عم يحكوا فصحى وعم بهشموا بالفصحى، بقى اللغة العربية عم تبكي بهالأيام. شكرا لك.
1: شكرا لك كتير وعلى وقتكم، وthank you so much، بحبكم قد الدنيا.
0: يا أهلا وسهلا فيك نادين الأسعاد، ألف تحية لك. مستمعنا الكرام، لهم نوصل لختام حلقتنا من بلا جمرك. منلتقى نهار الجمعة بعد بكرة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف نجوم الظهر لنهار الجمعة الممثل ميشيل حوراني، فكونوا على الموعد.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإليوبوليس؟ رحلة مش على اليونان مثل ما الاسم بيوحي، إنما على مصر. كيف؟ حاك تعرف إنه مدينة الشمس هيدي هي تسمية أطلقها اليونانيين على هالموقع المصري الموجود قبلهم بكتير، وهن كانوا من المحبين لهالموقع وللحكمة فيه، إضافة إلى وجود أكثر من عظمة للملك. عند المصريين المعبد اسمه أون، والبعض بيقول إنه هالموقع كان يكرم 9 آلهة بيوحوا بالوجود على الأرض، وهن السماء والأرض والحياة والموت وغيرها. أما إليوبوليس اليوم فأكيد ممكن تكون آثار إليوبوليس اللي عم نحكي عنها، إنما كمان هالاسم ممكن يعني منطقة فخمة كتير بمصر أسسها مليونير بلجيكي بالعام 1905.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: الإكثار من التعرض لأشعة الشمس هيدي خطرة على الجلد وخطرة من توصيل الأشعة ما فوق بنفسجية، وخاصة وقت الظهر، يعني لما عم نروح على البحر ونتشمس أخطر وقت هو بين الساعة 11 والساعة 3. فالنصيحة إنه قد ما فينا نتجنب الشمس بهالساعات الذروة بين 11 و3، قد ما فينا نستعمل إكران، وقد ما فينا نمنع ونبتعد عن السولاريوم. في أمراض سرطانية بتصيب الجلد وخاصة الميلانوم، وهو من أخطر أنواع السرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية من وجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: فريد سبيريدون الحاج، جابي روفاي الحماتي، الياس جرجي شعيا، نزيه ميشيل العلم، نبيل مخول، الياس منصور مسلم، ميشيل الياس فرحات، فيكتور ملحم هشيم، نبيه جرج سديب، جورج صبري بسادة.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، لا يخدعن أحد نفسه، إن حسب أحد منكم أنه حكيم في هذا الدهر فليصر جاهلا ليصير حكيم، فإن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه قد كتب هو يأخذ الحكماء في مكرهم، وأيضا إن الرب يعلم أفكار الحكماء إنها باطلة، فلا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء هو لكم، بولس كان أم أبولس أم كيف أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء هو لكم وأنتم للمسيح والمسيح لله.

الحقل فأجاب وقال لهم الذي زرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد بنو الملكوت والزؤان بنو الشرير والعدو الذي زرعه هو الشيطان

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح.

أؤمن بالله الواحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس.

التسلية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتأجر قيامة الموتى وحياة التار الآتي. أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا.

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحمنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر أحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤدياً ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

أما أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم لبنان.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيويا. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.70، ألومنيوم 25 أدم بيرلا 90 سنت.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير. الجولة الصباحية الأولى في الجولة، ثلاثة عناوين: ديفنس، لبنان وإسرائيل يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. عون ردا على حزب الله: لا يشوهنا أحد الحقيقة لإقناع بيئته أن ما حصل استسلام وذل له. سلام لبقاء أي مسار تفاوضي ضمن الثوابت، والبيان الوزاري وبري مستعد للتسوية. وفي الجولة أحوال الطقس والطرقات، لبنان اليوم، إكسترا نيوز وضوء على العالم.

بعد أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولزي لبنان الحر التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. لا تنفك واشنطن عن التأكيد بشكل شبه يومي أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي يتقدم رغم عدم تحديد أي موعد رسمي للجولة التفاوضية السادسة، فيما اختتمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية أمس في الدوحة بالتقدم الإيجابي على ما أعلنت قطر. وقد وضع رئيس الجمهورية الإصبع على الجرح كما في كل مرة، ما استفز حزب الله الذي سخر لبنان وأرضه وشعبه خدمة لطهران لدرجة إطلاق لقب على العماد جوزيف عون أنه رئيس سلطة التفاوض.
1: فقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، وأن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. أضاف أنه إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية.
0: وفي بعبدة وضع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النقاط على الحروب في موضوع التفاوض واتفاق الإطار.
2: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكن إيه، طب أعطونا الخيار البديل. بينا سنين نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. وتفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول إنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل. هي قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ بتقول على إسرائيل ولبنان تعليق أي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب أنا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلق لحتى أني التفاوض وخلص تعليق، وهيدا ينطبق على اثنين. مثل ما نحن قلنا حق انقاذ إسرائيل، إسرائيل لها حق تقاضينا. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرة، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. ما في جدولة يخي، هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي اجريمنت او شو بدكم تسموه سموه. هيدا بيفوت بالتفاصيل، في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يا خيال ما بدكم اياه، اعطونا فرصه لنجربه. اذا مشي بكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا بنفرجي انه نحن اصحاب قرار ونحن ايجابيين.
1: وعن التلويح بالفتنه اوضح الرئيس عون:
2: أنا ما استفرت بالقرار، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري، منتناقش منتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن السياسي فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اتنيناتنا. بيحكوا بيقولك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة مشروع فتنة؟ وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك. مشروع فتنة إذا أنت ما وفقت معي أو أنا معرضتك معناتها مشروع فتنة. بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش، هاو كلنا متفقين عليهم وما حدا بيريدهم. بقت ما تبقى كل شيء بالسياسة مشروع. طب عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هاو ما قالوا حق يعيشوا؟ عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالوا حق يعيشوا؟ مش معنا؟ لا، نحن مكفين، لأنه مقتنع أنا أغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدولة اللبنانية ومع هلا عم نعمله نحن، لأنه بده يخلص. مرجع بقول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح. بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع، حقك طبيعي، شارع قد ما بدك بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله إلا بهالموضوع هيدا، ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لنا ما رح نفوتها.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال لسنا هواة مفاوضات، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلفتا آلاف الضحايا، لافتا إلى أنه إذا طبق اتفاق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ويسمح لعودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة.
3: هيدا إطار بحدد مسار وبيزيته بقلبه هو نفسه، هيدا بقول هدفه الوصول لاتفاق بالمادة 12 لحتى مطلعه بقول في اتفاقات تبرم لاحقا.
1: وعما إذا كان يشكر إيران؟ أجاب
3: أكيد أكيد أكيد، ما شو بقول لكم؟ الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، ما في ذلك في لبنان. نشكر إيران، نشكر أمريكا على إدراج هالبند هذا.
0: وتطرق إلى التطورات الميدانية مشيرا إلى أن الانسحاب المرتقب يشمل قرى بينها زوطر الغربية وزوطر الشرقية، على يتولى الجيش اللبناني الانتشار وبسط سلطته في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وعن رضاه على قائد الجيش قال
3: بدنا نشوف بالميدان بكرة الجيش ومش مهمته، السلطة الأساسية هي تأخذ قرارات عن القوات المسلحة المتنفذة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري وعن اتفاق الإطار رأى أنه عندما قرأه اعتبره اتفاق فتنة، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكدا أنه لا للفتنة ولا للشارع، والأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي.
0: وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية أجاب أنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يوجهها، وفي شأن سبل الخروج من الأزمة جدد رؤيته أن لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبرا أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة والسعودية وإيران لأنها تشكل برأيه الضمانة الأساس لأي تسوية قابلة للحياة.
1: وفي إطار مقاربته التي تضع حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق إلى الفتنة في صلب أولوياته، أوضح رئيس المجلس أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعدا أيضا، وتابع أنه إذا كان هناك استعداد للتسوية فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود.
0: وعن شكل التسوية الممكنة جدد بري موقفه المعارض للمفاوضات المباشرة منذ البداية، مشيرا إلى أنه كان يدرك إلى أين ستقود وأنها أوصلت إلى اتفاق وصفه باتفاق الفتنة وأنه سيء ومجحف بحق لبنان، وأشار إلى أن الاتفاق الذي رعاه في 27 تشرين الثاني 2024 شكل نموذجا مختلفا، إذ أدى إلى انسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء إلى مفاوضات مباشرة وفق الرئيس بري.
1: وكشف عن أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار تم تواصل مع رئيس الجمهورية، حيث طلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية، معتبرا أن هذا الخيار كان يؤمن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ. أضاف أن بعبدة وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقا أن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلا من مبدأ الأقضية.
0: وحول توسيع المطالب الدولية لتشمل ما يتجاوز جنوب الليطاني، لفت رئيس المجلس إلى أن هناك استعدادا لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل.
1: أما بالنسبة إلى السلاح شمال الليطاني فأكد أن الموقف يقوم على احتواء السلاح ضمن إطار الدولة، ليس في شمال الليطاني فحسب بل في كل لبنان، بحيث تكون الدولة المرجعية الوحيدة.
0: حزب الله وعبر النائب إبراهيم الموسوي وصف أداء السلطة بالخفة والسفالة على حد تعبيره.
4: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون اليوم بجردة حساب بسيطة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا.
1: النائب حسين الحاج حسن قال إن السلطة المرتهنة للخارج هي أعجز من أن تسحب سلاح ما وصفها بالمقاومة.
5: هذا الاتفاق لا قيمة له ولا يستطيع أحد أن يطبقه لأنه مشروع فتنة في البلد. هذا الاتفاق لم عليه إجماع وطني، عليه انقسام وطني حاد وكبير وعمودي.
0: إعلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا وفي سياق حملات الافتراء على الرئيس عون أطلق لقبا جديدا عليه.
6: رئيس سلطة التفاوض اللبنانية جوزيف عون.
1: وفي المقلب الإسرائيلي أكدت أو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان، مضيفا أنها ستبقى في المنطقة الأمنية في الجنوب كلما اقتضت الحاجة.
0: ولفت إلى أن إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل، وأن الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل في التمسك بالمنطقة العازلة فيه حتى تزيل تهديدات حزب الله.
1: أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مجددا أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر، ومحذرا إيران في الوقت نفسه من ضربات قوية إذا ردت على هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان.
0: في الغضون أفادت معلومات بأن القوات الإسرائيلية أنشأت في الجنوب بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني.
1: وفجرا سمع دوي تفجير عنيف جدا في محيط دير سريان، فيما رصد تحرك لآليات إسرائيلية في مدينة الخيام. ومساء أمس نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة عيناتة قضاء بنت جبيل، سمع دويه في عدد من البلدات المجاورة. كما سجلت سلسلة تفجيرات استهدفت بلدة حداثة ومحيط بيت يحون.
0: أدرجت مصادر دبلوماسية سورية زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت اليوم في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
1: وسيطرح الشيباني في لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقا من قناعة دمشق أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية.
0: أضافت المصادر أن اللقاء مع الرئيس بري سيكتسب أهمية خاصة إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي والبحث في إمكان مساهمة سوريا بتنسيق مع شركاء عرب وأقليميين في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة ومنع انزلاق لبنان إلى صدمات داخلية في ظل التحولات الإقليمية القائمة.
1: وسوف تشمل جولة الشيباني الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وأقطابا سياسيين بينهم رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع ورئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ونائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري.
0: وغدا يزور وزير الخارجية السوري طرابلس للقاء مفتي المدينة الشيخ محمد طارق إمام وتأدية الصلاة في مسجد السلام، كما يجتمع في خلال الزيارة مع وفد من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ أحمد العمري.
1: قصفت القوات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وفجر اليوم بالمدفعية أراضٍ في ريف درع الغربي وريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا. وكان الجيش الإسرائيلي توغل مساء الاثنين الماضي في ريف محافظة درع الغربي وأطلق النار باتجاه منازل المدنيين.
0: في الملف الإيراني أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي الولايات المتحدة وإيران، متحدثا عن إحراز تقدم إيجابي في القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، وعن أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
1: وأشاد الرئيس دونالد ترامب بالتقدم المحرز في المفاوضات مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين، وأنه بناء على سير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد. أضاف: عقدوا اجتماعات جيدة للغاية وسنرى ما سيحدث، ضربناهم بقوة شديدة لكننا نتفاهم بشكل جيد جدا.
0: في هذا الوقت نقل موقع أكسيس عن مصدر أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر يحاولان إرسال رسالة إلى إيران أن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع واشنطن. أضاف المصدر أن العاصمة الأمريكية وطهران توصلتا في خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم في شأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. توازيا عبرت ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتزامن مع ختام المحادثات.
1: من ناحيته نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال أن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد.
7: عين على العالم.
1: صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع يسمى بقانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرته حركة حماس تصعيدا للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلامية.
0: وقد تم التصويت لصالح مشروع القانون الذي وصفته صحيفة إسرائيل هايوم بأنه ضد ضوضاء المساجد بغالبية 50 مؤيدا من أصل 120 عضوا في الكنيست في مقابل 36 معارضا.
1: وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنه ستتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على التدابير التقنية المتخذة للحد منها وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثير وشدة الضوضاء على الجيران.
0: بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أشار إلى أن معلومات استخبارية ترجح أن روسيا تخطط لضربة جوية واسعة النطاق في الليل الفائت، أعلنت كييف أن مبنى سكنيا تعرض للدمار واشتعلت النيران في مبنى آخر متعدد الطوابق جراء غارات روسية عنيفة بالمسيرات، وقد انهار جزء من مبنى مؤلف من 9 طوابق. وتحدثت المعلومات عن مقتل 5 حتى الساعة وجرح 35 آخرين.
1: ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 1406 أشخاص. أخبار الرياضة.

0: بلجيكا للدور ال 16 من نهائيات كأس العالم 2026 بفوز درامي على السنغال بنتيجة 3-2 بعد اللجوء للأشواط الإضافية. من جهتها تجاوزت الولايات المتحدة الصدمة وأمنت التأهل بفوز على البوسنة والهرسك 2-0 على رغم طرد لاعب أمريكي.
1: RLL Weather Report.

0: اليوم الحرارة بين 29 درجة ساحلا و 25 درجة جبلا. بكرة الطقس أو الحرارة بين 30 درجة على الساحل و 26 على الجبل. السبت الحرارة بين 30 درجة ساحلا و 25 درجة بالجبل. الأحد درجات الحرارة بين 30 بالساحل و 26 بالجبل. ويوم الاثنين الحرارة بين 30 درجة على الساحل و 25 على الجبال.
1: السابعة والدقيقة السادسة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. ديفانس لبنان وإسرائيل يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. عون ردا على حزب الله: لا يشوهنا أحد الحقيقة لإقناع بيئته أن ما حصل استسلام وذل له. سلام لبقاء أي مسار طفو.

0: إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 2 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: تبريد ميداني جنوبا وخطوط حمراء داخلية، الشيباني يحمل مبادرة لنزع السلاح توافقيا. في نداء الوطن: عون يرسم حدود اللعبة، التفاوض للدولة والشارع خط أحمر. في عناوين صحيفة الديار: بري للديار، أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعدا. عون: لبنان لم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا. في عناوين الأخبار: الجدل الإسرائيلي حول اتفاق الإطار، الرهان على التنفيذ لا على النصوص. محاولة لترقيع التمديد للمفتي بتمديد مدى الحياة. في عناوين الشرق: نظام الملالي لا يريد الاعتراف بالخسائر. عون نوه بدور بري، لم نستسلم، والفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. في عناوين صحيفة اللواء: عون وسلام، اتفاق الإطار ليس معاهدة والانسحاب خلال أيام. أمير قطر يثير تثبيت وقف النار في الجنوب مع الأمريكيين وفانس للتوفيق بين المذكرة والإطار. في عناوين صحيفة الجمهورية: واشنطن نريد إنجاح الاتفاق، رسائل وعقوبات عربية وأمريكية لحماية الإطار. في صحيفة الأنباء الكويتية: المسيرات الإسرائيلية تراقب الجنوب وكاتس باقون في المناطق الأمنية. عون ينفي ما يشاع عن إقالة هيكل وقادة أمنيين، متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. في صحيفة الراي الكويتية: عون للمشوهين، الاتفاق الإطار أفضل الممكن، وهل تريدون أن يفاوض أحد عنا؟ في الجريدة الكويتية: رئيس وزراء لبنان: لا أسعى لمواجهة مع حزب الله ولن نخضع لابتزازه. وأخيرا في الشرق الأوسط: اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة وسط مؤشرات مروحة.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار النهار: جرى استبعاد أحد الأسماء الشيعية من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، واستبدل بشيعي آخر اقترحته إحدى الوزيرات، رغم أنه لا يحمل شهادة عليا وفقا لشروط القانون وكان يعمل موظفا في المجلس. بدأ يحكى في مجالس سياسية خاصة عن احتمال جدي لتقريب موعد الانتخابات النيابية وعدم انتظار انقضاء مهلة السنتين. يدور جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل إنمائي أنجز في مدينة بقاعية في محاولة لإقحام السياسة به وتصفية حسابات محلية. في أسرار نداء الوطن: ذكرت مصادر أن تلة علي الطاهر باتت تضم أكبر قاعدة لحزب الله، وأن عددا من دول المحور شارك في بنائها وعلى رأسها إيران. يشير مصدر دبلوماسي إلى أن إسقاط الإطار الثلاثي سواء سياسيا أو عبر الآليات الدستورية يعني عمليا إسقاط آخر فرصة لمنع تجدد الحرب. ويذكر المصدر الثنائي بمسار المفاوضات السابقة، إذ كان البديل في كل مرة يرفض فيها لبنان اتفاقا أو يمتنع عن تنفيذه أسوأ من العرض المطروح. علق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية. في أسرار اللواء: استخدمت قناة معارضة وملتزمة بخط مناهضي لغة غير مسبوقة في نقل كلام مرجع كبير. يخشى متورطون في لبنان من امتداد نيران ملاحقة الفاسدين إليهم في إطار الترتيبات الأمريكية الجارية في المنطقة. وفي أسرار صحيفة الجمهورية: لعبت دولة عربية كبيرة دورا مهما في إنجاز تفاهم على سحب فتيل الفتنة من الشارع في بيروت خلال الأيام القليلة الماضية. يراهن دبلوماسي عربي عريق أن ما كتب قد كتب في شأن نقل لبنان من الماضي إلى المستقبل، وأن ممانعة هذا المسار الاستراتيجي لن يبدل شيئا، لكنه سيراكم مزيدا من الخسائر. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: قراءة معمقة في الدفع الأمريكي لتنفيذ اتفاق الإطار ومحاولات ثنائية عرقلته والتلويح بنقضه تحت قبة البرلمان، وما التداعيات السياسية والدستورية؟ مع الصحفي داود رمال.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي، الخميس 1 من بعد الظهر.

0: الخبر السابعة والربع.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من لبنان باتجاه مزارع نبك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 832 ألف حبة كابتاغون وإلقاء القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: أحلى صباح لأحلى مستمعين، شو رأيكم نبلش مع برج الحمل؟ برج الحمل، أنت اليوم بتملك طاقة كبيرة بتدفعك لإنجاز أكثر من مهمة بوقت واحد، وبتبرز سرعتك كمان، خاصة سرعتك الذهنية. عاطفيا بتميل للمبادرة وبتظهر اهتمام كتير كبير بالشغل. اجتماعيا ممكن تتلقى خبر سار اليوم. برج الثور، يوم بيمنحك فرصة لحتى ترجع ترتب وتقيم بعض الخطوات، وبتاخد قرار مدروس على صعيد المهني. أما على صعيد العاطفي بتلاقي أنه الصراحة بتفتح أبواب التفاهم وأجواء مريحة مع العائلة. برج الجوزاء، بتتحرك الأحداث بوتيرة سريعة من حولك وبتستفيد من نقاش أو اجتماع مهم بشغلك. عاطفيا في تقارب بوجهات النظر بعد فترة من التردد. برج السرطان، بتشعر بأنه الضغوط بلشت تخف تدريجيا وبتستعيد السيطرة على بعض الملفات. عاطفيا بتنجح بالتعبير عن الأشياء يلي عم بتدور جواتك. برج الأسد، تزداد ثقتك بقدراتك وبتنعكس إيجاباً على محيطك. مهنياً بتفرض حضورك، وعاطفياً بتحصل على اهتمام بيرفع لك معنوياتك. فرصة للتألق بمناسبة اجتماعية. برج العذراء، بتعتمد أسلوب عملي بيختصر عليك لكتير من الوقت. مهنياً بتحقيق تقدم ملحوظ، وعاطفياً بتنعم بأجواء من الاستقرار والهدوء. برج الميزان، بتميل للبحث عن الحلول وسط رضاء الجميع. مهنياً بتنجح بتقريب وجهات النظر، وعاطفياً بتزداد العلاقة دفء وتفاهم. برج العقرب، انت اليوم عندك الحاسة السادسة، وهيدا شي بيساعدك لأنك تقرأ المواقف بدقة. بتكتشف فرصة بتستحق المتابعة، وعاطفياً بتتخلص من بعض الهواجس يلي رافقتك مؤخراً. برج القوس، روح المغامرة عندك بأوجها. مهنياً ما تتردد بتجربة أسلوب جديد، وعاطفياً بيحمل لك هنهار لقاء أو حديث مميز. برج الجدي، بتصير بخطوات ثابتة صوب أهدافك وبتلاقي دعم من شخص مؤثر. عاطفياً بتميل لبناء جسور الثقة من جديد. برج الدلو، يوم غني بالأفكار والمفاجآت، ومهنياً أنت اليوم أسلوبك رح يلفت الأنظار، وعاطفياً رح تطلع من حالي من الجمود صوب أجواء فيها حياة أكثر. أخيراً مع برج الحوت، بتشعر بأنه الأمور بتستقر تدريجياً وبتنجح بترتيب أولوياتك على الصعيد المهني. أما عاطفياً فبتتقرب أكثر من شخص بيحمل لك مشاعر صادقة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الإعلام. إذا بدنا نحكي عن الإعلام منقول إنه في كتير إعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي إعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكتر وأكتر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج، والثاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبور اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبور الأزرق فيه أفتح شوي. منقول كمان عن رومانيا وتشاد علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا منعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه إنه فعال، ففي فحص اسمه البابسمير أو منسميه فحص الإزازة، وكمان فحص الHPV فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي، ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.

0: حوار حر
1: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهبي قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مرأ.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيوياً.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو ب $5.40، زبدة لورباك 200 جرام ب $2.20.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لروعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: واشنطن جوهر اتفاق سلام اللبناني إسرائيلي والاتفاق الأمريكي الإيراني احترام وحدة الأراضي اللبنانية. عون: المفاوضات أفضل الممكن، تحفظ السيادة وحقوق لبنان وتمنع الفتنة. سلام هدف الإطار، إنهاء الحرب، انسحاب إسرائيل وعودة الأهالي، وبري مستعد للتسوية. حزب الله يواصل حملات الافتراء والتجني ويطلق على عون لقب رئيس سلطة التفاوض. نتنياهو: إيران حاولت فرض انسحاب علينا من الجنوب وهذا لن يحصل. الشيباني في بيروت ليومين وغدا يصلي في طرابلس. قطر تعلن إحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي الجولة أحوال الطرقات وإكسترا نيوز وضوء على الرياضة.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. ما قاله رئيس الجمهورية نهار أمس عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل كان كافيا ووافيا لمن يريد أن يسمع ويفهم وليدحض كل حملات الافتراء والتجني التي يقودها حزب الله مع بعض الأطراف المحسوب عليه شخصيا وعلى الاتفاق عموما، ليضيف إليه مساء رئيس الحكومة تأكيدات مماثلة صبت كلها في إطار شرح أهداف التفاوض المباشر وسط غياب أي حلول بديلة، مع تشديد الرجلين على العودة عن هذا المسار والاستمرار فيه حتى النهاية لوقف النزف اللبناني وتحديدا الجنوبي، لتأتي إشارة من عين التين لا تخلو من الإيجابية المشروطة بقول رئيس المجلس إنه مستعد لتسوية إذا أبدى الآخرون الاستعداد لها. توازيا تؤكد الإدارة الأمريكية في مواقف شبه يومية أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم، وأن أي اتفاق بين البلدين هدفه واحد هو احترام وحدة لبنان.
2: فقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، وأن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. أضاف أنه إذا تم التوافق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية.
1: وفي بعبدة وضع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نقاط على الحروف في موضوع التفاوض واتفاق الإطار.
3: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إيه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول إنه نحن ممنوع نرفع دعوى على إسرائيل. قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ بتقول على إسرائيل ولبنان تعليق أي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب أنا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلق لحتى أنهي التفاوض وخلص. تعليق، وهيدا ينطبق على اثنين، مثل ما نحن قلنا حق انقاذ إسرائيل، إسرائيل لها حق تقاضينا. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرة، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. ما في جدولة يخي، هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن انه يتبعوا اتفاق سيكوريتي اجريمنت او شو بدكم سموه. هيدا بيفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يا خيال ما بدكم ايه؟ اعطونا فرصه لنجربه. اذا مشي بكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا نفرجي انه نحن اصحاب قرار ونحن ايجابيين.
2: وعن التلويح بالفتنه أوضح الرئيس عون:
3: أنا ما استفرت بالقرار، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري، منتناقش منتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن السياسي فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اثنيناتنا، بيحكوا بيقول لك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة؟ مشروع فتنة وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، نحن بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك. مشروع فتنة إذا أنت ما وفقت معي أو أنا معارضتك معناتها مشروع فتنة؟ بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش، هاو كلنا متفقين عليهم وما حدا بيريدهم. بقت ما تبقى كل شيء بالسياسة مشروع. طب عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هاو ما قالوا حق يعيشوا؟ عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالوا حق يعيشوا؟ مش معنا؟ لا، نحن مكفين، لأنه مقتنع أنا أغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادة الحر للدولة اللبنانية ومع هلا عم نعمله نحن، لأنه بده يخلص. مرة عبول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع، حقك طبيعي، شارع قد ما بدك بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله إلا بهالموضوع هيدا، ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لنا ما رح نفوتها.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قال: لسنا هواة مفاوضات، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلفتا آلاف الضحايا، لافتا إلى أنه إذا طبق اتفاق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن يسمح لعودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة.
4: هذا إطار بحدد مسار وبذاته بقلبه هو نفسه، هذا بقول هدفه الوصول لاتفاق بالمادة 12 لحتى ما طلعوا بقول في اتفاقات تبرم لاحقا.
2: وعما إذا كان يشكر إيران؟ أجاب:
4: أكيد أكيد أكيد، ما شو بقول لكم، بدأ الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات ما في ذلك في لبنان. نشكر إيران، نشكر أمريكا على إدراج هالبند هذا.
1: وتطرق إلى التطورات الميدانية مشيرا إلى أن الانسحاب المرتقب يشمل قرى بينها زوطر الغربية وزوطر الشرقية، على يتولى الجيش اللبناني الانتشار وبسط سلطته في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وعن رضاه على قائد الجيش قال سلام:
4: بدنا نشوف بالميدان بكرة الجيش ومش مهمته، السلطة الأساسية هي تأخذ قرارات عن القوات المسلحة عن التنفيذ.
2: رئيس مجلس النواب نبيه بري وعن اتفاق الإطار رأى أنه عندما قرأه اعتبره اتفاق فتنة، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكدا أنه لا للفتنة ولا للشارع، والأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي.
1: وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية أجاب أنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يوجهها. وفي شأن سبل الخروج من الأزمة جدد رؤيته أن لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبرا أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة والسعودية وإيران، لأنها تشكل برأيه الضمانة الأساس لأي تسوية قابلة للحياة.
2: وفي إطار مقاربته التي تضع حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق إلى الفتنة في صلب أولوياته، أوضح رئيس المجلس أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعدا أيضا، وتابع أنه إذا كان هناك استعداد للتسوية فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود.
1: وعن شكل التسوية الممكنة جدد بري موقفه المعارض للمفاوضات المباشرة منذ البداية، مشيرا إلى أنه كان يدرك إلى أين ستقود، وأنها أوصلت إلى اتفاق وصفه باتفاق الفتنة، وأنه سيء ومجحف بحق لبنان. وأشار إلى أن الاتفاق الذي رعاه في 27 تشرين الثاني 2024 شكل نموذجا مختلفا، إذ أدى إلى انسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء إلى مفاوضات مباشرة وفق الرئيس بري.
2: وكشف عن أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار تم تواصل مع رئيس الجمهورية، حيث طلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية، معتبرا أن هذا الخيار كان يؤمن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ. أضاف أن عبدة وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقا أن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلا من مبدأ الأقضية.
1: وحول توسيع المطالب الدولية لتشمل ما يتجاوز جنوب الليطاني، لفت رئيس المجلس إلى أن هناك استعدادا لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل.
2: أما بالنسبة إلى السلاح شمال الليطاني، فأكد أن الموقف يقوم على احتواء السلاح ضمن إطار الدولة، ليس في شمال الليطاني فحسب، بل في كل لبنان، بحيث تكون الدولة المرجعية الوحيدة.
1: حزب الله هو عبر النائب إبراهيم الموسوي وصف أداء السلطة بالخفة والسفالة على حد تعبيره.
5: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة، فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون اليوم بجردة حساب بسيطة. كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا.
2: النائب حسين الحج حسن قال أن السلطة المرتهنة للخارج هي أعجز من أن تسحب سلاح، ما وصفها بالمقاومة.
6: هذا الاتفاق لا قيمة له ولا يستطيع أحد أن يطبقه لأنه مشروع فتنة في البلد. هذا الاتفاق لا معلي إجماع وطني، عليه انقسام وطني حاد وكبير وعمودي.
1: إعلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا وفي سياق حملات الافتراء والتجني على الرئيس عون أطلق لقبا جديدا عليه،
7: رئيس سلطة التفاوض اللبنانية جوزيف عون.
2: وفي المقلب الإسرائيلي، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان، مضيفا أنها ستبقى في المنطقة الأمنية في الجنوب كلما اقتضت الحاجة.
1: ولفت إلى أن إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل، وأن الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل في التمسك بالمنطقة العازلة فيه حتى تزيل التهديدات أو تهديدات حزب الله.
2: أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مجددا أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر، ومحذرا إيران في الوقت نفسه من ضربات قوية إذا ردت على هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان.
1: في الغضون أفادت معلومات بأن القوات الإسرائيلية أنشأت في الجنوب بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني.
2: وفجرا سمع دوي تفجير عنيف جدا في محيط دير سريان، فيما رصد تحرك آليات إسرائيلية في مدينة الخيام. ومساء أمس نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة عينات قضاء بنت جبيل، سمع دويه في عدد من البلدات المجاورة، كما سجلت سلسلة تفجيرات استهدفت بلدة حداثة ومحيط بيت ياحون. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة آتية من لبنان باتجاه مزارع النبك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 832 ألف حبة كابتاغون وألقاء القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب.
1: بالتزامن أدرجت مصادر دبلوماسية سورية زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت اليوم في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
2: وسيطرح الشيباني في لقاءاته مبادرة سياسية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقا من قناعة دمشق أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية.
1: أضافت المصادر أن اللقاء مع الرئيس بري سيكتسب أهمية خاصة، إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي والبحث في إمكان مساهمة سوريا بالتنسيق مع شركاء عرب وإقليميين في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية في ظل التحولات الإقليمية القائمة.
2: وسوف تشمل جولة الشيباني الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وأقطابا سياسيين، بينهم رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ونائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري.
1: وغدا يزور وزير الخارجية السوري طرابلس للقاء مفتي المدينة الشيخ محمد طارق إمام وتأدية الصلاة في مسجد السلام، كما يجتمع في خلال الزيارة مع وفد من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ أحمد العمري.
2: قصفت القوات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وفجر اليوم بالمدفعية أراضٍ في ريف درعا الغربي وريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا. وكان الجيش الإسرائيلي توغل مساء الاثنين الماضي في ريف محافظة درعا الغربي وأطلق النار باتجاه منازل مدنيين.
1: في الملف الإيراني، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي الولايات المتحدة وإيران، متحدثا عن إحراز تقدم إيجابي في القضايا المتعلقة بمذاكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، وعن أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
2: وأشاد الرئيس دونالد ترامب بالتقدم المحرز في المفاوضات، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين، وأنه بناء على سير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد. أضاف: عقدوا اجتماعات جيدة للغاية وسنرى ما سيحدث، لقد ضربناهم بقوة شديدة لكننا نتفاهم بشكل جيد جدا.
1: في هذا الوقت نقل موقع أكسيس عن مصدر أن مبعوثين أمريكيين وهما ستيف ويتكوف وجارد كوشنر يحاولان إيصال رسالة إلى إيران أن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع واشنطن. أضاف المصدر أن العاصمة الأمريكية وطهران توصلتا في خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم في شأن الدفع الأولى من أموال إيران المجمدة، توازيا عبرت ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية مضيقة هرمز في الساعة 24 الماضية بالتزامن مع ختام المحادثات.
2: من ناحيته، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت.
1: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد.
2: وسط هذه الأجواء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الولايات المتحدة استأنفت تحويلات الدولار إلى العراق بعد تعليق استمر أشهرا عدة.
8: عين على العالم.
2: صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع يسمى بقانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات صوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرته حركة حماس تصعيدا للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلامية.
1: وقد تم التصويت لصالح مشروع القانون الذي وصفته صحيفة إسرائيل هيوم بأنه ضد ضوضاء المساجد بغالبية 50 مؤيدا من أصل 120 عضوا في الكنيسة في مقابل 36 معارضا.
2: وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنه ستتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على التدابير التقنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثير وشدة الضوضاء على الجيران.
1: بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أشار إلى أن معلومات استخبارية ترجح أن روسيا تخطط لضربة جوية واسعة النطاق في الليل الفائت، أعلنت كييف أن مبنى سكنيا تعرض للدمار واشتعلت النيران في مبنى آخر متعدد الطوابق جراء غارات روسية عنيفة بالمسيرات، وقد انهار جزء من مبنى مؤلف من 9 طوابق. وتحدثت المعلومات عن مقتل 8 حتى الساعة وجرح 35 آخرين. ومن موسكو، أفادت وكالة تاس بإسقاط 7 طائرات مسيرة أثناء صد هجوم على مقاطعة لينينغراد.
2: ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 1406 أشخاص. أخبار الرياضة. اتأهلت بلجيكا للدور 16 من نهائيات كأس العالم 2026 بفوز دراماتيكي على السنغال بنتيجة 3-2 بعد اللجوء للأشواط الإضافية. وتجاوزت الولايات المتحدة الصدمة وأمنت التأهل بفوز على البوسنة والهرسك 2-0 رغم طرد لاعب أمريكي من المباراة. كذلك فازت إنجلترا على الكونغو الديمقراطية 2-1 وتأهلت للدور 16.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه مدخل الشمالي للعاصمة عم بيشهد حركة سير كثيفة من غزير حتى جوني ومن النقاش حتى نهر الموت، أما مدخل الجنوبي فبيشهد حركة كثيفة

الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. واشنطن جوهر اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الأمريكي الإيراني احترام وحدة الأراضي اللبنانية. عون المفاوضات أفضل الممكن تحفظ السيادة وحقوق لبنان وتمنع الفتنة. سلام هدف الإطار إنهاء الحرب، انسحاب إسرائيل وعودة الأهالي، وبري مستعد للتسوية. حزب الله يواصل حملات الافتراء والتجني ويطلق على عون لقب رئيس سلطة التفاوض. نتنياهو إيران حاولت فرض انسحاب علينا من الجنوب وهذا لن يحصل. الشيباني في بيروت يومين وغدا يصلي في طرابلس. قطر تعلن إحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وكان في الجولة أحوال الطرقات وإكسترا نيوز وضوء على الرياضة. أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع. عقب اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.15% إلى 67.79 دولار للبرميل. الذهب من ناحيته واصل ارتفاعه في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4063.56 دولارا للأونصة بعدما سجل 4114.99 دولارا أمس، وهو أعلى مستوى له منذ 23 حزيران.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير بهالطقس الصيفي الحلو كتير. هلا بعرف في ناس رح ينطعضوا لأنه ناس بحبوا الشتوي والشتوية القاسي والتفاصيل كلها، كل وقته كل طقس بيعطي وقته وكل طقس وجماله فيه، بس الناس اللي بحبوا الصيفية عم بيستمتعوا مزبوط بالجبال أو على البحر أو حتى بالأشغال، يعني بتعرف الواحد بحط تيشيرت وبيمشي ما بيلبس 20 شغلة فوقه.

بيجمعنا بكل مواطن سياسي مع مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة إلى ربع بتوقيت بيروت. نتناقش بروية بمحبة بهدوء مع بعضنا حتى أقله بركي ممكن بيوم من ما بعرف أنه هلأ صعبة لأنه بعدها القلوب مشحونة والأفكار مشنجة والعواصف بقلب كل إنسان منا جياشي تجاه مواضيع معينة. أوكي بقى خلينا نحكي مع بعضنا بروية قد ما فينا عبر لبنان الحر لأنه لبنان الحر هو منبر مفسوح للجميع تاكلنا سوا نناقش مواضيعنا السياسية بدقة وبصدق.

0: وضع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النقاط على الحروف قدام زواره امبارح بقصر بعبدة بموضوع التفاوض واتفاق الإطار.
1: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكن إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول إنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل. قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ بتقول على إسرائيل ولبنان تعليق أي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب أنا عم بتفاوض مع العدو، وبوقفه وبعلق لحتى أنهي التفاوض وخلص. تعليق، وهيدا ينطبق على اثنين، مثل ما نحن قلنا حق نقاضي إسرائيل، إسرائيل لها حق تقاضينا. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرة، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. ما في جدولة يخي، هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه سموه. هيدا بيفوت بالتفاصيل، في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ خيال ما بدكن ايه؟ اعطونا فرصة لنجربه. اذا مشي بيكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا نفرجي انه نحن اصحاب قرار ونحن ايجابيين.
0: وعن التلويح بالفتنة اوضح رئيس الجمهورية،
1: انا ما استفرت بالقرار، انا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري، منتناقش منتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن بالسياسي فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اتنيناتنا. بيحكوا بيقلك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة مشروع فتنة؟ وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسي قد ما بدك، بحترم رأيك. مشروع فتنة إذا أنت ما وفقت معي أو أنا معرضتك بعنيتها مشروع فتنة. بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش، ها كلنا متفقين عليه وما حدا بيريدهم. بقيت ما تبقى كل شيء بالسياسة مشروع. طب عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هو ما قالوا حق يعيشوا؟ عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالوا حق يعيشوا؟ مش معنا؟ لا، نحن مكفين، لأنه مقتنع أنا أغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدولة اللبنانية ومع هلا عم نعمله نحن، لأنه بده يخلص. مرة عبول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع. حقك طبيعي شارع قد ما بدك بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله إلا بهالموضوع هذا، ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا، ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لقلنا ما رح نفوتها.
0: وبينما أكد رئيس الحكومة نواف سلام على بقاء أي مسار تفاوضي ضمن الثوابت والبيان الوزاري، بيقول الرئيس نبيه بري أنه مستعد للتسوية لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعد كمان. هلأ حزب الله وعبر النائب إبراهيم الموسوي وصف أداء بين هلالين السلطة بالخفة والسفالة، تصوروا على حد تعبيره.
2: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة، فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون. اليوم بجردة حساب بسيطة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا.
0: وأطلق إعلام الحزب وبسياق حملات الافتراء على الرئيس عون لقى بجديد.
3: رئيس سلطة التفاوض اللبنانية جوزيف عون.
0: تفضل. خلينا هلأ نسأل سؤالين مهمين، وطبعاً أنتوا بالحلقة ممكن تسألوا أسئلة إضافية أو تجاوبوا على هالأسئلة اللي بدكني. منبرنا مفتوح للكل من دون استثناء حتى نحكي بمحبة وهدوء وروية. هل أنتوا مقتنعين بمواقف الرئيس عون كلها؟ وشو هي التسوية يلي ممكن يقبل فيها الرئيس بري برأيكم؟ سؤال رقم الثاني، ليه الحزب ما عم بهادن الرئيس عون؟ وقدي احتمال عودة الأمور لورا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. لا، في سؤال دايما بينطرح انه هيك خبط لزق، بس يكون في قضية مهمة بيقولوا الفتنة. يا خي مين بده يعمل فتنة بالبلد؟ حدا قال لنا مين بده يعمل فتنة؟ مين؟ هلا بقول لكم بآخر شيء، إذا عجزوا إسرائيل بدها تعمل فتنة. طيب نحن لازم ندرك ما ننجر وراء المشاريع الإسرائيلية، ما هيك؟ ألو
4: سعد لي الصباح.
0: صباح النور، أهلين.
4: صباح لك توني ولكل أسرة الإذاعة. أول شيء
0: أهلا وسهلا
4: شربل معك.
0: أهلا شربل. مقتنع بمواقف الرئيس عون اللي قاله؟
4: نعم.
0: لدرجة شو؟ لدرجة
4: رئيس
0: شو؟
4: رئيس عون هو رئيس البلاد ورئيسنا كلنا وطاج راسنا، هاي أول شيء. وهذا رئيس عم يعمل شيء للبلد ما حدا عمله. عم بقوله إنه هو شو اسمه، بقوله إنه خاين وما بعرف شو. ما حدا خاين إلا هني. أول شيء هني خانوا البلد، هني بيعوا البلد. ما في غير رئيس عون هو عم يرجع من أول وجديد، عم ببلش يبني من أول وجديد.
0: قال لهم يعني عدنا سنة نجرب نتناقش نحن وياكم.
4: خلي هاو جماعة، هاو جماعة ما بده يتناقش.
0: طب يبدو أنه في تسوية بلش الرئيس بري يمكن يا يطبخها يا يلطش أنه مستعد يدخل فيها. أي تسوية ممكن يقبل فيها؟
4: رئيس بري واقع بين شقوفين، يعني واقع بين جبلين، قاعد بالنص. ويله انه يزعل الثنائي الشيعي، لانه هو من طائفة الشيعية نحن منقدره ومنحترمه. ويله انه تأكيد يجي ضد السلطة، لانه هو بالسلطة. شغلة كتير مهمة، بس في شغلة نحن بوضع لازم كلنا نمد ايدنا للسلام، نمد ايدنا للوفق، نمد ايدنا للحق.
0: هل ممكن شربل نرجع بعد لورا؟ لانه في فريق من اللبنانيين مش قبلين بشي.
4: ابدا ما في رجوع، ونحن مع الرئيس للموت للموت، لأنه إذا رجع هالمرة
0: ما بدنا كلمة للموت، خلينا مع الرئيس للحياة مثلا. مش
4: للموت للآخر شيء، لآخر رمق بحياتنا.
0: عم بقول للحياة مش للموت، ما بدنا بقى نموت.
4: أكيد للحياة بزيادة، يعني نحن معه، نحن معه من أيده.
0: شكرا لك شربي. شكرا. نعم في سؤال ما عم بفهم.
4: عم بقول لك ميرسي.
0: أهلا فيك يا شربي. يا هلا، خليني أسمع دكتورة جيتا.
5: صباح الخير توني، صباح وسهلة. لبنان الحر، صباح جميع المتابعين، وعلى الأكيد صباح الرأي الحر، لأننا في لبنان نعيش بحرية الرأي وحرية الصحافة الواعية الملتزمة بقضايا الوطن. كلام الرئيس بالأمس هو رئيس الكلام، وبعده لا يوجد كلام يحكى، لأنه شرح بالضبط ما عاناه لبنان من الحروب، حروب الإسناد، وما عاناه هو شخصيا خلال سنة ونصف من ولاية عهده. فهو كان مجبر على التفاوض لأنه لم يعد لدينا خيار آخر.
0: يعني نحن مجبرين.
5: دكتورة جيتا ظاهر.
0: أهلا فيك جيتا، شكرا لك. اتصال كمان. ألو
6: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
6: كيفك يا حبيب القلب؟
0: أهلين. أهلا سلمان.
6: كيفك؟
0: الحمد لله. عم بقول لك أهلا سلمان.
6: نمر.
0: نمر.
6: يا صديق العمر، يا صديق من 30 سنة.
0: نمر.
6: إيه. نمر بمعقلين.
0: إيه أهلين نمر. كيفك؟
6: كيفك؟
0: الحمد لله.
6: شكرا لك والله.
0: تفضل يا نمر.
6: حبيبي. يا خي فخامه الرئيس حاول كل شيء يوصل لحل.
0: بس نحن بدنا الحل يكون مراضي الجميع مثل ما عم بيقول الرئيس بري، عم بيقول مستعد لتسوية. شو ممكن يقبل الرئيس بري بالتسوية؟ أي تسوية ممكن يوافق عليها؟
6: يا خي حضرة رئيس بري يعني بتعرف هو ممكن بيقوله أنه بيدور الزوايا وما بعرف شو، وتيوصل لمحل قسم مشترك بين جميع الأطراف اللبنانية. هلق في ناس رح يرضوا بطرحه وفي ناس مش رح يرضوا بطرحه، لأنه الرئيس بري عم بيحاول إنه يا جلسة حوار يا أما شغلات من هالنوع بعتقد، وإنه فخامة الرئيس إنه جرب كل شيء.
0: طيب يعني بدنا جلسة حوار مفتوحة بين كل الأقطاب بلبنان.
6: وأنا بكلمة الرئيس بري إنه بعتقد إنه هذا هذا المطلوب عنده، وانا بشوف انا جلسه الحوار ما راح تفيد لانه جرب.
0: بس حتى قال لهم الرئيس عون يعني قولوا شو بدكم يا خيد عينيك فوتوا معنا بهالحكي ما بدهم.
6: فخامه الرئيس قولوا شو بدكم، هم ما بيفهموا الا شغله واحده، الحروب الحروب الحروب. يا خيي ما خلصنا احتلوا، راح يحتلوا لبنان كله الجماعه وبعدنا بيقولوا حوار. طب الحوار هو راح يوصل لقسم لحمايه لبنانيين مش هيك؟ وحتى جنب السلام بلبنان هني ما بدهم الحرب.
0: يعني هل بالنتيجة ممكن نعود للوراء والتهويل بالفتنة؟ ليه
6: يا خي هاي قصة تهويل الفتنة يا رفيقي يا صديقي يا سلطاني عم يخترعوها هن من عندهم. خلينا نحكي نحن عامة الشعب اللبناني، وين في تهويل فتنة ومين عم يطالب بالفتنة؟ كل الطوائف في لبنان متفقة مع بعضها وتصالحت مع بعضها ومرتاحين ومبسوطين وكل شيء. يا خيي جماعتكم موجودين بمناطقنا ونحن خيرين نحن وياكم، وخلينا نكون عايشين بوئام وسلام.
0: شكرا
6: بدكم يا عمي.
0: شكرا نمر، اهلا وسهلا فيك. بس تضيق الوقت، بسمع فادي بعده اتصال. يلا
7: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
7: الف عافية والله يقويك.
0: اهلا وسهلا.
7: اكيد اكيد نحن مع رئيس الجمهورية على راسنا والله حكيه عن جد. صدقني يا استاذ توني صدقني ما بيتمن بكنوز الدنيا، ما بيتمن بده أكتر من كنوز الدنيا. قد ما هو حكيه صح وقد ما هو حكيه جواهر جواهر جواهر جواهر صدقني. الله يخلينا إياه ويطول بعمره ويخلي كل لبنانية يا رب. معك فادي.
0: أهلا فيك فادي، شكرا لك. اتصال. ألو.
8: ألو مرحبا.
0: مرحبتين، أهلا وسهلا. يا هلا، مين معي؟
8: أحمد من صيدا.
0: أهلا فيك يا أحمد.
8: نحن حاكين قبل، أنا بالنسبة لإلي هذا الشيء الصح، لأنه إحنا كنا ناطرين دورنا بعد.
0: هذا الشيء الصح بشو؟
8: بالمفاوضات.
0: مفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة؟ يعني الرئيس عون كان واضح أنه مكفين بهالمسار، حتى الرئيس مباشرة. سلام كفى معه يعني مبارح على الـ LBC.
8: أي مفاوضات مباشرة، ما في حل تاني. بدهم يجربوا بعد حوار لشو؟
0: لا ما ضروري حوار، بس قال الرئيس بري مستعد للتسوية إذا الطرف الآخر بده يعمل تسوية.
8: ما في.
0: كيف بتكون هالتسوية على أي أساسات؟
8: ما في. جربنا كتير، ما في شيء اسمه تسويات. الحلف الرباعي عارفينه. مفاوضات مباشرة، رجع لورا ما بعتقد. خلص
0: رجع لورا ما في؟
8: لا.
0: طب وماذا إذا وقعت الفتنة شو بنعمل؟
8: فتنة شو؟
0: ما بعرف.
8: أنت شايف المظاهرات اللي عم تنزل 10 أشخاص؟
0: خير ما بعرف ممكن اوقات هلا رئيس بري بيقول لك ما بدي فتني.
8: ليك شوف، نحن تحت الطاوله من هندس الاتفاق، فوق الطاوله من دينه، كلنا صرنا حافظينه.
0: يعني عم تتهم الرئيس بري بانه
8: عم تتهمه الدنيا كلها عم تتهمه
0: انه هو مهندس هالاتفاق؟
8: لا عم بهندسه كيف بده يمرق.
0: هلا ليك يعني اليوم لصحيفة الديار بيقول الرئيس بري هناك استعداد لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب اسرائيلي كامل.
8: كثير منيح كثير منيح. والتواريخ اللي طلعوا من عنقون وتهددت مغدوشة فيهم شو؟
0: ايه
8: الخطوة الثانية كانت نحن نظهر لهم اذا بلشت الصواريخ تطلع من صيدا.
0: اوف.
8: ايه نعم.
0: اوف.
8: انا على فكرة بعت تويت لرئيس الحكومة
0: انه
8: قلت له نحن معك، نحن 19 كيلو بعد عننا، خاض حسابك نحن مش رايحين بأي محلنا.
0: طيب بس كمان حتى الرئيس بري أشار للاتفاق اللي رعاه سنة الـ 24 27 تشرين تاني بيقول شكل بيقول شكل نموذج مختلف. اسمع شوي أحمد اسمح يا حبيبي بس بيقول لك الرئيس بري هذا الاتفاق شكل نموذج مختلف إذ أدى إلى انسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء إلى مفاوضات مباشرة.
8: عال كتير منيح. وشو كان عم بيصير بالسنة ونص اللي مرقوا الاغتيالات والعمليات والقصف وكانوا هن عم يعملوا ريستوك الخط السوري انقطع والخط العراقي
0: يعني عن قريب. يعني برأيك ما كان مزبوط إنه الحزب انسحب من جنوب الليطاني
8: سنة ونص ضاعوا على الفاضي.
0: أوكي
8: شكرا. هذا حكي فخامة الرئيس عن الموضوع إنه عطيناكم عندكم حل تاني.
0: نعم.
8: شو بدهم يحتل يعني يوصلوا مثلا لبيروت؟ ما بعتقد صعبة بعد عندهم أربع ديفيجنز قاعدين على الحدود.
0: شكرا لك أحمد أهلا وسهلا فيك. اتصال بعد معنا ناخد دقيقتين دقيقة ونص. ألو
9: هاي توني
0: أهلا
9: كيفك؟
0: الحمد لله.
9: لا أبدا مش بتسائل باللي عم
0: مين معي؟
9: حبيب.
0: حبيب تفضل حبيب.
9: أبدا مش بتسائل باللي عم بيعمل الرئيس.
0: مش متفائل بكلام الرئيس رئيس عون.
9: نعم حالك ليش؟
0: ليه؟
9: لأنه بالاتفاق كل المناطق اللي فاتت عليها إسرائيل بيصيروا ينسحبوا منطقة بغت تاني بيسلموها للجيش.
0: نعم
9: أوكي تنفتغد بيسلموها ومش الحال يعني بيكونوا نظفوا هن المناطق للجنوب. شو بنعمل نحن بحزب الله باليمون وبالبقاع وبالعلبك وبالضاحية؟ إن إحنا خلينا المصيبة عنا.
0: لا قال لك رئيس جمهورية ما انتبهت يمكن عم بينفذ اتفاق الطائف مش بس جنوبا بكل لبنان.
9: بس إذا بدي ينفذ اتفاق الطائف مش هيك بيكون عم بده يشتغل.
0: كيف بده يشتغل؟
9: نعيم قاسم ممنوع يطلع على التلفزيون يحكي هذا بينطلب للعدالة.
0: ايه
9: حزب الله بينحل.
0: قال لك بالسياسي فينا نتحاور قد ما بدك بس إنه كنت تهدده بالداخل ممنوع.
9: طيب أوكي ما حدا عم بهدد بس ما في اليوم ميليشيا مش هيك بتكون انت عم بتشيل ميليشيا.
0: شو بيعمل يعني بيروح بيقتحم
9: يحمل علم لحزب الله بينطلب على الدائرة يعني. هيك بتصير الامور.
0: يعني بعده برأيك عم بيخدها الرئيس عون بالحسنة على
9: عم بيبيعون حكي للأمريكان وهيك انا مش شايف انه الرئيس متفق مع حزب الله
0: عم بيبيع حكي للأمريكان بعد فيه يعني معقول يكون هذا البيع الحكي ينطلي على الأمريكان والعالم كله ما بعرف
9: لا
0: انه مش لا بس في الامريكان في كل العالم
9: سلاح. لا شبان معهم سلاح لحزب الله طلعون بكفاءه
0: $20
9: $20 وين الغيظ؟ هذا هو العهد اللي كان عم بيوعدنا فيه.
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك. فاذا هذه وجهه نظر نائضه يعني ما بيوثق بكلام رئيس الجمهوريه. خليني اسمع فينا ناخذ بعد حدا فويس ونسمع انتوانيت وبعدها بنرتاح شوي مع جورج. اهلا
10: بليز انا ما عم بحكي اكيد برات الموضوع اللي عم تحكوا فيه بس بليز نداء عن جد نداء كتير مهم. الموتوسيكلات بليز بليز بليز ينعمل لهم قانون لانه عن جد خطر عليهم هن وخطر على اللي بيضربهم يعني بيبتلي فيهم. هلا قدامي صار اكسيدان بنت صبيه ضربه حدا على الموتوسيكل. طيب هيدي شو
0: خسرت
10: حياتها وهو اكيد بيكون عم بيمشي قدامها زيكزاك. عن جد بليز لازم نعملون قانون بليز.
0: اصلا يعني كان في قانون الطاسي ومطاسي وهالتفاصيل والموبيلات لازم يكون عندها مواصفات معينه يعني كلهم كبوهم بزباله هالقوانين ما بعرف ليه. يعني بنعمل همروجه من لقط هالموتوسيكلات هالموبيلاتات ندعوسهم منكسرهم بعدين ننسى. حتى في بعض رجال الأمن وقوى الأمن الداخلي وحتى الجيش كمان عم بيكونوا على الموبيلاتات مظبوط مخالفين كمان. استراحة صغيرة مع جورج وآخر الأخبار وبعد الموجز بنكفي اللقاء. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني ب $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $5.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير.

0: يصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت اليوم في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وسيطرح الشيباني في لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقا من قناعة دمشق أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من لبنان باتجاه مزارع النبك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط 832 ألف حبة كبتاجون وإلقاء القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: شدد نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي على أن مضيق هرمز يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأمريكية، وأكد على صعيد آخر أن أمن المنطقة يتحقق بوضع نهاية للتدخل الأمريكي وانسحابه من المنطقة واحترام سيادة الدول وقبول الحقائق الجيوسياسية الجديدة وليس تحت المظلة العسكرية الأمريكية. أعلنت وكالة بلومبرغ أن مخزون إيران من النفط والمكثفات المتراكم في البحر وصل إلى أكثر من 58 مليون برميل حتى أول تموز. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعدين لرئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة استأنفت تحويلات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لعدة أشهر. أخيرا قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط واسعة في قرية مخماس في الضفة الغربية بعد بلغات عن انقطاع الاتصال بإسرائيليين داخلها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في معكم برنامجنا عبر لبنان الحر، ألف تحية للجميع. فإذا مكفيين معكم مثل العادل على 09-218-233 الفويس ميسجز 709-59-111. هل أنتم مقتنعين بمواقف الرئيس عون كلها؟ وشو هي التسوية اللي ممكن يقبل فيها الرئيس بري برأيكم؟ قبل شوي كان أحد الأصدقاء عم بيقول إنه الرئيس عون ما رح يعمل شيء لأنه عم ببيع مواقف للأمريكان، يعني كلام بكلام. والسؤال رقم 2، ليش الحزب ما عم بهادن الرئيس عون لحد هلا؟ ما عم بهادنه، على طول أصف أصف أصف عليه. وده احتمال عودة الأمور لورا بالبلد. صفر 9-218-233 فويس مسجز 709-59-111. خليني اسمع فويس مع ابو سهيل. يلا
1: بونجور توني.
0: بونجور، اهلين.
1: يعني بيعجبني رئيس السلطه هون عندنا بلبنان اللي بينطر الرئيس بري لشاف موقف وشو ردت فعله، وقال طلع عم بياكد على الكلام اللي قاله الرئيس بري.
0: لا بس لمعلوماتك انه الرئيس بري كان عم بيحكي يعني امبارح شيء حكي لجريده الديار، اليوم نزل الحديث. الرئيس عون كان عم بيحكي قبل بالنهارات.
1: حبيبي انت ما خصك بالسياسه، يعني انت طول عمرك بالجيش خي، يعني هاي الامور انت ما بتعرف فيها. رحت عملت لنا اتفاق، يعني خضوع اكثر من هيك ما في. هلا في اللي دائما بيقول انه في خلاف بين الثنائي والرئيس بري وقع، لا، من الرئيس بري قال بتاريخه انه بتخلى عن 100 مجلس نيابي وما بتخلى عن المقاومه، فما حدا يراهن على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: واكثر من هيك، بكره بده يرجع يمشي رئيس السلطه عندنا بلبنان بالشيء اللي بده يمشي فيه الرئيس بري، يعني مثل ما اكد على حكيه حيرجع يمشي مثل ما قال الرئيس بري.
0: اوكي.
1: رئيس الحكومه قال له للرئيس بري انه هو اللبون، وهي الشيباني جاي بزياره على لبنان.
0: شو يعني؟
1: في امور كثير رح تتغير، يعني ترقبوا الجديد.
0: وإذا الشيباني جاي على لبنان، يعني وزير خارجي وجاي على البلد، ما فهمت وين، ما دخل هاي بهاي. شو دخل إذا الشيباني جاي على بلد مثل لبنان يعني؟ وكمان إجا من فترة سابقة الوزير الإيراني، عادي. لبنان منفتح على كل البلدان، بقى ألف أهلا وسهلا بده يجي لعنا، طبعا ضمن احترام السيادة واستقلال والقرار الحر، مش هيك؟ ألو ألو
2: ألو.
0: أيوة.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: عبد الحميد معك.
0: أهلا عبد الحميد،
2: الله يخليك. يعني 100% ما أنا مع فخامة الرئيس بحديثه بكل شيء له.
0: نعم.
2: هلا إذا بدنا نيجي من ناحية الرئيس بري، يعني مثل ما تفضلت أنت، نجي وزير خارجية وزير،
0: وإذا جاي الشيباني هلا في ناس بيقبلوا بالزيارة، الناس ما بيقبلوا. إيه
2: هذا كل إنسان حر فيه، بس الرسالة اللي راحت من نبيه بري،
0: نعم،
2: للرئيس الشرع هي عن طريق نجيب ميقاتي.
0: يعني برأيك الرئيس ميقاتي حمل له رسالة لأحمد الشرع وفحواها؟
2: خليني كمل لك.
0: ما عم بسأل شو فحواها.
2: في طروحات حطتها الرئيس بري ووصلت الرئيس أحمد الشرع. اليوم أحمد الشرع فجأة، كان بالأول بيقول ما بدي دخل بلبنان، فجأة اليوم أحمد الشرع بيعت وزير خارجيته لزيارات عدة للرؤساء ورؤساء الأحزاب
0: تا يقول لهم شو؟
2: تا يقترح عليهم اللي هو مقترح نبيه بري،
0: إنه
2: شو قال؟ قال هو مع التعديل، رئيس بري قال أنا مع التعديل المواقف. أنا كمواطن لبناني ما ببل إلا اللي بيقول عنه رئيس جمهورية. أنا كمواطن رئيس لبناني، أنا كلبناني.
0: إيه بس ما فهمت شو هو اللي طلبه بري من أحمد الشرع؟
2: ما حدا عارفه.
0: ها؟
2: ما حدا عارفه.
0: ما حدا عارفه.
2: لا لا أبدا.
0: نعم.
2: حامل الوحيد اللي بيعرفه حامل الرسالة.
0: يعني الرئيس مياتي.
2: محمد نجيب مياتي.
0: نعم.
2: عرفت علي كيف؟
0: أيوة.
2: الله يحمي لبنان. والله يحمي شعب لبنان.
0: تتخوف من إنه يتدخل السوق؟
2: هالكلمة.
0: لا لا أنا بدي أسألك، ما بقت اللي خليني أكمل لك. تتخوف إنه يفوت السوري؟
2: 100%.
0: معقول يفوت؟ بس الرئيس الشرع أكد إنه لن ندخل إطلاقا إلى لبنان.
2: يا أخي يا حبيبي يا توني،
0: يعني بالنتيجة أحمد الشرع رح يعمل مثل ما بيقول له ترامب؟ عنده جيش بيقدر يفوت على لبنان بهالصورة؟ الإسرائيلي رح يخليه يفوت على لبنان كمان؟
2: في طقم كتير بتلبس دغري.
0: لا لا لا، عم بحكي إنه الإسرائيلي كمان رح يقبل يكون في عنده جيش آخر على بكف لك. ما عرفنا إمتى خلصنا من حزب الله وبعد ما خلصنا
2: منو كل اللي عم نحكي نحنا كل اللي عم نحكي وعم نربطه، نترك زيارة وزير الخارجية وإسارة بعد السفر على الرجوع.
0: سألتك سؤال بس ما جاوبتني، عم جاوبني على شيء تاني. بعرف عامل لك الإسرائيلي رح يخليه للسوري يفوت.
2: ايه بخليه
0: بحط حدا بحط شوكة تاني مقابيله.
2: ما في شوكة تاني.
0: ولك ما عندك حزب الله
2: يا أخي. لألك شغلة واحدة يا توني يا حبيبي.
0: يلا
2: كلهم بيصبوا بمصب واحد.
0: يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.

0: يلا كمان اتصال. الو
1: الو
0: ايوه
1: استاذ سوني بونجور.
0: بونجور
1: غانم معك.
0: ما سمعت
1: انطوان غانم
0: معك. اهلا انطوان، كيفك؟
1: كيف صحتك؟ صباح كل شيء منيح؟
0: تمام.
1: يعني انا اكيد بتمنى كل التحليلات اللي عم نحللها على كل الاذاعات التلفزيونيه او الاشخاص اللي بتطلع بتحكي بالراديو.
0: هلا نحن بالنتيجه مواطنين سياسيين وعم نتابع
1: 100%. ان شاء الله نكون نحن التحليلات اللي عم نقولها هي احلامنا، انه عم نقول يكون الرئيس يقدر ينفذها ان شاء الله، لانه نحن كلنا
0: مقتنع. انت انطوان باللي قاله رئيس الجمهوريه امبارح بالنهار للوفود اللي زاروه بعبده؟
1: شفته حضرته، وهذا اللي عم نقول عم بتامل يكون عم مثل ما نحن عم نفهمه، ما يكون في تدوير زوايا مثل ما كمان في عالم بتصير تقول. انا عندي ايمان برئيس الجمهوريه، عندي ايمان بالتقدم للبلد. وبضحكني هالاتصال اللي اجاك قبل هلا، شيء ثاني جاي. خلينا نقوم بنحنا نحن قاعدين فيه، خلينا نقوم باللي نحن قاعدين فيه.
0: يعني اذا سمعت كمان بقول لك قبل شوي انه الرئيس مئاتي حمل رساله من نبيه بر لاحمد الشرع، وممكن يكون احمد الشرع بده يتدخل بلبنان، علما انه ما عنده هالجيش الجرار يعني مثل ما كان ايام.
1: ما هو خليه يقوم باللي عنده.
0: ما هاي القصه.
1: ايه ويحبوه اهله كلهم، وما يضل خايف ما يطلع له ردة. هي سوريا بين بعض ما بيعرفوا يتفقوا. خليه يقوموا باللي هن.
0: طب شو ممكن هالتسويه اللي طرحها الرئيس بري تكون؟ يعني بعد ما قال لهم اذا بدكم نعمل تسويه
1: مع الرئيس بري، مع انه انا بحترم عمره وبحترم سياسته وبحترم قوته، بس انا ما بحب، لانه هو يعني محنك سياسي محنك، وانا ما بحب السياسي، انا بحب الوضوح. يعني انا شغلتي بزنس.
0: بتحب العسكر يعني؟
1: مش عسكر
0: يعني، ليكن كلامكم نعم نعم او لا لا.
1: نعم نعم او لا لا، يعني ما بدي اقول انا ايه ولا، وترمباتي بس بامريكا مشين، ما بدي اطلع اقول انا امريكا عدوي ومصالحي بامريكا معي. يعني عرفت انه
0: بس ولا مره بالرئيس بري قال امريكا عدو؟ ايه
1: لا، ما هاي كمان يعني، ما انه
0: ولا ولا سفير ولا موفد كان دعس عنده بعينتين. ايه
1: انه عرفت كيف قصدي سوني، هذول كلهم يعني. هلا الشاب اللي طلع حكي من شوي، ما خلص انه توني انا اذا ابني انجرح من ورا البطرك، يعني اذا كان ابني عم يخدم بالكنيسه بالبطرك عند البطرك ووقع ابني، انا بعمل ازمه. لك انا كيف منتصر واحد وابنه شو بدي خليني يعني
0: ابنه مقتول؟ ايه
1: الله يساعد العالم، الله يساعد الناس اللي قدرت تحكي والمجروحه، الله يساعد هالولد. والله بحضر على هول تيك توك وقصص، بقعد ببكي انا.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع فادي على الواتساب. فادي،
2: انا مع الرئيس عام لاخر الحدود، لأنه أساساً جربنا كل السياسات القديمة اللي كانوا ماشيين فيها ووصلتنا لهون، وخربت لنا بيوتنا ودمرت لنا جنوبنا وقتلت العالم. وإذا حيصير شيء غير هيك بظن ممكن ما يضل في بلد تنعيش فيه.
0: نعم، شكرا لك. بعد شوي رح ارجع عيد ليلي ما تابعوا الحلقه، يعني على 9 وشوي رح نعيد كل فحوى البرنامج لحتى كلنا سوا نقدر نتناقش بروي وهدوء. الو،
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك سيستوني؟ معك شربل.
0: اهلا شربل.
3: انا برايي لازم كل شيء،
0: انا برايي بس قرب تمك على الميكرو بليز.
3: انا برايي لازم كل شيء حر، ومنهم جماعه امل يعلقوا صوره لرئيس الجمهوريه ببيتهم كلهم.
0: هل قد؟
3: لا اكيد، لانه خي القرار بتاخذ
0: قرار شو؟
3: الطريقه بس هو الرئيس عم يجرب يهين عليهم طريقه، والا هن رايحين على محل بشع.
0: هن؟ ما هن إيه؟ كمان جزء من البلد، البلد كمان بيكون رايحة محل بشيء.
3: 100%، ما نحن مرتبطين ببعضنا. انت اذا تنتبه سيستوني ضحوا بكريش وعطون للإسرائيلي مميزات ليأخروا الموضوع وما مشي حالهم.
0: بس الرئيس بري يعني كان عم بيقول يا ريت فينا نوصل لاتفاق غير مباشر مثل اللي رعاه بال 27 تشرين الثاني بال 24، وأدى لانسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء لمفاوضات.
3: الرئيس بري ووليد جنبلاط اللي عم يلعبوا فايدة والجيش ورأيي أخلت قبل الثانية من أيام 17 أيار، لو خلوا البلد ماشي تمام ما وصلنا لهون، وهلا بدنا ندفع
0: ثمن. بس أنا كمان بفكر بشغلي، إنه عم بقول لك الرئيس بري بهالاتفاق انسحب حزب الله من جنوب الليطاني، بينما تبين بخلال المعارك الأخيرة والحرب انه مش مزبوط، ما كان في
3: ما
0: انسحاب.
3: بيجي ما هنا ما هون ما
0: يعني
3: هون
0: كيف
3: الفكره،
0: هاي؟
3: انه كله كذب، كله كذب عم بيدور حوالي لهيك. هلا يخاف يخاف وليد جنبلاط انه يكون عنده انفاق تحت تحت الجبل خايف منهم، لانه هيدا هيك مشكلته بس لاكثر واقل.
0: ما بكون حزب الله عامل انفاق تحت جبل؟
3: انا بعتقد في انفاق تحت الجبل عنده فوق، مشان هيك الزلمه مربوط.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع محمد على الواتساب.
4: صباح الخير خي طوني.
0: اهلا وسهلا
4: محمد، معك من الجنوب.
0: يا هلا فيك يا محمد.
4: بصراحه لا، الحديث اللي عم يحكي فيه الرئيس الجمهوريه منه مقنع، واساسا هو منه مقتنع فيه، بس ما عنده خيارات تانية
0: منه مقتنع
4: يعمل الا يمشي بهذا بهذا الحل اللي هو شخصيا منه مقتنع فيه. وانا كشخص يعني ضد اي فكره انه ينقال عن رئيس الجمهوريه انه تخوين وما تخوين وعماله وتبعيه، لا هذا الحديث منه مزبوط. هلا غلط هو بهذا الاتفاق، ايه بس ما كان عنده خيارات كثير كبيره يعملها، عليه ضغوطات، عليه ضغوطات من الداخل، عليه ضغوطات من الامريكان، عليه يعني وضعه لا يحسد عليه. فانا رايي الشخصي المفروض انه يكون في تواصل بين عين التينة وأصرب عبدة، لنحاول قد ما فينا يعني نوحد الموقف لنطلع بحلول، لأنه بالنهاية بالنهاية إذا نحن ما توحدنا ما هيمشي الحال. وحتى الاتفاق اللي هني عم ينصوا عليه بالانسحاب من هالضيعة، ثلاث ضيعة اللي هني مش موجودين فيها أساسا، يعني زوتر عطرافة موجودين، وهيدي الضيعة الثانية ما انه موجودين ابدا، طلع رئيس البلدية واعلن هذا الشيء. يعني حتى الاتفاق اللي هو مش منيح لمصلحتنا ما عم ينفذوه.
0: بس خبرك رئيس الحكومة
4: بالنهاية هي الوحدة بين الرؤساء الثلاثة، مفروض نجيب نتيجة.
0: خبرك الرئيس مئاتي خبرك الرئيس نواف سلام عن المناطق اللي كمان تحت النار الاسرائيلي بدهم يسحبوا منها، منطقة تجريبية. اوكي يلا رح نرجع هلا نحن وياكم قبل ما نكفي الاتصالات والرسائل الصوتيه، نطرح الموضوع لحتى اللي ما تابع الحلقه من الاول يشارك معنا ويعطينا رايه. فاذا وضع رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون النقاط على الحروف بموضوع التفاوض واتفاق الاطار اللبناني الاسرائيلي الامريكي.
5: نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا، هذا زعج كتير ناس للأسف. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هني للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكن إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. وتفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول إنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل، هي قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ بتقول على إسرائيل ولبنان تعليق أي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب أنا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلق لحتى أنهي التفاوض وخلص، تعليق وهيدا ينطبق على اثنين، مثل ما نحن قلنا حق انقاذ اسرائيل، اسرائيل لها حق تقاضينا. طب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرة، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف، ما في جدولة. يخي هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق security agreement أو شو بدكم سموه سموه، هيدا بيفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ يا خيال ما بدكن ايه؟ اعطونا فرصة لنجربه، اذا مشي بكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا نفرج انه نحن اصحاب قرار ونحن ايجابيين.
0: مواقف كتير مهم قاله رئيس الجمهورية. كمان حكي عن موضوع الفتنة والتلويح بالفتنة.
5: أنا ما استفرت بالقرار، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري نتناقش ونتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن بالسياسي فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اتنيناتنا، بيحكوا بيقولك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة مشروع فتنة؟ وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك. مشروع فتنة إذا أنت ما وفقت معي أو أنا معارضتك معناتها مشروع فتنة؟ بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش، هاو كلنا متفقين عليه وما حدا بيريدهم. بقت ما تبقى كل شيء بالسياسة مشروع. عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هاو ما قالوا حق يعيشوا؟ عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالوا حق يعيشوا؟ مش معنا؟ لا، نحن مكفين، لأنه مقتنع أنا أغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدولة اللبنانية ومع هلا عم نعمله نحن، لأنه بده يخلص. مرة عبول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع، حقك طبيعي، شارع قد ما بدك بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله إلا بهالموضوع هيدا، ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لنا ما رح نفوتها.
0: وبينما بأكد رئيس الحكومة نواف سلام على بقاء أي مسار تفاوض ضمن الثوابت والبيان الوزاري، بيقول الرئيس نبيه بري اليوم أنه مستعد للتسوية لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعد كمان. أما حزب الله وعبر نائب إبراهيم الموسوي وصف أداء بين هلالين السلطة بالخفة والسفالة مثل ما هو قال.
6: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون. اليوم بجردة حساب بسيطة كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا.
0: وأطلق إعلام الحزب وبسياق حملات الافتراء على الرئيس عون لأب جديد.
7: رئيس سلطة التفاوض اللبنانية جوزيف عون
0: بطرق جمهورية.

0: 70 ممكن تبعتوا فويس مسجز. الو
1: الو بونجور
0: بونجور
1: بونجور مسيو توني، سمعتنا نشرة الاخبار كلها.
0: ايه معلش انا قلت بركي مش سامعها.
1: لا العكس، مع كلها وضليت سامعها. كيف الاحوال؟
0: منيح تمام
1: منيح، كلين طب خير مثل هالعالم تعيدك.
0: تفضل عبدو.
1: الامور تتجه نحو الخطر اللي هو الخطه الاسرائيليه، السلسله الشرقيه، بعلبك الهرمل، جيش سوري بيقولوا هلا بده يتدخل بينهم، ما بده يتدخل بينهم، مشان هيك بيعت ما بعرف شي بيني على لبنان.
0: لحظه لحظه عبدو.
1: نعم
0: انا سالتك شي على الشيباني.
1: تحيه لرئيس الجمهوريه والنبي والرئيس بري والرئيس الحكومي
0: كمان طربش، يلا شاطر بتطربش على طول. خليني بس اسالك سؤال عن جديد عبدو وضلك بالموضوع، لا سالت عن الشيباني ولا سالت على المخط عبدو.
1: راسك الموضوع
0: تفضل. انا اللي بدي اسالك مش انت بدك تسالني، ولا بدي ما بدك توصلني عن مواضيع، عم بسألك هل انت مقتنع بمواقف رئيس الجمهورية بدون ما توجه تحيات وهذه حفلة التسييف اللي دايما بيعملوها؟
1: الجمهورية كلام رئيس دولي. ما بدنا رئيس بري، ما بدنا نعتب عليه كتير لانه هو عنده الخطة تبعه.
0: طب شو هي التسوية اللي بيقبل فيها؟
1: لازم 100%.
0: ما عم اسمعني، شو هي التسوية اللي بيقبل فيها
1: الرئيس بري؟ لانه في
0: يعني خطر. اذا بدنا نعمل اتفاق مثل 14 اتفاق تشرين
1: رح تاخذ العمليه شويه وقت لانه في خطر داهم
0: على مين؟
1: على لبنان.
0: ما ترجع تقول لي بشرفك هيدي الاخطار الداهمه والشيباني عبدو ترجع تخبرني خبريه ذاتها اللي بلشت فيها وانا طشتك فيها.
1: معروف وجهي الحديث. اوكي
0: ما عم بوجه لك الحديث.
1: نعم
0: سالتك عبدو، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك، باي باي. باي عبدو. مع مين عم بحكي لكين؟ خفف يا عبدو. يلا بسمع جورج من فرنسا.
2: أكيد مع موقف رئيس الجمهورية أصلا ما في غير شيء تاني يلقال وصوله عم تطلع على السؤال التاني.
0: بدي وقف الرسالة جورج، عفوا بعتذر مش مفهوم ولا كلمة من اللي قلتون بالمرة ولا طصة، ما بعرف إذا عم تحكيني على السبيكر أو على البلوتوث، ما فهمت ولا كلمة، الصوت عاطل جدا. بياخذ اتصال. الو
3: الو بونجور
0: بونجور،
3: معك كمال نصر المشوف.
0: مين معي؟
3: كمال نصر المشوف.
0: اهلا فيك يا كمال.
3: صراحة كل وطني كل لبناني كل واحد عنده قرار حر لازم يكون مع رئيس الجمهورية بموت. انا حسيت انه في دولة.
0: ارجع عرفت امك على الميكرو بليز.
3: عم بقول لك كل انسان وطني
0: نعم
3: وبيحب يكون في دولة مش مزارع.
0: نعم
3: ومع لبنان اولا بيكون مع قرارات رئيس الجمهورية.
0: بس وصف هال يعني وصفت السلطة ورأس السلطة بأنه هي أداء خفة وسفالي ليش هالحملات على بعبدة وتحديدا على الرئيس بالوقت اللي قالوا تفضلوا تنقعد نحكي فوتوا قالوا له لا؟ طب شو البديل؟
3: البديل هو قرار إيراني.
0: قرار إيراني يعني
3: كل إنسان وطني بيكون مع رئيس الجمهورية.
0: يعني لازم نحن ما نفاوض عن لبنان، الإيرانية يفاوضوا عنا.
3: هيك برأيهم. الإيرانية هن الوطنية صاروا، واللبنانية هن خونة.
0: طيب شو هي ممكن تكون التسوية اللي طرحها ضمنيا حتى الساعة ما عرفنا شو هي فعليا الرئيس نبيه بري، شو ممكن يقبل بشو؟
3: الرئيس بري أنا برأيي التسوية اللي طرحها الأرض مقابل السلاح. بترجعولنا أرضنا وبتاخذوا سلاح حزب الله.
0: بترجعولنا أرضنا
3: وبتاخذوا سلاح حزب الله. هذه برأيي التسوية.
0: نعم
3: اللي بيرضى فيها الرئيس بري.
0: نعم
3: هذه
0: بترجعولنا أرضنا وبتاخذوا السلاح. بس قال لك الإسرائيلي طالما يعني الدولة ما سحبت سلاح، عم بيحكي الدولة اللبنانية، وبدنا نعمل منطقة تجريبية وحسب الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. يعني ما بعرف إذا نتنياهو مضغوط كمان فيه، برأيك مضغوط نتنياهو فيه؟
3: هلق نتنياهو مضغوط أو عم بيعملوا لعبة علينا الأمريكان هيك ما بعرف.
0: نعم نجرب نقرأ عم نقرأ بين
3: نرجع للتفاصيل. هذه تفاصيل الاتفاق كيف بدأت فيه. نعطي أرض مقابل نزع سلاح بالتدريج. هذه
0: اللي تطبيق هذه بلدتي. يعني هن عم بيقولوا لك خلينا نسحب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية ويرد لنا الأسرى وإعادة الأعمار ومنحكي بعدين بسلاح.
3: هذه لا احنا هي هون ما عادش في ثقة،
0: هاي الإشكالية
3: هذا الموضوع، ما عادش في ثقة بهذا الموضوع لأنه ما تطبق قبل على أساس إنه بده لبنان ينزع سلاح وما نجحنا فيها. بسبب ضغوطات معينة، بسبب وجود حزب الله معتبر أقوى من الدولة أو هو وطني أكثر من الشعب اللبناني.
0: هل بعده أقوى من الدولة؟
3: بالوضع الحالي حزب الله عم بيصاعد وعم بيحاول يوجد خصم له بلبنان لأنه حس حاله خسر شعبيا وعسكريا، فبده يعوض.
0: يعني بمقابل إسرائيل عم بجرب يلاقي
3: خصم جديد له بالداخل اللبناني.
0: أصلا الأخصام كتروا بالداخل. يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. خلينا نكون مع خبر سريع وجورج الهاني ناطرينك يا جورج. وصل له جورج، تفضل. يلا
4: خبر 9:15.
5: بالحقيقة طوني الخبر من أسرب عبدة، حيث وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون.
0: شكرا لك جورج.

0: طبعا الوزير الشيباني عنده جولة على رئيس جمهورية والرئيسين نبيه بري ونواف سلام، عنده كمان لقاء مع الدكتور سمير جعجع بعد الظهر ورئيس حزب الاشتراك السابق وليد جنبلاط، بفتكر كمان مع بهية الحريري حسب المعلومات المتوفرة، وبكرة كمان عنده شوية لقاءات بطرابلس ورح يصلي بجامع السلام. في اتصال اسمع جيوفاني.
1: المشكلة يا توني، صباح الخير أول شيء.
0: صباح النور.
1: كل اللي عم يحكي ضد رئيس الجمهورية وعم يسخف حكيه وعم ينتقد وعم يعمل على هرطقات قالون 4-5 أشهر، هودي ناس منهم وطنيين ومنهم انتمائهم منهم لبناني. نحن منشد على ايده لرئيس الجمهورية وداعمينه لآخر نفس، نحن اللبنانية الوطنيين، ان شاء الله يا رب يطلع بايده وما يتراجع، لانه هيدا اخر امل لنا، اعطينا امل كل دول العالم نقدر نوقف على اجرينا. وفي كتير عالم اللي بنوا الوطنيين عم يجربوا يكسروا مقاديف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ان شاء الله تزبط معهم، لانه هيدا اخر امل لنا.
0: ممكن يتراجع الرئيس والرئيس، يعني عم نحكي عن الرئيس عون والرئيس سلام، يتراجعوا عن مواقفهم، يعني مواقف ما بعرف اذا فينا نعمل انعطاف نرجع لورا فيها، ما بعرف. يلا خليني اسمع وليد بعد اتصال.
2: هي بونشور وليد معك،
0: اهلا فيك وليد.
2: بدي عزبك استاذ توني، هي لين ما بيعملوا احصاء مين ضد الاتفاق ومين ضد مين، مش ضد الاتفاق، يعملوا احصاء فيه ونحن كلنا بنتأيد فيه، اكيد رح تطلع النتيجه انه مع الاتفاق شبعنا حروب، شبعنا ضرب، شبعنا قلة شغل، شبعنا قلة معاشات، خليهم يعملوا احصاء. خيي
0: نعم، يا ريت بالستاتستيك فينا نعرف، بس انه بلبنان تعرف ستاتستيكات بدها وقت وبدها خبرية طويلة عريضة. يلا ألو ألو ألو ألو، صباح النور،
3: يعطيك العافية.
0: أهلين، هلا.
3: أنا عم بسمعك وأنا قليل جدا ما أعمل مداخلات على الراديو ولا غيره، بس حبيت أعطي رأيي لأنه فعليا في ناس.
0: بس مين معي؟
3: أكرم معك.
0: كيفك يا أكرم؟
3: الحمد لله. للصراحة بحس شوي نحن مضيعين البوصلة.
0: نعم.
3: أنا كشاب لبناني من أكثر الناس اللي كان بيحلم أنه نحن نوحد السلاح وأنه نحن نكون بجبهة واحدة بالبلد ككل، بس حلمي أنه نكون بجبهة واحدة مش يعني أنه نحن نضحي ببعض المبادئ أو بعض الأفكار أو نعمل خطوات بالهواء.
0: نعم.
3: أكيد أنا بأيد رئيس الجمهورية وكنت من أكثر الناس السعداء إنه إجا، خاصة إنه نحن عنا فرد بالبيت بالجيش، وبتعرف بس يكون عندك
0: بس هدف. أكرم بليز عجل شوي حبيب قلبي. إيه
3: ماشي، كل الموضوع اللي أنا هلأ بحكي فيه هو هل برأيكم أنتوا إنه الخطوات اللي انعملت بهاي المفاوضات اللي نحن مش ضدها بالمطلق، أنا مش ضدها بالمطلق، هل هي مفاوضات صحيحة؟ نحن إذا كان عندنا فرصة ولو 1% مين ما كان يكون عم يحكي باسمنا لحتى لي تنسحب إسرائيل تماما من الأراضي اللبنانية، ليش بدي يكون ضده؟ اثنين، الطريقة اللي رحت بدي أربط فيها أنا الأمور والانسحاب الإسرائيلي، وكل يوم كنت عم فاوضه، كنت بنفس النهار بالمفاوضات عم يعمل لي شي عملية، شي ضارب، شي تفجيرات.
0: قال لك الرئيس، قال لك يا خيي نحن قعدنا سنة وسنة عم نقلكم تعوا سنة،
3: أنا
0: تعو.
3: هاي السنة ما كنت عم فاوضه للإسرائيلي وبس.
0: قال لك تعا تنبحث بموضوع شو لازم نعمل سنة.
3: عم بكرمه، شو كرمه للرئيس؟ كل ما يكون عم بفاوضه ثاني يوم يعمل عملية، ثاني يوم يفجر، ثاني يوم يسوي. ثاني شيء، كيف أنا بدي أربط انسحابه للإسرائيلي بسلاح حزب الله وأنا عارفه؟
0: طب هيدا سلاح حزب الله، إذا ما نحن عارفين إنه سلاح حزب الله فقد جدوى، ما فينا نقول لا.
3: وانا انا انا مع انه
0: اوكي، يعني طالما بعده موجود السلاح، طالما الاسرائيلي رح يضل يضرب ويمكن يتوسع اكثر، ما هيك؟ لانه لا شفنا صواريخ طلعت على حيفا وما بعد بعد حيفا.
3: بدي أسألك سؤال.
0: يعني حتى مثل ما عم بيقول الرئيس بري باتفاق أكرم عم بيقول لك الرئيس بري يعني بنعمل مثل ما عملنا بال24 اتفاق ال24 قال لك الرئيس بري بينسحب حزب الله كمان من جنوب الليطاني، تبين انه ما في شيء منه.
3: بس يا توني ما انت عارف انه حزب الله ما في شيء اسمه انسحاب لايش، لانه ما هن اولاد البيئه.
0: لك اي بس كمان عندك
3: ضيعتي اذا انا موجود
0: ما عم نقول اولاد البيئه فقط مع...
3: هلا يعني انسحاب حزب الله هو حكي لاي،
0: لا بس انتبه بالاتفاق السابق حدد لك مين في يحمل سلاح،
3: مش مختلفين
0: حدد، بس ما حدد لك انه فيك تحمل صواريخ وتعمل خنادق تحت الارض بتوصل من جبل لجبل ومن تلة لت...
3: مش... كلهم هودي انا ماني معهم. بس انا سؤال
0: يعني ما فينا نكون يعني هيك مثل ما بيقولوا مثل ابو ملحم، ما فيك تكون ابو ملحم.
3: لك انا مش مثل ابو ملحم، بس خيي ما هيدا العدو انا بعرفه كذاب منافق،
0: وتبين انه العدو كذاب منافق مثل ما انت عم بتقول، وتبين انه الحزب منه صادق
3: يا عمي،
0: منه صادق يا خي، منه صادق لما بيقول لك انه سلمنا سلاح، والرئيس بري بيقول لك طبقوا الشباب اتفاق تشرين، وين التطبيق
3: يا خي؟ طب بدي اسالك
0: شو لحظه قبل ما تسالني، بيقول لك الرئيس بري طبقوا اتفاق تشرين، حزب الله انسحب من جنوب، هو قاله مش انا اللي قلته، انا عم بسالك كيف طبق أكرم، قل لي كيف تطبق؟ شفنا جنوب وشفنا الأنفاق وشفنا التعتير والويلات والبيوت تحت مخازن.
3: كل شخص بيقرأ الأمور صح كان عارف أنه اتفاق 27 تشرين اللي صار كان هو مرحلة مؤقتة والحرب رجع رجع.
0: مين كنا عم نكذب يعني؟
3: كنا عم نكذب على حالنا ونحن عارفين.
0: مين كان عم يكذب علينا؟
3: نحن عارفين أنه عم نكذب على حالنا لأنه الأمور كلها كانت جمر تحت الرمال.
0: يا شكرا لك أكرم، بس ما نطول بقى أكتر، أهلا وسهلا فيك. بس نحنا يعني ما بقى فينا نحمل بعد حروبات، صار عندنا بهذيك الحرب 13 مليار، هاي عندنا 13 مليار خسائر، ما بعرف قديش صاروا، يعني ما في ستاتستيك بعد محدد لنعرف خسائر الجنوب، خسائر البقاع، خسائر الضاحي، خسائر البلد ككل، يعني مش بس عم نحكي ماديا، عندنا خسائر اقتصادية مخيفة، السياحة انضربت، البلد بيتكل على السياحة، هلأ نتفة صغيرة بلشت تتقب شوي المهرجانات، بس برضو هذه ما بتعمل شيء. ألو
4: ألو
0: أيوة
4: بونجور
0: بونجور
4: توني، معك مالك. بدي ببلش بسؤالك الأخير اللي طرحته أخيرا، أنه من شان رئيس جمهورية ورئيس الحكومة معقول يتراجعوا؟ أنا أقول لا، ما راح يتراجعوا.
0: ليش؟ لأنه مقدمين التزامات للأمريكان،
4: مش مقدمين يعني التزامات،
0: حدا بيمشي باتفاق زل وعار مثل ما سموه لهم إياه،
4: يا خي يسموا مثل ما بدهم، بيعطوها فترة لإيران هلا لا تضغط على حزب الله، إذا ما ضغطت ما شفت أنت هلا شو صار من يومين ثلاثة،
0: شو صار؟
4: عملوا لهم ضربات هيك.
0: طيب وبعدين؟ يعني ما قدمت وما أخرت هاي.
4: لا بس في ضربة، في ضربة يعني إذا ما نفذوا في ضربة، يعني حصار السلاح ضروري، ما في مجال، قالوا مش مثل السنة الماضية واللي قبلها، خلص ما جرب أصلا، هن ما كانوا محتلين لبنان.
0: طيب أعطينا التسوية البديلة اللي ممكن يقبل فيها الرئيس بري، لأنه هذا الاتفاق مش بلان فيه لا بالطول ولا بالعرض،
4: قبلين وما قبلين، هو عبي مثل دور الزوايا، ما بعرف، ما اللي مبين انه ماشي، ومثل انت لاحظ خطابه لرئيس الجمهورية امبارح انه مثل مبين موافق،
0: بس انتبه وقتها بفترة كمان من تصريحين سابقين بيقول الرئيس بري عن رئيس جمهوري لا بيحكيني ولا بحكيه، امبارح على الرئيس لا نحن عم نحكي، مين منصدق؟
4: ما بيقولوا يا خي هاي سياسي.
0: طب مين منصدق؟ منصدق الرئيس عون ولا منصدق بري؟
4: انا
0: انه كل واحد بيقول لك شيء، اي واحد بدك تصدقه؟
4: اللي مبين انه الرئيس جمهوري اللي حكاه امبارح هاي الرئيس
0: الما اوكي
4: رئيس اللبناني المضبوط.
0: شكرا لك.
4: وماشي البوصلة ماشي، إذا ما مشيت السلاح بده ينقام.
0: يلا شكرا لك، أهلا وسهلا مالك، أهلا فيك. 09-218-233 أنا وياكم بسمع داني.
5: بونجور أستاذ توني.
0: بونجورين.
5: بالنسبة لموضوع أكترية الشعب اللبناني مع الرئيس الجمهورية لأنه هو انتخب بمجلس النواب
0: والحزب انتخب
5: مجلس النواب.
0: ايه.
5: فهيدي محسومة. هي أول شغلة. تاني شغلة التسوية بده إياها نبيه بري وليد جمبلار اثنين سوا.
0: إنه
5: خايفين على مصالحهم بس مش خايفين لا على البلد ولا على الشعب ومش سألانين على
0: حدا.
5: خلي وزارة المالية معهم معطيهم حكمية مصرف لبنان لهو الجوزان بالعربي اللي مش هبرا خلينا نحكيها مثل
0: لا خلينا نكون تعبيرنا دقيقة
5: سرقة ونصب واحتيال بهالبلد فجموا البلد أفلسوا البلد مشان ما تنكشف الأمور ها هي التسوية نانيتون مقصومين بالعربي اللي مش هبرا هاو الاثنين خربوا البلد قديما مع أبو عمار والفلسطينية تحالفوا معهم ضد السياسة المارونية ووصلونا لهون ما بهمهم إلا السرقة والنصب والاحتيال ضلوا أكلين هالبلد وتضل كل من المؤسسات تحت إيدهم ما بيعني لهم
0: لا مش يعني مش هالقد تكون
5: مصلحة البلد نهائيا
0: داني مش هالقد تكون قاسي ومشحف
5: صعب عليه لوحده حاليا لازم يتكاتفوا هالنواب وهالأحزاب اللي مع الرئيس ضد هاو الاثنين بس بيبري وليد جنبلاط وفهمك كفاية
0: شو يعني فهمك كفاية لا ما فهمت هاي ما فهمت منك فهمك كفاية ما فهمت منك بصير كل واحد يكب علي يلا ألو ألو ألو ألو ألو
6: مرحبا مرحبا ألو
0: أيوة
6: عم تسمعني مسيو
0: أهلين
6: بليز طلب إنساني أنا اسمي فاضية كداماني
0: فاضية قدماني إيه
6: في عندي عملية قلب مفتوح بكرة
0: إيه؟ ستنا إيه نعم
6: بمستشفى أوتيل ديو وبحاجة بليز لأربعة يونيتي دم فئة أو بوزيتيف وكمان بدي اثنين بلاكات
0: نعم
6: بليز بيقدروا ينزلوا ويتبرعوا فيهم باسم فاضية كداماني
0: عندك أوبن هارت بكرة يعني
6: أوبن هارت بكرة إيه
0: سلامة قلبي
6: بمستشفى أوتيل ديو من الساعة 8 للساعة 6 بينزلوا ويقدروا ينزلوا ويتبرعوا
0: سلامة قلبي
6: تليفوني أنا
0: يلا
6: أعرف أنه نزلوا 76
0: نعم
6: 681
0: أيوة
6: 687
0: أوكي
6: مرسي
0: وسلامة قلبك كمان Thank you يلا بيخد كريم
7: أستاذ توني يسعد صباحك
0: صباح النور
7: أستاذ توني هذه الجماعة مشرشين إلهم من أيام الصورة يعني إلهم 40-50 سنة مشرشين منا هيني تشيلهم بدها شوية وقت صار طاير ثلاث أرباعهم وبعدين مثل ما قال في حدا من الشباب قالوا إنه عن الفساد والسرقة هيدي نهاية الفاسدين يا أستاذ توني بدها شوية وقت معلش بعدين ليش إني مشروعهم الصح والمشروع الدولي غلط مش صح لا مشروع الدولة اللي صح وهن المشروع الغلط وقربت نهايتهم وآخر شيء شو بدي ينهوى حرب أهلية مثل ما عم بيخبروا ينهوى ينهوى وبينهوى حاله بتكون يعني هذه نهايتهم على الآخر وإن شاء الله يعملوا وتتسرع الخبرية لأنه عم بتبد كتير خلي يعملوا حرب وخلصونا بقى نشوف وين بدي يصيروا شو بدي يطلع منهم
0: شكرا صباحا. شكرا لك بس خلينا كمان عم نشوف أنه عطول التهويل بالفتنة شو يعني الفتنة؟ مين بده يهول بالفتنة؟ مين بده يقاتل مين؟ هذا التهويل بالفتنة على طول بنمشي فيه وبنقول اوعى الفتنة اوعى الفتنة وهذا الطرف حتى قال رئيس جمهورية انه يا اخي وين عم نحكي مين عم يحكي بالفتنة؟ حتى بالاتفاق مش مذكور شيء والناس بين بعضها ما حدا عم يحكي بالفتنة خابط لازم بس يكون في وضع دقيق بالبلد او قرار مصيري بدنا ناخذه في فتنة مين بده يقاتل مين؟ 09-218-233 الو
8: الو
0: ايوه
8: صباح الخير
0: صباح النور
8: كيفك استاذ توني
0: الحمد لله
8: فهد فهد عراجي معك
0: مين
8: فهد
0: فهد
8: نعم
0: بليز قرب تمك على التليفون
8: انا مقربوا على الاخر هيك منيح
0: هيك احسن بكتير هلا مقربوا على الاخر قبل شوي ما كنت مقربوا ايه
8: حبيب القلب انا اللي بدي اقوله كلمتين صديقي نحن قلنا 40 سنه بالقوه الجبريه ماشيين معهم وبامركم وبدكم اياه وجماعة عبيصولوا وبيشولوا وبيعملوا اللي بدهم يعملوا نحن مش بالقوي بدنا نجيبهم، هن رح يجوا لحالهم وبالرواق هيك بالمختصر.
0: نعم
8: الايام جايه وهن لحالهم رح يجوا بلا مشاكل بلا قواس بلا عيطه بلا ولا شيء، جايين لحالهم الجماعه مثل الشاطرين مثل الشاطرين.
0: كيف رح يجوا لحالهم؟
8: بدهم يجوا. انا بعيد بعيد
0: يعني
8: أنا
0: كلام رئيس الجمهوريه مش مقتنعين فيه.
8: انا وبسام انا مع الدوله.
0: اي بس اسمعني شوي، كلام رئيس الجمهوريه يعني ما نزل ما بلعوه.
8: ما هو هيك مش رح يبلعوه بالمبدا هلا بالوقت الحالي يعني، بس بالمستقبل بدهم يمشوا مثل الشاطرين مثل ما عمل لك مثل الشاطرين بدهم يمشوا ومش على ذوق حدا. ما نحن كنا على ذوقهم 40 سنه. طيب
0: هلا وين أخطأ رئيس الجمهورية بالموافقة على هالاتفاق؟ هلا بعده ما صار اتفاق، يعني بعدنا اتفاق إطار.
8: ما نحن ماشي رح نوصل بالآخر، مش رح تضل القصة معلقة هيك بالهوى يعني.
0: شو أي تسويم ممكن هلا بعدك؟ نعم. عم تبرم فرد دويرة ماشيين فهمني هالماشيين. سؤال، أي تسويم ممكن يقبل فيها الفريق الآخر؟
8: ولكم ما يقبل يا غي، وين المشكلة إذا ما قبل يعني؟
0: لا
8: طب شو أنا شو بدي تدلني 100 سنة أنا أترجى فيك وبوسك لتقبل؟ ما خلصت لو خيي
0: هلا
8: مرات بزيادة، ما بحر ما خلص ما
0: اتفقنا
8: طفنا انتهينا شو بك يا زلمة؟ ما خلص ما عايش فينا لو.
0: شكرا لك، خليني اسمع إبراهيم.
9: صباح توني، كيفك؟
0: صباح النور.
9: معك إبراهيم الجنوب. توني لك، ليش الحزب ما عم بيهدن الرئيس عون؟ ما عم بيصير فيه مثل ألفة بيناتهم يعني؟ لأنه شيء واضح يعني، جواب واضح وصريح يعني. يلي بيسمع خطاب القسم وبشوف شو عم بيصير هلا يعني، بتقول يعني اللي طلع خطب خطاب القسم مش هو يلي عم يتصرف هلا يعني، واضحة يعني. أنت عم تروح تفاوض عدو بعده عم يقتلني كل يوم.
0: ليش أنتوا كنتوا بعد؟
9: كانت الحرب شغالة وأنت عم تفاوضه، كيف
0: بس أنتوا كنتوا مع خطاب القسم؟
9: في عدو عم يقتل شعبك، عم يذبح شعبك، عم يحتل أراضي لبنانية، عم بيجزر، عم بيدمر، وقت أنت قاعد أنت وياه على طاولة واحدة وعم تفاوضه. ويا ريت إنه حققت نتيجة، يا ريت إنه أخذت شيء والله فاد لبنان يعني، لبل بالعكس يعني. كل شيء عملوه المفاوضين اللبنانيين لصالح إسرائيل وأمريكا يعني، مش لصالح لبنان.
0: طيب أوكي برهوم، بس الرئيس قال لك اعطوني البديل. هلأ خطاب القسم مرق بمرحلة أوكي ما كان فيها الحرب الضروس بالآخر، وفات الإسرائيلي لشي 68-70 ضايع ما بعرف قديش العدد، ما كان فيها 4000 قتيل مثل ما قال الرئيس ودمار وا تغيرت كل المفاهيم على الأرض والموازين على الأرض. يعني بدنا نمشي مع مرحلة جديدة، مظبوط ولا لا؟ خطاب القسم كمان نص على سحب السلاح، وين؟ وقال لك اتفاق الطائف ماشيين فيه، واتفاق الطائف نص على سحب السلاح، وين؟ بس انه كمان يعني ما فيك تقول انه الرئيس لازم يضل جامد بموقفه، لا متحرك، وقال لك ما اعطوني البديل. يا خي اعطونا البديل، شو هو البديل؟ اذا اتفاق مثل ما بقولوا غير مباشر او مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل عبر الوسيط الامريكاني، شفنا اتفاق 24 شو صار وشفنا نتيجته. الو الو
10: الو
0: ايوه
10: ايه صباح الخير.
0: ما عم بسمع.
10: صباح الخير.
0: صباح النور،
10: كيفك خيطوني؟
0: الحمد لله.
10: انور معك.
0: اهلا انور.
10: خيطوني، الاسرائيلي لما راح يفاوض اللبناني ما كان معه الامريكاني والاسرائيلي واللبناني عم يفاوضوا؟
0: ما عم بفهم عليك، قرب دمك.
10: المفاوضات اللي صارت،
0: المفاوضات شو بها؟
10: طب أنا طب ليه الإسرائيلي بدي يتكل على الأمريكاني وما بياخد معي الإيراني؟ أنا بياخد حدا معي أو طاوط معه.
0: ليه بدك ما بتاخد الإيراني؟
10: ليه ما بياخد الإيراني معي؟
0: ليه بدك تاخده؟ ليه أنت قاصر؟
10: ليش الإسرائيلي بحق إنه ياخد الأمريكاني؟
0: لحظة الإسرائيلي ما أخذ الأمريكاني، أنت رحت.
10: مين كان قاعد لكن معنا بالطاوط؟
0: لحظة برعاية أمريكية.
10: هلا بدك تقول لي الامريكاني يعني حيصف معنا يعني؟
0: لا اوكي، ليش الامريكاني بالاحرى الايراني بيروح على امريكا؟
10: طب غير امريكا الا ما يروح على امريكا يعني؟
0: الاسرائيلي ما رح يروح على غير محل، يا خي حط ليك.
10: ليش انا بدي فاوض؟ ليه ما فاوض من قوه؟ ما زال الايراني عطيني هالورقه فاوض فيها.
0: وينه؟
10: ليه ما فاوض فيها؟
0: وينه؟ اي قوه؟ قوة المقاومة
10: قوة انه هدد بالمضيء.
0: لا بشرفك خلينا نوعى شوي صغيرة, ما تقلي هدد بالمضيء, عنده مصالح الإيراني.
10: شو نوعى ما شي واضح وصار
0: يا صديقي
10: يا حبيبي يا طوني, ما هدد بالمضيء وهدد وضرب
0: وشو عمل يعني. بس خليني خبرك شغلي, هذا التهديد بالمضيء مش كرمال الحزب ولا كرمال المقاوم ولا كرمال وقف اطلاق نار.
10: لما يطلع وزير خارجية ايراني يقول لك كرمال لبنان,
0: انه ليه بصدق
10: عم يكذب يعني علينا؟
0: ليش دخلك ولا مرة كذب الايراني عليك؟
10: لا علينا ما كذب.
0: على مين؟
10: ما كذب علينا, ليه ما بيستفيد من هالورقة؟
0: مين قال لك ولا مرة كذب؟ ما كذب على الدولة كلها, على البلد كله كذب. ما كم مرة؟
10: شو هو الكذب اللي كذبه؟
0: اول شيء حطنا بوجه اسرائيل, اوكي نحن قدمنا له الطاعه, مش نحن يعني قدمنا له الطاعه وقلنا له امرك سيدنا من بعد ما انقتل الخميني, صح ولا لا؟ انقتل نصر الله وصفي الدين والبيجرز وعدوا
10: مت. طوني لما انقتل نصر الله كان في قطه البيجر
0: ايه
10: وكان مجروح الحزب ونازل بالارض.
0: ايه طب ليش ما
10: لحظه شمع حاله وضرب.
0: طيب بس نحن شو الله جابرنا انه نمشي تحت الرايه الايرانيه؟
10: الله جابرنا عن شو عم نضرب نحن؟ ما عندنا اراضي محتله, ما عندنا اسره.
0: لحظة, ما كنا بالأول بدنا نفوت على حيفا وما بعد حيفا, أخطأنا ولا ما أخطأنا؟
10: صحلنا فتنة بس نحن ما
0: لحظة لحظة لحظة خليني بلش من هون. لو صحلنا فتنة أخطأنا بحرب غزة.
10: شو أخطأنا بحرب غزة؟
0: أخطأنا بإسناد غزة, صح؟
10: هيدا الشعب المظلوم اللي محترق دين سلافه عم تناصره بتكون أنت أخطأت بحقه؟
0: نصرته؟
10: إذا نصرناه شو عملنا لك؟
0: إذا نصرته صارت غزة ممسوحة, كيف لو ما نصرته؟
10: يا خي ستالين مبادت على بكرة أبيها بس انت راحت.
0: طيب أوكي
10: وين انتصر آخر شيء؟
0: ستالين, برافو عليك. بس نحن شو بدنا بغزة؟ نحن ليه بدنا ننصر مصر؟ لحظة لحظة ليك, نحن شو صار بأرضنا هلأ بجنوب؟ مش مشكلة
10: إن شاء الله ما بيضل حجر على حجر.
0: إيه وبنت...
10: بس مهم نحن عنا حق عم نقاتل قرماله.
0: يلا أوكي يعني صعب, فإذا رئيس جمهورية ما رح تقتنع بكلامه, ما هيك؟ وين راح؟ سكر؟ إن شاء الله ما بضل حجر على حجر بجنوب. لا قوية هاي, مخيفة هاي, مش قوية يا شباب. ما هيدي سمعت إنه مضيق هرمز مقابل وقف اطلاق النار مش مزبوطة, تأكدوا منها بلعوة في خبرية مش مزبوطة, انتبهوا لها. ها يلا. الو
11: الو.
0: ايوه
11: بونجور.
0: بونجور,
11: كيفك يا جاتوني؟
0: الحمد لله.
11: عم نحكيك من زحله.
0: اي بس قرب تمك على التليفون بليز.
11: عم نحكيك من زحله.
0: عم تحكينا على السبيكر. ايه اهلا واهلا. اهلا فيكم
11: يا خيي. رئيس جمهوريه نحن كلنا بظهره ونحن عم ياخد مواقف. ما في رئيس جمهورية أخذها من الاستقلال لليوم. بس ما هلأ عم تسمع أنت, هذا شعب ما عاد فيك تقلع معه.
0: لا كيف ما عاد فيك؟ ممكن
11: ويأخذوا حصته والنشوب من بيضل عنده ويضلوا يأكلوا ليشبعوا خلاص.
0: يعطونا حصتنا ويأخذوا حصتهم. شو هي البلد محاصصة من قصمه هيك يعني؟
11: لك يا خيي من قصمه وصلنا عمل فيدرالية البدنية تقصيم, ما عاد فيك تحمل بالي تصار على الحضيض من وراهون. يعني شو بتريد نعمل يعني؟
0: بنجرب دائما دائما بيقولوا لك خلينا نجرب نرجع نجيب الابن الضال, لانه لابد, سمعت قبل شوي, لابد ما يرجع لعندك
11: يا خيي. الابن الضال على راسي ابن الضال مره 2-3.
0: يمكن انت تكون ابن الضال, ما بعرف.
11: ابن الضال شو الضال هذا؟ ضل البلد كله.
0: يمكن الفريق الاخر يكون ابن الضال, مش هو اللي عم بيقاتل بجنوب. يمكن الفريق اللي مقابله بلبنان هو ابن الضال.
11: هني عائدتهم لقتل يقاتلوا. نحن ابناش نقاتل. نحن زعيمنا يسوع المسيح اللي بيمشي بالمحبة, او جميعا ما بيعرفوا المحبة.
0: طيب بس خل يا شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. قد ايه بعد معنا وقت مارك؟ بعد معنا دقيقة ونص دقيقتين تقريبا ماكسيموم. الو
12: الو مرحبا.
0: مرحبتين
12: استيسوني, بدي اعطي ملاحظة.
0: بس مين معي؟
12: فادي داغر.
0: ايه تفضل فادي.
12: بالشكل وبالمضمون, بالمضمون كان لازم نحن ناصر اهل غزة. بس بالشكل هو بده يسأل الحكومة اللبنانية شو بتريدوا نعمل يا شباب؟ نلحق أخلاقنا وإنسانيتنا ومنصرهم ولا بدكم نقعد على جنب؟ مش هو بيفتح حسابه مع أنه بالمضمون قرار أخلاقي, بس هو ما له حق يفتح حسابه.
0: بس أنا عم بسأل أنه ليش نحن بده يكون عندنا هذا القرار الأخلاقي اللي بدنا ناخده وفي 70 من دولة عربية واللي هن ودول العالم أمة محمد كلها ما أخذوا هالأراء.
13: حتى لو الدول العربية كلهم ما بدهم وثائبة الحكومة اللبنانية صوتت مع الأخلاق نمشي معهم. بس هو ما له حيفتح حسابه هون الأساس.
0: قال لك في شعب مظلوم لن نترك ما شعب مظلوم.
13: مظبوط بس هو بده يسأل الحكومة اللبنانية إذا كان لبنان لقاله يخبرنا. بس إذا لبنان مش لقاله في عنده أعضاء بالحكومة بيطرح الموضوع.
0: طب هل بتلاقي مواقف رئيس الجمهورية مقنعة إنه؟
13: إيه أكيد هذا المطلوب. هذا بشير شمعي رقم 2 مش مطلوب هذا الحقيقة ما هي. بس بعد شغلة ثانية لما أنت بتعمل مشكل مع واحد ما قالك معه كيف بتكون ردة فعله. مش إذا شبعت 6 صواريخ معناتها بده يرد لك 6 صواريخ بده يمسح الأرض فيك. ما قالك معه أنت كسرت له هيبته كيف تتجرأ
0: ما قالك معه
13: إيدك إيه ما قالنا معه بردة فعله أكيد ما تتجرأ على هيبتي.
0: بس ما قالك صار له سنة 5 أشهر الإسرائيلي عم بيعتدي عليك أصفا وقتلا واغتيالات وملاحقة للناس.
13: مظبوط بثمانية أكتوبر ليش أخذ قرار يمد إيده على إسرائيل؟
0: هيدي إسنادا لغزة على أصلنا بشي تاني
13: من هون المشكلة. لا من هونيك المشكلة مبلش
0: من هونيك
13: ورجعوا صاروا يلعبوا على الكلام جنوب الليطاني
0: وشمال الليطاني.
13: خلصنا بقى الجماعة عطول يتمسكنون حتى يتمكنون. طيب. وهذا الأستاذ بري عمي نفس الخبرية التسوية. ممنوع التسوية.
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك. تعددت الأراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. جورج جايب لنا هلأ كمان أخبار ما هيك. يلا منشوف على 10:45 شو في بالموجز. نلتقي معكم بكرة. انتبهوا على حالكم وتضلوا بألف خير. مرسي لمارك البيطار لحلوة لبنان سيدي مخلوف. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر بدولارين و 60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب 6 دولار و 40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الأثناء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر بعبدة، وذلك في مستهل زيارة رسمية للشيباني إلى بيروت يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة وكبار المسؤولين. أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في خلال لقاء في مقر الرابطة المارونية أن المصرف المركزي ليس خصما للحكومة ولا تابعا لها، والواجب الأول للمصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة بل الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الحكومة في النهاية من عواقب تجاوزاتها، لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي لا تضعف عملتها فحسب بل تضعف الثقة ويضعف الاستثمار والنمو والاقتصاد وتذوب الثروات وتتبخر المدخرات. أضاف سعيد إن هدف استقلال المصرف المركزي هو ضمان وجود مؤسسة واحدة داخل البنية الدستورية للدولة قادرة عند الضرورة على قول جملة لاءات أبرزها لا لتسليف الحكومات دون أي قيد أو شرط أو عقد أو مسودة عقد من أموال الغير أي من أموال المودعين تحديداً. أكد وزير الأشغال العامة فايز رسامني أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا جديا وسريعا لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مشددا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإدارة وأن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب يشكل الركيزة الأساسية لأي عملية نهوض مؤسساتي. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط في مدينة صيدة وبلدة العاقبية في قضائها وفي قرى دارية وكترماية وشحيم ومزرعة الظهر وجون في قضاء الشوف، إضافة إلى خلدي، كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنباك الوطني والعجمي المهرب، إضافة إلى السيجار المزور. تصاعدت حدة الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا في الساعات الأخيرة، حيث أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت مصافي نفط روسية في مقاطعة كوستوفو، إضافة إلى منشآت عسكرية ومخازن مسيرات في العمق الروسي، في حين أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء هجمات روسية كثيفة على العاصمة كييف. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا منعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال. ففي فحص اسمه الباب سمير أو منسميه فحص الإزازة، وكمان فحص الأشبيبي فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي، ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: جديد توني كيوان، انت مليون.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان مليونان و281 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و300 ألف ليرة، المازوت مليون و900 ألف ليرة، والغاز مليون و174 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر.

0: الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إيديكو.
0: لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا. وعادة الخميس موعدنا اقتصادي، واليوم كمان موعدنا اقتصادي، بس الفرق بهالحلقة أنه أنتوا ضيوفي اليوم. أكثر الأوقات يمكن المجال مفتوح لمعظم المستمعين، بيعبروا عن رأيهم، بيسيسوا، بيحكوا أمور معينة، بيناقشوا بالسياسة، بالأمور العامة والمتداولة باليوميات، بس اليوم بدنا نتناقش بالاقتصاد. كثير من الضيوف اللي عم نستضيفهم من الخبراء الاقتصاديين، من الخبراء المصرفيين، من خبراء إدارة الأزمات والكوارث، كثير أشخاص من أصحاب الاختصاص عم نستضيفهم، ويمكن عم بيقولوا كلام واقعي عم نتناقش نحن وياهم. بس بحب أعرف اليوم نظرة المواطن اللبناني اللي بيسمع إذاعة لبنان الحر واللي ما بيسمع لبنان الحر، إذا بتخبرونا وبتشاركونا هالأمور، كيف يرى الاقتصاد اللبناني؟ شو ملاحظاته؟ شو الشيء اللي مش فاهمه بعد يمكن لليوم؟ أو شيء اللي هو فاهمه بس غيره ما عم بضوي عليه؟ يعني اليوم أنتوا ضيوفي، وأكيد إمكانية التواصل كالعادة على 09-218-233 للاتصالات، على 70-959-111. وتما يكون هيك العنوان كتير كبير، أنت وأنت اللي عم تسمعونا هلأ، شو همك وشو همك الاقتصادي واللي بتحسه لحد هيدي اللحظة؟ ما في حدا عبر عن همك وعن همك. أكيد موضوع المصارف شغلة كتير كبيرة، وإذا حدا بعد لهلأ بحب يحكي فيها، هي صلب المواضيع الأساسية اللي نحنا دقت بجيبتنا، ما في مشكل. المهم بدي أعرف شو همك وشو همك الاقتصادي اليوم، واللي بتعتبره انه بعد ما حدا دق فيه، او يمكن ما حدا حكي بالطريقة اللي بتعطيكم اجوبة شافية وكافية لكل شيء عم تطرحوه.

بسمع كتير بس يكونوا عم بيقولوا الخبراء والمتخصصين عن الاقتصاد وعم يشرحوا شو هي مقومات الاقتصاد الأساسية. بنسمع عناوين كبيرة، بنسمع الموارد البشرية مثلا، بنسمع موارد طبيعية، بنسمع عن رأس المال، بنسمع عن التنظيم والإدارة، بس هيدي العناوين الكبيرة قديش عم بتدق كل يوم بحياتي وحياتك، بجيبتي وبجيبتك. شو همك الاقتصاد اللي بعد ما حدا لقالك حل لقلو أو بعد ما حدا جاوبك عليه وانت بحاجة حدا يجاوبك عليه؟ ما بعرف، صعبة هالقد؟ كتير صعبة. بس اليوم الاختبار أو الاكزرسيس اللي عم نعمله بفاجئ وجديد. معوضين رأينا بالسياسة، رأينا بالسياسة، رأينا، لا، بدي رأيك بالاقتصاد اليوم. شو هو الشيء اللي بتحس انه عن جد عم نبرم حواليه ومع انه الحل موجود بس مش عم نلاقي له حل، او يمكن العكس تماما، في شيء ما كنت منتبه له وانتبهت له بوقت اخر؟ همك الاقتصادي اللي ما حدا عم ياخده بعين الاعتبار، شو هو؟

0: بتعرفهم للمقومات الاقتصادية، بس خلينا هيك امرق عليهم على السريع، بلكي هيك نتذكر شوي أو منشرحهم النتفة. بنسمع كتير أنه واحدة من مقومات الاقتصاد هي الموارد الطبيعية. شو هي الموارد الطبيعية؟
1: طريني كرمالي عم بتعب حالي عم بركض.
0: كل مورد طبيعي بيعطي الدولة ميزة تنافسية، إن كان بالإنتاج وإن كان بالتصدير، هو مورد طبيعي. يعني مثلا المعادن اللي عنا إياها، النفط، الغاز، الموارد المائية، الأراضي الزراعية اللي نحن عنا إياها. بنسمع نقو بس إنه ما عم نستغل مواردنا الطبيعية. بدي وجهة نظرك أنت كيف شايف الأمور؟ هذا أكبر دليل أن احنا مبرمجيلنا راسنا بس نحكي بالسياسة تيلهونا عن كل حمومنا اليومية. ولو معقولة راسنا تبرمج بس نحكي بالسياسة والاستراتيجيات والمشاكل الإقليمية ومش قادرين نقول شو هو همنا الاقتصادي، معناتها في شيء كتير خطر. يعني هلأ هاي الحلقة بتفرجيني أنه نحن عن جد عم نعيش وضع خطر. إذا أنا كمواطنة لبنانية ما بعرف شو هم الاقتصادي رغم أني عايشة تحت خط الفقر. هن هول الحلقات اللي بينقذوا، والمفاجئين هن اللي بيكشفوا الحقيقة والواقع للأسف. مننق على الكهرباء، مننق على المي، مننق على الفواتير، بس نحكي بالسياسة بس. نطرح حلول لهونولولو وللهند وللباكستان ولكل الاتفاقيات الدولية، بس ما منفكر بهمنا اليوم كيف نلاقي له حل.

0: كيفك؟
1: الحمد لله.
0: هذا برنامج كثير مهم، واليوم موضوعك رائع جدا. بدي احكيك عن تجارب عشتها انا بلبنان خلال 50 سنة الماضية. انه ما في عندنا استراتيجيات نهائيا لاي مشروع بالبلد. استراتيجية المائية مفقودة، استراتيجية الزراعية مفقودة، استراتيجية البيئية مفقودة، الى الى الى الى. ولكن وين الخطر؟ نجي نحن بدنا نقدم هلا عملت استراتيجية لبلديات لبنان كلها، استراتيجية بيئية متكاملة. لحد هلا معظم البلديات ما بدهم، بينتظروا قرار سياسي من قيادة سياسية معينة بيقولوا له أو مشي أو ما تمشي.
1: يعني ما فينا نطور اقتصادنا إذا السياسة مش ضابطة وسوية؟
0: بكل تأكيد ما بنقدر، لأنه اليوم بعد القيادات اللي إلها كلمتها على الأرض مرتبطة بسياسات ما معينة.
1: ليش ما منحاسب برأيك تنصلح اقتصادنا وبترجع بتشوف إن كان بانتخابات إن كان بمحطات مفصلية ما بيصير التغيير مثل ما لازم حتى نعيش بكرامتنا اللي عم نطلبها؟
0: لأقول لك شيء، هيدا موضوع كتير صعب وشائك ومعقد. بياخدوا بمنطقة ما معينة قبل فترة الانتخابات بخمسة أشهر أو بفترة معينة بياخدوا قرار. انت بدي اقول لك شغله، ببلش الفساد من هون. يعني وقت اليوم قياده سياسيه بتشتري كل هالشعب تنتخبها مشترى، وبعد ما تخلص الانتخابات بجمعه او بعشرة ايام ما بيعدوا يعرفوا عنه شيء وما بيعدوا يحكوا، بيقولوا له خلص نحن اعطيناك حقك. فبقى موضوع اليوم اذا بدنا ناخذ نقطه صغيره، الطاقه البديله اليوم هذا المواطن عم يدفع دم قلبه على الطاقه، ان كان البترول او الكهرباء او مشتقات اخرى. بينما اليوم الطاقة الشمسية هي طاقة بتغطي الكون لمليار سنة وما بيدفع شيء. عندك طاقة تقدر تاخذ الطاقة الكهربائية، الطاقة المائية الحرارة المائية اللي بدك اياها الكهرباء.
1: شفت هلا صرت مسمي كذا شغلة بينعملوا حتى لو السياسة مش ماشية. يعني انا تأكد انه على اللي عم قوله ملتهيين بالسياسة بوقت في كتير مبادرات فينا نعملها تحسن لنا وضعنا الاقتصادي وملهييننا عنا.
0: لا لك شيء، نحن وقت كان الطاقة الشمسية، لو حط طاقة شمسية ب $300، عملت اتصالات العالمية وقدرنا عملناه تحت 125، واليوم صار تحت 100. يعني هذا المواطن بده حدا يتطلع فيه، بده حدا يدعمه، بده حدا
1: كمان بده هو يكون واعي وينتفض كمان. يا صديقي
0: لأنه اليوم مش حيلا إنسان بيقدر يفتح تليفونه ويحكي مع عيادات دولية ويحكي مع عيادات عالمية ويقول له نحن بدنا.
1: لا مش ضروري هيك أكيد، بس لما تكون أنت عم تعمل ما تركاش على طلبك وعلى همك بتقدر توصل تلاقي نتيجة.
0: رح بخبرك شيء ما حدا بيعرفه بعد. نحن بصدد إطلاق أول خطة طوارئ بيئية لأول منطقة بيئية بالشرق الأوسط، هي منطقة فتوح كسروان، يعني اللي بتمتد من وادي نهر إبراهيم لجديدة غزير، من الساحل للجبل. هيدي منطقة رح تكون أهم منطقة بيئية بامتياز. عملنا اتصالاتنا العالمية وجبنا خبراء عالميين بنفس الوقت ودرسوا هذه المنطقة وشافوا ده التنوع النباتي والتنوع البيولوجي.
1: يلا لكينا بكرة بنستضيفك حدا من الزملاء تتحكي بهذا الموضوع.
0: أكيد.
1: بس كلامك بأكد قبل ما أختم معك أنه مظبوط فينا نعمل مبادرات بدون ما ننطر السياسة. هيدي أهم نقطة.
0: بكل تأكيد. وأنا بهنيكي من قلبي على برنامجك، بستمر بطلب من الله يدل مستمر دائما، وكل برامج لبنان الحر إلى موقعها وإلى الى السياسي والعلمي.
1: شكرا لك صديقي. شكرا لك. فاذا السؤال اللي عم جرب اساله اليوم وهلا باكد لي يعني باتصاله الدكتور كامل، انه هل نحن لازم ننطر دائما السياسه حتى نبلش بتغيير حياتنا الاقتصاديه المعيشيه اليوميه، ولا في كتير قصص نحن فينا نعملها؟ وبدي اعرف انت شو همك الاقتصادي، يعني معود راسك يحكي بالسياسه وتلتهي بالشؤون السياسيه على اهميتها، بس عم بتفوت بنقاشات فعلا اقتصادي شو بده لحتى انا بطل عايش بهيدي الطريقة اللي فيها فقر وفيها شحادة للخدمات وفيها قلة كرامة لإلي كمواطن عادي طبيعي مفروض يكون بيستحق العيش بطريقة افضل من اللي هو عايشها؟ يعني حتى راتبك عم تشحد شحادة، حتى مصريتك بالمصارف عم تشحد شحادة، اليوم عم تلتهي بالسياسة كل الوقت، وين الاقتصاد بحياتك؟ نجوى عم بتقول صحيح موضوع اقتصادي بس اللي عم نبرم حواليه هو الطبقة السياسية الفاسدة الموجودة من الأزل لأنهم أساس الانهيار الاقتصادي. طب بركي تكون هيدي الشغلة واحدة بس من الأسباب ونحن لازم نكمل نشوف الأسباب التانية ونعلي الصوت ونحكي فيها. شو بيمنع؟ 09-218-233 شو همك الاقتصادي اليوم بعيدا عن السياسة؟ ألو؟
2: ألو بونجور.
1: بونجور،
2: كيفك مدام إلديكو؟
1: الحمد لله. مين معي؟
2: دايما معك جوجات مسعود، دايما مواضيعك مهمة وكتير حلوة ومثيرة للجدل.
1: مرسي لك جوجات، أعطيني رأيك شو همك الاقتصادي؟
2: أنا هم الاقتصادي هلأ اللي حكيت دكتور قبل كتير مفيد علميا أكيد، بس أنا عم بحكيك هيك من منطلقة
1: مواطنة.
2: أنا مواطنة عادية. أكيد. نعم، الاقتصاد هو عصب البلد.
1: نعم.
2: هو عصب الحياة بالبلد وهو كرامة الإنسان.
1: نعم.
2: يعني أنت بدون اقتصاد غني أو بدون اكتفاء اقتصادي أنت بلد ما عنده كرامة، مديون دايما للخارج،
1: مهدد باللوائح الرمادية والسوداء. صح، مهدد
2: غير من دور على طول على الشحادة مثل ما بيعملوا زعمائنا اللي هن من أغنى أغنياء العالم مثلا. وقت بيكون عندك نظام اقتصادي مهم، يعني مثلا تقدر تستغلي مواردك بالبلد، مثلا السدود، الماء، قصص الموارد البشرية اللي عم بتفل شوي شوي من بلدنا للأسف، كمان هيدي موارد أساسية بالبلد. مهم اللي بدي أختصره أنه الاقتصاد هو كرامة الإنسان. سياسة مهمة طبعا، أكيد السياسة مهمة لإدارة البلد عالميا ومحليا، بس السياسة عنا صارت تلمع يعني رخيصة رخيصة وما بتفكر بالإنسان، ما بفكر إلا بمصالحه خاصة.
1: جورجيت، قديش بتفكري مرات تتناقشي بالموضوع الاقتصادي ولا عطول السياسة أخذت لنا وقتنا كله وبننسى همنا الاقتصادي اللي هو إذا مش ظابط نحن ما فينا نكمل تاني يوم؟
2: لا، أنا من الناس صراحة بدالك شيء كمان عشت خبرة شخصية في أحد إذا بدي في المرشحين عن نيابي
1: بمنطقة. نعم.
2: مرة كانوا عم بيعمل حملته الانتخابية ويبرم هون وهون ويتعرف يعرض قصص وخباره. مهم قلت له ما كان هو شخصيا موجود، بس قلت له للممثل تبعه قلت له تعت قال لك شغلة، بتروح بتقول له لمرشحك العزيز اللي أنا بعرفه كثير منيح يعني معرفنا، يروح بدل ما يودي مصاري ليعمر ما بعرف كنايس هون، بغض النظر أنا حتى
1: عن أهمية الكنيسة. إيه نعم.
2: أوكي. أو يعطي فلان أو فلان على صعيد شخصي قد ما معه فلوس، يروح يعمل له شي مصنعين ثلاثة يلم هالشباب يعلمهم يدبر لهم مستقبلهم يدبر لهم حياتهم. طلع فيه هيك قال لي إيه عم بحكيك بكل صراحة، هاي اللي عم تعملوه شي كتير غلط. روحوا افتحوا قصص، علموا يعني شغلوا هالناس اللي بحاجة، مش تفتحوا موائدكم ومصرياتكم لطق الحنف والشعب.
1: ما بعرف، يمكن احنا عم نعزز هذه الثقافة من حيث لا ندري لأنه عودونا هيك، بس صار لازم نبلش نفكر بطريقة مختلفة.
2: لا أكيد لازم نفكر، وعم قلي الاقتصاد يعني بيختصر كل شيء.
1: مزبوط.
2: انت ما عندك اقتصاد ما عندك كرامه.
1: حبيتها كتير المقاربه، ما عندك اقتصاد ما عندك كرامه، كتير حلوه جورجيت. ميرسي كتير على اتصالك. شكرا لك جورجيت. بنضلنا نحكي نحن عن اثر السياسي على الاقتصاد، ما هو بكل العالم بكل الدول المفروض تكون فيها هالثقافات وفيها هالادمغه اللي نحن عنا اياها بلبنان. السياسه في خدمه الاقتصاد، مش الاقتصاد بخدمه السياسه والسياسيين. بدنا نميز، بدنا نركز شوي ونعرف الفرق بيناتهم. في فرق بين السياسه بالمطلق وبين السياسات الاقتصاديه اللي نحن بنحتاج لها، وبين مراقبه السياسه بالمطلق ومراقبة السياسات المالية والنقدية اللي عم يعتمدها البلد. هول القصص عم نحكي فيهم دايما، بس حبيت ان هيك دق بالصميم معكم اليوم كل واحد بوحده لشوف نحن عديش فهمين اللعبة عن جد ولا بس منسمع شو بدهم يوصلوا لنا. يعني شغلة كتير مهمة. كمان اتصال. ألو.
3: ألو،
1: أهلا.
3: صباح الخير.
1: صباح النور نجاح. انا منيحه وانت؟
3: الحمد لله. انا بقول لك نحن اللبنانيين بنحب السياسه ونسوين انه السياسه هي ما بتوصلنا لشيء، بينما الاقتصاد هو عصب الحياه والاستقلاليه. يعني نحن هلا انا بقول لك ست انديجو بحكي انا قاعده بالبترون.
1: نعم.
3: مثلا تصوري انه بيقولوا لنا شددوا على الزراعه، نحن هلأ اللي زرعناهم يبسوا لأنه ما فيش مي، ومع أنه السنة شتت وفي عنا سد المسيلحة ما شاء الله انصرف عليه ملايين الدولارات، هلأ روحي شوفيه ما فيش نتفة مي.
1: طب هيدا مش هام مثلا، ليش طبعا بنحكي بس غير بالسياسة وما بنضوي على هيدي القصص اليومية اللي نحن عنا معاناة وبدنا علاج لقلها؟
3: أنا عم بحكي وبحكي مع رئيس البلدية وهيك، بس هلأ ملتقيين بالشو اسمه الأولمبياد والماتش والجول.
1: ايه هلأ موسم الفوتبول
3: رياضية. بينما الأشياء الأساسية مثل ما قلتي حضرتك هي المياه، يعني بيقولوا لك زرع عم نزرع لك الوردة ماتت والفليفلي ماتت وكله ليه؟ لأنه المياه هي عصب الحياة، يعني بلا مي لا الزرع بيعيش والحياة، ونحن مش مضطرين نشتري مي. ليه؟ ما بلدنا كان عايم بالمي السنة، بس كله راح على البحر ولا مشاريع
1: أو راح على المنتجعات السياحية.
3: ايه كمان هلأ المنتجعات السياحية إن شاء الله الله يفرجنا بهالبلد، كتير في دورة اقتصادية إنه بالبترون، بس نحنا فوق الأوتوستراد، احنا قاعدين فوق الأوتوستراد بالبترون ما بتوصلنا المي غير مرة بالجمعة.
1: هيدا هم مثلا حياتي مرتبط هم. بالاقتصاد. ايه. على كل حال ميرسي كتير نجاح على خبرتك واتصالك. شكرا لأليك. هلا أكيد نحن بنتمنى كل المنتجعات السياحية تشتغل وتدعملنا دورة اقتصادية، بس هل نحن بدنا المنتجعات المخالفة للقانون ومتعدية على الأملاك البحرية مثلا كمان كلها اللي تكون عم تشتغل، ولا بدنا إياها تدفع ضرائب وتتحاسب أو يصير في تسوية لوضعها؟ هيدا سؤال كمان، هيدا شيء مهم جدا جدا ما بنسمع الحديث عنه، ما قليل مرة بالشهر مرة بالسنة. طب لماذا؟ عن جد بدنا نضل عم نتخانق إذا أنا مع الاتفاقية تبع الإطار ولا ضده، إذا أنا بدي سب الرئيس ولا ما بدي سبه، إذا أنا مع هيدا النايب ولا مع هيداك، ولا بدي اطلع أنا هيدا النايب شو قدم لي مشروع خدمات اجتماعي لخليلي ولادي بالبلد، هيك بدي اشتغل، شو التشريع اللي عمله اللي بيثبت لي بلدي وهويتي؟ مش هيك عم نفكر نحن؟ عن جد بياخدونا على مطارح تنلتهي بأدق التفاصيل المقلعازة بالسياسة يمكن اوكي على المستوى الكبير كله بيعمل فرق، بس انا شو بفيد اذا طلعت مثلا سبيت يا الرئيس يا اما النايب الفلاني يا اما الزعيم الفلاني، شو رح اعمل فرق وشو رح اخر؟ بينما اذا انا عملت متركاج وعرفت واعي مزبوط محيطي، ووقت الانتخابات رحت انتخبت الشخص اللي عم يعمل لي مش مشروع، مش اللي عم يعطيني شعارات ويسب لي بالطرف الاخر تيجيش لي عصبيتي وعاطفتي ضده تروح انتخبه لإله، هيك بيصير الشغل. مين عم يقلنا هالكلام؟ مين عم يجرب وعينا على هيدي النقطه؟ ما حدا بيناسبه اصلا. خليني مرق اتصال بعدين رسالة من جورج. ألو أهلا،
4: صباح الورد.
1: صباح وفوزي.
4: كيفك يا مدام قلتي؟
1: أنا منيحة وأنت؟
4: منيحة
1: نشكر الله،
4: الحمد لله أنك رديتي علي. أنا ما عندي تعليق على الموضوع، بس بدي أحكيك وسلم عليك
1: حبيبي يا فوزي.
4: الله يبعد عنك يبعد عنك ولاد الحرام يا قلبك.
1: والله دعواتك يا فوزي بفوتوا على القلب. ميرسي لألك.
4: يلا باي
1: باي. اسمع رسالة.
5: بونجور ستاتيك. أهم شيء بالموضوع الاقتصادي، أهم شيء اللي وصلنا لهون للشحادة وللفقر وللقلة وللانهيار هو الموضوع المصارف يا عمرة. حدا رجع حكي فيها إلى 7 سنين، وين الهركات اللي عمل اللي بعدونا فيه؟ وين الكابيتال كنترول؟ وين يعني شو هي الخطة الاقتصادية اللي عملت؟ بس تقرب الانتخابات بيطلعوا بشعارات رنانة وبيهموا الأيام اللطيفة وعلقوا فيها وموضوع. لك يا عمي هودي 80 أو 85% من المودعين عم بيقولوا الخزينة عندها فائض كل سنة عم بيكون مليارين ومليار ونص، بيعطي بلش يمشي أمور العالم، يعملوا خطة اقتصادية. إذا ما في خطة اقتصادية يرجع المواطن يقدر يجيب أمواله من البنوك يرجع يعمل حركة اقتصادية، ما حدا بيقدر ما بيمشي البلد. لا مثل عايش عم يدقوا فيها، دقوا بالمواطن، دقوا إذا بده يعلم ابنه، إذا الطبابة، بكل شيء. الدورة الاقتصادية كلها واقفة. إذا ما في اقتصاد ما في بلد ما في شعب. يعني هاي النقطة الأهم اليوم. إذا بترجع العالم معها مصاري في كتير بالبنوك، هول كانوا يعملوا حركة اقتصادية. مصرياتهم بالبنوك واقفين مكتفين واقفين، عندهم المصالح، عندهم المعامل، عندهم الشركة، عم يتسكروا هون يقعدوا ببيتهم أو يشتغلوا موظفين، وأنا واحد منهم. ونهارك سعيد.
1: مرسي جورج. هذا الكلام نسمعه بالنوادر نحن اليوم، يمكن نحن عم نركز وعم نفتح المجال حتى نركز على الاقتصاد، بس هيدي الصرخة بنسمعها بالنوادر بوقت مفروض تكون هيدي هي اللي عليها مطالبة يومية، وبتكون تخوف المسؤول اللي موجود بالسلطة انه انا اذا ما حليت لي هيدي القصة يا معتر بكرة جاي الانتخابات، مش بدي انا بالنوادر اولى ومستحية سرقونا نهبونا، لا هيدي هي صلب الموضوع، اللي ما عم يعمل لك مشاريع، اللي ما عم بيدفع لك عن حقوقك، اللي ما عم بيوصلك لمطرح حتى يغير لك البلد، اللي منك شايفه عن جد عم يتقدم هو وياك لقدام، هيدا ليه بده نهار الانتخابات انت تروح تنتخبه هيك على طبق من فضة تعطيه صوتك وتخليه 4 سنين تانيين عم يسرقك وينهبك ويدمر لك بلدك، ما بعرف ليش. 09-218-233 شو همك الاقتصادي اليوم؟ بدنا نبعد عن السياسة، مش بس السياسة هي همنا. ألو، خلينا نقرأ علي شو باعت. المورد الطبيعي الأول هو المورد البشري والفطرة السليمة المجردة من كل غاية دينيا أو سياسيا أو غيرها. طبعا هيدا الشيء ينتج لاحقا إدارة سياسية حكيمة وقضاء نزيه عفواً، وبعدين تتسخر كل الموارد الطبيعية لهيدا الإنسان مهما كان نوعه أو كميته. مرسي لك علي، بسمع رسالة كمان من ريمو.
6: بونجور بونجور بونجور
1: بونجور،
6: اليوم طلعت لولا، كيفك رفيقة قلتك؟
1: الحمد لله.
6: أعذريني بس بدي أقول لك اليوم بونجور، ما بدي أشترك بموضوعك لأنه ما في حل بهالمواضيع بهالبلد.
1: هيدا الغلط، هيدا الغلط.
6: دون استثناء، دون استثناء أبدا. يعني أنا شخص اشتغلت مع سياسيين، إني اشتغلت بدورات الانتخابية وبعرف سياسيين وحزبي سابق وكنت منخرط كثير. ما في سياسي عم يشتغل لصالح البلد، ما في ما في ما في ما في ما في.
1: هيدا التعميم اللي كنت عم بحكي عنه امبارح ريمو، وين كنت من الحلقة؟
6: انا بنتمي لعائلة بس اشخاص سياسيين، ما في حدا عم يشتغل لصالح البلد ابدا. هيدا البلد شعبه مجبور مفروض عليه ونحكم عليه يضلوا راكد ورا الليرة ورا الرغيف تبعه، هيك بده يعيش.
1: شو زعلاني منك يا ريمو؟
6: ممنوع تحسين، ممنوع تثبيت، ممنوع اي شيء.
1: شو زعلاني منك؟
6: شيلي من راسك انت، وكل ما احترامي لأرائك،
1: مش رح شيل من راسي شيء،
6: احترامي لأراء كل المستمعين، انت وكل المستمعين. ما في شخص سياسي عند الشغل لصالح البلد بير لبناني
1: ابدا
6: ابدا.
1: مش مزبوط هالحكي،
6: عم بحكيك عن أنا وعن تجربة فترة كتير طويلة، ما بدي فوت فيها. يسعد صباحك ونهارك مبارك رفيق عندكم.
1: ريمو في كذا نقطة بزعلوا باللي أنت عم بتقوله. أول شيء مبارح بعدنا عم بحكي خطورة التعميم يا صديقي. ما أنا بتعرف شغلي، بصير بقول كل هالأفكار وكل هالمواضيع وكل هالتقل اللي عم ينشغل عليه وكل هالقصص اللي عم تنعرض على الهوا، بس إذا بياخد 1% من كل حلقة كنا كلنا اليوم بغير مطرح. بعدين تقلي شيلي من راسك إنه فينا نحل البلد، لك أنا دفعت تمن إني ما تركت البلد وعم عاني، وفي أيام كنا ما توصل الليرة لإيدنا حتى ما نترك هذا البلد وحتى نضلنا حد ونشتغل كرمال، وبتقلي شيلي من راسك إنه فينا نغير؟ شيلي من راسك، عن جد نزلت دمعتي هلأ.

0: عن جد بعتذر لأنه أنا تأثرت كتير، لأنه فعلا بصير بفكر شو هالشعب نحنا اللي جدودنا قاوموا أول محتل والتاني والتالت ودفعوا دمهم وسقيوا الأرض مش بالشعارات، بالحقيقة دم حتى نبقى وتضل بالدي ان اي تبعولنا الحرية، وما نقبل حدا انه يسيطر لا على عقولنا ولا على فكرنا. منجي هيك بكل بساطة منستسلم انه مش قادرين نغير. يا خي ليه قاوموا بظروف أصعب جدودك اليوم؟ هلأ انت عندك الكلمة، عندك التطور، عندك التكنولوجيا، عندك كل شيء. بيجي بسمع منك بعد كل شيء عم نقوله انه نحنا مش قادرين نغير ونحنا ما رح نعمل شيء، وشيل من راسك وتستسلم. انت لبناني؟ انا بشك صرت هلا، لانه مفروض اللبناني الاصيل اللي دفع دم ما يقبل يستسلم ويقول ما فيني غير. الرسائل عم بيكونوا كتير طوال والوقت دايما بيركض بسرعة. 09-218-233 شو همك الاقتصاد اليوم برات السياسة؟ الو
1: بونجور.
0: بونجور.
1: دخيل وطنيتك، انا بنحني قدام وطنيتك. الو.
0: ايه عم بسمعك.
1: ايه، وانا مثلي انه ما تسني لي اترك ارضي، لانه انا ما بدي اترك ارضي. انا عملت 3 شباب. شو بيعني الاقتصاد؟ بيعني الاقتصاد انه بدي اياهم هني يخلقوا فرص ابداعهم بوطنهم، وهن يكتفيوا يحققوا احلامهم بوطنهم. مشان هيك بكتير بساطه بلدي مليان، يعني الزراعه، المياه، البترول. انا عطول بقول هو بعين الكل، وقليل لاولاده من نقاش عينه. هيدا بلد مش بلد بس ادمغه، في ثروات هائله تحت الأرض، وفي ثروات هائلة على مدى الخريطة كلها. نحنا ما أنا شايفين اللي برا عم بيخططوا يسحبوا لنا إياها مثل تسحب السجادة من تحتك. أنا بصلي إنه بدنا صرخة أبطال مش بطل يقلب الطاولة، مثل ما حضرتك قلتي في محل بدك تقولي لا. بس مش معناتها ما نعم نعيش مدام قلتكو صعوبة قوية.
0: أكيد
1: اللبناني ما بيحط مبالغ هائلة تيسند شاب لبناني، مع أنه بيحط هذا المبلغ ذاته برا.
0: ما هذا كنت عم جرب أقوله، مش عم أقول عايشين بظروف جيدة.
1: يوسع البكار، وما مع احترامي لكل شيء البلد اللي استقبله وجنى عمره وهو حر والبدك، بس بيوسع بكار الريسك اللي عم بيعملوا برا، وما بيعطي فرص لشبابه. وبالمقابل مؤسساتنا أحيان بيكون الشباب بيزخمون بيخنقون بس مشان الراتب. في كتير عوامل، بس أهم شيء إنه أرزة بلادي بتناديني دايما أصقية من تعبي، من أحلامي، من جناي. ما بدنا يصير لبنان بس لقلنا للشيخوخة.
0: مزبوط، أنا موافقتك سلمى. بشكر كتير على رأيك ومرسي كتير على اتصالك. بروفيسور بيكر عم بتقول الحل سياسي، ولا مرة نحن رفضنا ومنتوافق معك بهيدي النقطة بروفيسور بيكر. الحل الوحيد تنتعش الاقتصاد هو الثقة، والثقة بترجع بتقول إذا تعلمنا من MBS. وإذا بتسمح حير أكيد أنا بسمح، ناطرة الفويس منك. ولا مرة نحن قلنا الحل مش بالسياسة، بس أنا اللي عم جرب ركز عليه إن نحن كل يوم بنحكي سياسي وكل يوم بناخد خيارات سياسية، بس ولا مرة نحنا بنحكي اقتصاد. وهذا اللي بدأ مزبوط فينا حتى نحس انه نحنا لازم نروح على انه نغير خياراتنا. ما بقى نقبل يتكرر كل شيء ونرجع نمد 4 سنين من القهر ومن العذاب مرة تانية. بعرف الوقت بعيد، بس غمض عين فتح عين. اجا قرارك وخيارك الانتخابي، شو رح تعمل فرق؟ ماشي، لانه ما تعودت حاسب وما تعودت تقول إذا ما أمنت لي حقوقي ومثل ما أنا عم بعمل واجباتي تجاهك وتجاه الدولة، أنا ليه بدي أرجع جيبك على السلطة؟ هذا اللي كنت عم جرب أقوله. وأكيد ما رح شيل من راسي أنه فينا نغير، وبدي ضل صرخ وبدي ضل علي صوتي وبدي ضل أعمل هيك فقرات وبدي ضل أحكي وقول أنه الوعي هو اللي بيعمل فرق. وإذا نحنا ما أخذنا قرار أنه كل كلمة عم نسمعها نفكر فيها، ما رح نوصل لنتيجة. خليني أسمع رسائل بروفيسور بيكر.
2: إيديكو من وحي الحلقة تبعك عن التعميم. ما هو التعميم ما عم بخلي الاقتصاد يمشي.
0: مرسي. إنه
2: من 2019 الحق عمين على الدولة، على المصاريف، على مصرف لبنان، مثل كأنه تقدر تحط الحق على مؤسسات هيك بالهواء.
0: نعم.
2: بدك تحبسي الأشخاص يلي بهالمؤسسات فرقونا، لو ما ردينا كل مصرياتنا بترجع الثقة وبينتعش الاقتصاد. وبما أنه ما بقى في وقت هلأ، كان كمان بدي أحكي عن الموارد طبعا العوامل الاقتصاد وكيف راحوا بجيبة الدولة العميقة.
0: في عنا بعد خمس دقايق إذا بتلاحظ تسجل الفويس على السريع بروفيسور بيكر أكيد بيقطع، بس لأن بعد فيه بس خمس دقايق. 09-218-233 ألو.
3: بونجور إلديكو.
0: بونجور محمود.
3: والله الموضوع كله يعني طبعا مع كل الوضع المحزن المؤلم، بس أنا بقول أنه كل إنسان يبتدي بنفسه ومنا تنظير. نحن بأخذ مثل بسيط، نحن أنا ابتدأت كمهندس وبسرعة بدي أحكيها بشركة لبنانية كندية، وأخذنا كان فيها بحدود السبع مهندسين، كل مهندس كان عنده خمس بلدان مسؤول عنهم، بتصدر ستلات والقوالب الحديدية. تجربتي كانت بإيطاليا، أول ما ابتدينا بالسوق وعلى أساس الأفريقيا الشمالية، أول شغلة عنده مثل هذا اللي أكتر شيء خليني هيك شوف حالي كلبناني.
0: نعم.
3: بحكي بالثمانينات شوف حالي كلبناني، أنه بدك تنجح شركة إيطالية حط فيها دماغ لبناني.
0: حلو.
3: هاي شغلة خطيرة وكتير رائعة، وبتشوفين مع الشيشين لبناني
0: وين اليوم
3: منه وإبداع. هلق راحت الأيام وإجت الأيام وطلعت من قصة وظيفة وطبقنا الشيء اللي كنا وكلاءهم، صرنا بلبنان للتليان، ومن الوكالة صرنا نصنع اللي هن بيصنعوه. وشركتنا مش دعاية أحمدية جروب، نحن مصدر ل 12 دولة في العالم من ضمنهم أفريقيا. وما
0: وما تأثرتوا رغم كل الظروف محمود؟ ما تأثرت
3: أو نسكروا الفل
0: محمود
3: ايه؟ أو ضلني بجذوري أنا وولادي ولاد ولادي اللي هي بعلي الحمد لله ومنورد. بس طبعا في إنسان بده يحط سيله بالطيارة وروح 15 ألف ميل لآخر الدنيا حتى يقارع الإسبان والتليان. عندي ثلاث ولاد كلهم مع بعضهم الحمد لله، لذلك قدرنا قطعنا هالمرحلة وحاليا منصدر للخارج. يعني
0: ما تأثرت بالظروف السياسية؟ ما عم يسمعني محمود.
3: كله بجهد وبعرق وبنضال وبإيمان إنه إذا ما جدرنا نحن ضعنا.
0: عم تسمعني محمود؟ محمود عم تسمعني؟ ما تأثرتوا بهالظروف كلها السياسية؟ ما تراجع شغلكم مثل كل العالم؟
3: أنا كل شيء بقدر بقول لبنان بدك، ما في بكل أسف سوقنا كله في الخارج. نحن سوقنا الكبير كانت لبنان، ولكن بمجال الأجار لا، يعني في لونج سكيل معش موجود، البيع في لبنان مش موجود للأسكالاتنا وقوالبنا، ولكن الأجار إيه لأنه سكيل شورت سكيل. هلق بالنسبة للموضع ككل أكيد مش بس تأثرنا، يعني فترة وفترات بدون من تصدر خلص مش اللي نسكر.
0: نعم.
3: بس في مجال الحمد لله أسواق، نحن منقارع الإسباني والتلياني والفرنسي في الخارج ومع الحمد لله. بس عمر شركتنا 35 سنة الديكو، ولادي ثلاثتهم خريجين يسوعية هوني والحمد لله حملوا هالرسالة، وبنتي كمان خريجة يسوعية حملوا هالرسالة كلها ومشوا فيها بالكون. وفي عنا مجموعة بتعيش من ورانا تبتليل على الشمال واليمين. ما في كل إذا بقول كلمة محمود أحمدية كتار بينزعجوا منها، ولي لأنه أنا مصيبتي نظافتي ونجاحي.
0: هي مش هيدي مش مصيبة، بالعكس بالعكس المصيبة انه النظيف والناجح ما له مطرح، هاي المصيبة.
3: مزور.
0: محمود مرسي كتير على خبرتك واتصالك، شكرا لك. خليني مر كم رسالة على السريع. بروفيسور بيكر عم ترجع تسجلنا رسالة.
4: يا ست التيكو بونجور.
0: بونجور.
4: الاقتصاد كتير مهم وهيدا رأيي الخاص، بس الاقتصاد ما ممكن يستقيم ويمشي مزبوط إذا ما في رجال سياسة نضاف. ورجال سياسة نضاف بدو يكونوا نواة بناء البلد، بدو يكونوا سياسيين نضاف على شكل نوابنا ووزرائنا بتكتل الجمهورية القوية. أوكي. وكمان بدي أعيد وزيد أنه ساعتها بس يكونوا يشتغلوا للمصلحة العامة مش لمصلحتهم الخاصة ولا جيوبهم، بيعملوا بناء مؤسسات نظيفة بتشغل العالم، بيمشي تمشي الدورة الاقتصادية مظبوط. يعطيك ألف عافية.
0: مرسي رأي خاص. مرسي لك جوزيف. ما هيدا اللي عم جرب أنا أقوله إلي من أول الحلقة، إنه نهتم بالسياسة ما منفكر بالهم الاقتصادي، بوقت إنه الهم الاقتصادي هو اللي لازم يحركني ويحركك، مش السياسة، حتى أقدر جيب هول النواب النضاف اللي عم تحكي عنهم تينتخبوا رئيس نضيف، حتى يجيبوا حكومة نضيفة. ما هيدا اللي عم جرب أقوله إلي ساعة، منحكي بالسياسة كل يوم بوقت مفروض يكون الفيصل اللي بخليني أخد قراري وروح أعمل الخيار الانتخابي من وراء الحياة اللي عم عيشها والخدمات اللي عم عيشها وقدرتي أني ضل بلبنان أنا وولادي. قبل ما يخلص الوقت خليني أسمع رسالة بروفيسور بيكر.
2: يديكو الاستثمار هو عصب الاقتصاد، وكل العوامل إن كانت بشرية أو على رأس المال أو كل شيء بيعمل إنتاج، وقت اللي ما فيك تموليه لأنه المصارف بدل ما تمول القطاع الخاص مول الدولة بدل ما يعملوا فيهم مشاريع سرقون، يعني العوض بسلامتك. وهذا اللي بسموه إليت كابتشر، وإليت كابتشر معناتها منرجع منتخب ذات الناس مرة ورا مرة ورا مرة لو إنه سرقونا.
0: آخر رسالة.
5: بونجور إيديكو، يعطيك العافية، معك جان. موضوعك كتير حلو، لكن أنا رح أقول لك إياها بجملة واحدة بس نصير نحاسب نحنا، يعني أقل شغلة بتصير نحاسب عليها، الاقتصاد بيمشي، الحركة بتمشي، كل شيء بيمشي بالبلد، بس بدنا نعرف نحاسب. ويسعد صباحي.
0: بدنا نعرف نحاسب، وبعتذر في كتير رسائل وطويلة كلها رسائل ما رح أقدر مرة أخلص الوقت. بدك تعرف تحاسب صديقي، وبدك تعرف ما تقبل تستسلم، وبدك تعرف مين عم بوجهك تفكر بهيدي الطريقة وتنسى الموضوع الأهم اللي هو حياتك ويومياتك وأنك تخلي ولادك بالبلد ولا أنك تصدرهم لبرا. كل هودي القصص ما في، ما عندك هيك، ما بيجيب بالك انه مين عم يشتغل وكيف عم يشتغلوا حتى يخلوني اهتم بيومياتي اكثر من الجدل السياسي العقيم اللي لو جبت مسؤولين نضاف وخرج لحتى يستلموا ما بقعد بضطر فكر بهيدا الجدل العقيم، بيصير عمل ديمقراطي طبيعي بدل ما يكون هجوم وتجييش وتعبئه طائفيه. خلص وقتي وتخطيته، بعت الكلمه للاخبار، وقفت الطقس والطرقات، ومرجع من بعدها على التعليق.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة هوت دوغ زوان 400 جرام بدولار و70 سنت ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: استهل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولته الرسمية في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة في حضور وفدي البلدين، وغادر من دون الإدلاء بتصريح، ووصل منذ قليل إلى عين التين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب مصادر دبلوماسية سورية، فأن زيارة تندرج في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وإنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود. وإذ نوه جعجع في مقابلة مع الجريدة الإيطالية كوريري ديلا سيرا تنشر غدا باتفاق الإطار وما يعكسه على صعيد قيام دولة فعلية في لبنان، قال: التغيير الملموس الذي حصل يكمن في الدفع الجدي نحو إقفال الحدود الجنوبية، وما يحصل اليوم يندرج في سياق تحول استراتيجي ينقل الدولة في لبنان من دولة شكلية إلى دولة فعلية. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها بعدما تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر شخصا يعتدي بالضرب على زوجته داخل مطعم في شتورة على خلفية خلافات عائلية، أوقفته المديرية داخل أحد الفنادق في جوني، وتبين أنه لبناني وهو طه ميم مولود عام 1992. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الأعداء وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وقال عليهم أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية حتى يوم غد.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: نذكر بأن الطريق البحري في اتجاه جونيه يفتح في 11 من قبل الظهر أي بعد قليل، وهناك حركة مرور كثيفة على الكارنتينا في اتجاه الدورة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بتقدر تبني بلد ولا لا؟ تخيل معي هالمشهد. شاب هيك قاعد بكافيه ونادرا ما منشوف هذا المشهد، حامل كتاب وعم يقرأ. يعني عن جد تخيل، أوكي؟ هيك بيطلع باللي حواليه بقول جملة واحدة، يمكن نحنا بحاجة نعيد التفكير بهالموضوع. ثلاث نقط. تخيلوا شو ممكن يصير بأقل من خمس دقايق. واحد بيتهمه بالخيانة، واحد بيقول عنه عم بنظر، واحد بيقول أنت مين مفكر حالك أصلا، واحد تاني ما سمع أنه هذا الشاب حكي بس بيسبله لأنه الكل كانوا عم بيسبه. والغريب أنه ما حدا بيقول له هيتا نشوف هالفكرة تناقشها، وكأنه بتموت الفكرة قبل ما تخلق. عليه هذا الموضوع كتير دقيق وحساس ومرتبط بكل الأفكار وبكل المواضيع وبكل الحلقات اللي بنحكي فيها كل يوم. نحنا بزمن صار فيه سؤال أخطر من الجواب. إذا بتسأل بيشكوا فيك، إذا شككت بفكرة أنت متهم، إذا فكرت برات عقلية القطيع أنت مشكلة كبيرة. هلأ بالفترة الأخيرة عم تابع، ما بعرف إذا كلكن أكيد لاحظتوا، كل ما طلع مفكر يما كاتب يما باحث يما أستاذ جامعة بده يحكي كلمة أو يفتح هيك شباك لنتناقش مع بعض، ماشي بيفرموه. بيسبوه بيبهدلوه، ما بتعرف مين عم بيقود اللعبة، بتحس كأنه التفكير صار ممنوع. ولا وأول كلمة بتسمعها ما تسمعوا له.

مش انه هيت لنناقشه، هيت نشوف شو خلفيته، كيف قال هيدي الفكره، مش انه خلينا نرد عليه بالمنطق اللي هو عم يحكي فيه، او منناقشه بالمنطق وبالفكره اللي عم يحكي فيها. لا، ما تسمعوا له، هذا واحد زمه، هذا واحد حقير، هذا واحد مسطول. هيك بتقروا هودي العبارات بالهجوم، يعني قامات كبيره بتبقى مفكرين وناس بتفهم، ومع احترامي لكل العالم، بس في أشخاص بتبقى ما بتفك الحرف بس لأنه عندها الفرصة أنها تقول شو ما بدها على السوشيال ميديا، بتطلع وبتشتم. ومين هالهبلة هي؟ مين هالمجذوب هيدا؟ ليك شو بتقرأ تعليقات أنه باردون؟ ليش ممنوع نسمع لهم؟ ليش بخافوا البعض من اللي كمشين هيك هالقطيع انه نسمع للمفكرين وللانتليجنسيا؟ لانه الانسان اللي بيسمع ممكن يفكر، والانسان اللي بيفكر ممكن يغير رأيه، وطبعا هيدي أزمة كتير كبيرة. أكثر أنواع التبعية مش أنك تلحق زعيم، أنه تأجروا عقليتك. إيه، بتأجروا عقليتك، بيصير موقفك جاهز قبل ما تسمع حتى، وقبل ما تعرف إذا زعيمك معه حق ولا لا. خلص، ما أنت مأجره، موقفك جاهز قبل ما تعرف إذا لازم تأيد هيدا ولا هداك. وبتصير شو بيقول هو بتعمل أنت، بأيد بتأيد، بسب بتسب. لو ما قريت ولا سطر واحد، بيوصل لك فيديو قصير مجتزأ 50 ثانية على أساس الحملة كلها، بتحط راسك بين الروس ويقطع الروس. عن جد إذا ملاحظين معي أنا شو ملاحظة كيف بتشتغل الجماهير، بيقول اليوم زعيمون أبيض، تصير كل الدنيا بيضة. بعد كم يوم بيكتشف انه لا، هي منا بيضة، بيقوم بيقول اسود. كلهم بيكتشفوا معه انه مزبوط سودة، وبتطلع سودة من الاول. بس حدا عنده الجرأة يقول انه كانت سودة بس هو شايف غلط؟ الحقيقة ما تغيرت، بس التعليمات تغيرت. قديش نحنا قبلانين نكون شعب بعيش على التعليمات. شوي وشوي عم بيصير كل واحد منا ببغى، عنا بقى قدرة لننتج فكرة، لنسأل، لننبش، منكرر ومنكرر ومنكرر، حتى لدرجة منوصل منصدق انه هو هيدا الصدى اللي عم نسمعه صوتنا الحقيقي. اف، شو منسمي هيدي الحالة؟ الببغة ممكن يوصل، في انواع ببغة بتحفظ لك 1000 كلمة بس بيفهم شو وحدة منها؟ قبلين تصير ببغة يا صديقي؟ ليه؟ كتير من الأنظمة وكتير من الأحزاب وكتير من الزعامات شو ما كان اتجاهها، ما بتخاف من الناس اللي بتزقف لها، ولا بتخاف من الناس اللي بتسبها، بتخاف من الشخص اللي بيسأل، اللي بيقلن انه انا ما فهمت، انا ما عرفت شو الدليل اللي قدمتوه، انا بدي ايضاح اكتر. هيدا السؤال بخوف كل الناس. منشان هيك بيصير في تعتيم على الانتليجنسيا وهجوم على المفكرين، لانه ممنوع يفكروا ويفتحوا لك مجال تبلش تطرح اسئلة. هلا بدي سلم جدل بشغلة، انه المفكر الحقيقي عن جد منه معصوم عن الغلط، يعني ما حدا معصوم، حتى المفكر والباحث ممكن يغلط، ويمكن مش يغلط شوي، يمكن يغلط كتير كتير كتير. بس الفرق انه لما بيغلط بيقلك ناقشني، بس اللي بده يعمل بس دعاية وبده ياك من القطيع بيقلك الحقني، ما بيقلك ناقشني، وهون في كتير فرق. شفت منسوب شتايم هالجمعتين على السوشيال ميديا بهيك حملتين، وكل وعكس بعضهم على فكرة، الحملتين عكس بعضهم كليا.
يعني مع فريقين مختلفين ضد بعضهم، هيدا الفريق هاجم شخص من هداك الفريق وهذا الفريق هاجم شخص من الفريق الثاني، بس صراحة نفس العيان النفس اللي شفته عند الاثنين. بعتذر يعني أنا مرات بستعمل هيك عبارات كتير عفوية وبسيطة، بس لعيت نفسي إيه، وأنا أكيد كتار غير لعيت نفسهم، كل واحد بيجرب يفكر أو بيجرب يسأل أنا أكيد لعيت نفسه. كل ما انخفض منسوب التفكير بيعلى منسوب المثبت، وكل ما ضعفت الحجة بيصير الصوت أعلى وبيصيروا يستحضروا لك أمور أصلاً ما خاصة بالموضوع. كرمل هيك لما بتشوف حدا عم بيهاجم شخص بدل ما يهاجم له أو يناقش له فكرته، اتأكد الحجة أصلاً مش لصالحه. ولا مرة المجتمعات بتنهار وبتتدمر وبتفشل لما يكون فيها كتير مفكرين، أبداً مش صايرة بالتاريخ. بس المجتمعات بتنهار سوري بدي أقول أنه نحن صرنا مجتمعات أو مجتمع قريب أنه ينهار، لأنه التفكير صار تهمة. تخيلوا أنه السلاح المتفلت منه خطر قد الكتاب. صار السؤال اللي أنا ممكن أطرحه لأستفسر عن موضوع أخطر من كذبة كتير كبيرة تسوقت والناس اقتنعت فيها. ليه؟ لأنه ممكن هيدا السؤال يفضح الكذبة. هي وأختي اللي عم تسمعوني، ما تقبلوا حدا يحولكن لببغة، حتى لو كنتوا مغرومين فيه لهالمسؤول لهالنايب لهالوزير لهالزعيم، لو شو ما كانت علاقتكم فيه. ما نحن بقلب البيت، إذا ما تعلمنا التفكير النقدي، أنا بدي ولادي يعيدوا من وراي ولا بدي يستوعبوا ليش علمتهم هيدا المبدأ وهني يقتنعوا فيه حتى يعيشوه؟ لأنه إذا هني ما اقتنعوا أول تجربة بينهاروا، كل المبادئ اللي علمتهم إياها ما العازي. حتى لو بتحب الزعيم وحتى لو بتحب الحزب، حب مين ما بدك وأيد مين ما بدك، بس احتفظ بعقليتك يا صديقي، لأنه الشخص اللي رح يطلب منك توقف تفكر هيدا ما بده مواطن، هيدا بده بس مراية بتعكس صورته، وانت قبلين على حالك. ولا وطن منبني بالزقيف، ولا منحمي بالجيوش الإلكترونية والزباب الإلكتروني، ولا منخلصه بالمثبات. الأوطان بيبنوها ناس عندهم شجاعة يقولوا بدنا نفكر ونناقش، وإذا كل مفكر عدو وكل سؤال خيانة وكل نقد مؤامرة، عرفوا أنه نحن بطلنا عم نربي مواطنين، صرنا عم نربي ببغة وما أكترون. هالببغة بس بتعرف تردد شعارات ومنا قادرة تستخدم عقلها. إذا أنت قبلنا على حالك مبروك.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بآخر جدول للمحروقات، بنزين 95 أكتان 1,281,000 ليرة، 98 أكتان 1,300,000 ليرة، المازوت 1,900,000 ليرة، الغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر،

تحت عنوان الإقامة الذهبية بوابة الاستثمار، كتب دكتور ماجد منيمني باللواء الآتي: التحديات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، والحاجة الملحة إلى استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يبرز مشروع الإقامة الذهبية مقابل الاستثمار كأحد الحلول الاستراتيجية القادرة على المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة وإعادة ترسيخ موقع لبنان كوجهة استثمارية في المنطقة. الرد إجا قبل ما نقرأ المقال من دكتور بيكر: إذا ما في ساقة ما فينا نجذب لا رؤوس أموال ولا استثمارات، لا بإقامة ذهبية ولا بغيرها. بكفي دكتور ماجد منيمني باللواء وبيقول: لقد أثبتت برامج الإقامة مقابل الاستثمار نجاحها في العديد من الدول، حيث أصبحت وسيلة فعالة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الكفاءات والثروات من خلال منحهم إقامة طويلة الأمد لقاء استثمارات حقيقية تساهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن شفافية وتحافظ على الأمن الوطني. هيدي جملة أطر قانونية وتنظيمية واضحة ممتازة، كتير منيح، تضمن الشفافية، يعني هيدا هو خلينا نقول عنصر كتير أساسي اللي عم بيقوله. بس بيطلع حدا بيرجع بيقلك دكتور منيمني إنه اليوم وضعنا نحنا ما بيشبه وضع العديد من الدول اللي عم تستشبه فيها، لأنه الكل بيقولوا لك ما عنا استقرار سياسي، عنا أزمة أمنية، عنا كذا عنا كذا، وبالتالي قبل ما توصل لتذليل العقبات الأمنية والسياسية ما بتقدر توصل لهيدا الحل. رغم أنه دكتور ماجد منيمني بيتابع وبيقول: يمتلك لبنان عناصر قوة عديدة تؤهله للاستفادة من هذا النموذج، وفي مقدمتها موقعه الجغرافي الاستراتيجي. والله في ناس بتقلك أنه مشاكلنا بسبب لعنة الجغرافيا، ما بعرف. وطاقاته البشرية المؤهلة، موافقة معك، ونظامه الاقتصادي المنفتح، إضافة إلى الانتشار الواسع للجاليات اللبنانية حول العالم التي تشكل جسراً طبيعياً لاستقطاب الاستثمارات، ومن شأن إطلاق برنامج للإقامة الذهبية أن يشجع المستثمرين اللبنانيين في الاغتراب إلى جانب المستثمرين العرب والأجانب على توجيه استثماراتهم نحو قطاعات إنتاجية وحيوية كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم. هلا ما بعرف لشو المغترب اللبناني بده إقامة ذهبية، يمكن أنا ما بعرف شو مقومات الإقامة الذهبية، في إلا شيء ما بعرف. ويتابع دكتور ماجد منيمني في صحيفة اللواء: لا تقتصر الفوائد المتوقعة لهذا البرنامج على جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب المرتبطة بالاستثمارات وتأسيس الشركات وتسجيل العقارات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات عبر استقطاب العملات الأجنبية. طب أنت كيف بدك تقدم هذا الحل وبعد ما عندك إعادة هيكلة للقطاع المصرفي تترجع تقدر تعمل كل هالاستثمارات وكل هالتحويلات من خلال القطاع المصرفي، وقال لك أنه عم بتقول أنه نحن هلأ عم نقترح، بس تنقترح مع وقف التنفيذ. عن كل هيدا الموضوع إذا ما لقيت حل لقطاعك المصرفي وشلت لبنان عن اللائحة الرمادية وتغير الواقع الاقتصادي كله، ما بعرف قديش ممكن يكون مفيد ولا مجرد هيك طرح من الطروحات، ما بدي أقول السوريالية، بس بدي أقول أنه مش هلأ قابل للتطبيق.
لأنه بيرجع دكتور ماجد منيمني باللواء بيقول: كما يمثل اعتماد هذا البرنامج رسالة ثقة إلى المجتمعين العربي والدولي بأن لبنان يسير نحو اعتماد سياسات اقتصادية حديثة تقوم على تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق تبرز المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال بوصفها الجهة الوطنية الأكثر تأهيلاً لتولي إدارة هذا البرنامج. أوكي، هلأ فينا نرجع نضوي على إيدال بطريقة تانية، يمكن مش ضروري نطرح كل هالبرنامج اللي هلأ مش قادرين نطبقه تنضوي عليها. بكل الأحوال استنادا إلى صلاحياتها وخبرتها الطويلة في جذب الاستثمارات وتسهيلها، يمكن أن تطلع بمهمة استقبال طلبات المستثمرين وتقييم المشاريع الاستثمارية وفق معايير اقتصادية وتنموية واضحة والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية لاستكمال الإجراءات بما يؤمن للمستثمر نافذة موحدة تختصر الوقت وتعزز الثقة. هلأ نحن بدنا نعمل تعزيز الثقة بالأول، نرجع منروح على النافذة اللي بدنا نأمن له إياها للمستثمر. وبتابع بقول: كما تستطيع هذه الجهة الحكومية قيادة حملة ترويج دولية للبرنامج بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والجاليات اللبنانية في الخارج بهدف استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة ومتابعة تنفيذ المشاريع بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والإنمائية. ونجاح برنامج الإقامة الذهبية يتطلب إطاراً تشريعياً متكاملاً يحدد شروط التأهل. هون بدي أقول لك ميرسي، لأنه كنت بدي أطرح عليك سؤال قبل عن شروط التأهل وقيمة الاستثمارات المطلوبة وآليات التحقق من مصادر الأموال ومعايير الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية المصلحة الوطنية والحفاظ

قرأتم مقالته الدكتور ماجد منيمني إن الإقامة الذهبية ليست مجرد امتياز يمنح للمستثمر، بل هي سياسة اقتصادية متقدمة وأداة تنموية أثبتت فعاليتها عالميا في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز النمو المستدام. وإذا ما أحسن تصميم هذا البرنامج وتنفيذه وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وبقيادة فاعلة من إيدال وبالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فإنه يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد اللبناني ويسهم في إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال والابتكار. دايما في أفكار حلوة وفي طروحات يمكن أو مشاريع، ولكن العبرة بالطرح أو بالدفع بالتوقيت الصحيح. انتهت مقالة الدكتور ماجد منيمني في صحيفة اللواء. للي ما بيعرف، هو رئيس مجلس الإدارة المدير العام بمؤسسة إيدال.

فإذن هذه كانت مقالتنا لليوم تحت عنوان الإقامة الذهبية بوابة الاستثمار. يعني أكيد موضوع بيستحق أن نضوي عليه، ولكن مثل ما كتار من الخبراء بيقولوا، عطونا الثقة ثم خذوا ما يدهش العالم.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين It's only جديد توني كيوين انت مليون

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا منعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال. ففي فحص اسمه الباب سمير أو منسميه فحص الإزازي، وكمان فحص الأش بي في فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي، ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الـ HPV كل 5 سنوات.

في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيوياً.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

بعد بعبدة زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عين التيني، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووصف الشيباني اللقاء بالممتاز. وعن تبدد الهواجس من حزب الله قال: لم نبحث في العلاقة مع الحزب، وكان اللقاء يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية. أضاف: ليس من موعد للقاء مع الحزب اليوم، ولكن إذا استدعى لقاء في المستقبل نحن منفتحون على ذلك. الوزير السوري انتقل إلى السرايا حيث يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام. في بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفدا من الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل، الذي قال: نسمع كثيرا من الأحاديث عن اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن، وأتمنى من أصحاب النوايا الطيبة ألا ينظروا على الاتفاق من منظار إيجاد ثغرة للحديث عنها، إنما من منظار أهمية اللحظة التاريخية وأهمية الاتفاق وأساسه، وعلى من ينظر أن يعلم على ماذا يتحدث. فهذا الاتفاق يضع إطارا لانسحاب إسرائيل من لبنان، وثانيا يضع الإطار لاستعادة سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية من دون حرب. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وأنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود، كما أنه يكرس معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وأنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله. أعلن مصرف الإسكان أنه قرر اعتبارا من أول تموز خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حاليا على القروض السكنية من 6% إلى 5.75%، وذلك بعد تبلغه موافقة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25%، والذي يتقاضاه عادة مصرف لبنان لقاء قيامه بإدارة قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الممنوح لمصرف الإسكان، والبالغة قيمته الأساسية 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي. دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وكتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي،
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: لبنان الحر، تحية طيبة من القلب بوجهها أنا والزميل مارك البيطار لكل المستمعين، وطبعا بندعي الجميع للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر معكم لغاية الساعة واحدة إلا تلت. أصدقائي، من زمان كان ينظر لمرض السكري أنه مرض مرتبط بالعمر، اليوم صار الحديث أوسع، أطفال، مراهقون، شباب وكبار، ومصطلح مقاومة الأنسولين صار عم يتكرر كتير. بس برأيكم هل كل زيادة وزن بتعني مقاومة الأنسولين؟ وهل كل مرض سكري سببه الأكل؟ وهل الغذاء قادر يكون وقاية أو علاج بيساعد؟ أو أحياناً بيكون هو السبب بالمشكلة؟ لليوم بيسعدنا نرحب بخبيرة التغذية عبير أبو رجيلي لحتى نفهم كيف علاقتنا اليومية بالأكل عم تأثر على جسمنا وأيضا على السكر وعلى صحتنا بكل مرحلة عمرية. صح؟
1: بونجور جنى لك ولكل حدا عم يسمعنا هلأ. قدي كتير مهم، دايما نحنا منقول الغذاء كتير مهم، مش بس للدايت، مش بس حتى نحافظ على جسم حلو، الغذاء كتير ضروري وكتير أساسي حتى نكون عنا وقاية ونكون محميين من أمراض كتير. وذكرت الشيء بالمقدمة كتير مهم، هو أوقات اختيار الأكل بشكل الخاطئ ممكن يولد مشاكل كتير وممكن يسبب أمراض كتير، ومنها مقاومة الأنسولين، منها أمراض القلب، أمراض السكري، الأمراض السرطانية وغيرها.
0: ليه اليوم عم نسمع كتير عنها؟ يعني شو السبب؟ هل بس الغذاء أو في نمط الحياة معقول يكون له دور تاني؟
1: صح. هلأ في عدة أسباب بتترابط مع بعضها. أول شيء عنا زيادة الوزن والبدانة خاصة عن عمر صغير عم تكتر، يعني عم نشهد حتى أطفال عندهم زيادة وزن ووزن زايد من عمر صغير. عنا العادات الغذائية اللي تغيرت، يعني نحن بطلنا عم نشوف كتير أم عم تعمل قصص بالبيت، الأكل من برا البيت عم يكون ياخد إطار أكبر، إن كان الدليفري، إن كان مأكولات منا كتير صحية. حتى في عنا خيارات بقلب سوبر ماركت كمان عم يروحوا عليها أكتر، وأكيد في كمان أهل بيستعملوا الأكل كوسيلة مكافأة أو عقاب للولاد، وهيدا الشيء كتير غلط كمان. يعني إذا عملتوا هيك رح تاخدوا آيس كريم مثلا، إذا كنتوا عقلين رح تاخدوا تشيبس. فهول الأكل اللي قبل قديما ما كان كتير ينوجدوا بشكل كبير مثل هلأ،
0: طبيعي أكتر.
1: كان صح، كان طبيعي، كان الارتكاز أكتر على الخضرة على الفواكه، إن شاء الله بنرجع أكتر لهيك. وكمان العادة الكتير منشوفها حتى بالمدارس، بتشوفي الأمات عم يبعتوا جوس مع ولادهم، وهيدا العصير منه صحي، هو العصير معلب، في مواد حافظة، في بقلبه نسبة سكر كتير عالية. فهولي كلهم مع بعض، زيد عليهم كمان القعدة قدام الشاشة، يعني هلأ بتشوفي كتير ما في حركة،
0: يعني
1: الولاد بيقعدوا لفترة كتير أطول، ما بيتحركوا مثل قبل كانوا ينزلوا يلعبوا ويمشوا ويعملوا أكتيفيتيز أكتر. فهون علينا كمان نشجع الأهل أنه الولاد يروحوا أكتر، يعملوا باسكت، يعملوا أكتيفيتيز، يعملوا قصص. زيادة عن هيك كمان قلة النوم، يعني قبل بتشوف أنه بوقت محدد لازم الولد، إذا عم نحكي عن الأطفال لأنه المشكلة كتير هلأ عم تبلش حتى بعمر صغير، لأنه في أمات ما بتصدق.
0: صح.
1: في أمات بتقولي لها عملي فحص دم لا طفل لأنه عنده وزن زايد، بتقليك لا ما معقول، اف كيف طلع عنده كوليسترول، طلع عنده مقاومة أنسولين، طلع عنده مشاكل معينة.
0: حتى مقاومة الأنسولين حتى الأطباء أوقات يعني ما بياخدوا بعين الاعتبار. يعني بعرف شخص معين، طفل معين عمره 9 سنين، عنده وزن زايد، ولا خطر عبينه معقول يكون عنده مقاومة الأنسولين.
1: مشان هيك نحن
0: يعني تأخروا بالعلاج.
1: صح.
0: فترة طويلة.
1: دايما دايما خاصة بعد عمر 5-6 سنين من المفضل وبالأخص إذا الولد عنده زيادة وزن على منطقة البطن ومنطقة الخصر مع البيدياتر. ودايما إذا ما اقترح البيدياتر علينا نعمل الفحص نحن نقترح عليه، فمن المفضل دايما نعمل تشيك أب حتى نشوف إذا عنا هيدا المشكلة أو لا، لأنه عم تكون بتطور كبير. وبرجع بقلي كمان العصير اللي عم يشربوه الولاد، نسبة السكر الكتير كبيرة اللي عم ياخدوها، هو كله بيأثر. فدايما ما نستلشق بالموضوع لو الولاد بعمر صغير. ممكن وهيدا الشغلة أنا بقلي كيها، في أمات بيتفاجئوا مع أنه عدد كبير، يعني في أولاد بعمر 7-10 سنين 11 سنة عم يطلع عندهم هيدا المشكلة بشكل كتير كبير، وهلأ عم تبين أكتر لأنه عم تطلب أكتر، صاروا حاليا عم يطلبوا هيدا الفحوصات أكتر نسبة خاصة لتغير العادات الغذائية وزيادة الوزن، وحتى لتغير النمط اليومي وقلة النوم. يعني الأولاد كنت عم أقول قبل كانوا يناموا 8 ساعات 9 ساعات، يعني كانوا يناموا وقت معين، هلأ عم يتأخروا بالنوم وهيدا كمان بيأثر عليهم بشكل سلبي.
0: طيب مصطلح مقاومة الأنسولين عم نسمعه كتير عم يتكرر، بس مش الكل عم يفهم مزبوط شو بيصير بالجسم، يعني ما عم يفهموا، يعني بس بيقول يمكن بطل ابني يحرق.
1: صح. عرفتي؟ هون نحن شو بيصير عنا؟ بيصير جسمنا يفرز أكتر أنسولين حتى نحافظ على نسبة السكر بالدم ما تعلى، فبيصير يتعب الجسم يفرز أكتر بهيدا الأنسولين. هيك عم نعطي هيك يعني مثل صورة شوي حتى نقرب الفكرة.
0: بيصير
1: البنكرياس يفرز الأنسولين ويشتغل ويشتغل حتى يحافظ على نسبة السكر بالدم. وفي كتير أشخاص عندهم مقاومة أنسولين نسبة السكر بالدم بعد عندهم مضبوطة. فهون نحن مع الوقت وعم نتعب البنكرياس تبعنا ممكن نوصل لمرحلة أنه يصير في عنا سكري نوع تاني، وهيدا بيختلف عن النوع الأول. سكري نوع أول في أشخاص يكون عندهم إياه هيدا وراثي، وممكن يكون عندهم إياه من عمر صغير. ولكن السكري نوع تاني ديابيت تيب 2 هو نوع السكري اللي بينوجد بصير موجود من وراء الأكل، من وراء زيادة الوزن، من وراء العادات الحياتية الغلط والخاطئة. وكمان هون كتير ضروري تشخيص المبكر ونعرف انه عنا هالمشكلة. فهون اوقات في واحد يكون عنده هيدا المشكلة ويتدلى معه فترة زمنية طويلة بعدين تتحول لديابيت تيب 2 أو للسكري.
0: طيب زي ما نحكي عن بعض المؤشرات اللي لازم تنتبه للعائلة إن كان بالنسبة للأطفال أو للمراهقين.
1: دايما نحن جنا مننتبه ما في عنا يمكن أعراض محددة لمقاومة الأنسولين، بس مثلا الأم فيها تنتبه إذا في بقع سودة على الرقبة، هيدول ممكن يدلوا
0: دليل قاطع، يعني
1: ممكن هلأ منع عدة عوامل، هن هيدا عامل من عوامل بدها تنتبه لعدة أشياء. أول شغلة هي أنه هيدول البقع
0: على الركب، كمان
1: ايه على الركب على الكواع في عنا بقع سود. هون كمان بدها تنتبه لشغلة أنه الطفل عم يجوع بده يدلو يأكل كل ساعتين. الولد إذا عم نحكي عن ولاد يعني هون أطفال أو ولاد حتى يعني بعمر 9-10 سنين 11 سنة جوع قوي. كيش يعني جوع قوي؟ جوع قوي بيتمثل بأنه الولد كل ساعتين بده شيء، بتقله الأم هلأ أكلت، يمكن بيظهر من البيت بيكون جعان. هون هيدا دليل، وخاصة بيطلب كتير خبز، بيطلب كتير حلو،
0: معجنات. صح،
1: معجنات. ومن بعد الأكل بتلاحظ عنده خمول، هيدا الولد ما إله جلادة يتحرك. هولي من الأعلى

0: طريقة منتظمة، نراقب يعني، لازم على القليلة يكون عم ينام 8-9 ساعات. صعوبة التركيز بالمدرسة، إذا المعلمات إذا الأساتذة عم يقولوا لنا إنه لهيدا الطفل ما بيركز، بيضوج بسرعة، فهول من علامات وأعراض إنه الطفل ما يعني ممكن يكون بيعاني من المشكلة. وأهم عامل جسدي زيادة الوزن، خاصة على محيط الخصر، يعني عنده نصاحة إن كان صبي أو بنت على البطن، كونتور البطن بيكون ناصح يعني، فهون كمان هيدي شغلة مننتبه لها كتير.
1: طب بالنسبة للشباب والبالغين برأيك شو هي العادات الغذائية اللي ممكن ترفع خطر مقاومة الأنسولين؟
0: هلا زيادة الوزن أول عامل قبل العادات الغذائية، لأنه العادات الغذائية
1: في مقاومة الأنسولين مع أشخاص ضعاف مثلا.
0: هلا فيكون عنا نمط غذائي غير صحي. هلا هو زيادة الوزن على منطقة البطن تحديدا، يعني ممكن أنا أكون شخص نورمال وعندي زيادة دهون على من جوا على منطقة البطن، ما عندي هيدا البدانة الزيادة، ولكن هيدا زيادة الدهون هن بتلعب دور بتعلق إفرازات معينة بالجسم، مش مثل الدهون نحنا منزيدها على منطقة الإيدين أو الوراك. الدهون البطن تحديدا كل ما تكون مرتفعة، وهي بترتفع من وراء الأكل الغلط، من وراء نوعية الأكل. فيني يكون أنا حدا مني كتير عندي بدانة وعندي هيدول الدهون منهم كتير منيح على محيط الخصر، عم يعرضوني أكتر لهيدي المشكلة. وأكيد في عوامل أخرى كمان، مثلا عند البنات تكيس المبيض مرتبطين ببعضهم، يعني مشكلة الأنسولين مع تكيس المبيض كتير مرتبطين ارتباط وثيق. عندك عوامل ستريس، إذا ما حكينا عن العامل الغذائي كمان هو له دور كبير، ولكن نحن منشدد دايما على زيادة الوزن على منطقة الخصر عند السيدات والرجال، اللي هي بحد ذاتها عم تعرضنا أكتر لأنه نحن يكون عنا مقاومة أنسولين وأمراض تانية. ولكن شو الأغلاط بالأكل؟ سألتينا عن الأخطاء، أكيد اللي بيأكلوا كتير بالقصص الغذائية، أنه شو الأكل اللي بيسبب الأكل كتير السكر الحلو
1: الغزائية.
0: صح، العادات الغذائية المنة كتير منيحة، الحلو الحلويات بكترة، القلي حتى الأكل، الخبز الأبيض والرز الأبيض والباستا البيضة، يعني عم ناكل قصص ما فيها ألياف غذائية وبكترة، عم ناكل كتير شوكولا وهالأمور، وعم نشرب كتير كمان مشروبات بتعطينا سكر، فهول كلهم مع بعضهم، السكر الأبيض أكيد نمط الغذائي الغير صحي. وكمان في أبحاث جانا ذكرت أنه بعض، مش كل المحليات مثل بعضها، يعني أنا يمكن امتنع عن السكر أخذ محلي حلي فيه اصطناعي، حلي فيه الشاي أو حلي فيه القصص اللي عم بخدها، مش كلهم مثل بعضهم، يعني في بعض الأنواع أصح من غيرها مثل المونك شوغر سيفيا شوغر وطبيعية أكتر من أمور تانية. في بعض الأنواع التانية مضرة كتير مثل الأسبرتام اللي هي ممكن تولد أمراض من الأمراض السرطانية، ننتبه منها. وكمان في عندك بعض الأنواع كمان اللي هن هول محليات تبين اللي عم بحكي عنهم، لأنه على المدى الطويل ممكن يخلوا نسبة الأنسولين ترتفع بالدم مثل السكر العادي، لأنه في ناس عندهم سكري وبيتناولوها بكميات، فهيدا ننتبه له. وهي نحن الجو تبعنا، نحن ما نشتغل على الجوع، على ما نحب هيدا السكر ونتعلق بطعمة السكر بشكل كتير كبير.
1: طيب السؤال بيطرح نفسه عبير، قد اليوم عند النساء ممكن يكون في مراحل معينة مثل قبل الحمل أو عند تغيرات هرمونية بتحتاج انتباه أنه يختاروا الأكل الصحي؟
0: صح، بكل مراحل الحياة عند السيدات والرجال والولاد لازم ننتبه.
1: يعني
0: نحن
1: بهيدي المرحلة بتكون يمكن أكثر
0: معرضة. في كتير سيدات بفترة الحمل بيعانوا من يعني بيرتفع عندهم، هون لازم ننتبه دايما، مشان هيك بينفحصوا أكتر، بننتبه أكتر لنوع الغذاء. ودايما منقول انه هيدي الفترة ما لازم تكون في عند البعض بتكون قلق، بتعملون قلق عم زيد وزن وعم بنصح بالعكس فيها تقطع هيدي الفترة بطريقة سليمة ضمن انه ناخد الغذاء الصحي والسليم وتعديل عادات غذائية معينة. وانا شخصيا متابع كتير نساء حوامل بطريقة منتظمة لحتى ما نزيد اكتر من

0: 8 كيلو تقريبا بالشهر سوري بكل بالحمل يعني بفترة الحمل، ونقطع هيدي الفترة بأنه نكون عم ناخد الغذاء المناسب والغذاء الكافي. فهون أكيد هن عرضة أكتر بهيدي الفترة، وأكيد في بعض السيدات بيعانوا من هيدي المشكلة، بيصير عندهم هيدي المشكلة بالحمل، لازم ينتبهوا بعدين حتى يكونوا محميين من السكري.
1: طب بالنسبة لكبار السن كيف بيحافظوا على توازن السكر من دون ما ينحرموا من كل شيء أو من أي تعقيد معين بالنظام الغذائي؟
0: صح، هون عند الكبار بالسن احنا بدنا اياهم يتناولوا الأكل. أغلب الأشخاص الكبار بالعمر بيوصلوا لمرحلة ما كتير بيأكلوا، تلقائيا بتخف عندهم حاسة الشم والتذوق، الأشخاص الكبار بالعمر مع العمر. نحنا لأ، بدنا اياهم يدلوا مغذيين، مشان هيك هلأ رح شدد يا جنى على كلمة أنه يتغذوا. يعني مش نحرمهم من الأكل، ولكن نعمل تعديلات، لازم ياخدوا الخبز اللي فيه ألياف غذائية، القمحة كاملة، يعني نرجع على قبل، الخبز الأسمر، خبز القمحة كاملة، ناخد الأطباق الطبخ نرتكز عليها، ناخد الرز الأسمر بقلب الطبخة، ناخد كتير خضرة يعني مثلا بقلب الصحن، حتى لو خضرة مطبوخة نركز على الخضرة، يكون نص الصحن خضرة، يكون في بقلب الصحن بروتين مثل لحمة، دجاج، سمك، بيض، يعني لازم يكون في بروتين ندخلهم للوجبات. وكمان لازم يكون عنا نشويات كاملة، إن كان من الشوفان للبطاطا الحلوة للكينوا للرز الأسمر، يعني لازم يكون الطبق متنوع. مش معناتها إذا أنا عندي مشكلة سكري معناتها انحرم من النشويات، ولكن بعدل بنوعية النشويات تكون عم باخد النوعية الصحيحة. وهون البروتين والألياف بيلعبوا دور كتير كبير بكل وجبة، يعني هن بيساعدونا تنضبط الجوع، بيساعدونا تنضاين أكتر للوجبة الثاني.
1: يعني توقيت الأكل كمان مهم.
0: أكيد، وهون بيفرق إذا حدا عنده سكري عم ياخد إبر شي، وإذا حدا عنده مقاومة أنسولين عم نضعفه تما يصير عنده سكري شي، وإذا حدا عنده سكري عم ياخد أدوية حبوب شي. فهون منرتكز مع الطبيب اللي عم يعالج المريض وشو البلان الدواء اللي عم يعطيه، حتى نحن ننسق معه على الأكل ونعلمه كيف ياخد بالطريقة السليمة. ولكن نحن بما أنه عم نحكي عن مقاومة الأنسولين، مقاومة الأنسولين يعني نحن بعد فينا نحمي حالنا من السكري، ما معناتها صار عنا سكري، يعني العدد كبير ما بيصير عندهم
1: إذا نعرف بدي بوقت مبكر.
0: صح، ما بيصير عندهم، بيحموا حالهم إذا رجعوا لللايف ستايل السليم، إذا رجعوا ضعفوا حالهم، نزلوا وزنهم، قصموا أكلهم، هيدا كله مرتبط بالأكل. وكمان خففوا ستريس إذا عم نحكي عن الكبار، لأنه ستريس ممكن يولد هيدي المشكلة. يعني عدلنا بنمط الحياة وعدلنا بالنمط الغذائي، وهول كلهم مع بعضهم وجبات منتظمة، سناكات منتظمة. وعند الأولاد بليز كل أم عم تسمعني تشيل السكر السائل، يعني العصير ما له عازل، ما في غذاء ومنه هلسي. ما بعرف ليه بيفكروا انه هيدا شيء صحي، يعني بتقلك احلى يشرب عصير احلى، لا اعطيه مي، اعطيه حبه الفواكه وقنينه مي، يتعود الولد ياخد هيك. هيدا الشيء بحسن من مقاومه الانسولين، ومش من عندي يا جنى، من الابحاث العلميه ومن ستاديز انا عم برتكز عليها. اذا شلنا سكر سائل من هو العصير الاولاد عم ياخدوها بنسبه 30%، يعني تخيل نسبة كتير عالية. فمنستبدله بمي، منستبدله بمي من نكهة، ومنعطيهم حبة الفواكه كحبة فواكه حتى ياخدوا منها الألياف الغذائية والغذاء الكامل.
1: كنت عم تقولي لتحت لها أنه في قواعد غذائية ذهبية مشتركة لكل الأعمار تنجنب زيادة الوزن وتنظم السكري.
0: صح، هي أهم شيء مثل ما حكيت هلأ عن تقسيم الصحن. يعني أنا صحني جنى إذا حتى بده يكون هيك اطلع بالصحن، بده يكون في بقلبه بارت كبيرة خضرة، يعني رح أعطي إكزامبل ملموس، سلطة.
1: أوكي، الخضرة. في عندك أشخاص مثلاً ما بيقدروا يأكلوا خضرة، شو بيقدر، شو البدائل
0: اللي بدنا؟ الخضرة اللي بحبوها. هلا مش كل
1: المحبة، في منهم بينزعجوا
0: في
1: مثلاً.
0: ما هي في قصص ممكن تزعجنا وقصص لا. هون منصير عم نحكي عن كل كابيكا، بس هو عامة أنا بنقي الأصناف. شو ما أخذت خضرة لازم أخذ من أصناف خضرة ما بتضايقني. يمكن ما ضروري أعمل جات سلطة، هو مفضل أخذ سلاد، بس يمكن شقف خيار بقلب الصحن وأخذ خيار، أشر الخيارة وقطعها، شقف بندورة، يعني يكون في بقلب صحنة بارت كبيرة من الخضرة. النشويات اللي بدي أحطها بصحنة تكون كاملة، يعني لو أنا ما عندي مشاكل بلش مرن حالي على الأمور الأفضل.
1: شو مثل يعني
0: الكينوا مثلا، هي فيها البروتينات الكاملة وهي نشويات مفيدة، فيها ألياف غذائية. الرز الأسمر، يعني استبدل الرز الأبيض برز الأسمر، استبدل البطاطا العادية بالبطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة لو طعمها سكري طعمها حلو هي أفضل، خاصة إذا كانت عندي هيدا المشكلة. هي ما بتأثر على الأنسولين بالدم، ما بتعلي الأنسولين بسرعة كبيرة. بنفس الوقت يكون عندي حصة بروتين. هلا البروتين إن كانت دجاج مشوي، سمك مشوي، بيض، حتى أنا فيني لو أكلت طبخ إذا في يكون عم حط سلاد وعم حط فاصوليا ورز أسمر، فهيدا غذاء كامل وهيدا شغلة منيحة وعم تغير لي عاداتي الغذائية. هلا بلش عدل بأنواع الحلو اللي عم بكلها. في مش ممنوع أكل حلو، بس بدي أعرف أعمل قصص. بعمل قصص الباس تبعها لبن اليوناني المنو محلى مثلا، فينا أخد لبن يوناني مع شوفان هيدا وحط عليهم شوي المكسرات هيدا، في اخدها كسناك. في اخد اللبن اليوناني وحط معه كاكاو خام كمان، هيك بعمل مثل دسر. وهون عم باخد لبن اليوناني غني بالبروتين، بس على الأكيد يكون بلين، يعني ما يكون محلى بأمور معينة. فيني جيب مثلا أعمل بالبيت من الطحين الشوفان أعمل كوكيز شوفان، وأنا أكون منتبهة على نوع السكر، حط مونك شوغر تعمل الأم لأولادها هيدا النوع. هلأ بدي انتبه إذا عم بشتري من برا دايما ما أروح بمقولة أنه هيدا الشيء ما في بقلبه سكر أو دايت، يعني بدي انتبه لهالشي وللوحدات الحرارية. فدايما روح على مصادر موثوق فيها وانتبه للكالوريز. بس في روح في ستاندات كتيرة مخصصة لسكري، في روح أنا عليها أكتر وجيب البسكوي أو الكوكيز من مصادر موثوق فيها إذا أنا ما بدي أعملها بالبيت، مع أنه إذا عملناها بالبيت فينا نعملها بطريقة كتير سهلة. كمان فيني أجيب مثلا دارك تشوكلت اللي فيه نسبة كاكاو كتير كتير عالية، وأنا أعمل من الدارك تشوكلت حط معه على جنب 3-4 حبات لوز. فبهيدا الطريقة، وانتبه كمان أنه شوكولات داكن ما يكون مضاف له سكر، لأنه لسوء الحظ يا جنى هيدا دايما منقوله أنه في بعض الأصناف من هول الأمور، يعني الشوكولات الدارك لو حتى فيهم نسبة عالية فوق الـ 80% لازم يكون 85% كاكاو مضاف له سكر. فبدأ انتبه ما في سكر مضاف. ليه بحط حد لوز؟ بحط حد لوز حتى أنا بطئ من أنه السكر، لأنه في دهون اللوز وألياف غذائية ببطئ أنه السكر يعلى بالدم. فيني أعطي سناك أفوكا أو مع حبة فواكه، فهيك بدي عدل بالأمور. إذا الولد بحب تشيبس عم شدد على الولاد، لأنه نسبة الولاد كتير كبيرة صار عنده بهيدا الفترة. صح. عم نشهد أنه في كتير ولاد عندهم مقاومة أنسولين. ففيني أنا كمان شو أعمل؟ بدل ما أعطي تشيبس أعطي هيدا الطفل بوب كورن بوشار المعمول بالبيت ومنه مضاف له زيت. فهولي خيارات صحية ومفضلة. وبرجع على الشغلة اللي كتير ضرورية لازم أعملها، هي أني وقف قد ما فيه السكر الشرب. هيدا
1: كمان حكيتي على الحركة والنوم عند الأطفال، لأي مدى كمان الحركة والنوم بيلعبوا دور بكل المراحل العمرية ودي الاحتياجات بتختلف؟
0: كتير مهم الحركة. الحركة لما أقول حركة يعني لازم أنا أعمل حركة رياضية عند الكبار 4 مرات بجمعة ساعة بالنهار، نمشي نحرك الـ يعني نزيد الكتلة العضلية. هي العضلة جنى وقتها بتتحرك بمفهوم هيك السريع بتسحب السكر أكثر من الدم، يعني لما نكون عم نحرك العضلة فبهذه الطريقة ما بتحتاج لكتير أنسولين. فهيدا نحن منقول بتسمية طبية تبعها تحسين مقاومة الأنسولين.
1: الحركة الرياضية
0: كتير مهمة،
1: سباحة ركض
0: شو ما كانت. هلأ عند الأولاد حتى 60 دقيقة يتحركوا، ما ضروري هون يعني عملهم سباحة ساعة، لا يمكن يسبح الولد 10 دقايق مثلا. بالوقت التاني عنا شيء اسمه الحركة اللي هي منظمة، يعني بلا ما ينتبه عم نخليه يحرك. المنقلة نحنا NEAT يعني عم يحرك هيدا، يعني ما ضروري بس رياضة، يمكن الولد قاعد أنا قومه يجيب شي من المطبخ شغله بلا ما ينتبه. إذا هو صار له على القليلة يعني 30 دقيقة قاعد، لازم أنا ما خليه يقعد 30 دقيقة، بهو 30 دقيقة 5 دقايق لازم يتحرك. اطلع وانزل معه على الدرج، ما نستعمل الأسانسير، يعني نحن كمان بدنا نكون قدوة قدام الولاد، نساعده بهيدي الطريقة يطلع وينزل على الدرج، بحب يلعب مع رفقاته سهل له هيدي الأمور. نجيب بسيكلات مثلا، نجيب إذا في ساحة حد البيت ننزل هيدا الولد تما يضلوا قاعد بالبيت تيحرك أكتر، وإذا قادرين نسجله بأكتيفيتيز معينين فهون شغلة كتير مهمة. ونحارب أكيد أهم شيء مشاكل اللي هي زيادة الوزن، وننتبه لطريقة الطبخ، ما حكينا عن الطبخ وما نحط كتير سمنة وقلي
1: على فكرة قلتي السمنة، هلأ في حدا كان يطلب مني أسألك هذا السؤال، السمنة على أساس كانوا منعين له أنه كتير
0: صح بالدايت هلأ موجودة وفي هلأ بدنا ننتبه لشغلة. إذا أنا عندي مشاكل صحية ويعني مش بالضرورة، نحن كل فترة بتلاحظي انه البيراميد أليمونتير يمكن شيء بناقض شيء تاني بعدين. هلأ انا اذا انا شخص ما عندي مشاكل صحية، الاعتدال بكل شيء، اتباع راجل 80-20، شو معناتها؟ اذا انا 80% صحية ما عليه إذا مرقت لي شوية سمنة شوية أكل برا البيت، حتى يعني ما في هيدي المشكلة. بس إذا أنا عندي مشاكل صحية ومعينة بدي انتبه من أمور معينة. مثلا رح أعطيك إكزامبل مبسط، إذا أنت البروكولي كتير صحي وأنت البروكولي بيضرك وبيضايقك، فإن هو صحي في فيتامين سي في ألياف في غذاء، بس أنت بيضايقك، أنا ما بيضايقني. فهون الفكرة اعتدال أولا، وتانيا في حال عندي مشكلة صحية معينة بدي انتبه. فأكيد هون بيّن أنه هو أحسن مما أني أخذ سكر بكترة، أوكي، بس ما معناتها أنا كل يوم دخل لنمط الغذائي في كمية، بالنهاية في ليميت ودوز كمان ما لازم نتخطيها، كيف إذا عم نحكي عن الأولاد. فهون نحن اللي ننتبه أكيد اللي بيلعب بالدهون، نحن عنا زيت الزيتون اللي هو التوب، يعني قدي هو مهم لصحتنا وقدي هو كتير مفيد أنه ندخله لغذائنا بالدهون الموجودة بقلبه. فهو نحن دايما ننتبه للكميات، وننتبه كمان من ناحية تانية أنه نعدل بأمور معينة إذا كان في عنا مشاكل صحية معينة.
1: بعد في عندي سؤال طالبين وتجيبين عليه عن البرونزاج، بس خلينا نختم هذا الموضوع. رسالة أخيرة لكل شخص عم يسمعنا، أي عادة غذائية وحدة إذا بلشنا فيها اليوم ممكن تعمل فرق بعد سنوات؟
0: اللي هي اتباع نظام غذائي صحي وتخفيض الوزن، من هون بدي بلش. والدعم العائلي، هيدول ما يعني لوحده ما بيكفي. إذا أنا ما في عندي دعم عائلي، دعم من الأنتوراج تبعي، نخلق بيئة حتى يكون في كونتينويتي، حتى أنا أكون على المدى البعيد قادرة كفي، ما يحس إن كان الطفل أو الشخص اللي بيعاني من مشكلة معينة بأنه هو عم يتعاقب. يعني أنا غير إخواتي أو أنا، يعني هون بده يكون نظام صحي عم تتبعه الفاميلي كله، إن كان البيت كله تيم، فريق واحد. يعني منطبخ أكلة للكل، مش منخصص أكلة لا شخص واحد ومنحسسه انه هو لحاله وهو بيعاني من مشكله وهو في
1: كلهم بيستفيدوا يعني
0: اكزاكتو. وهي نحن عم نروح على نظام غذائي صحي اكثر، فهون مش انه هيدا الولد ممنوع ياكل تشيبس بجيب تشيبس للثاني حرام احرمه، لا كلنا بدنا نكون منتبهين صحي. اكل صحي وما عليه، ما بده يكون في حرمان اذا عم نحكي عن الاولاد خاصه، ما عليه اذا مرق مرة تشيبس مش مشكلة، بس نحن عم نحسن العادات. يمكن كل يوم كان ياخد تشيبس هيدا الولد، هلا صرنا عم ياخد بكمية أقل. هيدا أولا. ثانيا نقرأ كعائلة كأم، شدد للأم لأنه هي عادة عم تهتم بالأكل، نقرأ الملصق الغذائي بطريقة كتير سمبل، كل شيء عليه كتير مكونات يعني مش منيح. يعني أنا إذا قريت حاملة كيس تشيبس يعني ما كتير كفي، إذا ما عم بقدر أقرأ المكونات وأحرف صغيرة وفي كتير قصص بقلبه، يعني في إضافات لازم يكون المكونات واضحة، بطاطا كذا كذا، يعني يكون عم بقريهم بطريقة واضحة حتى ما كتير أخد مواد حافظة وأخد أمور كتير. إذا أنا شفت منتج عليه كتير مكونات وكتير ديتايات ومكتوبين بأحرف كتير صغيرة، هيك هذا الشي لازم ينقذني. كمان ما لازم نسمي، وهيدي أكبر غلطة، هيدا أكل دايت. لا، منه أكل دايت. أنا خاصة هون للولاد، إذا في عنا طفل بيعاني من هيدا المشكلة منقول له هيدول أكل الأبطال، يعني أنت لأنه بطل ونحن ما نصير أبطال مثلك عم ناكل بهيدي الطريقة. ولا مرة نسمي قدام ولد أنه هيدا أكل دايت، لأنه بهيدي الطريقة نحن رح نكرهه هول الأكل. بالعكس نحن نحكي بطريقة بوزيتيف إنه هيدا الأكل عم يقوي التركيز، عم يخلينا أقوى، عم يخلينا وكلنا منحب هيدا الأكل بالبيت. دايما كمان نتشارك معهم بالطبخ، يعني نخليهم يعملوا الأكل إذا بيحبوا، إذا ما بيحبوا مش مشكلة. ونمدح هيدا، أنا بنتبه لها بتعمل مشاكل عكبر كتير، ودايما بقولها للأمات نمدح السلوك ما نمدح الشكل. يعني أنا إذا الولد ضعف وعنده مقاومة أنسولين ما بقول له واو برافو نزل وزنك، نيفر أبدا. بقول له مثلا برافو مثلا عندك طاقة أكتر اليوم، برافو نشاطك أكتر اليوم. بمدح هيدا دايما احفظوها، نمدح السلوك ما منمدح الشكل، وما منعمل مقارنة. يعني بنت خالتك أضعف منك، بنت عمك صح ليه أنه أنا واو أقوى عندي طاقة أكتر. ما منقول يعني خاصة إذا ولا مش بس إذا نحن ما ننزل الوزن عند الأولاد وإذا ما نحميهم من أمراض كتير، هيدا دايما نتعلمه نمدح له السلوك عنده، مش نمدح أبدا الـ الشكل.
1: يعني مثل ما بيقولوا صحتنا ما بتتغير بقرار كبير، بيقبل بخطوات صغيرة
0: 100%. يعني قصص صغيرة بتتراكم وبتعطينا النتيجة على المدى البعيد، وهيدا اللي احنا ما نغيره، العادات البسيطة.
1: بعد معنا كم دقيقة بس بدنا نتذكر سوا طلبوا منه
0: مشان
1: البرونزاج، شو المأكولات؟ المرة عملنا حلقة نحنا وفيتهم كم موضوع، بقى شو المأكولات اللي ممكن تساعد يعملوا برونزاج حلو؟
0: أهم شي البيتا كاروتين. البيتا كاروتين يا جنى، يعني الجزر، المانجو، المشمش المجفف، البطاطا الحلوة اللي حكينا عنها هو اللي قد ما فيهم يأكلوا منهم. تاني الشي الليكوبين اللي بتحمي 40% من الحروق. الليكوبين هيدي المادة موجودة بالبندورة، وبيكون جسمنا بيخدها بشكل أكبر إذا كانت هيدي المادة، يعني إذا كانت البندورة مطبوخة. فمنشان هيك ناخد قد ما فينا بالطبخ بندورة ونطبخ البندورة ونشوي البندورة تا نحصل على هيدي المادة اللي بتحمي 40% من الحروق. وأكيد البطيخ حتى في ليكوبان وأنه ناخد بطيخ مع جبنة هيدا عادة كتير منيحة لأنه رح تخلينا نحصل على مادة الليكوبان من البطيخ بشكل أكبر. فهول المادتين كتير مهمين. أكيد بدنا نركز كمان على فيتامينات مثل الفيتامين سي يكون غني غذائنا فيهم مثل مثلا الحمضيات البروكولي هول كتير مفيدين. بس ما ناخد عصير ليمون على البحر ناخدها قبل بساعة. إذا أنا بدي أعمل برونزاج ويكون لوني كتير حلو بدي بلش حضر قبل بعشرة أيام 15 يوم وبدي يكون أنا وعلى البحر قبل بساعة بشرب عصير في بقلبه ليمون وجزر وأنا وعلى البحر في أخد سناك جزر تومات سوريز هولي مفيدين حتى مكسرات مش مملحة ومش مقلية مثل اللوز والجوز بكمية معتدلة بيحتوى على الأوميغا 3. وفي كمان من بعد البحر بدي اشرب ماء انا وعلى البحر بدي اشرب ماء كتير ومن بعد البحر باكل بطيخ كمان حتى اكون بشرتي منا جافة. فهو اللي مهمين نشدد على مادة النحاس الموجودة بأصناف غذائية كتير كمان موجودة بالدارك تشوكلت اللي هو منه منضاف له سكر كمان اللي بتساعدنا يكون عنا برونزاج أفضل. والفيتامين إي يعني الفيتامين إي زيوت زيت الزيتون الأفوكا اللي هو كتير مهم وكتير أساسي باعتدال ففينا ناخدهم كسناكات خلال نهار. وما أبدا كمان نغض النظر عن الألياف الغذائية اللي هي كتير مهمة مثل الشوفان اللي كتير له إفادة ونبعد قد ما فينا تنقول شو اللي ما فينا ناخده بعد قد ما فينا عن الشيبس عن الأكل المالح لأنه بيخسرنا مي على البحر عن القهوة بكترة وإذا شربنا قهوة مقابيل كل فنجان قهوة كباية مي تما نخسر كتير مي نحن وعلى البحر كمان عن السكر قد ما فينا كل شيء حلو وهو الأساس نحن وعلى البحر رح يضرولنا جسمنا ورح يزيدولنا الالتهابات بقلب الجسم نحن ومنا نقلل هيدا الالتهابات فنتفادى السكر ناخد محلى فواكه وهيك. إذا طلع عبالنا بوزة روح أكتر على الآيس كريم سوربي تلجي هولي محبزين أكتر. وكمان أهم شيء كتير منعمله على البحر لازم ما نعمله أبدا لأنه كمان بيعرضنا نحترق أكتر وبشرتنا ما تكون صحية هو أنه ناكل مقالي على البحر وكتير عالم بيكلوا فاست فود ومقالي من بطاطا مقلية وغيرها قصص مقلية هنو على البحر.
1: يعني خبيرة التغذية عبير أبو رجيلي شكرا لك شكرا لكل المعلومات اللي عطيتينا إياها وطبعا دايما عم نستفيد بحضرتك مش بس بالصحة كمان بالجمال يعني على ما يبدو المستمعين بتسألوا هالسؤال
0: فهو ليك كله مرتبط ببعضه. أنا كمان بتشكركم كتير يا جنى ونحن أنا قد ما في بحب أعطي معلومات تفيد وأن دايما نركز أنه الغذاء مرتبط بالشكل الغذاء مرتبط بالجلد مرتبط بالصحة أكتر مما نحن منعطي أهمية. يعني كتير مهم تعرفوا لما عم تتناولوا هيدا الوجبة إنه هيدا أنتو هيدا جسمكم من جوا هيدا بعدين على وين واصلين فانتبهوا شو عم تتناولوا شو عم تاكلوا. إذا أنتو بدكم تحاربوا علامات التقدم بالعمر تحاربوا الأمراض تحاربوا المشاكل الصحية الكتيرة المرتبطة والأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي والسلوكي.
1: شكرا جزيلا عبير أبو رجيلي طبعا بتجدد لقاء شهر الجاي إذا ربنا راد
0: إذا الله راد.
1: وطبعا بدي أشكر كل المستمعين بدي أشكر الزميل مارك البيتار وبعطيكم موعد إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 دايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والرئيس نواف سلام في السرايا، قال رئيس الحكومة: اللقاء ضمن تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والذي كنا قد بدأناه في الزيارة إلى دمشق. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لشيباني أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وقال: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، ومرتاح للتنسيق بين البلدين لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. أضاف: أكد لي الرئيس الشرع في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون كدور في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. الوزير الشيباني نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوى رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن لبنان بحاجة إلى مظلة أمريكية سعودية إيرانية للتسوية. ومن قصر بعبدة قال النائب ميشيل معوض على رأس وفد: الدولة اللبنانية مضطرة للتفاوض لتصحيح ما قام به حزب الله، ولم نعد نستطيع أن نضيع الفرص، ونحن في لحظة حاسمة، فأما تنتصر الدولة أو يزول لبنان الذي نعرف. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن اتفاق الإطار يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وأنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود، كما أنه يكرس معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وأنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله. في الخبر الأخير، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه بعد جولة التفاوض في الدوحة اتفقنا على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: أتعرفون قصة الملازم الياباني هيرو أونودا الذي رفض أن يصدق بأن الحرب العالمية الثانية انتهت إلا بعد نحو 30 عاما، وكان يعيش هذه المدة كلها كمقاتل ومقاوم يستعد للمواجهة في أي لحظة مختبئا في أدغال الفلبين. فقد قرر أونودا الاختباء برفقة 2 من رفاقه وخوض حرب عصابات قتل خلالها 30 ممن اعتبرهم أعداء الجيش الإمبراطوري الياباني. وعلى رغم هروب واحد منهم فقد بقي أونودا ورفيقه الآخر في الأدغال، علما أن طائرات يابانية ألقت بعد سنوات عدة منشورات تؤكد لهما نهاية الحرب وخسارة اليابان، لكنهما رفضا واشتبكا أكثر من مرة مع الجنود الفلبينيين حتى اختفى أثرهما تماما، فظن الجميع أنهما ماتا. ولكن في العام 1972 قتل رفيق أونودا في اشتباك مفاجئ مع جنود فلبينيين فيما فر أونودا، بل إنه رفض الرد على مناشدة أفراد عائلته لإقناعه بالعودة إلى اليابان، حتى اقتنع أخيرا بعدما توجه إليه قائده العسكري السابق شخصيا في العام 1974 ليعطيه الأمر بإلقاء السلاح، فعاد به إلى طوكيو. عندنا ظاهرة أونودا متفشية بصورة جماعية لدى أهل الممانعة والحزب الأصفر، لا يريدون أن يصدقوا أنهم خسروا الحرب وأن إيران خسرت الحرب وأن إسرائيل عادت تحتل نصف الجنوب وأن الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح وأن المجتمعين الدولي والعربي يؤيدان الدولة اللبنانية وأن معظم اللبنانيين إلى جانب الدولة اللبنانية فيما بيئتهم الحاضنة تعاني الأمرين، لأن استمرار الدويلة إلى جانب الدولة بات حالة نافرة ومقيتة وكارثية ومرفوضة. لذلك ولمن لديه القدرة على الوصول إلى الشيخ نعيم الذي يبدو وكأنه في مكان بين النعيم والجحيم بين السماء والأرض، مختبئا كما أونودا شاهرا سيف الحرب على إسرائيل وأمريكا وعلى الدولة اللبنانية في آن واحد، بالله عليكم لمن يستطيع إليه سبيلا أن يبلغه بأن الهوبرة والبهورة والمعاندة والمكابرة باتت أشبه بمقاومة أونودا الذي أصر على القتال من أجل الإمبراطور هيروهيتو، علما أن هيروهيتو أعلن استسلام بلاده من دون شروط في آب 1945. أما لمن يصدق أطروحات الحزب الأصفر ولفيفه في المقاومة وفي التمسك بالسلاح فحالة حاله، بل هي أدهى وأصعب من حالة جماعة الممانعة أنفسهم، لأنه يكون من المتكسبين والباحثين عن دور ومن أصحاب الروح الذمية المتأصلة وعقدة النقص التي تتمظهر بما يشبه رحلة على متن صاروخ كبتاغوني من أرض الواقع إلى فضاء الأوهام. شيخ نعيم شيخ نعيم بدل، مشتبى مشتبى على السمع، نحن هنا وهناك وهنالك، جيد جيد نلتقي في ملعب بنت جبيل، لا لا بل على طريق القدس أسهل، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أكتان مليونان و 281 ألف ليرة، البنزين 98 أكتان مليونان و 300 ألف ليرة، المازوت مليون و 900 ألف ليرة، والغاز مليون و 174 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
6: حوار حر
7: قراءة معمقة في الدفع الأمريكي لتنفيذ اتفاق الإطار ومحاولات ثنائية عرقلته والتلويح بنقضه تحت قبة البرلمان وما التداعيات السياسية والدستورية مع الصحفي داود رمال.
6: حوار حر
7: مع وليد فريجي الخميس 1 من بعد الظهر.

0: عليكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيف هذه الحلقة الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ داود رمال. أهلا وسهلا بك أستاذ داود بلبنان الحر.
1: أهلا وسهلا، وهذه أول زيارة للاستديو. أنا بطلع عادة معكم تليفونيا.
0: صحيح،
1: هذا شرف كبير لي.
0: بتشرفنا أستاذ، ومما لا شك فيه يعني إحاطتك هيك تتسم بالكثير من الاتزان والموضوعية تحديدا. خلينا نبدأ نحن وياك قبل أن ندخل في تفاصيل اتفاق الإطار، شؤونه وشجون هذا الاتفاق وما سيرشح عنه وهل سيطر.
1: بس لنصحح بالموضوع المصطلحات، هو صيغة إطار وليس اتفاق إطار. يعني الصيغة تتطور خلال التنفيذ. نحن لم نصل بعد
0: إلى الاتفاق
1: واشنطن إلى اتفاق، إنما إلى صيغة إطار، وعنوانه هو أصلا ما تم التوقيع عليه صيغة إطار وليس اتفاق.
0: خلينا نبدأ من زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت تحديدا أسعد الشيباني. توقيت هذه الزيارة بالذات اليوم وزيارته تحديدا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ماذا يريد اليوم أحمد الشرع من لبنان؟
1: عمليا الرئيس السوري أحمد الشرع عبر صراحة أنه ماذا يريد لسوريا وللبنان، وعبر صراحة أنه لا يريد إعادة إنتاج صيغة التعاطي السابقة التي مورست في عهدي الأسدين الأول والثاني. وبالتالي مقاربته للملف اللبناني مقاربة ينطبق عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وهو التعاون والتضامن من دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. هذا الأمر عبر عنه صراحة خلال لقاءاته مع رئيس الجمهورية على هامش القمم العربية أو المؤتمرات الدولية، وأيضا عبر عنه صراحة من خلال زيارات الوفود التي تحضر إلى لبنان، وتحديدا الوزير الأبرز في فريق الرئيس أحمد الشرع الذي هو الوزير الشيباني أسعد الشيباني. توقيت الزيارة اليوم مهم جدا، لأنها تأتي بعد كلام أعلنه صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن بنيامين نتنياهو لم يستطع أن ينجز مهمة كاملة بشأن حزب الله، وأنا طلبت من الشرع أن ينجز هذه المهمة. وكان مفاجأ هذا الموقف الجريء للرئيس الشرع عندما أطل عبر منصة خليجية بالتحديد وقال أن هذا الأمر لن يحصل، لأنه أيضا بيعرف الرئيس الشرع أن توريطه بالوحول اللبنانية سيكون مقدم للإجهاز على حكم الوليد الذي يعني لم يتشكل بعد. وبالتالي هو محاولة أيضا، لأنه أيضا لازالت سوريا في خضم يعني ولادة جديدة. هذه الولادة الجديدة لم تكتمل، لم تتبلور، وهناك مسار طويل وشاق يقوده رئيس الشرع له علاقة بإعادة اللحمة الوطنية، يعني تأمين شراكة فعلية وأساسية في إدارة الحكم في سوريا. لأن المشروع البديل لا زال موجودا بأي معنى، بمعنى ما طرح على بشار الأسد في السابق أنه نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا، يعني عمليا إنتاج الصيغة اللبنانية والعراقية، لا زال هذا الأمر مطروحا في دوائر غربية وفي دوائر عربية. وبالتالي لابد يعني عشان هيك بتشوف رئيس الشرع في عمل صامت ودؤوب بالداخل السوري، وعند اللزوم يطل لبنانيا. الأسعد الشيباني جاء بعد هذا الأمر لطمأنة لبنان، وجاء بعد الإعلان عن صيغة الإطار التي أعلن عنها في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، ليكون داعما للسلطات الدستورية وللحكم الجديد في لبنان. أما فيما خص زيارته لرئيس مجلس النواب، كان هناك يعني بزيارته الأولى ملامة على القيادة السورية، أنه يجب التعاطي مع هذا الموقع لأنه موقع دستوري وليس موقع حزبي. يعني مع نبيه بيري على أنه رئيس مجلس نواب وليس رئيس حركة أمل. والزيارة الأخيرة حسب ما علمت لأن فيها رئيس نجيب مئاتي إلى دمشق والتقى رئيس الشرع كان في حيز منها نقاش حول هذه المسألة ومن زاوية مختلفة. يعني هيك بتحب المعلومات أنت من زاوية أن الرئيس باري وحركة أمل لم يتورط بالدم السوري ورفض إرسال أي عنصر من حركة أمل إبان الحرب السورية للمشاركة في القتال إلى جانب النظام.
0: أستاذ داود، لكن ألم تلاحظ يعني أنه اليوم الوجوه ذاتها اللي كانت تقصد دمشق بعهد حافظ وبشار اليوم تتوالى أيضا للقاء أحمد الشرع سواء
1: هذا الأمر أستاذ وليد هذا الأمر بيستفزني وبيستفزك وبيستفز كل الجيل اللي تابع هذه المرحلة. هودي اللي بينقلوا البارودة من كتف لكتف واللي ما عندهم موقف ثابت واللي ما عندهم مبادئ ثابتة. وهذا الأمر الذي دعاني لكتابة مقال نشر اليوم في جريدة نداء الوطن
0: صحيح.
1: يركز على هذه النقطة بالتحديد أنه الامتحان للحكم الجديد في سوريا هو عدم تدوير بدي استخدم هذه العبارة وإن كانت مهينة عدم تدوير المنظومة التي حكمت في لبنان منذ التسعينيات إلى اليوم وإعادة إنتاجها بنفس الأشخاص أو بورثتهم ولكن بطريقة مختلفة. هذا الأمر سيؤذي سوريا تحديدا لأنه هناك تحول لمسينه كلنا أستاذ وليد على المستوى الجمهور اللبناني على مستوى رأي العام اللبناني الذي لم يعد تحديدا وهذا الأمر سنشهده قريبا إن شاء الله على مستوى ما يسمونه بين هلالين البيئة الشيعية وهم لبنانيون شيعة عمليا هناك تحول على مستوى رأي العام. هذا الرأي العام لم يعد يسمح أو يقبل أو تنطلي عليه أي خدع أو أكاذيب مورست منذ التسعينيات إلى اليوم إذا لم نقل منذ حكومات الإنقاذ الوطني التي أسست في عهد الرئيس أمين شميل عندما أوكلت كل طائفة إلى زعيم وألغي التنوع داخل الطوائف.
0: أستاذ داود، يعني أنت تدعو الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن ينصد أبواب قصر الشعب في وجه المنظومة الموجودة في لبنان واللي كانت إلى حد ما بين مزدوجين هي متواطئة مع نظام بشار وحافظ.
1: هي مستفيدة ومفسدة وهي الشريكة في تدمير الاقتصاد في تدمير المالية العامة في عملية النهب في تراكم المديونية على لبنان. هي التي أوصلت لبنان إلى كارثة 2019 الانهيار المالي والنقدي. هذه المنظومة اللي حكمت لبنان هذه المنظومة التي أجرمت بحق لبنان أكثر مما أجرم أعداء لبنان. وبالتالي شفنا كل القيادات السورية التي أوكل إليها الملف اللبناني شو كان مصيرها وإلى أين انتهت. كمان في عدالة التاريخ يا وليد
0: ينتحروا ينتحروا
1: ينتحروا ينتحروا يا ماتوا كما

0: النخب المتنوعة إن كانت اقتصادية أو ثقافية أو إعلامية أو فنية، وأن يكون هناك حراكا فعليا له علاقة مع الجامعات والطالبات والطلاب بالجامعات، لأنه هذا هو اللي بيبنوا العلاقات الحقيقية صحيح. بين الدول.
1: صحيح. أستاذ داود، بس لنكون أكثر صريحين مع المستمع اللي عم بيشوفنا والمشاهد أيضا اللي عم يسمعنا واللي عم بيشوفنا، اليوم من طلع على سوريا غير وليد جنبلاط وغير نجيب مئاتي؟
0: وليد جنبلاط طلع تحت العنوان الدرزي وحقن الدماء الدرزي. علما لو كنت يعني أنا من المقربين لوليد جنبلاط لكنت نصحته بعدم التدخل بهذا الملف، لأنه هذا الملف عمليا ارتد عليه في الداخل اللبناني، ودفع وليد جنبلاط الذي أجل وأحترم، وأنا كثير يعني هذا الشخص له نظرة خاصة عندي، الذي دفعه لأن يتخذ مواقف لها علاقة بمسار تحديدا الحرب الأخيرة ما كان مضطرا ليتخذها. وبالتالي لا، أنا مع أن يترك أمر سوريا وملفات سوريا للقيادة السورية، وباعتقادي أنه هني حيكونوا حسب المعطيات المتواضعة عندي عن الرئيس أحمد الشرع، هني متوهمين أنه قادرين يخدعوا. هو هذا رجل لا يخدع، هذا رجل لا يخدع، وفهمهم وفهم تاريخهم بالنتيجة. وبالتالي الأقدم على عمل نوعي، هذا العمل النوعي هو طي صفحة الماضي، فتح صفحة جديدة، وصولا لقوله أنه جاهز أنه يقعد مع حزب الله، ما عنده مشكلة على قاعدة طي صفحة الماضي. والأهم هو التفريق بين حزب الله وبين الطائف الشيعي.
1: نعم. استاذ داود، زيارة نجيب ميقاتي، هذا سؤال أخير عن الزيارة لانتقل إلى صيغة الإطار تحديدا، هل صحيح ما حكي في الصالونات السياسية والكواليس السياسية أن هذه الزيارة تأتي تجهيزا ولإعادة تعويم نجيب ميقاتي، تمهيدا لإسقاط الحكومة سواء بالشارع أو بالضغط السياسي، وبالتالي ليعود ويشكل حكومة جديدة في عهد جوزيف هون؟
0: يعني عمليا بعد لقائه لرئيس الشرع، أول زيارة لرئيس مئاتي في بيروت إلى من؟ إلى رئيس نبيه بيروت. يعني إجا يبلغوا لقد أنجزت المهمة اللي إلها علاقة بالعلاقة البينية، يعني بين الحكم الجديد وبين رئيس نبيه بيروت. رئيس نجيب ميقاتي كما وليد جنبلاط كما نبيه بيروت يعرفون جميعهم أن مسألة إزاحة نواف سلام من رئاسة الحكومة من سابع المستحيلات، وأيضا يعرفون أن مسألة إسقاط الحكومة بالشارع دونها محاذير خطيرة، أقل هذه المحاذير وضع لبنان تحت الفصل السابع ووضعه تحت وصاية دولية مباشرة. أي حراك بالشارع له علاقة بتغيير المعادلات السياسية على طريقة القمصان السود ولا إلى غير رجع، هذا الأمر لن يستعاد وغير مسموح أن يستعاد. هناك تفاهم أمريكي سعودي حول هذه المسألة في لبنان، حتى إذا ذهبنا إلى تعديل حكومي، لأنه هلأ المطروح أنه نحن لازلنا في صيغة إطار. إذا الإسرائيلي، وهذا الأرجح بدك بنحكي عنه بعدين، بعد الانتخابات الإسرائيلية إذا تم تقصير ولاية الكنيسة وأجريت الانتخابات ب 25 أيلول أو بقيت ل 25 تشرين الثاني، بالحالتين عند انتهاء الانتخابات الإسرائيلية شو ما كانت النتيجة، باعتقادي وحسب المعطيات لن يبقى أي جندي إسرائيلي على الأرض اللبناني، ستنسحب إسرائيل من الأرض. من الأرض
1: مع أنه جانب من الإعلام الإسرائيلي اليوم يسوق لفكرة أنه في حال لم يصل من جديد بنيامين نتنياهو إلى الحكم، الفريق الآخر يعني اليوم أكثر تشددا وتمسكا بالحرب وعدم المهادنة مع لبنان.
0: لسبب وحيد وليد، لأنه كل استطلاعات الرأي بإسرائيل، آخر استطلاع 73% من الشعب الإسرائيلي مع استمرار الحرب على لبنان، والنسبة الأقل مع بقائها على غزة وعلى إيران. حتى نسوا إيران وغزة وتهديد الضفة وما إلى ذلك، هن بيعتبروا أن الخطر الأساسي هو قادم من الشمال، ولا بد من إنهاء وجود حزب الله في في منطقة يعني على تخوم الحدود الإسرائيلية. هذا الأمر سيتحقق شئنا أم أبينا، وهذا الأمر أقره حزب الله بالاتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 التي صاغها الثنائي وأخذت علما فيها الحكومة، واللي بيقرأ بنود هذه الاتفاقية هي وثيقة استسلام. وبالتالي ما بقى فينا نحن إذا رحنا ب 27 تشرين الثاني 24 إلى وثيقة الاستسلام نجي نحن هلأ نقول لو إجا المن والسلوى من واشنطن ما منقبل فيه. نحن منقبل نستسلم لعدونا بس ما منقبل نتنازل للداخل اللبناني، ومنرفض أنه نفتح قنوات الحوار مع الداخل اللبناني. هل تعلم وليد أن رئيس الجمهورية حاول ولا زال يحاول لحد الآن أنه يقنعهم لحزب الله تفضلوا شارفوا لنتحاور نحن وياكم، وقولوا قولوا لنا شو الأجندة تعيدكم؟
1: هون السؤال استاذ. حكي امبارح كلام كتير مهم فخامة الرئيس قدام وفد نقابة المحامين ببيروت والشمال، يقول انه اعطونا البديل، طلبنا لنحو عام ونص انه يعطونا الخيار البديل، ولما بلشنا المفاوضات كمان طلب منه انه شو عندكم حال او كونوا شركاء في هذه المفاوضات. لما بيقول الرئيس نبيه بري هنا تحديدا انه البديل هو بالتفاوض غير المباشر، البديل هو تفعيل لجنة الميكانيزم، والبديل أيضا هو بالعودة إلى اتفاق اللي سميته هلأ اتفاق الاستسلام تحديدا 27 تشرين 2024، والقرار 1701 بيذكر دايما القرار 1701، وللجملات بيرجع لاتفاق الهدنة 49 تحديدا.
0: مين سقط اتفاق الهدنة؟ اتفاق الهدنة سقط سنة 1969 بمجرد توقيع اتفاق القاهرة الذي أباح العمل المسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية على الأرض اللبنانية. لبنان أسقط اتفاقية الهدنة. يا منحكي مثل لا منحكي عواطف يا منحكي حقائق. الحقيقة هي اتفاقية الهدنة بطلت موجودة من 69
1: من اتفاق القاهرة
0: من 69.
1: عم بيقدم له اليوم ثلاث بدائل الرئيس نبيه بري لرئيس الجمهورية، لماذا لم يأخذها بعين الاعتبار؟
0: هل احترمنا نحن 1701؟ سؤال يطرح.
1: ألم يحترم
0: لم يحترم
1: من حرب تموز حتى 2023 استاذ؟
0: استاذ وليد كان لي محاضرة مع نخبة من الأساتذة الجامعات بمعرض انطلياس الأخير.
1: نعم.
0: وكان محوره 1701. ربما أكشف لك سرا أنه بال 1701 كنت أنا أحد المعاونين الأساسيين للدكتور جورج ديب، بتعرفه المستشار الرئاسي القانوني والأستاذ العلامي في القانون الدولي. صحيح. لله يرحمه توفى الدكتور جورج ديب. الدكتور جورج ديب قاتل قتالا شديدا مع رؤساء الثلاثة يومتها، فؤاد السنيورة، نبيه بري، إميل لحود، وقال لهم الـ 1701 ما تمشوا فيه كما هو معروض. لأنه ليه؟ لأنه بالبند العاشر من 1701 هلأ بقول لك ليش لمصلحة لبنان البند 13 و14 تعليق الدعاوى القانونية
1: حطوا عندي أوكي.
0: هلأ بشرح لك. قال لهم لأنه بالبند العاشر، وأنا بهي الندوة فنتها بالتفصيل، من 1701 ينص في عبارة قاتلي للبنان، لأن لبنان هو الدولة المعتدية على إسرائيل. من بتلاحظ من سنة 2006 من 1701 لحد الآن، يعني من 14 آب 2006 لحد الآن، أخذت هيدي 1701 إسرائيل وهذا البند العاشر، وعلى أساسه استباحت الجو والبر والبحر. لأن وقت اللي بيكون لبنان هو الدولة المعتدية، ووقت لبنان بيقبل بوقف أعمال عدائية ولا يقبل بوقف إطلاق نار، وهذا قاتل عليها الله يرحمه الدكتور جورج ديب، أنه حطوا وقف إطلاق نار وليس وقف أعمال عدائية، لأن وقف الأعمال العدائية هي مستوى أدنى من وقف إطلاق النار، وإلا شروط أدنى، بينما وقف إطلاق النار شروطه حاسمة وحازمة، وهذا يمكن كان بإمكاننا أن نستعيد من خلاله اتفاقية الهدنة. لا، رحنا قبلنا بوقف أعمال عدائية بلبنان دولة معتدية، أبحنا الانتهاكات الجوية والبحرية لإسرائيل وقيدنا لبنان.
1: جينا هذا ب 27 تشرين
0: عم بحكي عن 2006
1: أوكي.
0: عن الخلل
1: اللي صار، ارتكبنا نفس الاخطاء بال17
0: بالبند الثالث من اتفاقيه 27 تشرين الثالث على أسوأ
1: حرية الحركة كانت علنا.
0: مش بس هيك، لأن حزب الله هي الجهة المعتدية على إسرائيل، استخدموا نفس العبارة وبالتالي وافقنا عليها. طيب عم بيقول الرئيس بيري منا نروح نطبق اتفاقية وقف الأعمال الإدارية، ليش الصيغة الإطار اللي تم التفاهم عليها بالولايات المتحدة أليست هي الآلية التنفيذية لتفاهم 27 تشرين؟
1: صحيح.
0: هي الآلية التنفيذية
1: صحيح.
0: لا بل أخف وطأة. ليه؟ لأنه بهيدي الصيغة فيما سمي الملحق العسكري والأمني الذي قاتل الوفد العسكري في في في المفاوضات لأن تكون الكلمة العليا في تنفيذ هذا الملحق هي للجيش اللبناني، وأن لا يكون هناك أي دور للإسرائيلي، والإسرائيلي إذا بده شيء بيحكي مع الأمريكي ما بيحكي مع الجانب اللبناني. طيب حلال إيران بعد 35 يوم من اغتيال المرشد السيد الخامنئي جلست إلى الطاولة مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي هو بالتصنيف الإيراني شو؟
1: الشيطان
0: الأكبر. فتفاجأنا طلع الحبيب الأكبر وفي عشق غير موصوف، هذا اللي عم بيراهن عليه ترامب في داخل الجمهور، في حنين عند الإيرانيين لزمن الشاه بأي معنى، بمعنى إعادة العلاقة المميزة مع الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بعد 35 يوم قعدوا مع اللي قتل المرشد، ليش ممنوع على الدولة اللبنانية بعد 100 وشوي من الأيام القتالية والدمار ومحو الذاكرة وإبادة جبل عامل بالكامل وتهجير ناسه وشعبه، ممنوع على الدولة اللبنانية أن تجلس إلى العدو الذي يقاتل الشعب اللبناني وتنجز
1: لماذا؟
0: لماذا
1: أستاذ؟ لماذا يعني تحذر على حزب
0: أنا
1: الله ما تبيحوا لنفسه؟
0: أنا بقول لك لو نكون صريحين وشديدي الصراحة، لأنه إذا استطاعت الدولة اللبنانية والحكم الجديد في لبنان إقفال جبهة الجنوب إلى غير رجعة، شو بيشتغل حزب الله عند إيران؟ شو بعد له وظيفة؟ بطل عنده وظيفة. ما نحن بأي معنى لبنان يعني كنا رهينة المشروع الإيراني رهينة منذ 25 أيار العام 2000، لأنه هذه الجبهة يجب كان أن تقفل منذ هذا التاريخ وأن نذهب إلى مصالحة وطنية حقيقية منذ هذا التاريخ، مصالحة حقيقية، لا أن تبقى لا أن يبقى الدكتور سمير جعجع في السجن، ولا أن يبقى ميشيل عون في المنفى، ولا أن يبقى من هربوا خوفا إلى إسرائيل في إسرائيل أن يستعادوا وفق، لأنه طولوا لل 2011 لعملوا القانون بمجلس النواب. بال 2011 كانوا أخذوا الجنسيات الإسرائيلية، أولادهم تعلموا بالمدارس الإسرائيلية، لبل فاتوا بالبعض منهم فات على الجامعات. كان فينا من 25 أيار العام 2000 أن نذهب أن نستثمر على الانسحاب الإسرائيلي وتحرير كامل الأراضي اللبنانية بإنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية، ولكن لم يحصل ذلك. لماذا؟ لأنها قالها صراحة في خطاب بنت جبيل الذي سمي بيت العنكبوت السيد نصر الله، أنه نحن مشروعنا أكبر من حدود لبنان. هل يتحمل لبنان مشروعا أكبر من حدوده؟ هل مكتوب على هالمليونين شيعي بلبنان أن تستخدمهم إيران قوة بين هلالين، وهذا لأنه تعبير غير صحيح، قوة تحرير وقتال بكل الجبهات على مساحة المنطقة من غزة للبنان لسوريا للعراق لليمن وبعد شوي للبحرين؟ هل مكتوب عليهم يعني أنه بلد فيه 80-90 مليون نسمة بإيران بيحميه هودي المليونين، مصير هول مليونين؟ هل مكتوب عليهم أنه يضلون هن الأداة التي تدفع بهم إيران إلى الموت ساعة تشاء كلما تعقدت أمورها مع الغرب وتحديدا مع الولايات المتحدة؟ نشعل جبهة لبنان لحتى يجي الأمريكي يتفاهم مع الإيراني على حسابنا؟ لذلك لا يريدون مسار واشنطن.
1: نعم.
0: يريدون إبقاء مسار ربط لبنان بمسار إيران. طيب أنا بسألك وليد، هذا هذا
1: لازم نستفيد من هذه النقطة كمان. لأن
0: ليه أهمية مسار واشنطن؟ لك لو شو ما إجا أسوأ اتفاق من مسار واشنطن أفضل من أحسن اتفاق بيجيبوا مسار إسلام أباد، لسبب وحيد. لسبب وحيد، لأنه يحرر الساحة اللبنانية من أي وصاية، من أي وصاية. تخيل أنت، تخيل أنت أن ربطنا من ضمن اتفاق إيراني أمريكي أنهى الحرب في لبنان وطلع الإسرائيلي يا خي من لبنان، لاحقا خلصت ولاية ترامب، إجا حدا غير ترامب وألغى الاتفاق. هل منعود نشعل الجبهة؟
1: صحيح.
0: هل بده يضل لبنان هو ساحة إيرانية تستخدم ساعة تتشاء؟
1: بس لماذا لا يستفيد اليوم أنه بما أنه في مسارين متوازيين، خلينا ناخد نحن لمصلحتنا يعني اللي بناسبنا من هون واللي بناسبنا من هونيك. طالما اليوم إيران عم تبيع،
0: قالوا رئيس الجمهورية وقالوا رئيس الحكومة،
1: صحيح،
0: قال فليأتي وقف الإطلاق النار من أي جهة. وإذا استطاعت أي دولة أن تؤمن الانسحاب الإسرائيلي، صحيح، سنكون نحن أول الشاكرين.
1: نعم.
0: ولكن هذه أهم شيء،
1: من خلال الدولة،
0: مش بس من خلال الدولة، أن لا يكون الثمن أن يخضع لبنان لوصاية جديدة. مرفوض لبنان، صحيح، أن يبقى تحت أي وصاية.
1: نعم. استاذ داود، اليوم جن جنون الفريق الآخر لما خرجت إلى العلن.
0: هذا جنون، خليني كمان أطشك بالسؤال. فهمت شو بدك تسألني؟ هذا جنون الهزيمة، رافضين الهزيمة. أنت سمينوها، ما هو العرب عندهم اختراعات لغوية غريبة عجيبة. هزيمة 67 سموها نكسة. 2006 كم عدد الذين سقطوا في لبنان بال 2006 والدمار الهائل؟ نعم. سميناه انتصار. علماً
1: لحد هلأ بعنا عم نحكي بالانتصار.
0: بدك اشرح لك؟ اشرح لك. 25 أيار 2000 اخترعنا مزارع شبعة، مسمار جحا، لنضلنا رابطين مع النظام السوري. لأنه وقت اللي بيفقد النظام السوري هذا العنوان اللي له علاقة بالصراع مع إسرائيل، يضعف النظام في الداخل، بيفقد شرعيته القومية تحت العنوان القومي. ربطنا، عملنا مسمار جحا اللي اسمه مزارع شبعة، لأنه ما كتير كان مبسوط الإسرائيلي من الانسحاب، من السوري، من الانسحاب الإسرائيلي بأيار 2000 من لبنان. كان بده إياه لهذا الاحتلال يبقى. ليه؟ لأنه الانسحاب الإسرائيلي هو الذي مهد عمليا لتطبيق بند ضل معطل بالطائف من 94 لل 2005، لأنه خلال سنتين كان بعد يجب إعادة الانتشار الجيش السوري إلى داخل الأراضي السورية، كان لازم ينتهي الوجود السوري في لبنان باستثناء النقطة التاريخية المتوافق عليها اللي على المدارج الرادار الحربي الذي يديره الجيشان اللبناني والسوري، لأنه خاصرة رخوي لسوريا تمر منها منها الطائرات. بالتالي أنه بس ذكرني بالسؤال
1: تحديدا. السؤال بيقول أنه اليوم جن جنون تحديدا الفريق الآخر نتيجة هذا يعني صيغة الإطار الذي تم الاتفاق عليه. قال أنه اليوم يشرع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله. ألا تعتقد اليوم أنه بمحل في جانب من الحقب اللي عم بيقولوه لما بيطلع الإسرائيلي تحديدا من يمين نتنياهو بأكثر من مناسبة امبارح تحديدا عم بيقول انه لن ننسحب من المنطقة الأمنية، وفي شيء خطير عم بيصير كنا عم نحكي فيه قبل الحلقة استاذ داود، هو بوابة العبور في المناطق الأمنية، وهذا يعتبر إخلال من الجانب الإسرائيلي.
0: طيب
1: ألا يعزز ما يقول اليوم الثنائي الشيعي فيما خص انه هذه الصيغة
0: الدولة. هذا يعزز منطق الدولة ويسقط منطق الميليشيا. بال2000 تحررت الأرض، بال2006 صار عندنا 13 نقطة محتلة اللي بيقولوا عنه انتصار. بال2024 أضفنا على 13 نقطة التلال الخمسي مع سيطرة إسرائيلية على 22 ضيعة. على 22 ضيعة بهذه الحرب الحالية خسرنا جبل عامل وسيطر الإسرائيلي على 90 مدينة وبلدة وضيعة. صح ولا لا؟
1: نعم.
0: هذه حروب العمليا السلطات الدستورية أو الحكم الجديد في لبنان
1: نعم.
0: المتحرر من الوصايات المتحرر من الوصايات يتعاطى مع نتائج لم يكن سببا فيها. السبب فيها فيما وصلنا إليه هو سلوك حزب الله
1: متحرر من الوصاية الأمريكية. نعم.
0: بطبيعة الحال أنت عندك أصدقاء هل لبنان مثلا خاضع للوصاية السعودية؟ بيجي الأمير يزيد بن فرحان بيقلنا شو بدكم بس نحن منا منكم شهري واحدة عدم الاقتتال الحفاظ على السلم الأهلي الحفاظ على دستور الطائف لأن البديل عن دستور الطائف تفكك الكيان. هذا اللي عم بقوله السعودي واللي عم بقوله حق. السعودي إجا سلح فريق لبناني وقال له افتح جبهة لبنان والله أنا عندي مشكلة مع إيران مثلا أو عندي مشكلة مع الولايات المتحدة دلني على دولة عربية إجت سلحت جماعة لبنانية واستخدمتها لهذه الجماعة لتدمير لبنان لمصالح الذاتية. ما في حدا. مشكلتهم برجع بقول لك انه هني لو بيقروا بالهزيمه كانوا بيقدروا يعملوا مراجعه ذاتيه. الاخطر وهذا كلام سمعته من باحثين امريكيين هو محل نقاش بالولايات المتحده ان مشكله ترامب مع بنيامين نتنياهو شو هي؟ كان الاتفاق انه نضرب البنيه العسكريه لحزب الله القيادية العسكرية لحزب الله مننهيها ولكن لا تقتل السيد حسن نصر نضرب بنية النظام الإيراني ولكن لا تقتل السيد الخامني. ليه النظري؟ لأنه مش من عنده ترامب عم يحكي هالشغلات. كل المراكز الدراسات بالولايات المتحدة هم مستشارون عند الإدارة الأمريكية هن بيعملوا لها دراسات بيعملوا لها أفكار واقتراحات لأنه في قناعة وهذه القناعة ثابتة أن الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يأخذ هذه المجموعة التي اشتغل عليها عملية كي الوعي من 40 سنة المجموعة الشيعية المرتبطة بحزب الله الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن ينقلها من مكان إلى آخر من دون أن تعترض هو السيد نصر الله بطل موجود.
1: صحيح.
0: عشان هيك بتشوف الضياع هلأ بيطلع الشيخ نعيم قاسم مين بيسمعه الشخص الوحيد الذي كان قادرا أن ينقل إيران من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة وتغيير السلوك هو الخامنئي. هلأ مين فيه؟ ابنه مجتبى لا يستطيع لأنه خاضع لوصاية الحرس الثوري الإيراني الذي أتى به مرشدا أعلى أتى به مرشدا. هون المشكلة اللي واجهتها الولايات المتحدة نتيجة جنون نتنياهو وذهابه إلى محو كل شيء.
1: نعم.
0: إلى محو كل شيء.
1: استاذ داود أبلش دهمنا الوقت عنا بعد 5 دقائق اسمح لي بهالأسئلة سريعا. يقول الرئيس نبيه بري ويقول أيضا وليد جنبلاط 10 مرات اتفاق 17 أيار ولا مرة صيغة الإطار الجديد. لماذا هذا الكلام تحديدا؟ لماذا هذه المبالغة صح التعبير؟
0: بالمعلومات لإلك كمان استاذ وليد وصلت رسائل إلى رئيس الجمهورية كما إلى نواف إسلام مش حسمي أنه نحن مضطرين نعلي السقف بالسياسي ولكن نحن معكم في المضمون. نقطع السطر.
1: مضطرين ليش؟ شو اللي خليهم؟
0: في كارثة حاصلة. شرحت لك وضعية وليد جنبلاط. وليد جنبلاط ارتكب خطأ بتدخله بالشأن الدرزي في جبل الدروز. كان يجب أن يبقى على الحياد. عشان هيك بالحرب الأخيرة اعتبر أنه في هذا التهديد ليس فقط للشيعة إنما للدروز في لبنان لأنه في حقد درزي عليه داخل إسرائيل وحقد بسوريا.
1: صحيح.
0: عرفت كيف؟ وفي كارثة على مستوى البيئة الشيعية. ما يسمى بالبيئة الشيعية. عشان هيك بالبداية قلت لك في تحول هلأ بهي العودة اللي عم تصير الغير معلنة. عم يسترجي حزب الله يرفع علم أو صورة؟ عم يسترجي.
1: رفعوا على طريق المطار.
0: رفعوا
1: شكرا إيران صور
0: وأزيلت.
1: أزيلت.
0: أزيلت لأنه صار في دولة بالبلد. في عم بيحاول يعلي السقف الرئيس بري لأن أنا بعرف
1: في ضغوط عليه.
0: هذه المنظومة التي سيطرت على الدولة ومؤسسات الدولة اللي بيسميها الدكتور جعجع الدولة العميقة، من الصعوبة بمكان أن تتخلى عن هذه الأمور التي تعتبرها امتيازات خاصة لها. مش مقتنعين انه اجى رئيس جوزيف عون طبق المادة 52،
1: بدهم هن يفاوضوا،
0: عمل تفاوض بالتفاهم مع رئيس الحكومة وقال له لرئيس المجلس انت شغلك بالمجلس النواب بالشأن التشريعي، وفوق هذا وكله كان يضل فاتح الخط معه
1: صحيح
0: ويحطه بكل الأجواء.
1: صحيح. بحسب المعلومات اللي عندك، هل تخشى على حياة الرئيس نبيه بري؟ يعني اليوم الرئيس نبيه بري مجبور يعلي السقف وإلا حياته بخطر؟
0: عمليا لا، ما بخشى على حياة الرئيس نبيه بري إلا من إسرائيل، إذا أرادت أن تذهب إلى أحداث فتنة داخلية، وهذا اللي يجب أن ننتبه إليه. وهذا الكلام الذي أوصل إلى حزب الله وإلى غير حزب الله من أن تصعيد هذا الخطاب وحملات التخوين تشبه مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري في العام 2005، وبالتالي أي جهة معادية للبنان قد تدخل على الخط وتفعل ما فعلت بعد 2005، ونذهب هذه المرة إلى كارثة.
1: صحيح.
0: لأنه ما بقى في العقلاء في لبنان قليل جدا.
1: نعم استاذ داود، اليوم لماذا يسوق حزب الله لفكرة أن رئيس الجمهورية يريد إقالة قائد الجيش؟ سمعنا نواف الموسوي النائب السابق، سمعنا إعلاميين مقربين من الحزب عم بيسوقوا للفكرة، وطلع أكثر من مرة نفي من رئيس الجمهورية وحتى هو حكي بالموضوع. صحيح.
0: والجيش نفى.
1: لماذا هذا التصفيق؟
0: أنا بجاوب بطريقة أخرى. طالما كلهم ثقة بقائد الجيش وقيادة الجيش والجيش اللبناني، حزب الله والرئيس بيرني، لماذا خونوا الوفد العسكري الذي هو أبرم الملحق العسكري والأمني بصيغة الإطار التي حصلت في واشنطن؟ إذا هالقدي بتحبوه للجيش يعني بتوثقوا فيه،
1: لازم تحترموا اللي وقعوا.
0: وإذا هالقدي أنتوا ضنينين على الجيش وتثقون بالجيش، لماذا لا تسلمون السلاح إلى الجيش اللبناني؟
1: لا
0: ما بتسلموا السلاح للجيش اللبناني وتخلون،
1: لأنه ما في قرار من إيران بهذا الشيء. سؤال أخير اليوم، يتحدث البعض، ما بعرف إذا هذه المعلومات قديش دقيقة، بس رح نقول لك إياها بتوضح لنا، أنه هناك مساعي اليوم قطرية لعقد لقاءات مباشرة بين حزب الله وبين الأمريكي. برأيك ماذا لو
0: حصلت في الدوحة
1: لما كان علي حسن خليل هناك
0: مع ممثل إيران عبد الله صفي الدين ومع عمار الموسوي؟ حصلت بالدوحة وحصل الاتصال مع ويتكوف، والقطري يسعى في هذا الاتجاه. وهون خليني افتح هلالين
1: وقت.
0: لا مصلحة للبنان، لا مصلحة للبنان، وهذه رسالة لكل القيادات في لبنان، أن يخرج من تحت العباءة السعودية، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا على مستوى القرارات المصيرية التي لها علاقة بالحرب وبالسلم وبمسألة إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل. أنا عم راقب هلأ، لحد الآن عم شوف في شوية تحفظ سعودي. هذا التحفظ السعودي حسب معطياتي له أسبابه، له أسبابه. وبالتالي إذا كنا من نخلص هذا البلد، بدل ما رئيس بيري وبدل ما حزب الله وبدل ما طامحين لشغل مواقع دستورية في هذا البلد يذهبوا إلى التوتير وإلى لعبة المكائد ونصب الأفخاخ، يكون عندهم الجرأة ويقولوا إنه هذا البلد لن يعود لكي يركب على السكة من جديد، ولكي ينهض اقتصاديا، ولكي يصبح محط أنظار الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. استاذ وليد، عبثا نحاول، وقد ما بدك منحكي ساعتين وثلاثة، إذا لم نذهب إلى تسليم السلاح وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بدي استغل منبرك هلأ، المسألة ليست محصورة كمان بحزب الله. أنا أرفض استباحة حركة حماس للبنان، إن كان ليس فقط عسكريا حتى بالإعلام. يجب أن توضع هذه القيود للجماعات الفلسطينية وللتنظيمات الفلسطينية. طالما نحن ارتضينا يكون في سفارة لدولة فلسطين في لبنان، فليكن التعاطي مع السلطة الفلسطينية. أيضا مسؤولية على الحكومة عبر منبرك، بقول مثل ما أخذتوا قرار 2 أزار أنتوا بحاجة لقرار حكومي يحضر هكذا أنشطة لتنظيمات مسلحة فلسطينية تستفزني مثل ما بتستفز كل لبناني.
1: لا يمال أستاذ داود، صدقا لا يمال. شكرا على هذه الإحاطة الموضوعية والمتزنة جدا، شكرا على المعلومات اللي دايما بتعطينا إياها في هذه اللقاءات. أنا بتشكر وجودك معنا في لبنان الحر ضمن حوار حر.
0: شكرا
1: لكل المتابعين، شكرا أيضا للمخرج مارك البيطار. نلتقى فيكم أكيد الأسبوع المقبل بنفس الموعد. كان معكم وليد فريجي إعدادا وتقديما، إلى اللقاء.
2: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيويا.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. أرزو لبنان وورد الشام، صفحة جديدة بين لبنان وسوريا، ودعوة رسمية لعون لزيارتها. الوزير السوري من عين التيني: لم نبحث العلاقة مع حزب الله ومنفتحون على لقائه مستقبلا إذا اقتضت المصلحة. سلام ردا على احتمال تدخل سوري في لبنان: الشرع أجاب سابقا، والشيباني: نعمل على تجاوز إرث الأسد. جعجع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يفتح الباب أمام استعادة الدولة الفعلية. الجميل من بعبدة: من يرفض الاتفاق إما لا يريد انسحاب إسرائيل وإما يريد إبقاء سلاح حزب الله. معوض زائرا عون: إما تنتصر الدولة أو يزول لبنان الذي نعرفه. قليباف يدعو الإيرانيين للثأر لمقتل خامنئي عبر المشاركة الواسعة في تشييعه.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. في انتظار البدء بتنفيذه بعد استكمال المساعي التنفيذية والإجرائية التي تتولاها القيادة العسكرية الأمريكية، يحظى الاتفاق الإطاري على الرغم من بعض المواقف المعارضة والحملة الشعبوية عليه بمزيد من المواقف الداعمة، كما للشرعية المتمثلة برئيسي الجمهورية والحكومة لاستعادة سيادة الدولة والانتقال بلبنان من منطق الحرب الدائمة إلى منطق الاستقرار. وفي سياق التحولات الأوسع التي يشهدها المشهد الإقليمي وفي إطار تحرك يهدف لفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، اندرجت اليوم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت حاملا مبادرة لدعم الاستقرار الداخلي والمساعدة في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة. ولفت ما أعلنه من عين التيني عن عدم البحث مع الرئيس بري العلاقة مع حزب الله ومن السرايا، حيث أكد العمل على تجاوز إرث نظام الأسد مع لبنان.
1: البداية من لقاء شيباني عون في بعبدة مع مرسل كرم العيلي.
2: فصل جديد من العلاقات بين لبنان وسوريا يسعى البلدان إلى كتابته، وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت لتثبيت هذا التوجه بعد تأكيدات من الرئيس أحمد الشرع بأن دور سوريا الحالي والمستقبلي لن يكون مثل دورها في الماضي. وهذا ما كشفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد لقائه الشيباني في بعبدة، مشيرا إلى أن الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال أن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأكد رئيس عون تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وأعلن رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا وارتياحه للتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. ورحب رئيس عون بتشكيل اللجنة العليا بين الجانبين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. من جهته نقل الشيباني إلى رئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، وأكد أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي. من القصر الجمهوري مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: ومن بعبدة إلى عين التيني، الوزير السوري يؤكد لم نبحث العلاقة مع حزب الله. هنادي السمرة.
3: في أول لقاء له مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اللقاء بالممتاز جدا وأنه يصب لصالح العلاقات اللبنانية السورية في العهد الجديد، كما وضعه أيضا في خانة رسالة دعم قلبا وقالبا إلى لبنان. وتأتي الزيارة بالتزامن مع الحديث عن توقيع اتفاقية مشتركة لتشكيل لجنة عليا بين البلدين. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى عين التيني حملت رسالة طمأنة إلى اللبنانيين عن نمط التعاطي في المرحلة المقبلة. وفيما تحدثت المعلومات عن توجيه دعوة إلى رئيس المجلس لزيارة دمشق، تحفظت مصادر عين التيني عن التأكيد أو النفي. وفي حديث مقتضب لدى خروجه اكتفى الوزير السوري ردا على سؤال عن تبدد الهواجس من حزب الله وإمكانية الجلوس على طاولة واحدة بالقول: لم نبحث هذا الأمر اليوم، وتمحور الحديث حول التعاون اللبناني السوري.
4: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد.
3: الرئيس بري التقى أيضا منسق الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة عمران ريزا والمنسق الخاص للأمم المتحدة الجديد جان أرنو لتسلمه مهامه بدلا من بلاسخرت. وفي عين التيني وفد بريطاني برئاسة نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني في حضور السفير هامش كاول، وجرى عرض للمستجدات السياسية والميدانية. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: ومن السرايا، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري: أعدنا إرساء العلاقات مع سوريا على مبدأ المصالح المشتركة، وزيارة الشيباني بيروت مكملة لزيارة دمشق.
5: اللي أنجزناه أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وإن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها، والمجالات اللي عدتها هي المجالات اللي في تقدم فيها، وإن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
0: وردا على احتمال تدخل سوري في لبنان أجاب سلام الرئيس السوري أحمد الشرع أجاب سابقا
6: في حال ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الألمانية من أجل قبول التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله، هل ستقبلون؟ ما هو موقف الحكومة في هذا الإطار؟
7: ممكن جواب انا لا انت ولا انا حنجاوب بعتقد فخامه الرئيس احمد الشرع جاوب على هالسؤال هذا واكثر من كلام فخامه الرئيس احمد الشرع نيابه عن معالي الوزير شيباني ما عنده يزيد وانا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
1: بدورها أكد الشيباني أن ملف السجناء غير السوريين الذين اعتقلوا بسبب مناصرتهم الثورة السورية نناقشه بكل احترام وانفتاح مع الجانب اللبناني بعدما انتفت أسباب التوقيف.
8: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيوسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة.
0: إشارة إلى أن سلام أهدى الشيباني مجسما لأرز كتب على قاعدتها بين أرز لبنان وورد الشام عهد جديد من الأخوة والتعاون.
1: الوزير السوري التقى في دار الفتوى المفتي عبد اللطيف دريان وغادر من دون تصريح.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وإنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود، كما أنه يكرس معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله. وإذ نوه جعجع في مقابلة مع الجريدة الإيطالية كورييري ديلا سيرا تنشر غدا باتفاق الإطار، قال التغيير الملموس الذي حصل يكمن في الدفع الجدي نحو إقفال الحدود الجنوبية التي استخدمت طوال 6 عقود وتحت عناوين مختلفة لتحويل لبنان إلى ساحة صراع وحروب وخراب، وما يحصل اليوم يندرج في سياق تحول استراتيجي ينقل الدولة من شكلية إلى فعلية، فالمسار الذي يرسمه هذا الاتفاق يقود في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيل وحل التنظيم العسكري والأمني لحزب الله والانتقال بلبنان من منطق الحرب الدائمة إلى منطق الاستقرار والسيادة الكاملة. وأكد أن هذا الاتفاق يفتح مسارا جديا وذا صدقية نحو إنهاء السلاح غير الشرعي. وقال جعجع: لقد حاول حزب الله طوال المرحلة الماضية إقناع بيئته بأن إيران ستنجح من خلال تفاهم مع الولايات المتحدة في فرض انسحاب إسرائيل من لبنان من دون أن يضطر الحزب إلى التخلي عن سلاحه، إلا أن اتفاق الإطار نسف هذه الرواية بالكامل وأسقط الوهم الذي سعى الحزب إلى ترسيخه من أجل المحافظة على سلاحه واحتواء نقمة بيئته. فالواقع أن وجود إسرائيل في الجنوب نتيجة مباشرة للحرب التي بادر إليها الحزب، واليوم يكرس اتفاق الإطار معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه الحزب. وهذه المعادلة يتحمل الحزب وحده مسؤوليتها، لأنه لولا قراره خوض حرب إسناد غزة ثم توسيعها تحت عنوان إسناد طهران لما كانت إسرائيل موجودة داخل الأراضي اللبنانية. ومن هنا لا يبدد الاتفاق أوهام الحزب فحسب، بل يضعه أيضا أمام مسؤولياته ويفتح الباب عمليا أمام إنهاء وضعه العسكري.
1: وجدد جعجع التأكيد أن الجيش اللبناني يحظى بإجماع وطني وشرعية لا ينازعه عليهما أي طرف، ولا شك في أن الجيش يحتاج إلى المزيد من الدعم والتسليح والإمكانات اللوجستية، لكن التحدي الأساسي ليس عسكريا بقدر ما هو سياسي. فحين يتوافر القرار السياسي الواضح بتطبيق الدستور والقوانين وقرارات الحكومة، يمتلك الجيش القدرة على تنفيذ المهمة بسرعة وفعالية وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
0: في بعبدة مزيد من المواقف الداعمة للاتفاق الإطار مع مارسيل.
2: اتفاق الإطار خيم على لقاءات رئيس الجمهورية جوزيف عون، فالتقى وفدا من المجلس المركزي الكتائبي برئاسة النائب سامي الجميل، الذي شدد على أن من يرفض اتفاق الإطار كأنه لا يريد للحرب أن تنتهي ويبقى الاحتلال كي يحافظ على سلاحه للهيمنة به على لبنان. وردا على المطالبة بإحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لمحاولة إسقاطه، سأل الجميل ماذا يتضمن هذا الاتفاق سوى تطبيق القانون والدستور.
9: لا في شيء بهالورقة منه موجود بالدستور أو بالقانون اللبناني. المشكلة أنه لا الدستور ولا القانون عم بيطبق. كان يلي عم تعمله الدولة اليوم هي تطبقه. لو الدولة عم تغير حدود لبنان، لو الدولة عم تعمل اتفاق سلام، لو الدولة عم تعمل شيء بحاجة لأنه مجلس النيابة يجتمع ويقر، أكيد لازم هذا الشيء يصير. ونحن دائما مصرين أنه كل شيء يقطع بالمؤسسات الشرعية، ولكن يلي موجود بهذه الورقة هو عمليا تطبيق للقانون وللدستور ولا أكثر ولا أقل من هيك.
2: ودعما أيضا لاتفاق الإطار، التقى رئيس الجمهورية رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض مع وفد من نواب وناشطين سياسيين، حيث أكد معوض أن الدولة ذهبت إلى المفاوضات كي تصحح ما قام به حزب الله إسنادا لغزة وإيران.
10: الحملة على المفاوضات وعلى اتفاق الإطار من جاي بتاتا من بوابة الحرص على السيادة أبدا. هذا لا يعني أن ما بحق لأي حدا أن يكون عنده ملاحظات. كلنا بدنا أكتر، وكلنا بدنا أحسن، وكلنا بدنا انسحاب إسرائيل بكرة الصبح، وكلنا بدنا نزع السلاح الميليشيات بكرة الصبح. إنا بدنا ننطلق من واقع، والمفاوضات ما بتجيب كل الواحد بده إياه، والواقع مبني على ميزان قوة مختل، لأنه جرونا إلى حرب بميزان قوة مختل.
2: من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الجنوب بين اتفاق الإطار والخروقات الميدانية، ريشار حرفوش.
11: تقرير خاص.
12: بعد توقيع اتفاق الإطار المبدئي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، برزت خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية واستهدافات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما وصفته أوساط سياسية بأنه لا يندرج في إطار خرق اتفاق الهدنة. وفي هذا السياق فصل الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح عبر لبنان الحر الأسباب الكامنة وراء هذه الاستهدافات وخلفياتها الميدانية والعسكرية.
13: إن ما نشهده من تصاعد العنف والقصف المدفعي والغارات الجوية وبعض الاشتباكات في الجنوب بعد إعلان إطار التفاهم بين لبنان وإسرائيل يأتي ضمن العمليات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي حماية لجنوده المتمركزين في الأراضي اللبنانية المحتلة أو لسكان شمال إسرائيل من أي أخطار قد يرصدها، فيتعامل مع الأهداف التي يعتبرها تهديدا مباشرا لهم، وأهمها خطر وقوع جنوده بالأسر، فيعمد إلى قصف المناطق المواجهة لأماكن تواجده ويغير عليها استباقيا ومنعا لإلحاق الأذى بهم من قبل حزب الله والقوى المتحالفة معه.
12: وعما إذا كانت هذه التطورات تعد خرق طبقا لاتفاق الهدنة قال:
13: هذا بالإطار التفاهم مش مذكور شيء منهم. هذا مظبوط إذا هذا خرق أو الاتفاق بنص على هيك. إذا الاتفاق بنص معناته مش خرق، إذا الاتفاق ما بنص معناته خرق.
12: ويبقى المعيار الأساسي في المرحلة المقبلة مدى التزام الأطراف بالتفاهمات القائمة وإمكان الحفاظ على استقرار الجنوب.
0: نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية وصل صداها وعصفها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل.
1: صالون شرف في المطار بحلة جديدة. شرب المخلوف.
14: برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني، أقيم حفل تدشين صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بعد إعادة تأهيله من قبل شركة طيران الشرق الأوسط. وخلال الحفل أشار رسمني إلى أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لدعمنا، أما اللبنانيون المغتربون والشعب اللبناني فلهم دور أيضا في الوقوف إلى جانبي بلدهم.
15: نتمنى بس أيام تكون فيها بس خير ويرجعوا هاللبنانية. اليوم زوار اللي جين على لبنان صاروا أكثر من 12,000، وصلنا للألف والألفين بأيام الصعبة، رجعت 12,000، وإن شاء الله تكون صيفية مهمة جدا لإلنا كلنا، لأن إحنا خصوصا قطاع السياحة بحاجة لإلها، ويزدهر اقتصادنا وتكون الأيام الجاية أيام أفضل على الكل إن شاء الله راد. بتشكركم وإن شاء الله كل 3 أشهر نشوفكم.
14: ويأتي تدشين الصالون في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مرافق المطار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. من مطار رفيق الحرير الدولي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أعلن حاكم مصرف لبنان كريم السعيد في خلال لقاء في مقر الرابطة المارونية أن المصرف المركزي ليس خصما للحكومة ولا تابعا لها، والواجب الأول للمصرف المستقل ليس معارضة الحكومة بل الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الحكومة في النهاية من عواقب تجاوزاتها، لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي لا تضعف عملتها فحسب بل تضعف الثقة ويضعف الاستثمار والنمو والاقتصاد وتذوب الثروات وتتبخر المدخرات. أضاف إن هدف استقلال المصرف المركزي ضمان وجود مؤسسة واحدة داخل البنية الدستورية للدولة قادرة عند الضرورة على قول جملة لاءات أبرزها لا لتسليف الحكومات من دون أي قيد أو شرط أو عقد أو مسودة عقد من أموال الغير، أي من أموال المودعين تحديداً.
1: في ساحة النجم أقرت لجنة المال اقتراحا يسهل ويسرع البتة بقروض الإسكان 50,000 عائلة ويمنح 1,000 عائلة فرصة الحصول على قروض جديدة.
0: مصرف الإسكان كان أعلن اليوم أنه قرر اعتبارا من أول تموز خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حاليا على القروض السكنية من 6% إلى 5.75%، وذلك بعد تبلغه موافقة حاكم مصرف لبنان على إعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25%، والذي يتقاضاه عادة مصرف لبنان لقاء قيامه بإدارة قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الممنوح لمصرف الإسكان والبالغ قيمته الأساسية 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة آتية من لبنان في اتجاه مزارع النبوك عقب عملية رصد ومتابعة أمنية. وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط 832 ألف حبة كبتاجون وإلقاء القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب.
0: أعلنت إدارة الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط في مدينة صيدا وبلدة العاقبي في قضائها وفي قرى دريا وكترمايا وشحيم ومزرعة الظهر وجون في قضاء الشوف إلى خلدي كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والتنبك الوطني المهرب إلى السيجار المزور.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه بعدما تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر شخصا يعتدي بالضرب على زوجته داخل مطعم في شتورة على خلفية خلافات عائلية، أوقفته داخل أحد الفنادق في جوني، وتبين أنه لبناني وهو طه ميم مواليد 1992.
0: باكستان تعلن أن اجتماعات الدوحة ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية. رندا عاصب داخر.
16: في وقت نقلت قناة الحدث عن مصدر رفيع أن الجولة المقبلة من مفاوضات أمريكا وإيران ستعقد في 18 الحالي، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الوسيطين الباكستاني والقطري عقدا اجتماعات منفصلة مع الجانبين الإيراني والأمريكي في الدوحة، وأحرزا تقدما إيجابيا فيما يتعلق بمناقشة مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. واليوم حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الأعداء وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وقال عليهم أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. إلى ذلك حذرت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية واشنطن من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، وأن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. وقالت أن كل الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق. في الغضون دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل خامنئي وكتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت المقبل. هذا وسيحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التشييع. بعد أشهر من تعليقها في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران، استأنفت الولايات المتحدة بعض شحنات الدولار النقدية إلى العراق وفق ما أعلن مساعدان لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في حين لم تعلق وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية على الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطات توزيع غاز في كييف ومنشآت نفطية وعسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.
0: إنجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة إلى الدور 16 من كأس العالم، والمدرب الألماني ناجلسمان على مشارف مغادرة منصبه. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
17: ضوء على المونديال. حجز منتخب بلجيكا بطاقته للدور 16 من نهائيات كأس العالم بعد ما قلب تأخره بهدفين لفوز دراماتيكي على المنتخب السنغالي 3-2 بسياتل ضمن منافسات الدور 32 من البطولة. وبيعود الفضل بالانتصار البلجيكي لقائد المنتخب يوري تيليمانس اللي سجل هدفين، أحدهم بالدقيقة 125 من ضرب جزاء، إضافة لهدف للبديل روميلو لوكاكو. ورح تلتقي بلجيكا بالدور 16 مع الولايات المتحدة اللي فازت بدور على البوسنة والهرسك 2-0 بفضل هدفين لتيلمان و

0: وسويسرا مع الجزائر الساعة 6 صباحا. ودائما بأخبار المونديال، أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يتجه لإعفاء المدير الفني للمنتخب يوليان ناجلسمان من منصبه بالساعات المقبلة، وذلك بعد الخروج الصادم والمدوي لمنتخب ألمانيا من دور 32 قدام الباراغواي.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: الطقس الصيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية، مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية حتى يوم غد، حيث سيكون غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خصوصا شمال البلاد. أما السبت فغائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. في الختام إعادة للعناوين: أرز لبنان وورد الشام، صفحة جديدة بين لبنان وسوريا ودعوة رسمية لعون لزيارتها. الوزير السوري من عين التيني: لم نبحث العلاقة مع حزب الله ومنفتحون على لقائه مستقبلا إذا اقتضت الحاجة. سلام ردا على احتمال تدخل سوري في لبنان: الشرع أجاب سابقا. والشيباني: نعمل على تجاوز إرث الأسد. جعجع: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يفتح الباب أمام استعادة الدولة الفعلية. الجميل من بعبدة: من يرفض الاتفاق إما لا يريد انسحاب إسرائيل وإما يريد إبقاء سلاح حزب الله. معوض: زائرا عون، إما تنتصر الدولة أو يزول لبنان الذي نعرفه. خليباف يدعو الإيرانيين للثأر لمقتل خامنئي عبر المشاركة الواسعة في تشييعه. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لبنان وسوريا، بالغة الدلالات زيارة وزير الخارجية السوري للبنان. فجأة نفض الغبار عن حقبة نظام الأسدين الأب والابن حافظ وبشار. نادرة كانت زيارات وزراء الخارجية السورية للبنان، كانت العلاقة تمر عبر خط عسكري عنجر أو البوريفاج من اللواء غازي إلى العميد رستم، وكانت التبليغات تتم على الواقف ولا حاجة حتى إلى الجلوس. زيارة الشيباني تنفض الغبار عن الذاكرة، فهذا اليوم الذي يجول فيه رئيس الدبلوماسية السورية على القيادات في لبنان هو ذكرى اليوم الثاني لحرب 100 يوم التي شنها الجيش السوري على الأشرفية. كانت المدفعية وراجمات الصواريخ تدك البيوت والمدارس والمستشفيات والكنائس، ولم تكن المناشدات تنفع لا من المستوى الرسمي ولا من المستوى القيادي. اليوم بعد 48 عاما على حرب 100 يوم السورية على الأشرفية، تعود سوريا الجديدة من الباب الدبلوماسي إلى لبنان. إن عصر الأسدين في لبنان حافظ وبشار يجب أن يكون محط مراجعة. أكثر من نصف قرن من الوجود السوري في لبنان احتلالا ووصاية واغتيالات يجب ألا تمر وكأنها صفحة وطويت. إن مراجعة شاملة يجب أن تتم من الجانبين اللبناني والسوري، وحتى من الجانب اللبناني. كان هناك شركاء للنظام السوري السابق، وهذا الملف يجب أن يشرح لئلا يعتقد حلفاء نظام الأسدين أن جرائمهم طويت وأن بإمكانهم تزوير تاريخهم وطمسه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل ستوديو جمال ياسين

0: Radio Free Lebanon.
1: جديد توني كيوين، انت مليون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني ب $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $5.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: من كليمونسو قال أن أبي السابق وليد جملاط بعد لقائه وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن العلاقة جيدة بين لبنان وسوريا هي قدر تاريخي، والبعض لا يريد أن يفهم أن النظام البائد انتهى وعلينا أن نبني علاقة استراتيجية متوازنة مع سوريا. وفي دار الفتوى تداول مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الشيباني في تعزيز العلاقات وتأكيد أهمية التشاور والتواصل والتعاون والتنسيق بين الدولتين. كما زار الشيباني بيت الكتائب في الصيف على أن يزور في الخامسة والنصف معرب. أقرت لجنة المال اقتراحا يسهل ويسرع البت بقروض الإسكان لخمسين ألف عائلة ويمنح ألف عائلة فرصة الحصول على قروض جديدة. أعلنت وزارة الأشغال تنفيذ أعمال تسفيت وصيانة للحفر على الأوتوستراد الساحلي السبت المقبل من الثامنة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر على المسلك الغربي الممتد من البلمند باتجاه كفر عبيدة، والأحد من الثامنة صباحا ولغاية الثانية على المسلك الشرقي الممتد من كفر عبيدة باتجاه البلمند. في الخبر الأخير قال المتحدث باسم الجيش الإيراني ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا القدرات الدفاعية. أضاف أعلننا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لا نثق بالعدو. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيبوا له
1: عيبوا له جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الأعلام إذا بدنا نحكي عن الأعلام منقول أنه في كتير أعلام بتتشابه منبلش بفرنسا إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان إنما الترتيب مختلف نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر إنما الترتيب مختلف يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي إنما مع نجمة نروج فنلندا إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان وإذا بدنا نصعبها أكتر وأكتر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج والثاني بالقلب تماما بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي منقول كمان عن رومانيا وتشاد علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

من أرال التيم تحياتنا الكبيرة لكم مستمعينا من وين ما انضميتوا لنا هلأ بلبنان والخارج بحلقة جديدة كل مواضيع منوعة مثل العادة كمان من لبنان والعالم. وما مننسى أنه عنا محطات أكيدة بأرال التيم وختامة دايما مع المونديال. وما رح ننسى كمان مسابقات وجوائز المونديال.

معكم سيمونا حتشيتم، رفقنا اليوم الزميل ماريانو ديبوت على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. في أرل التيم اليوم رح تكون معنا كارين مطر على الساعة 4، بنرجع نلتقي معكم على الساعة 5، وبينضم لنا على 5:30 جورج صبح.

0: حلقتنا من RRT مصر فيها تنطلق. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

لماذا الحكومات الأوروبية عم تتعامل مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة كحدث طارئ، مش بس أنه كحدث أو كواقع، بوقت عم بيقولوا خبراء أنه على هالحكومات أنها تاخد خطوات جدية لإعادة تأهيل بنية التحتية على نحو بيتماشى مع تغيرات المناخ. بفرنسا مثلا ما كان 24 حزيران 2025 يوم عادي بتاريخ بلدهم، لأنه كان أشد أيام حرارة على الإطلاق، وقيل أنه الأكثر سخونة من وقت تسجيل البيانات، حيث وصلت درجات الحرارة بمدينة بغرب فرنسا ل 44 درجة مئوية. وما بتوقف هالموج الحارة عند فرنسا، لكن طالت القارة الأوروبية كلها يلي امتدت فوق كتلة حارة أواخر الشهر الماضي، بلشت هالكتلة فوق شبه الجزيرة الإيبرية من بعد اندفعت نحو فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا قبل ما يتحرك مركزها تدريجيا نحو أوروبا الوسطى والبلقان.

بطل تغير المناخ مجرد توقعات علمية أو تحذيرات بعيدة المدى، بل صار واقع بيفرض نفسه بقوة على حياة البشر واقتصادات الدول. ويلي عم تشهد أوروبا من موجات حر منها مسبوقة بتأكد أنه التحدي بطل يقتصر على خفض الانبعاثات، بل صار يتطلب إعادة بناء المدن والبنى التحتية لتكون قادرة على التكيف مع مناخ جديد بيزداد قسوة سنة على سنة. فتأخير بالاستعداد بطل مجرد تقصير إداري، بل معقول يتحول لثمن بيدفعوا المجتمعات بأرواح مواطنيهم وخسائر الاقتصادية. وبعالم عم يتغير فيه كتير بسرعة، كل الأحداث عم تغير بسرعة، ما كان السؤال مين رح يتأثر بتغير المناخ، بل مين رح يكون مستعد لمواجهة هالتغير.

صار الـ USB Type C المعيار الأكثر انتشاراً بعالم الأجهزة الإلكترونية، حتى أنه تحول لمنفذ الشحن الموحد بعدد من الدول، خصوصاً بعد التشريعات الأوروبية اللي دفعت الشركات بما فيها حتى أبل أنها تعتمد بهواتف الآيفون والأجهزة الأخرى. ولكن على الرغم من هذا الانتشار، بعضهم الكتار من المستخدمين بيعتقدوا انه كل منافذ الـ USB Type C مطابقة، وهو اعتقاد خاطئ معقول يؤدي للحيرة عند محاولة شحن اللابتوب مثلا. والواقع أنه وجود USB-C يعني المنفذ تبعه ما بيعني بضرورة أنه بيدعم شحن اللابتوب. وحتى يتمكن منفذ الـ USB Type C من شحن جهاز الكمبيوتر أو تحديداً يعني اللابتوب، لازم يكون يدعم معيار الـ USB Power Delivery المعروف بـ USB PD. فإذا كان المنفذ مخصص لنقل البيانات بس أو لإخراج الصورة لشاشة خارجية، فما رح يقدر من استقبال الطاقة اللازمة لشحن الجهاز. وبينطبق الأمر نفسه على Thunderbolt، إذ أنه استخدامه لمنفذ هذا USB Type C ما بيعني أنه كل منفذ USB Type C بيدعم كمان Thunderbolt تلقائياً.

بعالم التكنولوجيا بطلت معرفة شكل المنفذ كافية لفهم قدراته فالتشابه الخارجي ما بيعني تشابه الوظائف، وقد يؤدي الاعتقاد بأنه كل منافذ الـ USB Type C متطابقة كرمال نشتري كابلات أو شواحن غير مناسبة. يعني لما نكون رايحين عم نجيب شارجر للتليفون أو حتى لللابتوب لازم نكون عارفين نحن أنه هذا الـ Type C إذا بيزبط ولا ما بيزبط. ومع تزايد المعايير التقنية وتعقيداتها صارت الحاجة أكبر لاعتماد الشركات على توضيحات أكثر شفافية للمستخدم بدل أنه ما يكتفيوا بالشكل الموحد. فتبسيط التصميم مش لازم يكون على حساب وضوح المعلومات، لأنه تجربة الاستخدام الجيدة بتبلش من معرفة شو قادر هالجهاز يكون عم بيعمل.

الاجتماعي، وكمان أثار غضب واسع، حيث بيظهر فيه عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بترويج وعرض المواد المخدرة علنا على المواطنين. وعقب رصد المقطع المتداول تبين أن الواقعة صارت بدائرة قسم شرطة اسمها 3 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأكيد قدرت التحريات من تحديد هوية وخط سير كل العناصر الظاهرة بالمقطع، وتبين أنهم في 6 منهم عاطلين مقيمين بمحافظة الجيزة، من بينهم 5 عناصر تشكيل عصابة عندهم معلومات جنائية مسجلة بقضايا اتجار وسرقة.

الخطر ما في بهذه القضية، يعني منه بس الاتجار بالمخدرات ولكن بالجرأة على ممارسته علنا وكأنه نشاط ما بيخاف أبدا من هذا القانون. فالسلوك بيعكس شعور بالاستقواء والاستهتار بأمن المجتمع وبشكل تهديد مباشر للشباب والسلم الاجتماعي. وبالمقابل سرعة تحرك الأجهزة الأمنية وضبط المتورطين بتأكد أهمية الرصد السريع وتطبيق القانون بحزم. لكن المواجهة الحقيقية ما بتنتهي عن توقيف المروجين، بل بتبلش بتجفيف منابع هالآفة وتشديد الرقابة وتعزيز التوعية، لأن المخدرات ما بتدمر بس أفراد، بل هي بتستهدف مستقبل مجتمعات بأكملها.

ألقت السلطات الأمريكية القبض على 4 بالغين بتهم جنائية بتتعلق بتعريض الأطفال للخطر من بعد ما عثرت هالأسبوع على 16 طفل بحاجة كتير للعلاج الطبي كانوا موجودين داخل منزل بمنطقة ريفية بجنوب ولاية أوهايو. ونفذ مكتب التحقيقات بأوهايو بالتعاون مع مكتب قائد الشرطة المحلي عملية تفتيش لمنزل بقرية هامدن الصغيرة حيث عثروا المحققين على الأطفال بظروف وصفتها السلطات بأنها مزرية. وبحسب المدعي العام لولاية أوهايو قال أنه يعني ظروف هيدا البيت حتى الشخص الكبير ما بيقدر يعيش فيها، فكيف تا شخص صغير عم نحكي كأطفال. كمان المدعي العام لمقاطعة فينتون بيقول أنه المتهمين عم بيواجهوا تهم تعريض الأطفال للخطر وهي جينية من الدرجة الثانية لأنها بتنطوي على إلحاق أذى جسدي جسيم.

أي مجتمع يقاس بمدى حمايته لأطفاله مش بعدد الأوانين يلي بسنة هيدا القانون، ولما يعثر على أطفال عم بيعيشوا بظروف ما بتليق حتى بالبشر البالغين، فالقضية بتتجاوز كونها جريمة فردية لتصير جرس انذار كرمال ضرورة كشف حالات الإهمال والعنف قبل ما تتفاقم. الأطفال هن الحلقة الأضعف، وأي تقصير بحمايتهم بيترك آثار نفسية وجسدية رح تكون عم بترافقهم مدى الحياة. كرمال هيك محاسبة المسؤولين هي خطوة أساسية، لكن الأهم هو بناء منظومة تكون قادرة على ترصد مثل هالحالات على وقت أكيد بكير، لأنه إنقاذ طفل واحد بالوقت المناسب بيعني إنقاذ مستقبل كامل.

الإفصاحات الفيدرالية أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى عشرات التذاكر من مالكي الفرق وحلفائهم لحضور أحداث رياضية كبرى كتير صعب أنه الواحد يروح يحضرها مثل نهائي كأس العالم ومباراة السوبر بول وغيرهم. إذا ما نحكي عن هدايا 2025 أتت من أصدقائه لترامب ذوي النفوذ وحلفائه السياسيين بما فيهم دانا وايت الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي المعروف بالUFC، بالإضافة لشركات مثل رولكس الراعي الرسمي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. كما تبرع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومالكي فرق دوري كرة القدم الأمريكي NFL ورابطة لاعبي الجولف المحترفين بتذاكر البطولة. وهيك بيكون صار ترامب أول رئيس أمريكي بمنصبه بيحضر مباراة السوبر بول شخصياً لما سافر العام الماضي لهونيك، حيث قدرت قيمة مقاعده العشرة بمباراة السوبر بول بمبلغ $50,000 أمريكي بحسب أكيد الوثائق المقدمة. وكمان حصل ترامب على 10 تذاكر لحضور نهائي كأس العالم للأندية بقيمة $15,000. كما حضر ترامب المباراة أكيد يعني وقدم كأس البطولة لنادي تشيلسي بوقت لم يصدر عن الفيفا أي تعليق فوري بخصوص هذا الموضوع. وبتشكل هالهدايا اللي بتتجاوز قيمتها الإسمية $120,000 هامش ببيان مالي مطول بيمتد لأكثر من 900 صفحة، يعني قديش وصل له كادويات.

عم تجتاح روسيا وتكسب زخم كبير بالفترة الأخيرة ظاهرة جديدة وهي خدمة التذمر بمقابل مالي. تعتمد هالخدمة الغير التقليدية على وجود مستمع بس شغلته يكون عم بيستمع لشكاوى الزبون وبس هيك بيتسمع له مش أكتر من هيك ومن دون ما يكون عم بيعطيه نصيح أو يكون عم بيقيم حكيه. وبها السياق دقت ناقوس الخطر خبير الطب نفسي حيث حذرت هالأخصائية عبر منصة live.ru من مغبة اللجوء المستمر لهالخدمة خشية أنه تعزز نموذج سلوك تخريبي بحياة المرء، أي أنه بصير الشكوى المستمرة سمة مواكبة له بكل المناسبات وجزء أساسي وثابت من شخصيته للإنسان، وهالأمر بيدمر حياته وعلاقاته من دون ما يكون عم بيحس.

0: انتشار مثل هالخدمات بيكشف حجم العزلة اللي عم بيعيشوها الكتار من الناس وحاجتهم لحدا يكونوا عم بيتسمع لهم من دون ما يحكم عليهم أو يقطع لهم حديثهم. لكن تحويل الانصات لخدمة مدفوعة مش لازم يكون بديل عن العلاج النفسي أو عن العلاقات الإنسانية الحقيقية. الفضفضة معقولة تخفف الضغط هيك يعني مؤقتة مش أكتر من هيك، لكنها ما بتعالج جذور المشكلة إذا بقيت مجرد تكرار للشكوى من دون فهم أو تغيير.
1: يومي على البحر عم قضي يومي.
0: وبين حاجتنا إنه حدا يسمعنا وحاجتنا إنه حدا يساعدنا كرمال نوقف بيبقى الفرق كتير كبير. استماع بداية مهمة، ولكن مش لازم يكون، أو بالأحرى لازم يكون في مواجهة للمشكلات ونكون عم نشتغل ونكون عم نحل مشاكلنا.

أظهر تقرير نامبيو للنصف الأول من هيدي السنة تصدر إمارة عجمان الإماراتية المركز الأول عالمياً بمؤشر الشعور بالأمان ضمن أفضل 10 مدن بالعالم. وأكد القائد العام لشرطة عجمان أنه هالإنجاز بيعكس نتائج الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بدعم العمل الشرطي وتعزيز الأمن الاستباقي ورفع جودة الخدمات الأمنية. أشار إلى أنه تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الأمنية النوعية من بين الدورية السياحية ودوريات أمان ومشروع لحمايتكم هكن اسمه، وهي تحديدا لحماية المباني والمنشآت، إضافة إلى برامج الحد من الجريمة والدوريات الإلكترونية الذكية لمكافحة المخدرات وتطوير منظومة الضبط المروري وأنظمة الرقابة والسيطرة المدعومة بالتحليل الذكائي، إلى جانب الحملات التوعوية القائمة على تحليل السلوك والبيانات. هيدي كلها خلت أو تصدرت إمارة عجمان الإماراتية المركز الأول عالميا بمؤشر الشعور بالأمان.

إذن الأمن لا يقاس بعدد الدوريات أو الكاميرات بس، بل بقدرة الدولة على بناء منظومة متكاملة بتمنع الجريمة قبل ما تصير وبتمنح المواطن والمقيم شعور دائم بالطمأنينة. واللي عم بتحققه عجمان بيعكس أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لما يستخدم ضمن رؤية أمنية واضحة، مش كبديل عن العنصر البشري بل كوسيلة لتعزيز كافة هالعنصر. وبزمن تطورت فيه التهديدات بوتيرة متسارعة، صار الأمن الاستباقي القائم على تحليل البيانات والتخطيط العلمي أحد أهم معايير نجاح الدول بحماية مجتمعاتها وتحسين جودة الحياة فيها.

من الأرض رح ننتقل للمريخ. أشعلت صورة قديمة غامضة التقطتها مركبة تابعة للناسا على سطح المريخ جدل حول وجود حياة خارج هالأرض من بعد ما زعم باحث بالظواهر الغريبة أن الجسم الظاهر بالصورة بيشبه مسدس فضائي. والتقطت الصورة الأصلية بواسطة مركبة بال2014 لكنها عادت للواجهة أخيرا بعد تناولها على نطاق واسع على السوشيال ميديا، وربط البعض بأدلة على وجود كائنات فضائية متطورة تقنيا. وقال باحث بشؤون المريخ من موقع يوفو سايتينج ديلي أنه هالمسدس قد يكون السبب الحقيقي وراء إرسال ناسا للمركبة للمريخ بهدف استرجاع تكنولوجيا فضائية متقدمة.

الفضاء بطبيعته بيثير فينا الفضول، لكن الفضول العلمي بيختلف عن القفز إلى الاستنتاجات. فصورة غامضة أو صخرة ذات شكل غير مألوف ما بشكله دليل على وجود حضارة فضائية أو تكنولوجيا متقدمة. والتاريخ العلمي مليء بأمثلة لظواهر فسر البعض على أن أدلة استثنائية قبل ما يتبين أنها مجرد تكوينة طبيعية أو خدعة بصرية. كرمال هيك بيبقى المنهج العلمي القائم على الأدلة والتحقق هو السبيل الوحيد للإجابة عن أحد أكبر الأسئلة بتاريخ البشرية: هل نحن وحدنا بالكون؟ وحتى اليوم ما في دليل علمي موثق بيأكد وجود حياة ذكية خارج هالأرض.

نختم أخبارنا بخبر من لبنان، حيث أرجأ رئيس محكمة جنايات الشمال القاضي ربيع الحسامي كل الجلسات المقررة مبارح من بعد ما قام أحد المدخنين على إشعال سيجارة داخل قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة. وعلى أثر الحادثة قرر القاضي الحسامي رفع الجلسات وتأجيلها كلها إلى مواعيد تحدد لاحقا، حفاظا أكيد على حسن سير العمل واحتراما لهيبة المحكمة وقواعدها.

يمكن البعض يفكروا أنه إشعال سيجارة داخل قاعة المحكمة هو مجرد تصرف عابر، لكنه بالواقع بيعكس مشكلة أعمق بتتعلق بثقافة احترام المؤسسات والقانون. المحكمة منا مكان عام منمارس فيه أمورنا الشخصية، بل هي رمز للعدالة وهيبة الدولة، وأي سلوك بخلب النظام داخلها بمس باحترام القضاء وبيأثر بحسن سير العدالة. وإذا تصرف فرد واحد أدى إلى تأجيل كل الجلسات، فهذا بيذكر بأنه غياب الانضباط ما بيدفع ثمنه صاحبه وحده، بل بينعكس على حقوق المتقاضين يلي ناطرين الفصل بقضاياهم. واحترام القضاء ببلش أحياناً من أبسط التفاصيل.

0: دايما حدي.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في إطار جولته اللبنانية، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي في 4:30 بعد الظهر، على أن يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في معراب في 5. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن زيارة وزير الخارجية السوري تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان، وقال عون إن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق. الوزير الشيباني ومن بيت الكتائب جدد التأكيد أن فكرة تدخل سوريا في لبنان غير موجودة، مشددا على أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ودولة ذات سيادة، ونفى الوزير السوري التطرق إلى أي مبادرة في شأن حزب الله. تعقد في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام. قبيل الجلسة قال وزير العمل محمد حيدر إنه يرفض اتفاق الإطار، وإن وزراء الحزب لن يطالبوا بإدراجه من خارج جدول الأعمال. أضاف: لم نتسلم أي ورقة اتفاق، وكل ما يحكى هو كلام في الإعلام. كذلك لفت وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى أن الاتفاق مرفوض جملة وتفصيلة، واعتبر أنه من جانب واحد. أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه عثر خلال الأيام الأخيرة على فتحة نفق تحت الأرض ومستودع للأسلحة والوسائل القتالية احتوى على صواريخ وقذائف هاون في منطقة الطير. ولفت أيضا إلى أن مقاتليه عثروا في منطقة مارون الراس على عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات قتالية إضافية. أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن المديرية العامة لشؤون السياسية واللاجئين لم تعطي الإفادة السنوية لجمعية القرض الحسن بانتظار انتهاء التحقيقات. في دمشق أخيرا سقط عدد من الجرحى في تفجير في مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,281,000، البنزين 98 أوكتان 1,300,000، المازوت 1,900,000، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: رجعنا معكم مستمعينا بأرلال تيم ولقاءاتنا اليومية. أما هلأ فرح نترككم مع الزميلة كارين مطر بعين على الفن مع أخبار فنية 100%.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

موضوع مسلطة على النجوم، الإصدارات الجديدة ما عم تهدى وكواليس الساحة الفنية ما بتخلص. بهالحلقة الجديدة من عين على الفن رح نواكب سوا كل جديد من لبنان، العالم العربي والعالم، ومعنا كمان سؤال الحلقة وجايزة بانتظار واحد منكم.

يستعد الممثل المصري أحمد فهمي للعودة إلى المنافسة الرمضانية بموسم 2027 بعد ما أعلن تعاقده على مسلسل جديد من إنتاج شركة سينرجي ليعود لدراما رمضان بعد غياب. وشارك فهمي جمهوره صورة جمعته بالمنتج تامر مرسي عبر حسابه على انستغرام، معلنا انطلاق التحضيرات للعمل الجديد اللي بيتولى تأليفه شريف الليثي وإخراجه معتز التوني.

وحظى الإعلان بتفاعل واسع من المتابعين اللي عبروا عن حماسهم لعودة أحمد فهمي للسباق الرمضاني وتمنوا أنه يحقق العمل الجديد نجاح لافت. وبالتوازي مع تحضيراته التلفزيونية عم بيواصل أحمد فهمي تصوير فيلمه الجديد الفيل عالدر فيل، كما بيشارك كضيف شرف بفيلم مطلوب عائليا بوقت بينتظر فيه الجمهور أيضا أعماله السينمائية المقبلة.

ولكل حدا عم يسمعنا بدي له يحضر التليفون تحت يكون عم يتواصل معنا تيقدر يربح اليوم معنا بسؤالنا. شو اسم الفنانة اللبنانية المعروفة بلقب ملكة المسرح؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111. واللي رح يجاوب صح رح يكون عم بيربح معنا ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج طريق جوني عقيبة، وأيضا بيتزتنا بيقدم بيتزا من فروعته الأربعة جبال غرفين زوق مصبح والعقيبة. هاري ستايلز بيثير قلق الجمهور بعد سقوطه على المسرح.

أثار النجم البريطاني هاري ستايلز قلق جمهوره بعد تعرضه لموقف مفاجئ خلال حفله على ملعب ويمبلي بلندن، حيث انتشرت مقاطع فيديو وثقت لحظة اختناقه وسقوطه على المسرح.

بحسب الفيديوهات المتداولة، شرب هاري نقطة مي قبل ما يحاول إنه يقوم بحركته الشهيرة، إلا أنه اختنق فجأة وفقد توازنه ليقع على الأرض وسط صدمة الجمهور.

وأظهرت اللقطات هاري هو وعم بيحاول استعادة أنفاسه قبل ما يجرب يوقف من جديد ويغادر المسرح ملوحا للجمهور بإشارة إلى أنه أصبح بحالة أفضل. أثار المشهد موجة من القلق بين محبيه، خاصة مع تزامنه مع موجة الحر اللي بتشهدها أوروبا، اللي دفع البعض لربط الحادث بالإرهاق وارتفاع درجات الحرارة.

أطلق النجم الشامي أغنيته الجديدة أنا بعدك كأولى أغنيات ألبوم هوية، معلنا انطلاق مرحلة فنية جديدة وصفة بمرحلة النضج الفني من خلال عمل بيحمل طابع كلاسيكي على المستوى الموسيقي والبصري.

كلمات وألحان الشامي وتوزيع سليمان دميان بعمل بيبتعد عن الإيقاعات السريعة وبيقدم لون رومانسي بيبرز إحساسه وأسلوبه المختلف.

الكليب هو إخراج بيير خضرة بأسلوب سينمائي لفت الأنظار بفضل الكيمياء اللي جمعته بالممثلة جينيفر عزار، حيث قدمت ثنائي قصة حب مؤثرة ضمن مشاهد أقرب إلى فيلم قصير.

كان الشامي شوق جمهوره للعمل قبل أيام عبر فيديو ترويجي كشف فيه عن إطلالة جديدة وهوية بصرية مختلفة لترفع أنا بعدك منسوب الحماس لانطلاق ألبومه المنتظر هوية.

أطلق النجم نصيف زيتون أحدث أغنيته هدية بعد حملة تشويقية واسعة سبقت طرحها لتبصر النور كأحدى أبرز الإصدارات الغنائية لهيدي الصيفية.

الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فؤاد جنيد بإيقاع صيفي خفيف بيجمع بين الرومانسية والطاقة ضمن ألبومه الجديد مني أنا.

وقبل طرح العمل التقى نصيف جمهوره عبر بث مباشر على يوتيوب، كشف خلاله كواليس الأغنية وتحدث عن تفاصيلها قبل إطلاقها رسميا، وسط تفاعل واسع من محبيه.

توقف نجاح هالأغنية عند الأصداء الكبيرة عبر المنصات الرقمية إذ اختارت يوتيوب النجم نصيف زيتون ليظهر على واحدة من أشهر الشاشات بالعاصمة البريطانية لندن ضمن حملة ترويجية خاصة بالأغنية.

0: ايه مساء الخير. بدي اقول لك انه ملكه المسرح ماجده الرومي، بعدين انا ربحوني شيء غير هيدا غير الاكل. انا قاعده بسن الفيل، وين بدي اروح؟ بدي ادفع قد حق الترويقه 10 مرات، ربحوني شيء بيحرز.
1: والله اطيب من الاكل ما في يا جورجيت. وكمان سمير عوض عم بيقلنا مريم فارس. عيوني وخلي عيني تنشنه. دوين جونسون عم بيشارك الأطفال الغناء قبل طرح موانا.

0: this guy.
1: فاجأ النجم دوين جونسون مجموعة من أطفال The British Theatre Academy خلال مشاركتهم بفعالية موانا بوباب إكسبيرينس بلندن، حيث طلع على المسرح وشاركهم أداء أغنيته الشهيرة You're Welcome بأجواء مليئة بالحماس.

واجت هالمفاجأة قبل أيام من طرح النسخة الحية المنتظرة من فيلم موانا، إذ لقيت اللحظة تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما ظهر الأطفال بحالة من الدهشة والسعادة بمشاركة جونسون لألون بالعرض.

أعربت الأكاديمية عن سعادتها بهذه المبادرة وأكدت أنه هذا اليوم رح يبقى محفور بذاكرة الأطفال، فيما أشاد القائمون عليها بتواضع دوين جونسون ودعمه المستمر للمواهب الشابة. استعد دوين جونسون للعودة لشخصية ماوي بالنسخة الحية من فيلم موانا، والمكرر طرحه بدور السينما خلال الأيام المقبلة.

نفكر بسؤالنا لليوم، شو اسم الفنانة اللبنانية المعروفة بلقب ملكة المسرح؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111، واللي رح يجاوب صح رح يربح معنا ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري الاسكالاد اند كيترينج طريق جوني العقيبة، وأيضا بيتزتنا بتقدم بيتزا من فروعته الأربعة جبال غرفين زوق مصبح والعقيبة.

أطلق النجم العربي صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية بعنوان طاير، واللي أصبحت متاحة عبر مختلف المنصات الموسيقية بتاني إصدارات ألبومه الجديد.

من كلمات صلاح بلول وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب، فيما صور الفيديو كليب بدبي بإدارة المخرج بسام الترك اللي قدم العمل برؤية بصرية عصرية تنسجم مع أجواء الأغنية.

وبيجي إطلاق طاير بعد النجاح اللافت اللي حققته أغنية تحت الياسمين، أولى أغنيات الألبوم، واللي تجاوزت 5 ملايين مشاهدة وتصدرت قوائم الترند بتونس وعدد من الدول العربية.

0: الممثل صابر الرباعي طرح أغنيات ألبومه الجديد تباعاً، واللي بيضم 8 أغنيات متنوعة بتجربة فنية بتحمل ألوان موسيقية مختلفة بينتظرها جمهوره بالعالم العربي.
1: سوار سبا مش الحال، ملكة المسرح هي مريم فارس، وبدي لها الرجاجات مثل ما قلتي في أطيب من الأكل، في أطيب من ترويق كنافة وكرواسون يا جرجات، وفي شيء هدي
0: بس منذكر بكل حدا عم بيجاوب على السؤال يكون عم يبعث لنا اسمه وعائلته.

النجم اللبناني جوزيف عطية أسلوب مختلف للتشويق لأغنيته الجديدة مغروم، مستعيناً بالذكاء الاصطناعي بفيديو طريف نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حصد تفاعل واسع من جمهوره.

وظهر جوزيف بالفيديو هو عم يحكي بطريقة عفوية مع الذكاء الاصطناعي، حيث سأله بداية عن علامات الوقوع بالحب قبل ما يواصل طرح أسئلة مرحة بمحاولة لجر الحديث نحو أغنيته الجديدة، إلا أن الذكاء الاصطناعي استمر بتقديم إجابات عامة لدفع جوزيف لأنهاء الحوار ويقول له طيب أنا ببعث لك الغنية بهاليوم.

الفيديو إعجاب المتابعين اللي أشادوا بخفة دم جوزاف وعفويته، واعتبروا أنه أسلوب الترويج إجا مبتكر وبعيد عن الطرق التقليدية، كما زاد من حماسهم وترقبهم لطرح أغنية مغروم اللي رح تصدر اليوم على الساعة 5.

أطلق النجم اللبناني أدم أحدث أعماله الغنائية بعنوان إحساسي، اللي أصبحت متاحة عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، بعمل رومانسي جديد بيسلط الضوء على مشاعر الاشتياق والحنين وألم الفراق.

سبق إطلاق الأغنية حملة تشويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك آدم متابعيه بمقاطع قصيرة من العمل اللي زاد من حماس الجمهور وترقبهم لصدورها، لتلقى فور طرحها تفاعل واسع وإشادة بإحساسها العالي.

كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع تيم، فيما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج إيهاب غيث اللي قدم قصة بصرية هادية تنسجم مع أجواء الأغنية وبتعبر عن مشاعر الوحدة والانتظار.

بالتزامن مع إطلاق إحساسي بيواصل آدم نشاطه الفني هيدا الصيفية، حيث عم يستعد لإحياء حفل بكازينو لبنان ب 25 تموز قبل ما يلتقي جمهوره بالعاصمة الأردنية عمان ب 22 آب. وليد بركات عم بيقلنا مريم فارس.

شوقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجام جمهورها لمشروعها الجديد بعد ما نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام صورة جماعتها بالمنتج صادق الصباح وأرفقتها بعبارة Something is cooking بإشارة إلى عمل جديد قيد التحضير. أثار المنشور فضول المتابعين اللي بلشوا يتساءلوا عن طبيعة المشروع، خاصة أنه نادين وصادق الصباح قدموا مع بعض خلال السنوات الماضية مجموعة من الأعمال الناجحة اللي حققت حضور واسع.

بيجي هذا التشويق بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل ممكن واللي جمع نادين بالممثل التونسي ظافر العابدين وحقق تفاعل لافت طوال فترة عرضه قبل ما يختتم بنهاية حظيت بإعجاب الجمهور. ممكن نعيش وأحلم بالجنة غيري. وحتى الساعة ما كشفت نادين أي تفاصيل إضافية عن المشروع المرتقب وتركت جمهورها بانتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

بدنا نقول مبروك لمروان جعجع يلي ربح معنا اليوم، ورح يطلع لك ترويقه لاربع اشخاص من باتيسري الاسكالاد اند كيترينج بيجوني طريق العقيبه، وايضا بيتزا من بيتزتنا بفروعة جبال غرفين زوق مصبح والعقيبه. طبعا الجواب كان مريم فارس اللي هي ملكة المسرح.

0: كلنا اليوم اصدارات فنيه على الاغلبيه، ما بدي اقول الكل يعني،
1: مزبوط.
0: من الشامي لنسيف زيتون لصبر الرباعي،
1: واليوم كمان عندنا اغنيه جوزيف على الساعه 5، يعني بعد دقائق قليله رح نكون عم نقدر نسمعه.
0: يعني عن جد الصيفيه بيقولوا صيفيه ورعانه، والعانه اغاني عتقيل.

0: بدل منك
1: حتى. يعني كمان أغنية داي داي لشاكيرا هلا شيء طبيعي يعني تكون ترند، لأنه بالنهاية إنه إذا نحن لوحدنا عنا بالإذاعة أكيد تطلع ترند قد ما بنسمع، لأنه أجواء المونديال وقد ما كنا حكينا عنها كتير ببدايتها، وأيضا لأنه إنه هذا هيكون موسم تبعه.
2: مزبوط أكيد، يعني كلنا بعدنا بأجواء المونديال وبعدنا عم نسمع هول الأغاني يلي مش بس على فكرة بنسمعهم بهيدا الفترة، بنضلنا عم نسمعهم بس يخلص المونديال لا يرجع يصير في أغنية جديدة بالمونديال الجاي.
1: بتذكري مرة كنا عم نحكي عن إنه أغاني مايكل جاكسون، لأنه رجع عملوا الموفي عنه، رجعوا كمان صاروا ترند، ويعني مش بس ترند إنه فاتوا بالشارتس. معقولة كمان عنا يعني شارتس للأغاني المونديال؟
2: أكيد في، أكيد يعني رح يكون كل شيء عم ببين بعدين، بس هلأ يعني أكتر شيء متصدرة هي غنية شاكيرا. دايما تعودنا أنه شاكيرا مين ما عمل غنية مين ما، إذا بدنا نقول أكيد فاتو هيك بمنافسة معه، ما حدا بيقدر يتغلب على شاكيرا، وهذا الشيء اللي مبين من الأرقام الاستماع، العالم كله عم تسمع شاكيرا وداي داي. ومع أنه أول مطرعة الأغنية كذا حدا كان عم بيقول أنه لا منا مثل وكا وكا ومثل أغاني القبل، بس هلأ كلنا عم نشوف أنه لا هي كتير ترندي، وعن جد لازم نعطي فرصة للأغنية قبل ما نصغير نحكم عليها. مزبوط. يمكن أوكي تعودنا هوليك الأغاني، بس ما فينا ننكر أنه الأغنية كتير حلوة، الأغنية كتير حماسية كمان.
1: كارن شكرا كثير لك، طبعا كمان لكم مستمعينا شكرا ومبروك لكل حدا اليوم ربح مع كارن. نحن كون عنا هلأ محطة مع جولة المحلية، ونرجع نذكركم انه نهار دايما نهار الاثنين ونهار الخميس، خلي عنكم
2: على الفن.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا منعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال. ففي فحص اسمه البابسمير أو منسميه فحص الإزازي. وكمان فحص الHPV فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.

0: في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيويا.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز وان 400 جرام $1.70، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام $2.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، نقدم لكم المحلية. المواجهة تتسع بين مؤيد ورافض لاتفاق الإطار، ووفود تأم القصر دعما للرئيس. الرئيس عون: المفاوضات ليست خيانة، وصيغة الإطار لا تتعارض مع الحقوق. جعجع: اتفاق الإطار يفتح الباب أمام استعادة الدولة الفعلية. الشيباني في بيروت لترسيخ الاحترام المتبادل والانفتاح المشروط على حزب الله.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش متلي لذي صحة ولذي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. احتدمت المعركة حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لتبدأ مؤشرات اتساع الانقسام بين من يؤيد الاتفاق ومن يرفضه، متبنيا سردية حزب الله وراسما بطريقة أو بأخرى رادعا أمام القضية الأساس وهي نزع سلاح الحزب، فيما السؤال الأهم ما هو البديل عن الاتفاق. وفي وقت يصر فريق الممانعة على حصر ملف لبنان بطاولة إسلام أباد أي رهن لبنان لإيران، أما القصر الجمهوري شخصيات سياسية أعلنت جهارة تأييد اتفاق الإطار ودعم رئيس الجمهورية في مساره.
1: ومن القصر أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وأن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان. واعتبر أن مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها ولضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدرا.
0: ورأى أن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق، ولافت رئيس الجمهورية إلى أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية لا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل كما لصيغة الإطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة، مضيفا أنه آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لاسيما أهلنا في الجنوب.
1: وأكد الرئيس عون أنه لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان وليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب عيوننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
0: وزار القصر كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض دعما للرئيس.
2: هذا الاتفاق عم يعمل 3 أشياء. أول شيء عم بيحط إطار لانسحاب إسرائيل من لبنان. ثاني شيء عم بيحط إطار لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية. والشيء الثالث أنه عم بيعمل هالشغلتين من دون حرب. يلي ما بده هالثلاثة بده يدعم هذا الاتفاق لأنه ما في غيره. وهذه هي المعركة اللي عم تنخاض اليوم. أما تشتيت القوى اليوم ونفتح نقاشات تتفرط بالجبهة الكبيرة الوطنية اللبنانية يلي اليوم واقفة إلى جانب الشرعية من أجل استعادة القرار، هيدا بتكون خطأ عم نرتكبه بحق أنفسنا.
3: نحن بلحظة حاسمة، يا بينتصر مشروع الدولة ويا بينهار لبنان، وبدي أقول يا بتنتصر الدولة ويا بيزول لبنان اللي نحن منعرفه. الحملة على المفاوضات وعلى اتفاق الإطار منا جاي بتاتا من بوابة الحرص على السيادة، ومنحط إيدنا مع إيد الدولة اللبنانية تتقول لا للاحتلال ولا للهيمنة ولا للميليشيات، نعم للدستور، نعم للدولة اللبنانية.
1: وفي السياق الدعم لاتفاق الإطار أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وأمام إنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود، كما أنه يكرس معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله.
0: جعجع وفي مقابلة مع الجريدة الإيطالية كورييري ديلا سيرا تنشر غدا قال ما يحصل اليوم يندرج في سياق تحول استراتيجي ينقل الدولة من شكلية إلى فعلية، فالمسار الذي يرسمه هذا الاتفاق يقود في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيل وحل التنظيم العسكري والأمني لحزب الله والانتقال بلبنان من منطق الحرب الدائمة إلى منطق الاستقرار والسيادة الكاملة. وأكد رئيس القوات أن هذا الاتفاق يفتح مسارا جديا وذا صدقية نحو إنهاء السلاح غير الشرعي.
1: وسط هذه الأجواء يواصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولته على المسؤولين اللبنانيين حاملا ما يمكن وصفه بدبلوماسية العهد الجديد في سوريا التي تقوم على احترام السيادة اللبنانية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، معلنا عن شروط محددة تقتضيها زيارة حزب الله.
0: البداية من لقاء شيباني عون في بعبدة، تقرير لمارسيل كرم العيلي.
4: فصل جديد من العلاقات بين لبنان وسوريا يسعى البلدان إلى كتابته، وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت لتثبيت هذا التوجه بعد تأكيدات من الرئيس أحمد الشرع بأن دور سوريا الحالي والمستقبلي لن يكون مثل دورها في الماضي. وهذا ما كشفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد لقائه الشيباني في بعبدة، مشيرا إلى أن الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال أن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأكد رئيس عون تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وأعلن رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا وارتياحه للتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. ورحب رئيس عون بتشكيل اللجنة العليا بين الجانبين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. من جهته نقل الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، وأكد أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: من بعبدة إلى عين التين، حيث أكد الوزير السوري أن ملف الحزب لم يبحث. هنادي السمرة.
5: في أول لقاء له مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اللقاء بالممتاز جدا وأنه يصب لصالح العلاقات اللبنانية السورية في العهد الجديد، كما وضعه أيضا في خانة رسالة دعم قلبا وقالبا إلى لبنان. وتأتي الزيارة بالتزامن مع الحديث عن توقيع اتفاقية مشتركة لتشكيل لجنة عليا بين البلدين. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى عين التيني حملت رسالة طمأنة إلى اللبنانيين عن نمط التعاطي في المرحلة المقبلة. وفيما تحدثت المعلومات عن توجيه دعوة إلى رئيس المجلس لزيارة دمشق، تحفظت مصادر عين التين عن التأكيد أو النفي. وفي حديث مقتضب لدى خروجه اكتفى الوزير السوري ردا على سؤال عن تبدد الهواجس من حزب الله وإمكانية الجلوس على طاولة واحدة بالقول: لم نبحث هذا الأمر اليوم، وتمحور الحديث حول التعاون اللبناني السوري.
6: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد.
5: من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: ومن السراي، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الخارجية السوري: أعدنا إرساء العلاقات مع سوريا على مبدأ المصالح المشتركة، وزيارة شيباني إلى بيروت مكملة لزيارتي إلى دمشق.
7: اللي أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وإن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها، والمجالات اللي عدتها هي المجالات اللي في تقدم فيها، وإن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء اللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
0: قبل المتابعة ننتقل إلى بكركي مع الزميل عبدو متع. عبدو تفضل.
8: رلان اللقاء بين البطريرك المضيع الكاردينال مربشارة بطرس الرعي والوزير السوري والوفد المرافق استمر قرابة النصف ساعة. شدد بعده الوزير السوري على وجوب انتشار السلام بين الشعوب والتعايش بينهما، وأكد على أهمية التعايش بين الشعبين السوري واللبناني. وأشار الوزير السوري إلى أن المكون المسيحي في لبنان وسوريا لهما بصمة كبيرة في استقرار البلدين تعود إلى مئات السنين، كما جرى خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين. الوزير السوري والوفد المرافق انتقل الآن إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية. هذا كل شيء من بكركي رولان.
0: شكرا عبدو. وبالعودة إلى السراي، قال شيباني من السراي:
6: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيوسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة.
1: إشارة إلى أن سلام أهدى الشيباني مجسما لأرزة كتب على قاعدتها بين أرز لبنان وورد الشام عهد جديد من الأخوة والتعاون.
0: الوزير السوري التقى في دار الفتوى الشيخ المفتي عبد اللطيف داريان، كما زار بيت الكتائب في الصيف، وسيزور كما ذكر زميلنا عبد متى في 5:30 معراب ليلتقي الدكتور سمير جعجع.
1: يذكر أنه تعقد في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام.
0: في صفحة الاقتصادية، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال اللقاء في مقر الرابطة المارونية أن المصرف المركزي ليس خصما للحكومة ولا تابعا لها، والواجب الأول المصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة، بل الحفاظ على الانضباط الذي يحميها في النهاية من عواقب تجاوزاتها، لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي لا تضعف عملتها فحسب، بل تضعف الثقة ويضعف الاستثمار والنمو والاقتصاد وتذوب الثروات وتتبخر المدخرات.
1: أقرت لجنة المال اقتراحا يسهل ويسرع البت بقروض الإسكان ل50,000 عائلة، ويمنح 1,000 عائلة فرصة الحصول على قروض جديدة.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الصيف رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية، مع درجات حرارة تفوق معدلات الموسمية حتى يوم غد. ختام المحلية، تذكير بالعناوين. المواجهة تتسع بين مؤيد ورافض لاتفاق الإطار، ووفود تأم القصر دعما للرئيس. الرئيس عون: المفاوضات ليست خيانة، وصيغة الإطار لا تتعارض مع الحقوق. جعجع: اتفاق الإطار يفتح الباب أمام استعادة الدولة الفعلية. الشيباني في بيروت لترسيخ الاحترام المتبادل والانفتاح المشروط على حزب الله. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار، نشكر لكم حسن المتابعة.

جمعة نطلع عليكم مستمعينا ضمن لقاءات RLL Team. تحياتنا لزميلنا مارك البيطار اللي مرفقنا هلأ على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة RLL.com.lb وتطبيق RLL.

0: مونديال.
1: حمس مع لبنان حر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية، تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

ستو بتعرفوا انه بداية دايما هذا اللقاء منبلش مع المولان دور وجائزة $70 كل اللي لازم يصير تتوقعوا نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الاصلي او بالوقت الاضافي او ركلات الجزاء، يعني رح تقولونا قدي بتكون النتيجة ومين الربحان. اكيد اليوم عنا 3 جيمات بين اسبانيا والنمسا، البرتغال وكرواتيا، سويسرا والجزائر. مين برأيكم رح يكون الربحان؟ يعني ممكن تعطونا لتلت جيمات أكيد النتائج تبعهم، أكيد كمان مع اسمكم وعائلتكم على 70-959-111 فويس بس. أما اتصالاتكم فعلى 09-218-233.

0: مثل ما قال امبارح زميلنا بيتر لما كان معنا باللقاء، قال انه عم نتابع كل توقعاتكم. يعني عن جد في كتير منكم بلشوا عم بيقربوا بترجيحاتهم، فكتروا دايما اتصالاتكم مستمعينا، لانه ما بنعرف ايمتى معقول شانس يدق بابنا والربح يدق بابنا. حنبلش باول فويس.
1: سيمونا كيفي؟ مش الحار يخوري معي. بخصوص الجيمز، بخصوص جيم الجزائر، جزائر وسويسرا، بتربح سويسرا 2-1 بالوقت الأصلي. بخصوص ماتش بورتغال كرواتيا، بيتعادلوا 2-2 بيروحوا على البنالتيز تربح بورتغال. وبخصوص ماتش إسبانيا نمسا، إسبانيا بتربح 3-0 بالوقت الأصلي أكيد. Thank you.
0: Thank you Roy. 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك يا سيمونة؟
0: ماشي الحال يا فوزة، شو أخبارك؟
2: أنا بس بدي أسلم عليك وأدعيلك بالخير، الله يرد عنك يبعد عنك ولاد الحرام.
0: مرسي مرسي يا فوزة.
2: أنا ما عندي هواية بالمونديال.
0: بالمونديال يعني حتى منك عم تحضر؟ خليلي إياك يا فوزة.
2: الله خليك.
0: انتبه على حالك، باي. منكفي بي أجوبتكن على الواتساب.
3: منى كيفك؟ صحتك؟ فادي حسن أبو حافظ من طرابلس. البرتغال بتخسر 2-1 عندك بالشوط الأساسي طبعا عم بحكيون، وعندك إسبانيا بتربح 2-0، وعندك الجزائر تتعادل 1-1 تعادل 1-1
0: مش إذا تعادلوا بدهم يروحوا على وقت زي إضافة. أو إنه بينالتي، عم تروحوا على بينالتي إذا ماني غلطانة، لأنه بس يعني بيكون ناقص جوابك يا فادي.
4: بونسوار، كيفك سيمونة؟ ماشي الحال؟ معك غسان سمعان. أنا بتوقع إسبانيا والنمسا بيتعادلوا 1-1 وبالوقت الإضافي بتربح إسبانيا 2-1. بالنسبة لبرتغال، برتغال وكرواتيا كمان نفس الشيء، بيتعادلوا 1-1 وبرتغال بتربح 2-1 بالوقت الإضافي. بالنسبة لسويسرا والجزائر بتربح سويسرا 1-0.
0: بس بدي أتأكد إنه قلنا بالأول بالإضافة.
4: بونسوار، كيفك سيمونة؟ ماشي الحال؟ معك غسان سمعان. أنا بتوقع إسبانيا والنمسا بيتعادلوا 1-1 وبالوقت الإضافي بتربح إسبانيا 2-1. بالنسبة لبرتغال، برتغال وكرواتيا كمان نفس الشيء، بيتعادلوا 1-1 وبرتغال بتربح 2-1 بالوقت الإضافي. بالنسبة لسويسرا والجزائر.
0: أوكي، رح نرجع عند فادي لنشوف.
3: أنا هلا بتتعادل 1-1 يعني بالشوطين الأساسي، يعني مدون التمديد ربع ساعة بربع ساعة.
0: ما بعرف صراحة، بدنا بركي ما نعيط لبيتر حشاش.
5: بونسوار بونسوار يا لبنان الحار.
0: يا هلا.
5: بس معقولي هاي المسابقة يعني كل يوم بده يصيب ثلاث نتائج وبعت الأصلي ولا بالوقت الزايد ولا بالبينالتي؟ بلاه بلا $70 ما بدنا إياها.
0: خلينا نكفي
5: الفلوس. بتطلع النتيجة إن شاء الله بالبينالتي وإن شاء الله بالوقت الأصلي. ومباراة واحدة. يعني ميشيل حيك ما بيجيبهم هيدول.
0: شكرا لك. يعني خليني هيك يوضح شغلي، هيدي هي قوانين اللعبة. نحن الفكرة نكون نحن عم نتسلى معكم على الهواء وكرمال نكون عم نربح. لا، إذا ميشيل حالك منه قادر صراحة يعرفها. من يومين يعني أحد المتصلين اللي هو صديق البرنامج جان بيض ربح $70، فهي من دايما منقول هي يا قصة حظ يا قصة أنه واحد بيكون عم بيتابع مزبوط. فبدأ أتشكرك وأتشكر الفويس تبعك أكيد. نرجع منذكر مستمعينا أنه عنا ثلاثة متوشة بين إسبانيا والنمسا، بين البرتغال وكرواتيا، بين سويسرا والجزائر. توقعوا نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء. الجائزة $70 من عند مولاندور. قفلت الدكان

0: الناس العيان.
1: سيمونا يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: أنا بسلم عليك بسلم على كل المستمعين. حبيبتي سيمونا بدنا نقول له المسيو أنه في 48 دولة بالعالم سعيوا مع الفرق تبعهم بكل قوتهم ليفوتوا على المونديال. يعني في 48 دولة عم يلعبوا بالمونديال وعم يتصفوا واحد ورا التاني واحد ورا التاني. بقى الخيارات بين ثلاث انتوشي هينة على أنه نسألوك بين 48 دولة مين بده يربح هيدا ومين بده يخسر هيدا. شغلي هاي يعطيك العافية وأنا ما بتعاطى فوتبول أبدا. مرسي حلوة.
2: مرسي ميشيل، انبسطت بصوتك.
3: يعطيك العافية ست سيمونة.
2: يا هلا.
3: أنا مثل العم فوزي بدي صبح بدي مسي عليك وقل لك يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك ريتا. يعني مثل ريتا كمان دايما نحضرني أدعي أني أسمع أصوات الجنس اللطيف. بدنا نكتره كتير هذا الصوت بالبرنامج. يعني إذا حدا هيك أنه عم تسمعوا على الهواء بنت، فكمان إذا تتحمسوا يكون في لكم مساحة يعني بهذا البرنامج وأصواتكم الحلوة حتى لو عم نحكي فوتبول. اتصال. ألو.
4: مرحبا.
2: مرحبتين.
4: كيفك؟
2: ماشي الحال. مين معنا؟
4: معي فوزي ابو لوزة.
2: اوكي.
4: والله هالماتش هذا بجنن اليوم. وجينا سمعت يمكن على الاخبار انه وزير الاقتصاد لانه ربحت الانصار نزل ربط الخبز 5000.
2: اوكي.
4: وبالمانيا غلوا لوح الشوكولاتة 5 سنت.
2: اوكي.
4: الله يسترنا هلا من البرازيل. عم بيقولوا انه مهددين اذا بيخسروا ممنوع يفوتوا على البرازيل. وكيلو البن
2: حيغلى عنا.
4: دوبل.
2: بده يغلى.
4: بده يغلى. بقى انا بنصح الجماهير العربية انه على القليل واحد يشتري له 2 كيلو 3 كيلو.
2: انه يمونوا يمونوا.
4: يمونوا احسن شيء.
2: نعم.
4: ويعطيك ألف.
2: الله يعافيك. من كفي مستمعينا على الواتساب.
5: بونجور، معك منير أبي فاضل. توقعات اللي متوش الليلة إسبانيا النمسا 3-1 إسبانيا مع إكسترا تايم.

0: هنا يا فوتوغرافي لي اشبيه معك. انا ما بتطلع كثير على الفوتبول بس حبيت اسلم عليك وبروجرامك حلو كثير.
1: شكرا ايدي.
0: بس يكون شيء سؤال اعوان
1: شكرا شكرا إلي من كفة.
2: سيمونا يا سيمونا بونجور.
1: نعم بونجور.
2: نحن عم نتسلى ما بدنا نربح إن شاء الله بيخسروا كلهم الفرق اليوم.
1: نحن الربحانينكم مستمعينا من كفة. سيمونا
3: تحياتي لمخرج الحلقة لجميع المستمعين. أنا بس بدي وجه تحية لك، لا بدي أحكي فوتبول ولا شيء، هالصبر اللي عندك وهالقلب الكبير اللي بتحسين أنه عم يتزنخ وبتضلك مكملة معهم يعني تتسمعين لهم للآخر. أنا ما عم بفهم هذا برنامج الواحد تاي شارك لشو الواحد يفتح خط هيك إنه تاي يعرق للآخرين تاي يحكي نامبورت كوا يعني.
1: بسيطة بسيطة يا بيير. هو أنا عاملة تريننج على أن أتحمل كل الأطباع وكل البرغيخان وبركي الأجربة، يعني ما بيعرف الواحد شو معقول يسمع على الهواء. عادي بالعكس، يعني بنبسط بالكومنت المنيح، بنبسط بالكومنت يلي منه منيح، يمكن يكون هيك لفتلنا نظرنا بمحل معين، يمكن أنه يمكن احنا منا منتبهين له، بس بالنهاية هيدي هي وينين اللعبة وبدنا نمشي فيها. كنت بتمنى أنه بس هيك يمس علينا بطريقة أحلى من هيك ونسمع صوته يعني وهيك ننبسط فيه أكتر. عنا اتصال. ألو ألو، أنتوا على الهواء. نقطع الاتصال، خلينا نسمع.
4: ألو
1: ألو
4: ألو بوزور.
1: يا هلا، مين معنا؟
4: معك أسعد.
1: أسعد شو العائلة؟
4: أبي عاد.
1: أبي عاد، يا أسعد يلا أعطينا ترجيحاتك.
4: سيمونة بخصوص النمسا.
1: نعم.
4: إسبانيا اللي حدا الفريق النمساوي فريق كتير منظم، يعني تعتقد 1-0 لإسبانيا.
1: 1-0 إسبانيا بال أوكي.
4: ب1-0 بلعوا بالطايم.
1: أوكي.
4: بين كرواتيا بين يعني مودريتش وكريستيانو 0-0 وبيربحها كريستيانو بالبنالتي.
1: شوف اللي كريستيانو يعني عم نحكي بورتوغال.
4: يعني بورتوغال.
1: بورتوغال. قديش بيربحها؟
4: بالبنالتي.
1: بالبنالتي قديه؟
4: 4-3.
1: بورتغال.
4: أوكي. وبين سويسرا والجزائر 2-0 لسويسرا.
1: 2-0
4: لسويسرا.
1: 2-0. أوكي أسعد. Thank you so much. الله يعافيك. منذكر جائزتنا من عند المولاندول. مولاندور $70 كاش.
5: هاي سيمونة كيفك؟ سويسرا بتربح 2-1 وكرواتيا بتربح 3-2 وشو بعد في
1: ربيع نقولة وعم بحكينا
5: راحت عم بيلنا
1: بعد عندك إسبانيا والنمسا
5: 3-1 ربيع نقولة.
1: شكرا ربيع. عنا اتصال، رح ناخذ الاتصال وننتقل على المسابقة الثانية، فبتمنى انه ما بقى تبعتولنا ترجيحاتكم لننتقل على موضوع اخر. لبنان الحر. الو ننتقل على المسابقة الثانية. يلا بننتقل على المسابقة الثانية وجوائز المسابقة الثانية. أول جائزة ترويق لأربع أشخاص من عند باتيسري لاسكالاد أند كيترينج الموجود على بيجوني وعلى تصراد لعقيبة. مع هذه الجائزة كمان بيروت بير بتقدم بوكس بيرة. جائزة تانية First Academy Football عينتورة بيقدم اشتراك لمدة شهر. من الجوائز أيضا ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس كمان بيقدم اشتراك شهر ببلاش للرابح. ما بدنا ننسى مستمعينا جائزة اللي عم يكون في عليها قرعة، اللي رح تكون قرعة بكرة حتصير، اللي هي سكايدن عيون أرغش. هالجائزة اللي رح تكون لشخص واحد، بس هذا الشخص رح يجيب معه 3 أشخاص يطلعوا على عيون أرغوش تقضوا نهار كامل فوق بكابن لأربع أشخاص. وكمان رح يكون عنا هالقد عم تكون كبيرة الجوائز، رح يكون عنا سحب على تليفون من عند جي جي سيلز وامكاي الأدونيس. هيدا السحب حيصير ب20 الشهر، يعني كمان كل مشاركاتكم رح تكون عم تنزل بالقرعة، اسمكم رح تنزل بالقرعة كرمال نعلن ب20 الشهر 20 تموز يعني مين رح يربح او اسم الرابح السال من عند جي جي سيلز وامكاي الأدونيس. وهم نشكره لجي جي سيل لانه من اول المونديال وهو معنا. أكيد يعني جوائزنا يوم يوم عم بتزيد وعم بتكون هيك قيمة أكتر.

0: بونجور بونجور، معك إلي صغير. بصراحة أول مرة اليوم هيك بحط راديو بسمعكم، فلا بروجرام هيك بسلي. يعني الكومبيتيشن هي لحالها فكرة الواحد هيك، بس إنه يكب أرقام وبيتسلى الواحد، ما بدها هالقد الواحد يعصب كرمال. إذا هو كرمال $70 ما بدها يعصب كرمال $70، يعني كان في كب أرقام ويشارك ويتسلى. يعني هي الفكرة. وأنا بقول بماتش
1: اوكي، لانه نحن وقفنا هيدي المسابقه، بس ثانك يو سو ماتش لك. اكيد خلونا نبلش بسؤال الحرير، هو ما بقى عنا كثير يمكن وقت بعد له، ولكن سؤال الجوائز هو: مين هو اول منتخب عربي بلغ نصف نهائي كاس العالم بال2022؟ اول منتخب عربي بلغ نصف نهائي كاس العالم، عم نحكي بال2022. اتصالاتكم كالعاده على 09218233، الفويس مسج مع الاسم والعيله على 70959111.

0: هاي سيمونا مرة تانية معك غسان سمعان.
1: راح الفويس.
0: المنتخب المغربي هو اللي بلغ نص نهائي بال2022.
1: اوكي شكرا لك غسان من كافي.
2: هاي سيمونا احمد فواز المغرب اكيد.
1: شكرا احمد. بنسمع فادي.
3: سيمونا طبعا المغرب المغرب. وانا بنيك على الروح الطيبه والنفس الطويل.
1: لا يا عمي
3: ابدا انا بنشارك معك ما لحتى نربع لحتى نسلك.
1: ثانك يو سو ماتش لكم كلكم سوا.
4: بونجور كيفك تمام ايش الحال؟
1: ايش الحال؟
4: بشير مخلوف معك. المغرب 2022.
1: شكرا بشير. كتروا مشاركاتكم. هني منهم بس أنا اللي قلنا لهم ما تنسوا في عنا قرعة بكرة على كابن لأربع أشخاص عند سكايدن عيون أرغوش. وكمان كل هذه المشاركات رح يكون في سحب على تلفون من عند جي جي سلزو أمكي الأدونيس بعشرين الشهر. هيدا ما بده سؤال، هيدا بس شو بده اتصالات بس. عنا اتصال. يلا ألو. قطع الاتصال. نسمع فويس.
3: المغرب اللي وصل نص النهائي بال 2022. المغرب
1: ما نفهم صراحة الاسم بالأخير. خلينا نسمع.
5: مونا هو المنتخب المغرب معك ربيع نقوله مجددا.
1: أوكي شكرا ربيع. رح حدا بعت لنا عواد من نابلس فلسطين. عواد بليز إذا تبعتنا إياها فويس برجع بقولك لأنه هني المشاركات لازم تكون فويس. بس شكرا أكيد لمحاولتك. اتصال. ألو لبنان الحر. ألو أنتوا على الهواء. ألو أوكي رح نكفي.
6: بونجور سيمونا معك جورج يوسف المنتخب المغربي.
1: شكرا جورجيو. عم تسألوني ولا عم تجيبوني؟ بدي لازم أعرف. عم يبينوا إنه عم تسألوني إياهن.
3: بونجور سيمونا كيفك؟ أكيد المغرب. معك بيير كرم.
1: شكرا بيير.
7: معك نبيل خير الله. المنتخب هو المغرب.
1: شكرا نبيل.

0: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
0: كيفك حبيبي؟ أنا اشتقت لك.
1: أنا كمان.
0: ليتك موافقة معك جورجيت. أنا بقول الجزائر. أنا وحظي.
1: يلا.
0: ميرسي حبيبة قلبي وليتك موافقة.
1: شكرا جورجيت. مكفي بعد بفويساتكم.
2: بونسوار سيمونا. بونسوار. المغرب. المغرب سيمونا. سامي الصايغ معي.
1: شكرا سامي. مكفيين بعد كتروا أكثر.
3: هاي سيمونا. سامي الناشف معي. المغرب أكيد.
1: المغرب أكيد. من كافة.
4: إيه مساء الخير.
1: مساء النور.
4: أنا معك نادية نصار. أنت عم تغلطوا باسمي عم تقولوا جورجيت بس كنت عم مرقة. معك نادية نصار. أنا بقول ألمانيا هي اللي بدها تأخذ كأس العالم.
1: أوكي.
4: ألمانيا.
1: طبعا لازم نظبط الاسم من فوق.

0: سوري علي ابراهيم احمد المغرب قلت المغرب هو وصل لنصف النهائي بال 2022 علي ابراهيم احمد.
1: شكرا علي مكفيين معكم المستمعين.
2: هاي سيمونا كيفك؟ معك ماري عبود.
1: هاي ماري شكرا لك ماري ولمشاركتك مكفيين بكل اتصالاتكم
3: والفوسات. هو المنتخب المغربي بقيادة يوسف النصيري بقطر سنة 2022 معك فادي
1: والعائلة فادي كمان.
4: هي ذلك عن جديد سيمونا. أكيد المغرب هي اللي تأهلت مع أنه السعودية فازت على الأرجنتين ولكن ما تأهلت.
1: أوكي في معلومات عم تنقال.
5: انا جورج يوسف مش جورجيو. لا عم بقول لك انه هيدا المنتخب المغربي.
1: ليش انا شو قلت بس ارجع اسمه؟
5: انا جورج يوسف مش جورجيو. لا عم بقول لك انه هيدا المنتخب المغربي.
1: اوكي جورجيو هذا مزبوط الاسم هيك انا عم بقوله. رح نكفي
2: معك كارولين رامح. المغرب بال 2022 سؤال كيف نعرف إذا ربحنا أو شيء؟
1: أكيد يعني إحنا هلا على الونص منقول مين يلي ربح على الخمسة ونص بقول مين يلي ربح. سو خليكن معنا أكيد على السمع.
6: أليكس سيمونا
1: يا هلا.
6: المغرب وصل معك الموتى ربيع بتزيني جرو لفيدي أبو الحاج.
1: عرفت لأنه من صوت ولا فادي
6: لنبيل أشقر ولمروان حدارة.
1: دغري قبل ما تقلي لأسمع صوته لفادي حدك.
7: هاي سيمونا كيفك؟ معك ياسمين خوري. أنا بقول المغرب.
1: شكرا ياسمين. يلا نحن بقى معنا كتير وقت. كيف بعرف إذا ربحت مبارح؟ ما قدرت كفي الحلقة. بدك تتصل على 0922-55-77 وأكيد بيساعدوك بهذا الموضوع لأنه الأسامي بطلوا معي هلأ. بعرف كتير مشاركات بس هلا قد ما فينا رح نجرب.
8: يعطيك العافية مدام كيفك؟ معك أرزي يحيى. أنا بقول المنتخب لكأس العالم 2022 المغرب.
1: Thank you إليك.
9: هاي سيمونا
1: افرح الصوت كليا رامي منتهي بسبعة خمسة سبعة بليز برجع بتبعت لنا فويس واضح أكتر.
3: هاي سيمونا معك فادي مصرة.
1: شكرا فادي من كافي بعد.
10: بونجور معك هولا القطري كاس القطر 2022.
1: اوكي
11: مرحبا سيمونا كيفك؟ منيحه. المغرب انا بقول انطوان مارديني.
1: تحياتي الكبيره لك انطوان.
12: بونجور معك علم بشير. انا بقول المغرب.
1: اوكي كتروا بعد مستمعينا.
13: سيمونا كيفك؟ ماشي الحال. هلا كنت عم بسمع في بعتقد حدا من المستمعين عم بيقول انه المانيا بدها تربح المونديال بس المانيا رجعوا بالطياره من
1: مدري من ايمتى راحوا. مظبوط.
14: المغرب شرب الخوري.
1: شكرا شرب. بعد عنا فويس واحد.
15: هاي سيبونا انا بقول منتخب المغرب. اوكي معك المعلم زين الحلبي.
1: اوكي شكرا زين.

0: بدنا نقول مبروك لياسمين خوري جايزتك ترويق الأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج وكمان بوكس من عند بيروت بير. مبروك لنبيل خير الله جايزتك من عند فيرست أكاديمي الفوتبول عين تورا بيقدم لك اشتراك لمدة شهر. كمان مبروك لبيير كرم كمان اشتراك شهر من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس. أكيد كل جوايزكم بتستلموها من إذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة. وما تنسوا أنه بكرة في عنا سحب على كابن سكايدن بعيون أرغوش وكمان كتروا كتير اتصالاتكم ومشاركاتكم لأنه حيكون في عنا سحب بعشرين الشهر على تليفون من عند جي جي سالز ومكيل أدونيس. هاي جورج.
1: هلو
0: كيفك؟
1: صباح
0: ماشي الحال. شو خبرنا شوي هيك فوتبول بس هيك عصريا معنا نص دقيقة.
1: شو بدنا نحكي
0: متابعتك انت كيف شو عم كيف عم تلاقي
1: فرنسا او منتخب لهلا على الورق بس مفاجآت واردة. برازيل قدرت تروح لبعيد الارجنتين يعني الانجليز كمان فوز صعب مبارح كان بالدقائق الاخيرة. ماتش مونديال مفتوح ما صعب واحد يتوقع بس على الورق فرنسا.
0: لا ايمتى بتقدر انه قادرين نكون عم نتوقع
1: ما فينا حتى الفينال ما فيكي لا لا لا الفوتبول يعني لعبة فيها كتير مفاجآت لأنه فيك تكون عم تلعب كتير منيح وأحسن من الفريق الخصم وضغطة وعم تجيب عرضات وعم تجيب فرص بيجي الفريق الخصم بهجمة واحدة أو بكورنر واحد يحط جول وبيربح 1-0. شو هيدي الفوتبول ولا مرة يعني دايما أوكي قليل بتصير بس أنه في كتير مرات الفريق الأسوأ بيربح الفريق الأفضل.
0: جو شكرا لك أكيد رح نترك الهوى لك. مستمعينا أكيد أنا بلاقيكم بكرة بنفس الوقت على الساعة 3. شكرا لكل مشاركاتكم وإلى اللقاء.

0: الحر.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا. أي بلد ومين رح يرفع الكاس؟ لبنان الحر، حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
0: تحية كبيرة لجميع. جورج سويدي معكم مثل كل ثلاثة خميس 5:30 ببوزيتيف، مقضي ساعة لايف نحن وياكم ومنتواصل نحن وياكم. أهم شيء أنتوا الأساس، أنتوا أصدقائنا حبيبنا، وتواصل معكم دايما بيكون له طعمة أخرى بكل برامجنا. اليوم أكيد نحكي وورد كاب، نحكي الموضوع اللي بدكم إياه كمان، بس الفوتبول شاغل الدنيا. بعرف الألمان خرجوا وحكينا كنا على الموضوع الثلاثة بحلقة الثلاثة طبعا، بس في بعض منتخبات كبيرة موجودة والورد كاب والعان مفاجآت واردة بعدها. بس لهلأ مثل ما كنا عم نحكي من شوي أنه فرنسا الأقوى على الورق. للتواصل معنا مثل العادة Voice Text Message 70 95 11 11، هيدا رقم الواتساب. أكيد رقم الواتساب ما بنستقبل عليه تليفونات، يعني الواتساب هو يعني الفويس والتكست مسج 70 95 11 11. الواتساب كمان عم نكون ناخد أراءكم فيه حول الورد كاب، وإذا حابين برجع بذكر أي موضوع آخر تطرحوه نحن جاهزين. و 09 218 233 لتحكونا لايف على استوديو.

امبارح كنا شفنا مباريات حاميه كثير، خاصه الانجليز، يعني زمطوا الانجليز امبارح المساء بمباراتهم مع الكونغو، تاخروا 1-0 بس رجع الاعصار. هاري كين رجع من بعيد، عاد للانجليز ورجع سجل هدف رائع بتسديده من زيح منطقه الجزاء تقريبا، بغتت الحارس والدفاع، وانجلند عم توصل مشوارها بهالمونديال. كمان كان عنا اكيد المكسيك الفجر امبارح، عم بحكي مش اليوم، مكسيك فزت على الاكوادور 2-0. شفنا الفرنسويه شو عملوا بالسويد 3-0، هيمنه واضحه مع هجوم مرعب جدا بقياده كيليان امبابي وخلفه مايكل اوليزي وطبعا عثمان ديمبلي. كمان امبارح منتصف الليل تقريبا او الساعه 11 كانت مباراه بلجيكا مع السنغال، هيدي المباراه كانت قويه كتير كتير. على المفارقة هاري كين سجل 2-1 فوز الإنجليز على الكونغو بماتش بلجيكا السنغال. كان المنتخب كان المنتخب السنغالي رايح لفوز، رجع من بعيد المنتخب البلجيكي، كانوا 2-0 داون، 2-1 لوكاكو البديل وتيليمانز بالدقيقة 89، 2-2 ورجع تيليمانز من ضربة جزاء بالدقيقة 125 قبل ما يخلص الشوط الإضافي الثاني، كانوا الفريقين رايحين على ركلات الترجيح، سجل تيليمانز بنالتي 3-2. والمفارقة كنت عم بقولكم على الدقيقة 86 انه بماتش الإنجليز مع كونغو كين سجل بالدقيقة 86، بماتش بلجيكا مع السنغال لوكاكو سجل بالدقيقة 86. وإذا منروح على المباراة الثالثة يلي جرت، منروح على مباراة أمريكا والبوسنيا، نتطلع بدنا نشوف كمان وين الأهداف. أوكي 82 ما زبطت، بس أنه في مباراتين نتسجل فيهم بالدقيقة 86 هدفين، والأمريكان عم بيوصلوا مشوارهم كمان إلى دور 16 بعد فوزهم على البوسنيا كما هو كما كان متوقع 2-0.

0: ناخذ فويس.
1: بونسوار، يعطيك العافيه. المنتخب المغربي كامل عبد الله الساحلي.
0: ترجيحات كنا اخذنا عم تاخذهم مع سيمونا من شوي، عم نتابع.
2: هاي جورج، يعطيك العافيه. جورج، شو الانجليز امبارح؟ شو هاري كين؟ شو اللاعب هذا؟ يعني شو اللاعب هذا؟ عن جد لاعب متكامل، قدام ورا نص، اسم الله عليه اسم الله عليه. ان شاء الله يا جورج، شو اقول لك، بيعملها فليك وبيصل لل على الفينال وبيربح. هذا اول سؤال جورج. سؤال ثاني، امبارح ماتش بلجيكا وال شو اسمه البينالتي صحيحة جورج؟ وثالث سؤال عن نيجزمان، عم بيقولوا انه خلص بدهم يشيلوه، مزبوطة جورج خبريه؟ لانه الصحافة الألمانية
0: جان، بخصوص منتخب ألمانيا في حديث صحيح الاتحاد رايح ل يشيل او يقيل المدرب ناجلسمان، ويحكى انه طلب منه لا ناجلسمان انه هو يستقيل افضل، بيطلع بصوره مشرفه اكثر اذا هو استقال وما اجى قرار الاقاله من المنتخب، علما انه ناجلسمان بعد في بعقده، يعني بعده عقده مستمر، وبعد له مع الاتحاد الالماني 7 مليون يورو، بدنا نشوف كيف بدهم يحلوها هيدي كمان ليقدر يفل. وعم بينحكى بيورغن كلوب المدرب الشهير، طبعا مدرب ليفربول ودورتموند السابق، انه يكون هو كوتش المانيا. انحكى كمان، انطرح اليوم عم شوف بالصحافة الالمانية اسم المدرب الهولندي رونالد كومان يلي كان مدرب هولندا بكأس العالم الحالية، طبعا استقال من بعد الخسارة والخروج امام المغرب بركلة الترجيح. سو الشيل اذا بدك 80% ايه ناجلسمان فيلل تارك منتخب المانيا. بوب من مدريد بعتلنا صورة حلوة للترام، الترانات حتى كلهم مزينين بوجوه لاعبي منتخب إسبانيا وكتبين فاموس إسبانيا عليهم، حلو كتير. طبعا البلاد كلها عم تتضامن مع الفريق اللي عم يبسلهم بكأس العالم. متابع
3: جورج، بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟ جو معك. جورج، أنا كتير كتير كتير نقهرت امبارح على منتخب السنغال، ما بيستحقوا اللي صار فيهم، والله حرام.

0: بس بدي ارجع اسمع الفويس.
1: جورج بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟ جو معك. جورج انا كثير كثير كثير انقهرت امبارح على منتخب السنغال، ما بيستحقوا اللي صار فيهم، والله حرام.
0: تعرف اللي صار يا جو؟ هلا الجمهور المغربي عم بيشمت صراحة انه ليك شو صار بالفينال لما السنغاليين انسحبوا ورجعوا على الملعب ورجعوا بعدين فازوا بالنهائي كأس أفريقيا، بعدين طلع قرار أنه سحبوا اللقب منهم راح للمغرب، بس بعد القصة ضايعة. مين بطل أفريقيا إذا بتسألني؟ ما بعرف، مغرب أو سنغال ما حدا بيعرف. بتصور المغاربي بيقولوا المغاربي والسنغالية بيقولوا السنغالية، ما حدا بيعرف مين بطل أفريقيا بالنسخة الأخيرة. هلأ اللي صار معهم إيه، بس كمان ما بدنا ننسى أنه منتخب بلجيكا منتخب جيد، صحيح منه بنفس القوة اللي كان فيها لنقول من مونديالين لما كانوا اللعيبة كلهم بعزهم، يعني كيفن دي بروين كان معهم، إيدين هازارد كان، لوكاكو بعزه كان معهم، كمان أكتر من لاعب مميز بالفريق ايه كان معهم، فينسان كومباني بالدفاع، يعني كان الفريق مختلف عن هلا. بس هلا كمان المنتخب البلجيكي جيد منه عاطل. سنغالية انظلموا، ما بعرف اذا يعني الحكام اصلا بكأس العالم في علامات استفهام، البعض عم بيقول التحكيم بجنن، لا في علامات استفهام، والدليل الهدف يلي سجله جوناثان تاه بشباك الباراغواي، الحكم رجع من بعد ما هو شافه لانه الفار عطول قرار لقله، قال انه الجول مش مزبوط، بس الكل رجع شاف الهدف الاعادة تأكد انه ما في شي غلط، وكان انتون واقف بس بوجه الحارس قرب منه ودفشه. على كل حال في علامة استفهام دائما بكرة القدم للأسف.

0: نتابع سيمو عم بيقول لي هلو نو ووردز جاست جولز برنس هاريكين تو ذا ريسكيو. فعلا يا ابو السيم على الانقاذ دائما موجود الامير هاري. مش ملاحظ انه في مباريات اللي عم بتصير من عشيه بتوقيت لبنان عم بيكون في عتمه عتمه بثلاث دول اللي عم بيكون فيها كاس العالم، وفي مباريات اللي عم بتصير الصبح عم بيكون في شمس هونيك. ما فهمت مزبوط ميلو، اكيد هلا حسب التوقيت يعني منتابع.
1: حبيبي قلبي خلي جورج شو اخبارك؟ احنا مشان اليوم الماتشات اليوم اسبانيا ان شاء الله بتربح 3-1، البرتغال بتخسر 2-0، الجزائر بتربح 2-1 ان شاء الله. مع خالد علي
0: يا هلا بخالد حليم عم بقول لي ستيل لوكاكو ان هيز برايم هو المنقذ. عن جد يا حليم، عن جد يا حليم. هلا بعرف انه كبر شوي وتقل وزنه شوي، بس فعلا اثبت هالشيء بهالمونديال، خاصه بس يفوت اوف ذا بنش عم بيكون هو المنقذ لبلجيكا. نحن بس دقيقتين على القد رايحين للموجز ونرجع نكفي حلقتنا، ما تروح.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا بنعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال. ففي فحص اسمه الباب سمير أو منسميه فحص الإزازي، وكمان فحص الHPV فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي، ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في معراب يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب ملحم رياشي، إلي خوري، بيير بوعاصي، عضو الهيئة التنفيذية في القوات جوزيف جبيلي، وعن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب روجي راجح. ومن بكركي قال الشيباني: المكون المسيحي في سوريا والمكون المسيحي في لبنان لهما بصمة كبيرة في استقرار البلدين. أضاف: زرنا بكركي لنؤكد وجوب انتشار السلام بين الشعوب والتعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني. أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته جان أرنو، أشار إلى أن الأهداف التي حددها لبنان في مفاوضات واشنطن هي تثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي يحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى إسرائيل، كل ذلك من أجل عودة الأهالي إلى بلداتهم والبدء بمسيرة الأعمار. وأكد عون أنه يجب دعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، إضافة إلى دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي بدأت قبل سنة ونصف السنة وعرقلتها الحروب المتتالية التي عاشتها المنطقة، مشددا على أن الدولة اللبنانية ملتزمة تطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركها أحد في ذلك. بدوره أكد أرنو إلى الرئيس عون دعم الأمم المتحدة لما يقوم به لبنان من خطوات لحفظ سيادته واستقلاله ولدعم الجيش والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين. بناء لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قضى بتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات الآلية في بيروت ومكافحة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سائقوها والتي تشكل خطرا عليهم وعلى السلامة العامة، نفذت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت حملة لضبط هذه المخالفات ضمن العاصمة، تخللها إقامة حواجز ظرفية وثابتة وأسفرت عن حجز 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة وتنظيم 4528 محضر مخالفة. أعلن محافظ دمشق أن الانفجار الذي طال مقهى في دمشق وأسفر عن وقوع 4 قتلى وإصابة 11 شخصا نفذ بعبة ناسفة بدائية الصنع، ووزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

معكم حلقتنا اكيد, والتواصل معكم مستمر على الواتساب. كل الفوسات اللي وصلت لي خلال الموجز رح ناخذها كلها كلها كلها, بنحكي وبناخذها ان كان فويس او تكست مسج على 70 95 11 11. ما بدنا ننسى كمان فيكم تحكونا لايف على استوديو على 09 218 233. ليلى الاسبان عم بيلعبوا الليله,

0: اسبانيا النمسا الساعة 10. كل اللي بيحبوا البرتغال وكريستيانو رونالدو بدهم يسهروا اليوم. 2 الصبح مباراة برتغال كرواتيا، و6 الصبح سويسرا جزائر. كل التوفيق للمنتخب الجزائري، وان شاء الله الفرق العربية الباقية 3 توصل لبعيد، جزائر مصر والمغرب. يلا ناخد ناهي على الواتساب 70 95 1111. منتابع. يلا
1: كابتن جورج اللي قلته غلط، وهذا بيير ويجي كولينا رب مين حكم خلافك، هذا اللي عملت معه انت انترفيو ومدق بالتليان يا جورج، هذا اعظم ريفري بتاريخ البشرية
0: يا حبيبي. يا ناهي الاراء يعني في هون اراء هيك واراء هيك، بس معظم الاراء ومعظم المدربين تبعتهم على السوشيال ميديا وشفت اراءهم وسمعتهم عم بيحكوا، في ظلم كان بالهدف، يعني ما كانت هالقد واضحة انه تيحسبها. لو قال مثل ما قال لهم يورغن كلوب المدرب الشهير، قال لهم لو هيك ما كان أرسنال ربح البريمير ليج السنة، لأنه أرسنال كانت الخطة تبعه خاصة بالكورنرز وبالركلات الثابتة أنه يضايقوا على حارس المرمى، يوقف مدافع بوجه يضايقه من دون ما يدق فيه وتنلعب الكرة، والأرسنال استفاد سجل أهداف عديدة من هالطريقة هيدي. سو في كتير نقاد ومدربين لهم قيمتهم ولاعبين سابقين قالوا العكس، بس هولا بالنهاية كمان ما بدنا ننسى انه كولينا عنده منصب بالفيفا يا استاذ ناهي، ما بيقدر يعارض الفيفا قرارات الفيفا، العكس الفيفا بهمها يطلع كولينا ويقول الهدف صح كان لازم يلتغى. سو ما فيك تحكي بداخل البيت الواحد يطلع واحد اذا بدك يعارض قرار المكان اللي بيشتغل فيه اصلا وهو رئيس لجنة الحكام بالفيفا. منتابع.
2: هاي جورج، بهيك وضع اذا كان ما في فاول ما فيهم يقدموا الاتحاد الألماني يقدموا اعتراض.
0: انسى يا دانيال،
2: صفارة حكم لغي جول طلعوا من المونديال.
0: هلا عم نحكي
2: أكثر. لازم على القليلة على القليلة يقدموا شكوى ضد الحكم.
0: دانيال أكيد رح نحكي بهذا الموضوع أنا وياك. اللي صار إذا بتتذكر بيورو 2024، يورو صار بألمانيا، كلنا بنذكر الحادثة ألمانيا أسبانيا بالدور ربع النهائي، تسديدة موسيالا، الكرة رايحة باتجاه المرمى، الكرة ضربت بإيد كوكوريا ظهير منتخب إسبانيا بشكل واضح وفاضح، فيكم فوتوا تشوفوها على جوجل الصورة والفيديو وكل شيء، بتصور اللي بيحضر فوتبول بتذكر الحادثة. الحاكم كمان لم يحتسب ضربة جزاء للألمان، وكانت مباراة حساسة جدا، كان وقت التعادل 1-1 فيها قبل ما يرجعوا الإسباني يفوزوا 2-1 بالوقت الإضافي. سو شو صار بعدين؟ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من بعد فترة بيعتذر من الاتحاد الألماني أنه وبيقر أنه كان في ضربة جزاء صحيحة للألمان. ما فيك تعمل شيء، هاي مباراة خلصت، فيها أخطاء تحكيمية ويا ما صار في أخطاء تحكيمية بمباريات وخلص راحت، وخاصة بكأس العالم إذا بنرجع لقصص يعني فضايح صايرة. ما بدنا نرجع أكيد لأكتر حادثة مشهورة هي الهدف بإيده لمارادونا، هلا بتقولوا لي من زمان ما كان في تقنية وكذا، أوكي بنرجع لجول 2010، بما أنه عم نحكي كمان وقت الألمان سجلوا جول ما كان لازم، وقت سوري الإنجليز سجلوا جول بشباك الألمان ما كان لازم يتم احتساب، كان لازم يتم احتسابه عفوا، لأنه كرة لامبارد كانت تجاوزت زيح الجول بشكل كتير واضح. سو في كتير حالات صارت وخلص قطع عليها الزمن. للأسف هالحادثة ما رح تأثر شيء، نتيجة المباراة خلص فوز الباراغواي بركلات الترجيح ورح تلعب هي مع فرنسا بالراوند اوف 16. منتابع مع فادي.
3: سعد لي هالمساء حلو يا سيد جورج، سعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحور. أنا بقول اليوم البرتغال يا سيد جورج سجل عندك بتخسر 2-1، سجل عندك سجل 2-1 بتخسر البرتغال، ومثل ما قلت وما في فريق قوي وفريق ضعيف، كلاتنا نتذكر البرتغال واليونان ضغطت البرتغال، اليونان فتت أخذت جول. الله يسعد لي مساك
0: يا هلا بفادي كمان، والله برافو عليكم كلكم، بتتابعوا عندكم ذاكرة كبيرة بكرة القدم. ما بدنا ننسى كمان هلا عم نحكي فوتبول كتير يا جماعة، بس في لبنان السعودية الليلة الساعة 8 لبنان السعودية بالباسكت أهم من البرازيل ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن إسبانيا ومن البرتغال. لبنان عم بيلعب تصفيات كأس العالم، ما بدنا ننسى شيء. All the best طبعا للمنتخب اللبناني اللي حقق انتصار ساحق بهيدا الويندو على الهند بمجمع نهاد نوفل من أيام قليلة بفارق 43 نقطة. إن شاء الله الليلة بجدة منحقق انتصار كمان مهم، لأنه كل هالنتائج رح نحملها معها للدور التاني. لبنان تأهل، ضمن تأهله للدور التاني من تصفيات، بس هالنتائج كلها عم نحملها معنا، هالوينز اللي عم نحققها عم نحملها معنا إلى الدور التاني. ونتمنى كل التوفيق اليوم للبنان اللي بيرجع عنا بعد مباراة الأحد منذكر بالهند ضد المنتخب الهندي. All the best اليوم، بالتوفيق للشباب، إن شاء الله بانتصار على منتخب سعودي قوي كان فاز على قطر بهيدا الويندو كمان. ومنتخب سعودي عم بيرجع له لاعب ارتكازه المميز محمد السويلم اللي كان زميل وائل عرقجي بنادي العلا هالموسم، وبتعرفوا شو عملوا العلا الدوري السعودي، وربحوا كمان السوبر كاب وربحوا كأس السعودية، ما خلوا شيء ما ربحوا، وكأس الفاينل فور كمان عملوا سيزن كاملة متكاملة بالألقاب. بنتابع
4: كيفك جورج؟ منيح، كله تمام. بدي رأيك عن منتخب البرازيل، هيدا الليفل اللي عم بيقدموه اللي عم بيطلعوا فيه شوي شوي.
0: حلو يا بيتر، حلو سؤالك.
4: بدي وجهة نظرك، شو قولك، معقول نتخطى ونوصل للفينال ولا لا؟
0: حلو سؤالك كتير، رح نجاوب هلأ عن البرازيل. منتخب البرازيل مع صدقوني يعني هلا عم نحكيها بكل صراحة، كارلو أنشيلوتي هو 50% إذا مش أكثر من قوة البرازيل بهذا المونديال. بكون تقولوا لي كيف، طلعوا على تشكيلة البرازيل اليوم، يعني رافينيا انصاب للأسف، رودريجو مش موجود، طلعوا بالتشكيلة بشكل عام، في بتطلعوا فيها بتلاقوا صحيح في ألبان دفاع كتير منيح، ماركينيوس وجابرييل، وفي فينيسيوس، البقية طلعوا لاعبين عاديين، مع احترامي لكاسيميرو اللي صار بآخر مسيرته تقريبا، ومثل ما عرفنا رايح يلعب الدوري الأمريكي، خلص تارك حتى أوروبا. طلعوا بالتشكيل اليوم، بتقولوا أنه البرازيل ماكسيموم توصل لدور يمكن 32-16 هيدا، بس لا، مع كارلو أنشيلوتي الفريق قادر يروح لبعيد مع التغييرات اللي بيعملها على خلال المباراة، خاصة على الهاف تايم عندما يشوف فريقه بحاجة لقلها. البرازيل قادرة تروح لبعيد، هلأ تربح كأس عالم ما رح أقول أكيد، بس برازيل قادرة توصل أتليست للدور نصف النهائي إذا مش للنهائي بهذا المونديال. منتابع مع جان، ومنذكر دايما للتواصل معنا بفويس أو تكست مسج 70-959-111، ولا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. يلا جان.
5: بونسوار جورج، كيفك جان من بيت شباب؟ لك هلا اذا صار خطا بالمونديال واعترف الحكم بالخطا، يعني شو بيعود ينفع، شو بصير يعني
0: هي.
5: يعني بيعيدوا ماتش لا. مره عيدين ماتش في مونديال؟
0: لا لا لا يا ما صايره، خلص اللي صار صار، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، ولا مره رجعوا عيدوا مباراه بسبب خطا تحكيمي. بيقولوا لك الاخطاء البشريه جزء من اللعبه، طيب انه الدنيا عم تتطور كتير، عم تتطور الدنيا، خلونا بقى كمان نتطور معها لأقصى ليفل، ما يكون في بقى ولا كلمة لو على أي مباراة. صرنا بال 2026 يعني، أنا بشوف صراحة يصير التحكيم كمان فيرتشوال، ما يوزوا بقى خطأ بقولوا خطأ بشري، ما لازم بقى يكون في خطأ بشري بمباريات هالقد حساسة ببطولة هالقد كبيرة. منتابع.
6: هاي جورج مساء الخير، بدي ردك شو القديم، ان شاء الله مصر بتعمل شيء بهالمونديال
0: ان شاء الله يا رب.
6: مبسوط لحسام حسن ولابراهيم، يعني انا حضر الماتش من 30 سنه هون عم العب طرابلس، هني والنجمه ربحوا علينا 2-0، والافر عم يقدموا كتير عرض حلو عشي السنغال انظلمت، والحكام كتير عليه بدي استفهم عليهم.
7: يا هلا بخالد، يا هلا بخالد،
6: والله يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك
6: جورج، بدنا نجي نحكي ونتابع الحكام كمان، ظلموا الكوندوفوار ضرب الجزاء 100% لهم، ظلمون.
0: صار في كتير اخطاء صراحه بهالمباراه التحكيميه، بس ما حدا عم يضوي عليها. وبرجع ناهي بيبعث لي انه كلينا قال انه الهدف كان لازم ما يحتسب لالمانيا، اكيد كلينا ما في يعارض الفيفا لانه هو اصلا بيشتغل بالفيفا. اتصال 09 218 233. الو
8: مرحبا،
0: اهلا،
8: كيفك هاي جورج؟
0: مين معي؟
8: أحمد.
0: كيفك يا أحمد؟
8: الحمد لله ماشي الحال. شهد أسم الله عليك يغفر العين عنك.
0: بشو؟
8: مبارح ساعة ما قلينا عن التلفزيون واحد بصالة بتساعي 500 زلمة معبيها كلها.
0: حبيب قلبي
8: والله شيء كتير حلو مبارح يعني بدنا هيك بس عطينا على الواتس أب أو شيء لما بدك تطلع على التلفزيون.
0: يلا اليوم الساعة 9:15
8: اليوم يعني كل يوم بدك تلفل.
0: أنا كل يوم على التلفزيون من هلا ل 19 جولاي.
8: 9:15 اليوم؟
0: 9:15 اليوم
8: خير إن شاء الله. الله يوفقك
0: حبيبي. ثانك يو.

0: يلا منتابع واتساب.
1: ابو جريج مساء الخير، يسعد لي مساك ومساء لبنان الحر ومساء مستمعين لبنان الحر. نحن انا غبت عنكم غيبة كبيرة كثير، في سنة ونص تقريبا. بتعرف انه يا جورج هذه السنة انا هذا كأس العالم مش حاضر ولا مباراة منه.
0: ليه؟
1: عم تابعوا عبر السوشيال ميديا او الاخبار او هيك هيدا، ولكن انا بتمنى انه فريق عربي يوصل
0: ان شاء الله
1: كأس العالم او ياخذ كأس العالم. يسعد لي مساك معك سمير.
0: يا اهلا بسمير، لونج تايم سمير. ان شاء الله عن جد انا كمان بضم صوتي لصوتك، ما راح اكون يعني ابدا زعلان، وبالعكس راح كثير انبسط اذا المغرب عملتها. هي المره يعني ليه ما بنقول مصر، لانه المغرب منتخبهم مرشح اكثر، بس كمان اذا مصر وصلت مشوارها انا راح انبسط اكثر. سانتبهوا شغلة هلا، اوكي رح ننبسط للمغرب بحال عملت انجاز وربحت كاس العالم، بس انا شخصيا انا اذا مصر ومغرب بتلعب انا بشجع مصر اكثر. منتابع من بعد اسماعيل السايبري، اكمل ناتانييل براون فحصه الطبي ورح يوقع 100% سيمو. اليوم عمل الفحص الطبي تبعه سايبري لل 31، وظهير منتخب المانيا براون اللي كان بفرانكفورت راعى بايرن ميونخ. فريق بايرن ميونخ موسم الجاي اذا باقي اوليسي معهم، لانه في حكي ممكن يفل بس انا اي داوت، رح يكون مرعب، لا بل مرعب جدا. بس ناقصهم شغله وحده بايرن ميونخ، لعيب وسط حقيقي. يعني انا ما في ثقه بابلوفيتش، وشفناه بكاس العالم ما خرج. كيميتش بده حده ترو نمبر 6 تيقدر ينجح اكثر واكثر. انجي عم تقلنا هاي ذوز فيو مينتس فور ذا نيوز. كمان شفتي
2: هو مين يفلت يا ويلي
0: ليش في احتجاج على انجي عم تقول انه قصه الموجز، بس برجع بقول الموجز كله دقيقتين يعني تقطع. هلا مهضومة انجي، هلا تعي ريل مسج بشرفك، تحية لانجي. بنتابع واتساب.
3: بونسوار جورج، كيف اخي منيح؟ جورج انا امبارح كنا عم نحضر ماتش بلجيكا والسنغال، وبمحل معين تتطلع مثلا المدرب البلجيكي كان عم يطلب منه انه ضلوا كول ضلوا رواء، قري الملعب صح، تبديلات كانت مظبوطة، غير اللعبة كليا يعني، عرفت؟ لا بلجيكا لعبت يعني. وهون بدلك يعني المنتخب الألماني كل مرة منعاني نحن من مدربين ما بيقرأ الملعب يعني، ما يعني عرفت. إن شاء الله يروح على شويس منيح يعني، مدرب يعني عنده فكر
0: أوسع
3: يعني. بيعرف كيف يشيلك من، عرفت؟ مثل أنشيلوتي، مثل بيقرأ الملعب صح، بيعرف كيف يربحك مباراة.
0: أوكي رح نروح مباشرة لكلمة لدكتور سمير جاجة، عم نرجع منتابع حلقتنا.
4: وحريص على مصلحة سوريا ولبنان، بالتأكيد سوريا مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان في كافة الملفات التي تراها في مصلحة استقرار لبنان. إن استقرار لبنان مصلحة سورية، وكما وقعنا اليوم اللجنة العليا الحكومية المشتركة لتفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سوريا ولبنان، أيضا حريصين على دعم لبنان فيما تريد في الاستقرار الأمني وأيضا السياسي. نشكركم دكتور مرة أخرى على هذه الاستضافة، ونتمنى أيضا أن نطور هذه العلاقة وهذه الزيارات المشتركة سواء في دمشق أو في بيروت.
5: أهلا وسهلا معالي الوزير. بدي أقول أنا هاللقاء بالنسبة إلي صراحة ما كان مجرد لقاء سياسي، يعني من زمان في نوع من هيك التلاقي بين الشعب اللبناني والشعب السوري، تلاقي الحب الودي يلي النظام السابق للحقيقة عمل كل شيء تينسفه، ما ضل فيه يعني أي محبة أي مودة أو أي شيء جدي بين لبنان وسوريا. لبنان وسوريا شئنا أما بين دولتين جارتين، بس دولتين كل واحدة منهم بكل معنى الكلمة. سوريا دولة كبيرة على حدودنا، لبنان دولة تاريخية على حدود سوريا. أهم شيء أنه نضل محترمين هالمبدأ من هونيك، وطالع بصير مصلحة الشعبين. فأنا كتير انبسط بهالاجتماع، كتير انبسط ولو أنه مؤخر شوي بخلاص الشعب السوري من الدرب الجلجلي يلي استمرت عليه أكثر من 55 سنة. أنا ما بتصور في شعب بالعالم تعذب قد الشعب السوري بظل النظام القائم يلي كان قائم، ولو مؤخر هنيئا للشعب السوري بسوريا جديدة بالنظام الجديد. إن شاء الله إذا الله راد مزيد من النجاح والتألق.
6: شكرا. سؤال
7: جيد. سؤال عن موضوع الاتفاق، هل تعتقد أن إطار العمل الموقع بين لبنان وإسرائيل يتخطى كما يقول البعض اتفاق الهدنة وبعض الثوابت؟
5: جيد، خليني بس ودع الوزير تبع آخر.
6: شكرا جزيلا.
7: إذن ننتظر، لأنه من المتوقع أيضا أن يدلي رئيس حزب القوات اللبنانية ببعض المواقف السياسية بعد هذا اللقاء بالمباشر. ربما فضل جعجع أي يودع ضيفه قبل ذلك. أولا لازدحام جدول الشيباني وضرورة توجهه كما كنت أقول إلى طرابلس لعقد اللقاء الموسع مع فعاليات طرابلس عند مفتي طرابلس أيضا، وهو سيكون لقاء موسعا نيابيا ودينيا. وأيضا السبب الثاني قد يكون أيضا لأن المواقف التي قد يدلي بها جعجع هي تمثله وتمثل ما يعبر عنه حزب القوات اللبنانية ولا يعكس

0: يلا منتابع حلقتنا. كنا أكيد بدردشة كان أجراها دكتور سمير جعجع مع الإعلاميين بعد لقاء وزير الخارجية السوري بمعرب. إذا بعد في أي كلمة بنرجع، بس هلا رح نتابع، بنرجع للمواضيع، بنرجع لأجواء المباريات والتواصل معكم. واتساب نمبر دايما مذكر 70 95 9 11 11 للفويس والتكست مسج، لتحكونا لايف على ستوديو أكيد فيكم 09-218-233. إليه يلا للوس.
1: مرحبا خي جورج، كيفك؟ تمام. ولا جورج، أنا عندي هيك تقدير أنه فينال يا أرجنتين إسبانيا يا أرجنتين فرنسا. بين التوجه هيك بالمبدأ، إلا إذا صار في انفجارات على مستويات الفوتبول، ما له أمان يعني. بس تقديرات والمنطق بيقول هذه رح تكون فينال.
0: ممكن كتير نرجع نشوف إعادة لمونديال الماضي أرجنتين فرنسا 100%. إليه نرجع لمعرب.
2: هل تعتقد أو هل تبرر بعض ما يقال عن أنه اتفاق الهد أو اتفاق الإطار أو إطار العمل بين لبنان وإسرائيل يتخطى عمليا اتفاق الهدنة و17 أيار 10 مرات أحسن من هذا الاتفاق وما شابه؟
3: هلأ بموضوع اتفاق الإطار اللي صار بواشنطن، كتير تشويش للرأي العام. منطلع كتير مهم يعني نرجع نحط الأمور بإطارها الصحيح. أولا في البعض عم بيقولوا اتفاق هذا بعد أنزع من اتفاق 17 أيار. أنا بدي أسأل هالبعض، لو اتفاق 17 أيار ما أسقطوه وضل اتفاق 17 أيار وتطبق اتفاق 17 أيار، بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور، كم تعتير كنا وفرناه على اللبنانيين. وبذات الوقت انه شو عملنا بهالوقت، انه شو هو اللي تحقق؟ يعني رجعت مثلا قدرنا قربنا القضية الفلسطينية شعرة لقدام؟ اكيد لا. قدرنا حققنا اي شيء من مطالب لبنان؟ اكيد لا. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 ايار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت اسقطوا اتفاق 17 ايار. بوسع على اتفاق الإطار الحالي. خلينا نشوف شو عنا هلأ خيارات عملية. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها، لأنه صراحة من عشرات من السنين ما شفنا مسؤولين رسميين عم بيحطوا حالهم بالواجهة تجربوا يخلصوا لبنان من مطرح ما هو لبنان. مش هناك ضلينا 50 سنة بالوضعية السابقة اللي احنا فيها. بدي حييهم، بدي أقول لهم شغلة، تعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر، خلص شو بدكم بكل الباقي؟ هلأ اللي بدي أقوله أنه الخيارات اللي عنا إياها هلأ لبنان هلأ بورطة كتير كبيرة. إيه ولا لا؟ شو بدكم أكتر؟ تكون إسرائيل محتلة 60-70-80 ضيعة أوكي وموجودة بالوضعية اللي هي موجودة فيه، شو بدكم أكتر ما أنه ميزان القوى بكل الشرق الأوسط يكون مختل مثل ما هو مختل؟ وشو بدكم شو بدكم شو بدكم؟ طيب عنا يا اتفاق الإطار الحالي. طيب وقت اللي جمعت الممانعة وعراسهم حزب الله ما بدهم اتفاق الإطار الحالي، ليش وقفوا الإطار؟ يكفوا الإطار. زويت وصلنا لوقت بنطرح الأمور بمنطق وبواقعية وبعقلانية. طيب خي مازال منه منيح الإطار، طيب كفوا الإطار. مش الدولة اللبنانية عم بتقتل، الدولة اللبنانية عملت الاتفاق، انتوا عم بتقولوا ايه شو الاتفاق؟ طب كفي الاتفاق لكن. طب اذا انت عندك وضعية مثل هاي شو بتعمل؟ يا بتقتل يا بتجرب توصل لتفاهم. هلا في البعض الاخر يلي بعد اذكى من هالبعض الاول شو بيقول؟ بيقول لا ما نتكل نحن على اطار على مسار اسلام اباد. خي مسار اسلام اباد له علاقة بمصالح امريكا وايران.

0: إسلام أباد تتعمل شيء للبنان للمصلحة اللبنانية أو لمصلحة نفوذ أكبر وأكبر لقلب لبنان، وهذا الشيء اللي حطنا 100,000 ورطة من 50 سنة لهلا. وبالتالي شو الخيارات اللي عندنا؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم بيعملوا لنا محاضرات بالوطنية شباب، شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة بأحسنهم، وأنا ما برأيي برجعنا لهون، بخلينا بالوضعية الحالية. طيب القتال، طب تفضلوا كفوا وقتلوا، مين كمسكم بإيدكم؟ أنتم مش ملزمين باتفاق وقف اطلاق نار اللي عملته الحكومة اللبنانية، طب قتلوا خي، لا بتقتلوا ولا بتكون حدا يعمل اتفاق إطار ولا بتكون شتب، كيف نطلع من الورطة نحن فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للرأي العام كله سوا، الواقع هو هيك، يا بك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بك تسلم لبنان لإيران أوكي، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه، ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
1: حكيم، عم بتشوف ملامح تشكيل 6 شباط سياسي جديد مثلا بالداخل اللبناني؟
0: لا، في لا 6 شباط ولا 7 أدار، وبكافة الأحوال على أيام 6 شباط مين كان 6 شباط؟ نظام الأسد بسوريا، وينو هلا؟ يحو شفتوا هلا وينو نظام الأسد بسوريا؟ فإذا ما في 6 شباط، ما بقى في يعني، هاي كلها هيك هاي كلها مراجل داخلية هون. 6 شباط بأساسها كان نظام الأسد، طبعا كلها نقاط ارتكاز داخلية، هلا لا نقاط الارتكاز الداخلية بعدها موجودة ولا نظام الأسد بعده موجود ولا إيران بعد قادرة تعمل شيء. فإذا
1: حملت الرسالة لوزير الخارجية السوري للرئيس أحمد الشرع؟
0: إيه، رسالة بتقول على أنه أهم شيء فيهم يعملوه مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا، لبنان دولة سيدة حرة مستقلة مستقلة متعاطى معها هالأساس، ومن جهة تانية انه بدنا بقى يطلعوا النفوذ الإيراني من لبنان، يساعدونا بإخراج النفوذ الإيراني من لبنان، مثلا انه لبنان ينشال كليا من مسار إسلام أباد. انتبهوا، لبنان بصير يدعي يا جماعة حزب الله انه يحو حطونا مسار، مبسوطين حطوهم بمسار اسلام اباد، وخي مسار اسلام اباد يعني حطوك انت على المشرحة الدولية بالمصالح، بلعبة المصالح بين امريكا وايران، ما لها علاقة اللبنانيين فيها ولا لبنان. وبالتالي ايه، اذا حدا بده يساعدنا بالوقت الحاضر بيساعدنا نطلع لبنان كليا، لو انه هلا ما لها تأثير فعلي وجوده بمسار اسلام اباد، بس نطلع كليا في مسار وحيد له علاقة بلبنان هو المسار اللبناني اللي عم يصير بواشنطن، نقطة على السطر. لا، لأن يعني الحكومة اللبنانية الشرعية اللي بتمثل الشعب اللبناني فعلا هي اللي عم تفاوض، وبالتالي هي ما عندها، هي مش مصلحة إيران ولا مصلحة أمريكا ولا مصلحة أي دولة أجنبية، هي مصلحة الشعب اللبناني.
2: أوكي، انطلاقا من هذا الموقف، هل طلبتم تحديدا فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب وبعد الحديث عن تدخل سوري، الموقف السوري واضح انه ما بدهم يتدخل،
0: صح؟
2: اما موقف القوات تجاه الحزب مختلف او مغاير تماما، فهل طلبتم اي تدخل عسكري او حتى بشكل او باخر لنزع سلاح الحزب او حتى لمساعده الدوله في بسط سلطتها ضمن لبنان؟ هل طلبتم هذا الامر من الجانب السوري خلال الاجتماع؟
0: لا، تعرف هيدي بتروح نحن بعكس كل قناعاتنا وكل مبادئنا، الجانب السوري هو جانب صديق، بس على الدولة اللبنانية هي تحل مشاكلها بحالها، ونحن أنت بتعرف نظرتنا من سنة ونص لهلا، الدولة اللبنانية وحدة بإداراتها بقدراتها بقدراتها وحدة قادرة تحل مشكلة حزب الله إذا بدها.
2: وقلت إنه عليهم إنه يشيلوا النفوذ الإيراني أو لبنان،
0: يساعدونا إيه؟
2: هل الدولة ما قدرت تعمل هذا الأمر؟
0: الدولة عملته وراحت على مسار مستقل اسمه مسار واشنطن، بس تعرفوا بصير قصة العلاقات الإقليمية والدولية، الدول فيها تساعد بعضها، ايه فيها سوريا تساعدنا على أن نشيل لبنان كليا من مسار إسلام أباد.
3: حكيم، أوكي، متى ستزور سوريا؟ هل في زيارة سوريا؟
0: نترك لوقتها. أوكي، ضلوا بألف خير ويعطيكم 100,000 عافية.
4: أهلا مشاهدينا، نقل مباشر من لبنان الحر.

0: بنرجع معكم لمتابعة ما تبقى من بي بوزيتيف لليوم وتواصل بعضه مستمر. نحن وياكم رح اخد كل الواتسابات, خلص كل الواتسابات اللي وصلت لي رح نرد عليها. منذكر لتواصل معنا بي فويس او تكست مسج 70 95 11 11, ولا تحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. ناجي بعت لنا فويس كان, يلا ليه ما عم فيها نسمعه.
1: تحية لك ولبنان الحر. بالنسبة لحالة التحكيمية سبق وحكيت فيها أنا بالمونديال معك بحلقة سابقة جورج, وبالفعل عم بصير في أغلاط فاتحة يعني. وبدي ذكر المستمعين أنه اليوم في لعبة لبنان ضد السعودية باسكتبول بالتأهل لكأس العالم, فبتمنى من كل
0: الناس
1: سوا ويتابعوها ويحضروها كمان. منتخبنا الوطني الباسكتبول بيستحق
0: اكيد يا ناجي. حكينا عن منتخب الباسكت وقلنا يعني مع احترامنا للفوتبول ولتشجيعنا للالمان والبرازيليه وفرنسا واسبانيا وبرتغال وكلهم, لا المنتخب اللبناني اولا, لبنان اولا بكل شيء. الساعه 8 المباراه لايف على LB2 منتابع.
2: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه, عم بتقولوا هلا انتم انه روح يقدموا شكوى للالمان. يعني اذا قدموا شكوى مش هيعملوا
0: مالحق. انا ما قلت قدموا شكوى يا اخي, خلصت مظبوط.
2: مثل ما صار ببرشلونه, قدموا شكوى وقفوا الحكم, شو استفاد؟
0: ما في قدموا شكوى, انا ما قلت نقدم شكوى يا زعيتر. حتى لو شو ما صار خلص نتيجه المباراه النهائيه ما راح تتغير ولا في اعاده للمباراه, صار اللي صار. مين متوقع المغرب تفوز على فرنسا, برتغال تربع على كرواتيا, واسبانيا على امريكا؟ بس بعد بكير يعني على فرنسا انه تربح هلا اول شيء على الباراغواي, وعلى المغرب تربح مباراتها بتصور ضد كندا قبل ما نفكر بالربع النهائي. بس انه مغرب تربح على فرنسا, لا فرنسا بتربح, انا بشوف هيك وبتمنى العكس. تبهوا برجع بقول بتمنى المغرب تربح على فرنسا, بتمنى المغرب تربح على المونديال ومصر كمان ومصر أكتر. بس صعبة صعبة, الفرنسيين عم بيمتعونا والله. إذا عم تحضروا مباريات فرنسا شو عم بيقدموا شو بالفوتبول يعني. مايكل أوليزي لو سجل هيدي السيزو يلي أخدها على الطاير الفولي سيزو بالشباك المنتخب السويدي, ما راحت الكرة بالقائم, كان أجمل هدف بكأس العالم, يمكن أجمل هدف بآخر 20 سنة. رائعة كانت الكرة.
3: مرحبا, كيفك؟ انا بتابع قنوات للتاني بس ما دايما بعمل كومنت معك هادي ساكن الباترون. بس دلك سجل يا تاريخ البرتغال برغم اداء السيء رح يصير في تورنينج بوينت لها وتروح لبعيد.
0: لا اليوم نعرف
3: الا اذا كان المغاربة عندهم حديث تاني. انا برأيي المغرب رح تعمل سيناريو هيتشكوك قدام فرنسا وتكبها برا بالربع النهائي.
0: اي داوت
3: البرتغال رح تروح لبعيد بعد ما تتخطى كرواتيا اسبانيا وامريكا, لان امريكا رح تطق لبلجيكا.
0: لنشوف. سوري ما عم باخذ الفويس كله نظرا لضيق الوقت, عم ناخذ بارت من كل فويس خاصه اذا كان فويس طويل. فويس القصير لا بناخده كله اكيد. منتابع مع سامي.
4: بونسوار جورج. اي ساعه ماتش لبنان السعوديه؟
0: الساعه 8.
4: مين نقله لو سمحت
0: على قلبي تو حبيبي؟ الساعه 8 يعني هلا بعد وقت, بعد ساعه ونص من هلا. ليش ليش كل الانتقادات السلبيه لالمانيا او كلنا بكاس العالم ما كنا سمعنا كل هالشيء؟ انتقادات سلبيه طبعا يعني, ما حتى لو المانيا ربحت على الباراغواي انا كنت اشوف رح تخسر مع فرنسا. منه هذا المنتخب الألماني اللي قادر يربح مونديال بهالعناصر اللي عم تمثله بهيدي البطولة. في نواقص كتير بالمنتخب الألماني, وإذا بدكم شي نهار نحكي فيه عرواء عن جد يعني. في كتير مراكز ألمانيا بحاجة لها. كيميتش مثلا هو لاعب وسط عم بيلعب كظهير مجبور لأنه في نقص بهالمركز. ألمانيا ما عندها مهاجم حقيقي إلا سنوات عم بتعاني بهالموضوع. آخر مهاجم حقيقي كان من بعد كلوزي ماريو جوميز, وكانوا نفس الفترة وقبل كل عمر. ألمانيا عندها كان دايما هجوم حلو, كلينسمان ورودي فولر وريدلي, وقبل يعني أساطير مثل جورد مولر وغيرهم. دايما ألمانيا عندها هجوم ما عدا بهالفترة بالسنوات الأخيرة. منتابع
5: يا جورج يا زلمه, انتو الالمان ما فيكم تخسروا يعني, ما عم فهم عليك. خلص يا زلمه, مش طابه دقت بايد الكوكوريا ما حسبها, جولر هجم على المهاجم.
0: هل مزبوط
5: دفشوا؟ خلص يا زلمه خسرتوا,
0: خسرنا
5: فريقكم عم ينبنى, ما راح يعمل نتيجه
0: صح. ما كنا رح نربح بس انه
6: بنشوف نتيجتها. ارجنتين منهم بيك بس متابعين. برازيل وصلوا تنشوف اذا رح يعملوا نتيجه. اسبانيا ثلاث ارباع بنشوف اذا رح يعملوا نتيجه. انه النتيجه بتقول لك شيء، اذا نتيجه عم بحكي دمي فينال فينال خلص خسرتوا يا زلمه. تذكرني بشاب عنا اسمه طوني نصار، ما بعرف اذا عم يسمعنا، نفس الشيء
0: والله يا صديقي. هيدا اللي صار، ما عم نحكي شيء من عنا. برجع بقول لك ما بتوقع ألمانيا تربح كأس العالم حتى لو تغلبت على الباراغواي. تاني شيء، مباراة الباراغواي وألمانيا هي خروج ألمانيا وليس خسارة ألمانيا. بس تنذكر التعادل هو يعني دائما نتيجة المباراة بتكون بالنوك أوت ستيج. بحال التعادل هي تعادل، من بعدها بيقولوا مثلا هيدا المنتخب تأهل بركلات الترجيح، بس ملاش يعني سكور هالمباراة مش هو العبرة. يعني دائما التعادل هو الاساس، من بعده ركلات الترجيح هي اللي بتفصل. منتابع
7: جورج هوني، يعني اجيال تسلم اجيال من الاب للابن، نفس الغلطه بعد حرام. 20 سنه.
0: اي والله، اي والله يا بيير، تحيه لبيير سعاده، عم بذكرنا بباتريك كلايفرت وجاستن كلايفرت. كلايفرت ب 98 ضيع بنالتي بنفس القائم ضربت ونفس الطريقه، رجع جاستن ابنه بنفس الطريقه كمان ضيعها وضربها بنفس القائم بمونديال 2026. ايه والله.
8: مرحبا جورج. يا حرام شو صار بالسنغال امبارح قليلي، هذه هيستوري ما حينسوها كل عمرهم. بعدين بدي اسالك سؤال جورج، في كريتيريا معينه لتنقيه حكم المباراه النهائيه؟
0: لا، هن بينقوا على اساس اهم شيء ما يكون من دوله البلد اللي عم بيلعب، والفيفا بيحط هو السكادجول كله.
9: يا ابو جورج كيفك؟ توني كرم معك من امريكا. شو رايك المكسيك كندا امريكا ثلاثتهم بعدهم بال
0: برافو
9: 16 راوند 16، مين اقول لك عنده شانس انه يكون يوصل يتقدم او يربحها كلها؟ ما حدا بيعرف،
0: صعبه.
9: المكسيك لوكينج جود، كندا منيحه، امريكا امبارح ربحت. شو رايك بالتريو اللي هن عندهم؟ هم فيل ادفانتج، يعني عالم عم تشجعهم منيح ببلدهم. يلا يعطيك العافيه،
0: شكرا انطون. حبيب قلبي، اهلا وسهلا فيك. ابراهيم
10: مرحبا يا استاذ جورج، انا هون بسان فرانسيسكو عم تسمع عليك.
0: اهلا اهلا.
10: ما حدا عم بيعلق على اللعبه الامريكانيه مع انه كانت حلوه كتير، شو القصه؟ ما حاطين الفريق الامريكاني صفر على الشمال.
0: لا يا ابراهيم، بس اقول لك شغله بكل صراحه، ما حضرت المباراه هي، بس يعني بالعكس حكينا عن النتيجة وقلنا برافو وصول أمريكا فوز على بوسنيا، وقلت فوز متوقع للمنتخب الأمريكي اللي عم بقدم كاس عالم ممتاز لهلا. بس صدقني ما قدرت أحضر المباراة لأنه كانت كتير بوقت متأخر عنا. دات ست، هيدا السبب. كيف المنتخب الأمريكي 4 أهداف إلغي هدفين بداية تسلل؟ شوف شو عملوا جمهور المكسيك بلاعبين منتخب الإكوادور بالأوتيل، ما قدروا يناموا. إيه شفتوها هيدي، دانيال عم بيحكينا من أمريكا كمان. راحوا الجمهور المكسيكي تحت الأوتيل، أوتيل منتخب الإكوادور بالمكسيك، وولعوا الدنيا، ما خلوني يناموا يا حرام قبل بليلة، ما خلوني يناموا. ها بتصير دايما هيدي، لازم ينتبهوا لها صراحة. الشرطة دايما تنتبه لهيك أمور.
11: أدلي مسابر الإزاعة الطيبة الخلوية جورو لكيدة بالأمر بيرتزيني تربح البرتغال 2-1. سجل لي عندك البرتغال 2-1
0: تربح البرتغال مباراة اليوم أصدق.
12: ديك ما عم بكون عنصري هلا، بس ملاحظ انه لما خفوا الاوجه العرق الاري الجرماني وصار في كتير الوان بالفريق، خفت هالعقيدة تبعولون بطلوا هالماكينات.
0: ما في احكي بالموضوع هذا، يعتبر عنصرية ما فيها نحكي. بالنهاية هول اللاعبين ولدوا بالمانيا وعم بيمثلوا منتخب المانيا. منتابع
13: جورج، لو طلعنا نمشي عن الحديث بس كمان ضمن اللعبة، انه عنا كمان صار نحن بدنا نفضل على الاتحاد، ولو هذا الطاغي هشام حيدر ما بيشيلوه بقى. يجي مستحجاج، يجي عنتر، يجي عالم فهماني باللعبه، ولو لا بيجي وزير رياضه بفش الخلق، لكن نحن لعبه مفصليه قدام اليمن، ما فينا نربح ونلعب كاس اسيا.
0: معك حق،
13: هاي المنتخبات اللي عم تشوفوها هي ال10 سنين عم يشتغلوا عليها لحتى تعطوا توصل المونديال.
0: ما راح في كافل فويس تبعك, بس بدي اقول لك شغله ما هو حق كثير اللي عم بيحكي. بدنا نفضى بالفوتبول, ما بعرف يمكن رئيس الاتحاد بجنن وادمه وانا بعرفه زلمه كويس, بس بده دعم معين, بده فريق عمل حواليه متجانس يساعده. بدنا نفضى الفوتبول بلبنان, وبرجع بقول ما عم بهاجم حدا بالشخصي, وانا بعرفه لهاجم حيدر شخص بمصلحه الفوتبول هي على راس السطح عنده, بس لبنان ما بي عنده حجه. عم نشوف دول بكاس العالم عدد السكان فيها نص مليون وحتى اقل من نص مليون, وعم نشوف مساحه دول اقل من 1000 كيلومتر مربع عم تلعب بكاس العالم. سو ما عندنا حجه بقى انه ما نوصل للمونديال. الاردن وصل, العراق عم يرجع يوصل مره تانية, ما في اي عذر انه نلعب كاس عالم. عنا اتصال ولا عم نختم؟ اتصال اخير. الو يلا.
14: بونسوار
0: جورج, معك. تفضل جورج سريعا حبيبي. ايه عجبنا الاصرار.
14: بس اول صار ما كانوا عم بيلعبوا.
0: صح صح صح صح, بس عجبنا اصرارهم بالشوط الثاني لتسجيل الاهداف.
14: ايه بس ما كان يعني ما كان يعني كان المفروض يكون اللعب احلى يعني مع
0: ليك كل فريق اوروبي عم يواجه فريق افريقي او فريق امريكا الجنوبي بيلعب طاف عم بيتضايق. مظبوط مظبوط مظبوط مظبوط,
14: كان على مستنظر احلى من هيك يعني.
0: نعم, شكرا لك بيير. نحن رحنا, اهلا وسهلا فيك مع بيير. عم نختم حلقتنا لليوم, بنلتقى كل ثلاثة خميس 5:30 لايف على لبنان الحر. هاف ا نايس ويك, الى اللقاء.

0: عنا قسم كبير من الحوادث ناتج عن الرجوع بسيارتنا إلى الخلف دون حذر أو وقاية ووعي كامل. هيدي العوامل لازم تتوفر عند كل سائق تتجنب أنه يسبب ضرر لسيارته وللغير. قسم كبير من السيارات عالية أي رباعية الدفع والرؤية خلفك شبه محجوبة، هيدي عدا عن جغرافية الطريق. مشان هيك لازم قبل المناورة والرجوع للخلف نكون كتير حذرين وعارفين مسبقاً شو في خلفنا عن مسافة، حتى أوقات بيكون في شي واطي أو ولاد صغار وزيادة وقاية وحذر بنرجع بكتير بطء وتمهل منع عن المفاجآت تنقدر نسيطر ونتوقف بأسرع لمحة دون ضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أتعرفون قصة الملازم الياباني هيرو أونودا الذي رفض أن يصدق بأن الحرب العالمية الثانية انتهت إلا بعد نحو 30 عاما، وكان يعيش هذه المدة كلها كمقاتل ومقاوم يستعد للمواجهة في أي لحظة مختبئا في أدغال الفلبين. فقد قرر أونودا الاختباء برفقة 2 من رفاقه وخوض حرب عصابات قتل خلالها 30 ممن اعتبرهم أعداء الجيش الإمبراطوري الياباني. وعلى رغم هروب واحد منهم فقد بقي أونودا ورفيقه الآخر في الأدغال، علما أن طائرات يابانية ألقت بعد سنوات عدة منشورات تؤكد لهما نهاية الحرب وخسارة اليابان، لكنهما رفضا واشتبكا أكثر من مرة مع الجنود الفلبينيين حتى اختفى أثرهما تماما، فظن الجميع أنهما ماتا. ولكن في العام 1972 قتل رفيق أونودا في اشتباك مفاجئ مع جنود فلبينيين فيما فر أونودا، بل إنه رفض الرد على مناشدة أفراد عائلته لإقناعه بالعودة إلى اليابان، حتى اقتنع أخيرا بعدما توجه إليه قائده العسكري السابق شخصيا في العام 1974 ليعطيه الأمر بإلقاء السلاح، فعاد به إلى طوكيو. عندنا ظاهرة أونودا متفشية بصورة جماعية لدى أهل الممانعة والحزب الأصفر، لا يريدون أن يصدقوا أنهم خسروا الحرب وأن إيران خسرت الحرب وأن إسرائيل عادت تحتل نصف الجنوب وأن الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح وأن المجتمعين الدولي والعربي يؤيدان الدولة اللبنانية وأن معظم اللبنانيين إلى جانب الدولة اللبنانية فيما بيئتهم الحاضنة تعاني الأمرين، لأن استمرار الدويلة إلى جانب الدولة بات حالة نافرة ومقيتة وكارثية ومرفوضة. لذلك ولمن لديه القدرة على الوصول إلى الشيخ نعيم الذي يبدو وكأنه في مكان بين النعيم والجحيم بين السماء والأرض مختبئا كما أونودا شاهرا سيف الحرب على إسرائيل وأمريكا وعلى الدولة اللبنانية في آن واحد، بالله عليكم لمن يستطيع إليه سبيلا أن يبلغه بأن الهوبرة والبهورة والمعاندة والمكابرة باتت أشبه بمقاومة أونودا الذي أصر على القتال من أجل الإمبراطور هيروهيتو، علما أن هيروهيتو أعلن استسلام بلاده من دون شروط في آب 1945. أما لمن يصدق أطروحات الحزب الأصفر ولفيفه في المقاومة وفي التمسك بالسلاح فحالته حالي، بل هي أدهى وأصعب من حالة جماعة الممانعة أنفسهم، لأنه يكون من المتكسبين والباحثين عن دور ومن أصحاب الروح الذمية المتأصلة وعقدة النقص التي تتمظهر بما يشبه رحلة على متن صاروخ كبتاغوني من أرض الواقع إلى فضاء الأوهام. شيخ نعيم شيخ نعيم بدل، مشتبى مشتبى على السمع، نحن هنا وهناك وهنالك، جيد جيد نلتقي في ملعب بنت جبيل، لا لا بل على طريق القدس أسهل، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيوياً.

الإطار وزيارة الشيباني تطغيان داخليا، ولبنان الرسمي يسير بخطة ثابتة إنقاذية. الرئيس عون: اتفاق الإطار لا يتعارض مع الحقوق وسلام الاتفاق السياسي، يهدف إلى انسحاب إسرائيل من لبنان. جعجع: هناك تشويش على الاتفاق، ومن أسقط 17 أيار ارتكب جريمة بحق لبنان. الشيباني يجول على القيادات: انفتاح مشروط على حزب الله، ومن معراب: ندعم لبنان في استقراره الأمني والسياسي. تهديد متبادل بين واشنطن وطهران في حال خرق الاتفاق، وقتل وجرحى في انفجار في سوريا.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ورولان خاطر. حدثان طغيا اليوم على المشهد الداخلي: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي يتحول إلى كرة ثلج بين الأطراف السياسية، وزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت عاكسا سياسة العهد الجديد تجاه لبنان.
1: ومن القصر أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وأن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان.
0: واعتبر أن مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدرا.
1: ورأى الرئيس عون أن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق، ولفت إلى أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل كما لصيغة الإطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة، متابعا أنه أن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لا سيما أهلنا في الجنوب.
0: وقال رئيس الجمهورية: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب عيوننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
1: رئيس الحكومة نواف سلام وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي تحدث عن اتفاق الإطار قاطعا الطريق على كل محاولات إسقاط الاتفاق داخل المؤسسات الدستورية.
2: افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية، والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية، وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
0: من معراب انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع التشويش الذي يحصل على مستوى هذا الاتفاق، ووجه تحية كبيرة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة قائلا: القافلة تستمر أشوبتكم بالبيئة، ورد على من وصف اتفاق الإطار بأنه شبيه باتفاق 17 أيار.
3: أولا في البعض عم بيقولوا هذا بعد أنزع من اتفاق 17 أيار. أنا بدي أسأل هالبعض، لو وظل اتفاق 17 أيار وطبق اتفاق 17 أيار، بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم، بدي أقول لهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر خلص، شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم بيعملونا محاضرات بالوطنية، شباب شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمشكم بإيدكم؟ انتم مش ملزمين باتفاق وقف اطلاق نار اللي عملته الحكومة اللبنانية. طب قاتلوا خي، لا بتقاتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق إطار ولا بدكم شتب، كيف نطلع من الورطة نحن فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للرأي العام كله سوا. الواقع هو هيك، يا بك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بك تسلم لبنان لإيران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
1: في رسائل دعم لرئيس الجمهورية وللمسار الذي يسلكه في المفاوضات واتفاق الإطار، زار القصر كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض.
4: هذا الاتفاق عم بيعمل 3 أشياء. أول شيء عم بيحط إطار لانسحاب إسرائيل من لبنان. ثاني شيء عم بيحط إطار لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية. الشيء الثالث أنه عم بيعمل هالشغلتين من دون حرب. يلي ما بده هالثلاثة بده يدعم هذا الاتفاق لأنه ما في غيره، وهيدي هي المعركة اللي عم تنخاض اليوم. أما تشتيت القوى اليوم ونفتح نقاشات تتفرط بالجبهة الكبيرة الوطنية اللبنانية يلي اليوم واقفة إلى جانب الشرعية من أجل استعادة القرار، هيدي بتكون خطأ عم نرتكبه بحق أنفسنا.
5: نحن بلحظة في حاسمة، يا بينتصر مشروع الدولة ويا بينهار لبنان، وبدي أقول يا بتنتصر الدولة ويا بيزول لبنان اللي نحن منعرفه. الحملة على المفاوضات وعلى اتفاق الإطار منا جاي بتاتا من بوابة الحرص على السيادة، ومنحط إيدنا مع إيد الدولة اللبنانية تتقول لا للاحتلال ولا للهيمنة ولا للميليشيات، نعم للدستور، نعم للدولة اللبنانية.
0: على خط موازن، تركزت الأنظار داخليا أيضا على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان وجدول أعماله الذي لم يستثني إلا حزب الله.
1: فقد استهل الوزير السوري جولته بزيارة قصر بعبدة حاملا وعودا من الرئيس الشارع عنوانها احترام السيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما حمل دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة سوريا. كل التفاصيل مع مرسال العيلي.
6: فصل جديد من العلاقات بين لبنان وسوريا يسعى البلدان إلى كتابته، وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت لتثبيت هذا التوجه بعد تأكيدات من الرئيس أحمد الشرع بأن دور سوريا الحالي والمستقبلي لن يكون مثل دورها في الماضي، وهذا ما كشفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد لقائه الشيباني في بعبدة، مشيرا إلى أن الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال أن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب بجميع اللبنانيين. وأكد رئيس عون تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وأعلن رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا وارتياحه للتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. ورحب رئيس عون بتشكيل اللجنة العليا بين الجانبين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. من جهته نقل الشيباني إلى رئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، وأكد أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: في عين التين أكد الوزير السوري أن ملف الحزب لم يبحث لكنه أبدى استعدادا مشروطا للقاء. هنادي سمرة.
7: في أول لقاء له مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اللقاء بالممتاز جدا وأنه يصب لصالح العلاقات اللبنانية السورية في العهد الجديد، كما وضعه أيضا في خانة رسالة دعم قلبا وقالبا إلى لبنان. وتأتي الزيارة بالتزامن مع الحديث عن توقيع اتفاقية مشتركة لتشكيل لجنة عليا بين البلدين. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى عين التيني حملت رسالة طمأنة إلى اللبنانيين عن نمط التعاطي في المرحلة المقبلة. وفيما تحدثت المعلومات عن توجيه دعوة إلى رئيس المجلس لزيارة دمشق، تحفظت مصادر عين التين عن التأكيد أو النفي. وفي حديث مقتضب لدى خروجه اكتفى الوزير السوري ردا على سؤال عن تبدد الهواجز من حزب الله وإمكانية الجلوس على طاولة واحدة بالقول لم نبحث هذا الأمر اليوم، وتمحور الحديث حول التعاون اللبناني السوري.
8: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد.
7: من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: وزير الخارجية السوري زار السرايا الحكومي، وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الزيارة تدل على العمل السريع الذي قمنا به لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس سليمة.
9: اللي أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين تلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وإن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها، والمجالات اللي عدتها هي المجالات اللي في تقدم فيها، وإن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
0: وردا على احتمال تدخل سوري في لبنان أجاب سلام الرئيس السوري أحمد الشارع أجاب سابقا.
10: في حال ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الألمانية من أجل قبول التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله، هل ستقبلون؟ ما هو موقفكم في هذا الإطار؟
9: ممكن جواب أنا بعتقد أنا لا لا لا لا, لا أنت ولا أنا هنجاوب، بعتقد فخامة الرئيس أحمد الشارع جاوب على هالسؤال هذا وأكثر من كلام فخامة الرئيس أحمد الشارع نيابة عن معالي الوزير شيباني، ما عنده يزيد وأنا ما حزيد على كلام الرئيس الشارع.
1: بدوره قال الشيباني من السراي:
11: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة.
0: إشارة إلى أن سلام أهدى الشيباني مجسما لأرزة كتب على قاعدتها بين أرز لبنان وورود الشام عهد جديد من الأخوة والتعاون.
1: الوزير السوري التقى في دار الفتوى الشيخ المفتي عبد اللطيف دريان، كما زار الشيباني بيت الكتائب في صيف والتقى النائب سامي الجميل، وزار أيضا بكركي حيث قال الشيباني بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي:
12: نحن اليوم في هذا المكان لنؤكد على وجوب انتشار السلام بين الشعوب والتعايش، وأيضا ربط العلاقات الاجتماعية وأيضا علاقات التعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني. هناك المكون المسيحي في سوريا والمكون المسيحي في لبنان، مكونان لهم بصمة كبيرة جدا في استقرار البلدين، وأيضا بصمة تاريخية تعود لمئات السنين.
0: الشيباني زار معراب والتقى الدكتور سمير جعجع، وبعد اللقاء كان للرجلين تصريح مشترك:
13: كان نقاش حقيقة نقاش شفاف وحريص على مصلحة سوريا ولبنان. بالتأكيد سوريا مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان في كافة الملفات التي تراها في مصلحة استقرار لبنان، إن استقرار لبنان مصلحة سورية. وكما وقعنا اليوم اللجنة العليا الحكومية المشتركة لتفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سوريا ولبنان، أيضا حريصين على دعم لبنان فيما تريد في الاستقرار الأمني وأيضا السياسي.
14: لبنان وسوريا شئنا أما بين دولتين جارتين، بس دولتين كل واحدة منهم بكل معنى الكلمة. سوريا دولة كبيرة على حدودنا، لبنان دولة تاريخية على حدود سوريا. أهم شيء أنه نضل محترمين هالمبدأ، من هونيك وطالع بصير مصلحة الشعبين.
1: ويتوجه وزير الخارجية السوري إلى طرابلس، حيث سيلتقي مفتي طرابلس، وسيكون هناك لقاء موسع مع نواب وفاعليات المدينة.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في الجنوب، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة، وسجل تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب، فيما دوى انفجار في محيط بلدة بيت يحون.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات من وحدة إيغوز العاملة بأمرة الفرقة 36 رصدت في وقت سابق اليوم عنصرا من حزب الله، قالت إنه خرج من إحدى فتحات بنية تحتية أرضية في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية. وأوضح في بيان أن العنصر اعتبر تهديدا فوريا للقوات المنتشرة، مشيرا إلى أنه حصل توجيه سلاح الجو لاستهدافه بالتنسيق مع الوحدات الميدانية. فالجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية نفذت غارة على الموقع ما أدى إلى مقتل العنصر، مؤكدا أن العملية جاءت بحسب البيان بهدف إزالة التهديد عن القوات العاملة في المنطقة.
0: إلى الصفحة الإقليمية والدولية، في هذا التقرير لرولا فخري:
15: أبلغت واشنطن الجانب الإيراني رفضها تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز، معربة عن رأيها بأن سلوك إيران في المضيق هو الاختبار الأول لالتزامها بالاتفاق وبمذكرة تفاهم، ولافتة إلى أن أي تغيير في الممر المائي سيعد خرقا واضحا للتفاهمات التي تم التوصل إليها. من جهته حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الأعداء خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وقال عليهم أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. واليوم دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف دعا إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى خامنئي وكتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران من خلال المشاركة الواسعة في مراسيم تشييعه التي تبدأ السبت المقبل. هذا وسيحضر رئيس الوزراء الباكستاني التشييع. على خط آخر، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لحلف شمال الأطلسي ناتو، وقال ترامب تنفق الولايات المتحدة أموالا عليه أكثر من أي دولة أخرى بفارق شاسع لحمايته دون أن تجني أي فائدة من ذلك. نحن ننفق 999 مليار دولار بينما المملكة المتحدة تنفق 90.5 مليار، فرنسا 66.5 مليار، وإيطاليا 48.8 مليار، بولندا 44.3 مليار. أما دول أخرى بما فيها ألمانيا فتنفق مبالغ أقل بكثير، مؤكدا ترامب أن هذا الأمر لم يعد مقبولا بالنسبة لبلاده. إلى سوريا، حيث أفادت وزارة الصحة بأن عدد الضحايا في الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم قرب القصر العدلي في العاصمة ارتفع إلى 7 قتلى و22 مصابا.
1: ملامح الدور 16 من كأس العالم ومستجدات المونديال مع جورج الهاني.
16: ضوء على المونديال. حجز منتخب بلجيكا بطاقته للدور 16 من نهائيات كأس العالم بعد ما قلب تأخره بهدفين لفوز دراماتيكي على المنتخب السنغالي 3-2 بسياتل ضمن منافسات الدور 32 من البطولة. وبيعود الفضل بالانتصار البلجيكي لقائد المنتخب يوري تيليمانس اللي سجل هدفين، أحدهم بالدقيقة 125 من ضرب جزاء، إضافة لهدف للبديل روميلو لوكاكو. ورح تلتقي بلجيكا بالدور 16 مع الولايات المتحدة اللي فازت بدور على البوسنة والهرسك 2-0 بفضل هدفين لتيلمان وبالوغان اللي عاد وطردوا الحكم من المباراة بسبب تدخل غير رياضي. من جهتها عانت إنجلترا لتتخطى عقبة الكونغو الديمقراطية بعد ما تغلبت عليها 2-1، ومن بعد ما تقدم المنتخب الإفريقي بالشوط الأول بواسطة سيبينغا أنقذ المهاجم هاريكين منتخب بلاده بإحراز هدفين بآخر ربع ساعة من المباراة ليرفع رصيده لخمس أهداف بالبطولة و13 هدف بالعموم. وتقام اليوم وبكرة الصبح بتوقيت بيروت 3 مباريات بإطار الدور 16، فبتتواجه إسبانيا مع النمسا الساعة 10 بالليل والبرتغال مع كرواتيا الساعة 2 بعد نص ليل وسويسرا مع الجزائر الساعة 6 صباحا. ودائما بأخبار المونديال، أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يتجه لإعفاء المدير الفني للمنتخب يوليان ناجلسمان من منصبه بالساعات المقبلة، وذلك بعد الخروج الصادم والمدوي لمنتخب ألمانيا من دور 32 قدام الباراغواي.
17: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا بالمناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية وبتستمر حتى بكرة.
0: ختام مساء لبنان الحر تذكير بالعناوين. اتفاق الإطار وزيارة الشيباني يطغيان داخليا ولبنان الرسمي يسير بخطى ثابتة انقاذية. الرئيس عون: اتفاق الإطار لا يتعارض مع الحقوق والسلام، الاتفاق السياسي يهدف إلى انسحاب إسرائيل من لبنان. جعجع: هناك تشويش على الاتفاق، ومن أسقط 17 أيار ارتكب جريمة بحق لبنان. الشيباني يجول على القيادات انفتاح مشروط على حزب الله، ومن معراب: ندعم لبنان في استقراره الأمني والسياسي. تهديد المتبادل بين واشنطن وطهران في حال خرق الاتفاق وقتل وجرحى في انفجار في سوريا.
1: النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم ونشكر الزميل مارك البيطار عبر الإخراج.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لبنان وسوريا، بالغة الدلالات زيارة وزير الخارجية السوري للبنان. فجأة نفض الغبار عن حقبة نظام الأسدين الأب والابن حافظ وبشار. نادرة كانت زيارات وزراء الخارجية السورية للبنان، كانت العلاقة تمر عبر خط عسكري عنجر أو البوريفاج من اللواء غازي إلى العميد رستم، وكانت التبليغات تتم على الواقف ولا حاجة حتى إلى الجلوس. زيارة الشيباني تنفض الغبار عن الذاكرة، فهذا اليوم الذي يجول فيه رئيس الدبلوماسية السورية على القيادات في لبنان هو ذكرى اليوم الثاني لحرب 100 يوم التي شنها الجيش السوري على الأشرفية. كانت المدفعية وراجمات الصواريخ تدك البيوت والمدارس والمستشفيات والكنائس، ولم تكن المناشدات تنفع لا من المستوى الرسمي ولا من المستوى القيادي. اليوم بعد 48 عاما على حرب 100 يوم السورية على الأشرفية، تعود سوريا الجديدة من الباب الدبلوماسي إلى لبنان. إن عصر الأسدين في لبنان حافظ وبشار يجب أن يكون محط مراجعة. أكثر من نصف قرن من الوجود السوري في لبنان احتلالا ووصاية واغتيالات يجب ألا تمر وكأنها صفحة وطويت. إن مراجعة شاملة يجب أن تتم من الجانبين اللبناني والسوري، وحتى من الجانب اللبناني. كان هناك شركاء للنظام السوري السابق، وهذا الملف يجب أن يشرح لئلا يعتقد حلفاء نظام الأسدين أن جرائمهم طويت وأن بإمكانهم تزوير تاريخهم وطمسه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: فريد سبيريدون الحاج، جابي روفاي الحماتي، الياس جرجي شعيا، نزيه ميشيل العلم، نبيل مخول، الياس منصور مسلم، ميشيل الياس فرحات، فيكتور ملحم هشيم، نبيه جرجس ديب، جورج صبري بسادة.
1: ارتفعوا كالأرز.

أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن

بشفاعة القديس شربل، فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، أمين.

0: دكتورة ميراب الحكيم.
1: الله معكم. كمان مرة إنجيل اليوم بخبرنا عن الفريسيين والصدوقيين يلي إجوا ليجربوا يسوع وطلبوا منه يفرجيهم آية من السماء. ويسوع بيقول لهم جيل شرير فاسد عم يطلب آية وما رح ينعطى آية إلا آية يونان، وتركهم وفل. هالجماعة ما كانوا يرتدوا عن يسوع، كان صار عامل قدام عيونهم يمكن عدد لا يحصى من الآيات وهن جايين يجربوه بكل عين وقحة. بس جواب يسوع شوي غامض، ما بنقدر نفهمه إذا ما فهمنا شو يعني آية يونان. بالعهد القديم لما بلع الحوت يونان بقي بجوفه 3 أيام وثلاث ليالي، ورجع من بعد تضرع يونان للرب من جوف الحوت بزقوا الحوت باليوم الثالث. هالآية منشوف فيها استباء لآية قيامة الرب يسوع يلي رح يبقى بجوف الموت 3 أيام ويرجع يقوم. بالحقيقة يسوع مش جاي يعمل استعراضات أو عرض للعضلات قدام الناس، كل اللي عمله من أعجيب كان جواب على إيمان الإنسان يلي عم يطلب الآية، وما كان يعمل أعجوبة إلا من بعد ما يكون في إيمان، لأنه هيدا الأساس. مشواره كله بصب بالهدف الأخير يلي هو تحقيق آية الخلاص، آية قيامته من بين الأموات. يا رب، نحن اليوم مرات كتير نطلب منك آيات لتفرجينا أنك سمعنا وحاسس فينا، ومننسى أنه أنت حققت مسبق أعظم آية يلي فيها خلاص شامل وكامل لكل إنسان بيآمن فيك. علمنا نطلب آية واحدة بس، وهي أنه نشوف بعيون الإيمان كل يوم عملك الخلاص الدايم بحياتنا من خلال الروح القدس العامل فينا. آمين.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.

0: هذه الزيارة تحديدا أيضا في بعض المؤشرات المهمة التي يجب التوقف عندها. أولا زيارة الرئيس نبيه بري الذي أعلن أيضا منذ بعض الوقت أنه تلقى دعوة رسمية من الجهات السورية لزيارة سوريا، وبالتالي في نوع من تقدير سوري تحديدا لدور الرئيس بري انطلاقا من أنه لم يشارك في الحرب السورية. أيضا علمنا بأنه في بعض الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في لبنان كان عنده نوع من حديث عن أنه في كيمياء بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يمكن البناء على هذه العلاقة ربما واستثمارها لتعزيز حضور الدولة اللبنانية ومساعدة لبنان في تحقيق أهدافه ووحدة أراضيه. وبالتالي علمنا بأنه قد يكون هناك زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى سوريا في خلال الأسابيع المقبلة. كما قلت فادي وكما ذكرت بأنه كان هناك عدة زيارات للرئيس للوزير السوري أسعد الشيباني. هو زار في فترة بعد الظهر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، هو زار بكركة أيضا في زيارة مليئة بالرمزية، بالإضافة إلى أيضا زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأيضا كما علمنا بأنه حضر الهاجس المشترك بالنسبة لإسرائيل، الهاجس المشترك بالنسبة للبنان وسوريا، طالما أنه إسرائيل جعلت من الجنوبين منطقة عازلة، وبالتالي هذا التحدي المشترك يستوجب تنسيقا كاملا بين البلدين، وهذا ما تناوله أسعد الشيباني في كل لقاءاته في لبنان. أما الآن فنستمع إلى أبرز ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية، ولا سيما أنه كنا قد سألناه عن مسألة 6 شباط، فقال أنه 6 شباط صارت على أيام الأسد، فأين هو الأسد؟ نستمع الآن إلى تصريح رئيس حزب القوات.
1: يا بدك تسلم لبنان لإيران، أوكي، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
2: حملتوا رسالة وزير الخارجية
1: السوري للرئيس احمد الشرع؟ ايه، رسالة بتقول على انه اهم شيء فيهم يعملوه مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا. لبنان دولة سيدة حرة مستقلة متعاطة مع أهل أساس، ومن جهة تانية انه بدنا بقى يطلعوا النفوذ الايراني من لبنان، يساعدونا باخراج النفوذ الايراني من لبنان، مثلا انه لبنان ينشال كليا من مسار اسلام اباد. انتبهوا، لبنان بصير يدعي يا جماعه حزب الله انه حطونا بمسار، مبسوطين حطوهم بمسار اسلام اباد، وخي مسار اسلام اباد يعني حطوك انت على المشرحه الدوليه بالمصالح، بلعبه المصالح بين امريكا وايران، ما لها علاقه اللبنانيين فيها ولا لبنان.
0: وكنا قد واكبنا أيضا زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، أبرز محطاتها نتعرف عليها في هذا التقرير. ليست مجرد صفحة جديدة تفتحها سوريا مع لبنان، بل هندسة مرحلة كاملة وتموضع مشترك في الخريطة الإقليمية قيد التشكيل. فإذ بشابك العلاقات لسوريا الجديدة مع الخارج يشبك مع كل الداخل اللبناني بدءا بالرأس. فقد حمل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني دعوة رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية بين البلدين والحرص على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان. عون رحب بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية بموجب اتفاق وقعه الشيباني مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
3: هذه الزيارة يعني هي مكملة للزيارة يلي رحت فيها أنا وعدد من الزملاء على دمشق من حوالي الشهر ونص شهرين، والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
4: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
0: كيف تقرأ الإدارة السورية إطار العمل الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
4: موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار أو هذا النقاش بجو هادئ. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان.
0: لكن الأبرز المحطة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، فقد دخل الحكم السوري الجديد على المكون الشيعي من باب الطمأنة ومد اليد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هو شريك الحل بالنسبة إلى السوريين كما كل المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله، الذي قال الشيباني أنه لا مانع من لقائه إذا اقتضت المصلحة الوطنية.
4: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضاً الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين.
0: تقرأ سوريا التهديد الإسرائيلي بمنظار سوري لبناني مشترك، وهذا ما تجلى بإعراب الشيباني في بعض لقاءاته عن تخوف من أن يؤدي الضغط الكبير إلى مشكلات داخلية، وهو ما شكل موضع بحث مع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمانسو.
2: وللبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعد أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبين النظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم والنظام البائد انتهوا. ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي في بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والركيزة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
0: الشيباني كان التقى مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان.
5: في خبر عاجل، فقد أفادت معلومات من الجنوب، معلومات أمنية عن إصابة جنود إسرائيليين من بينهم حالات حرجة في انفجار في جنوب لبنان، وأيضا إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي أفيميم وياراؤون في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان.
6: إذن شهد السراي الحكومي على توقيع مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا. أبرز بنود الاتفاق في التقرير الآتي.
7: كشفت مسودة الاتفاقية الجديدة بين حكومتي لبنان وسوريا عن توجه لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتكون المرجعية العليا للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين. وبحسب المشروع يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء اللبناني ونظيره السوري، وتتولى وضع السياسات العامة للتعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومعالجة الملفات المشتركة واقتراح اتفاقيات وآليات تعاون جديدة. ويشمل التعاون المنصوص عليه في الاتفاقية مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء والطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان. كما ينص المشروع على إنشاء سكرتارية مشتركة ولجان قطاعية وفنية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل سنويا بالتناوب بين البلدين فيما تتخذ قراراتها بالتوافق بين الجانبين. وتؤكد الاتفاقية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لدى الطرفين، مع منح كل منهما حق إنهائها بإشعار خطي قبل 6 أشهر.
6: الشيباني استكمل جولته وانتقل إلى طرابلس كمحطة رئيسية لمتابعة التفاصيل من عاصمة الشمال. ينضم إلينا من هناك الزميل ألان درغام. على أولا، كيف استقبل طرابلس الشيباني وما هي أبرز المحطات في طرابلس؟
8: سيصل الموقف في أي لحظة نادين، يعني مثل عم نشوف في ناس كانوا يعني هنعتبروا أنه اليوم الزيارة حيكون غدا وليس الليلة، لذلك كان فيها تحضيرات ليوم غد، وإنما في أي لحظة سيصل موكب الشيباني للفتوى في طرابلس، حيث سيجتمع العديد من النواب والفعاليات المدينة. طبعا الشيباني لم يختار هذه المدينة بشكل بروتوكولي فحسب، وإنما أبعاد سياسية ورمزية لافتة. هذه المدينة نادين قدمت الكثير من التضحيات. بلش يوصلوا شخصيات بعد اقتصاد هذه اللحظات، عفوا كنت عم شوف إذا وصل الوزير. كنت عم بقول كمان طرابلس قدمت الكثير من التضحيات، عايشة التوتر الذي حصل في دمشق في حرب السورية، وهي من حضنت آلاف النازحين ودعمت المعارضين. اليوم جاء شيباني إذا بدكم يقطع هذا الجليد الذي حصل مع الشارع السني من حافظ الأسد إلى بشار الأسد. عمل هذا الشعب بشكل سيء جدا. يقول النظام الجديد اليوم أنه هو آت لكي يطوي هذه الصفحة السوداء وفتح صفحة جديدة، كما يريد هذا النظام أن يمد يده لجميع الفئات وليس فقط لشارع السني فقط، وإنما لكل فئات الشعب الطرابلسي، لأنه شعب واحد كما يقول مصدر من الخارجية السورية. هو طبعا الشيباني اختار هذه المدينة لهذه الأبعاد، وطبعا سيكون له لقاءات كثيرة مع النواب الذين يأتون في هذه اللحظات، ونسمع الأذان ترحيبا ربما أيضا بوصوله، ربما فيه في يعني بعض الأمطار القليلة هنا قبل أن يصل إلى هذه النقطة الجغرافية. طبعا ما يريد الشعب السوري كما كنت أتكلم مع بعض الأشخاص أن تترجم هذه الزيارة إلى طرابلس إلى أبعاد أكبر من ذلك. طبعا الحد من التهريب والحد من الأزمة النازحين السوريين وعودة إلى دياري من هذه المدينة، طبعا تعاني من يعني اقتصاد مزري وفتح علاقات جديدة إن كانت اقتصاديا واجتماعيا كما كانت في السابق وربما أفضل وأفضل. سنكون معكم في حال وصل في أي لحظة وزير الخارجية أسعد الشيباني. هذا كل شيء حتى هذه الساعة. نادين،
6: شكرا لك على.
5: وفي بعبدة سلسلة لقاءات للرئيس الجمهورية جوزيف عون مع شخصية سياسية ومواقف داعمة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
7: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عددا من الوفود السياسية والوطنية في قصر بعبدة، وخلال اللقاءات جدد عون تأكيده أن لبنان لن يفرط بأي شبر من أرضه، مشددا على أن الدولة اختارت مسار التفاوض انطلاقا من قرار سيادي يهدف إلى استعادة الحقوق وضمان الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الأعمار وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأعلن النائب سامي الجميل بعيد لقاء عون دعم الكتائب الكامل لرئيس الجمهورية وللحكومة في مسار استعادة قرار الدولة.
9: عم ترجع الدولة تستعيد هذا القرار، وعم ترجع المؤسسة الشرعية تلعب دورها بالكامل بتقرير مصير لبنان انطلاقا من معيار واحد هو مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين فقط لا غير.
7: كما استقبل عون النائبين ميشيل معوض وأشرف ريفي مع وفد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، حيث تناول المجتمعون المستجدات ومضمون اتفاق الإطار.
10: ما حدا في يحكي باسمنا هاي فقط رئيس هاي، نحن السيد هالبلد هاي، حضرتك بصلنا كلنا سوا، نحن أودعنا إكسياتنا وعارفين تماما نحطيناها بمحل الحياة.
7: وفي تصريح عقب اللقاء أكد النائب معوض أن الزيارة تأتي دعما للشرعية اللبنانية وللمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لاستعادة سيادة الدولة وإنهاء الاحتلال والهيمنة، داعيا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة في هذه المرحلة المفصلية.
11: نحن ما بقى فينا نضيع فرص، ضيعنا فرص بالماضي وشفنا لوين وصلنا للخراب وللدمار وللقتل.
7: هذا وشدد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو على دعم خيار التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لحماية لبنان وترسيخ سيادة الدولة.
12: وقد سرديتم بحكمتكم وعزيمتكم القرار للدولة اللبنانية بعد عقود من الوصاية ووضع اليد على هذا القرار لصالح جهات ودول لطالما استخدمت الورقة اللبنانية من أجل مصالحها على حساب مصلحة الدولة اللبنانية.
7: وتأتي هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف القوى السياسية والوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وسط تأكيد رسمي على المضي في مسار التفاوض واستعادة قرار الدولة وتعزيز الاستقرار والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
6: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت تستحدث إسرائيل بوابات عبور في أكثر من منطقة، فماذا يجري في الجنوب؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
13: على حدود المنطقة الصفراء في الجنوب بوابات عبور إسرائيلية وضعت، فمن أين تمتد؟
14: بمنطقة حمول، بمنطقة اسكندرونة على الخط الساحلي بين الناقورة شمال الناقورة وصور والمنصورة مع تجريف الطرقات وخاصة بين منطقة عيط الشعب والساحل. هذا يعني أن تصريحات نتنياهو وكاتس تعبر أن إسرائيل تريد أن تقيم منطقة عازلة، منطقة أمنية جنوب لبنان، تشبه لحد كبير إلى المنطقة التي كانت بين العام 82 وال2000.
13: إلا أن المفارقة هذه المرة تكمن في أنه لن يكون هناك سكان داخل هذه المناطق، فيما هدف إسرائيل عدم السماح لمقاتلي حزب الله من تنفيذ أي أعمال عدائية تجاهها. إذن ستمتد المنطقة العازلة من تلة البياضة في القطاع الغربي باتجاه رشيف وبيت ليف وشمال بنت جبيل في القطاع الأوسط، مرورا بالقطاع الشرقي وتحديدا الأنطرة، دير سريين وقلعة الشيف، وصولا إلى سفح الغربي لجبل الشيخ ومنطقتي عين قنيا وعين عطا.
14: لحد الآن المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تقدر بحدود 600 إلى 700 كيلومتر مربع وتواجد فعلي، وعندك تقريبا المناطق اللي مقابلهم كمان بحدود نفس المسافة، يعني بمجمل بالألف 1200 كيلومتر مسيطر عليهم.
13: في كل قطاع وعلى طول الخط الأصفر بوابة عبور إسرائيلية واحدة على الأقل للدخول والخروج، ويأتي ذلك بالتزامن مع إرجاء تل أبيب المرحلة التجريبية للانسحاب من الجنوب حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات بحسب التصريحات الإسرائيلية.
5: بعد الإعلان، ما هي الشواطئ الصالحة؟

0: المعرفة، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الأعلام. إذا بدنا نحكي عن الأعلام منقول إنه في كتير أعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكتر وأكتر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا، أخضر أبيض أورانج، والثاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ، اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي. ومنقول كمان عن رومانيا وتشاد، علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهبي قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مرأة.
3: في العاصمة السورية هز انفجار وسط المدينة حيث قتل 7 مدنيين وجرح العشرة. تقرير أورور كرم.
4: لم تمضي سوى أيام قليلة على الوقفة الاحتجاجية التي خرجت تطالب بتجريم الأسدية السياسية أمام القصر العدلي في دمشق، حتى سادت حال من الهلع والفوضى في قلب العاصمة السورية. سيارات الإسعاف توجهت إلى محيط المقهى المستهدف في الحجاز، فيما فرضت القوى الأمنية طوقا حول موقع الانفجار وسط تجمعات للمواطنين ومحاولات لإسعاف المصابين.
5: سريع يا شباب، قصر الحميدية، أي حدا أي حدا، بعدونا على عمليات يا شباب بعدونا.
4: الانفجار دوى بالقرب من القصر العدلي، وتبين بحسب التلفزيون السوري أنه نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المقهى، مقهى يرتاد عادة المدنيون والمحامون. محافظ دمشق أكد أن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فيما رأى مراقبون أن القرب المكاني من المحاكمات يدفع إلى عدم استبعاد فرضية الاستهداف المتعمد من خلايا أو مجموعات تابعة للنظام السابق للتأثير في الاستقرار المدني الذي تشهده العاصمة دمشق. فالتفجير هذا يأتي في موقع يكتسب حساسية سياسية باعتبار أن المقهى المستهدف يقع في المبنى التابع لوزارة العدل الذي يشهد حاليا جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السوري السابق ورجاله عقب التغيير السياسي في البلاد، ومن أبرزهم رئيس الاستخبارات السابق. كما يأتي التفجير في وقت تشهد دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد تشهد حوادث أمنية متفرقة بين الحين والآخر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
6: ومن سوريا إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، أي في 9 من الشهر الجاري. هذا وأشارت مصادر صحفية إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في 18 من الشهر الجاري.
3: حياتيا، المركز الوطني لعلوم البحار يصدر تقريره المنتظر، فما هي الشواطئ الصالحة للسباحة؟ التفاصيل مع غريسي أنتون.
7: هون البحر نظيف بالعين المجردة، ولكن التلوث البكتيري موجود. لهالسبب بينصح الخبراء بعدم اختيار الشواطئ نسبة للون المياه أو نظافة الشط، بل الاعتماد على الفحوص العلمية. العينات اللي بيحللها المجلس الوطني للبحوث العلمية شهرياً على فترة 3 سنين أتيت خلاصتها على الشكل الآتي: من 37 موقع بحري بينكشف عليه من عكار للنقورة، 25 موقع صالح للسباحة، 5 مواقع بتتطلب الحذر وهي طرابلس، المينا مقابل جزيرة عبد الوهاب، الدمور الأولى شمال المصب، صيدا شاطئ الشعبي، سور شاطئ المطاعم، و7 ملوثة بشكل كبير واضحة على هيدي الخريطة.
8: بنطلع نحن على شطوط شهرياً وبناخد عينات من شطوط مثبتة جغرافيا، يعني النقطة اللي بناخدها هي بتمثل الشط ما بتمثل المنطقة.
7: المجلس طلب من المواطنين الحذر عند ارتياد 5 شواطئ، فشو السبب؟
8: عندنا مصدر متقطع للتلوث فيها، منه دايم بس عم ببين معنا من اوقات بشهر، بشهر تاني لا، اوقات اللي بعده.
7: شو العمل؟
8: بجرب ما انزل عليه، انزل على غير مطرح.
7: كاميرا الام تي في جالت عدد من الشواطئ لترصد حركة السباحة وحذر المواطنين. هون نسبة للتقرير العلمي والمشهد العام، السباحة مستحيلة، انما الرواد موجودين بشكل يومي.
9: انزل بس اتشمس وفل.
10: عم تصيد؟
7: بس حتى الصيد انه السمك نظيف هون؟
10: لا لا هيك بس بتصيد.
11: انا بمشي على الرمل لانه بحب امشي على الرمل.
7: وما بتسبح؟
11: لا ما بسبح ابدا. لا،
7: 68% من شواطئ لبنان جيدة وصالحة للسباحة، أمر عم يستفيد منه المواطنين مع كل ارتفاع بالحرارة.
12: صرنا نعرف أكثر وين ننزل.
13: هلأ بعدني واصل نقيت هون لأن المي كتير نظيفة.
7: تتأكد إنها نظيفة؟
14: طلعي هيدا البحر قدامي كله، ما في جاية ما في ريحة.
7: الجنوب كان له خاصيته بالمسح نسبة للوضع العام، والتقرير استند على الفترة اللي تم خلالها سحب العينات. أما النقورة فتعذر تحليل مياهها بسبب الوجود الإسرائيلي كما الحرب الدائرة. أما الحل لتحسين جودة مياه البحر وحماية صحة الرواد فبيبقى بإنشاء محطات تكرير على الساحل اللبناني، منع أي تصريف مباشر للمجارير بالبحر، وفرض رقابة وعقوبات على المؤسسات أو الجهات المخالفة.
3: وفي متابعة للتطورات الميدانية في الجنوب، فقد أفيد منذ لحظات أن مسيرة إسرائيلية أغارت على هدف قريب من مستشفى النبطي في الجنوب.
6: جلسة للحكومة بجدول أعمال اعتيادي واتفاق الإطار يحضر من خارج الجدول، ونقاش بين الوزراء، فيما وزير الصحة يحسم موقف حزب الله بالرفض المطلق للمفاوضات المباشرة. تقرير حسان رفاعي.
15: جلسة بجدول أعمال اعتيادي، وإن تصدرت الاتفاقية بين لبنان وسوريا إلا أن ما طغى أتى من خارج جدول الأعمال، وتحديدا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، إذ شرح وزير الصحة موقف حزب الله وإصراره على رفضه، فيما انقسم الوزراء بين مؤيد ورافض.
16: هيدا إطار فريمورك لحتى نقدر نأكد أنه في انسحاب للجيش الإسرائيلي. لقاء هالشيء مفروض يكون حزب الله عم بيسلم سلاحه بنفس الوقت.
17: مش قبلين معارض.
16: كيف؟
17: مش قبلين معارض.
16: ما هذه الإشكالية نحن واعين فيها.
18: البديل الوحدة الوطنية جرأة في الموقف، الاستفادة من العوامل العالمية والدولية في الاتفاق الأمريكي والإيراني.

0: الفنية يلي فوق البكالوريا هي من مشمولة بالإلغاء.
1: رئيس الحكومة عرض الاتفاق الإطار موضحا أنه بمثابة خارطة طريق للمفاوضات ولم يبلغ مرحلة الاتفاق أو المعاهدة.
2: كان في اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء اللي ذكرتيهم بالشكل والمضمون، لكن لم نستغرق في النقاشات بسبب عدم اكتمال الإطار أو تحوله إلى اتفاق يعرض في حينه على المؤسسات الدستورية كما أشار دولة الرئيس.
1: طغى الواقع السياسي على الجلسة والنقاش تركز على اتفاق الإطار، وإن كانت الجلسة أقرت أغلب بنود جدول الأعمال إلا أن التأزم السياسي لا يزال ماثلا مع تصلب كل فريق في رؤيته.
3: صالون شرف في مطار رفيق الحريري الدولي بحلة جديدة، ووزير الأشغال يعلن العمل لتأمين كل وسائل الراحة للمسافرين. تقرير زينة بسيل شمعون.
4: فلنقارن، هذا تصميم صالون شرف بمطار رفيق الحريري الدولي منذ عام 1998، وهذا صالون شرف بعد 28 عام. ديكور حديث ومنسجم بألوان هادية مع تداخل لمادة الرخام، إضافة إلى خدمة من الدرجة الأولى تليق بالمسافرين الراغبين بخدمة مميزة موجودة بكافة مطارات العالم.
5: نحن عندنا خطة متكاملة لمطار رفيق الحريري الدولي، بلشتوا تشوفوا التحسينات عم تصير بالمطار، بس صدقوني بعد ما شفتوا شيء. هون كمان بدي وجه شكر للاركيتكت استاذ جو فرح على يعني برمنا اليوم. انا بصراحه اول مره ببرم، كنت اخذ هيك اجي اتنقوس شوي، شوف بدي اشوفه خالص، ما بدي اشوفه عم بيخلص. بتشكرك على الذوق.
4: الرؤية حاضرة من طريق المطار إلى كل تفصيل صغير، وأعمال لا تهدأ، ووعود نفذت إلى حلم أكبر سيتحقق.
6: الميدل إيست مستعد للانخراط في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي بمبلغ يبلغ 500 مليون دولار أمريكي. هيدي بمباركة وتشجيع من حاكم مصرف لبنان بصفته المالك الأساسي للشركة الأستاذ كريم سعيد، وهيدا بالتشجيع ودعم من رئيس الوزارة. ونتمنى هالمشروع نشوفه يبلش وينتهي بعهد فخامة الرئيس.
7: طريق مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه بيروت لن تكون إلا واجهة يعني مشرقة، وتستقبل كل العائدين وحتى المغادرين وبالمظهر اللائق، وهذا كل اللبنانيين وكل المعنيين متعاونين فيه.
4: كل ما يسهل عملية السفر وتحويلها إلى متعة وراحة وتجربة جديدة يتم تطويرها في المطار، من الفاست تراك وتسهيل نقاط التفتيش، واليوم صالون شرف أنيق يليق بصورة لبنان السياحية.
8: نحن أهم شيء عنا أنه يكون وجه، أول وجه للسائح المغترب أو الأجنبي جاي على لبنان يشوف وجه حلو، وهذا كان ناقص للبنان من عدة سنين. وزير الأشغال سيد فايز رسامني ومحمد الحوت قرروا أنه مش معقولة ناس واصلين على لبنان أول شيء يشوفوا هالمنظر هيدا اللي هو قديم، تنقيت الوين النقيناه هون هي لحتى تعجب أكثر شيء ممكن من مسافرين ومغادرين أو واصلين على البلد. السقف عليناه كتير لأنه هون مثل ما بتلاحظي ما في شبابيك، ومنشان ظروف أمنية ممنوع أنه يكون في شبابيك على البيست. بقى مهم أنه كنا نعلي السقف، نضوي المحل بشكل مريح، ويكون اللوين رايقة وهادية لتلبق لكل الناس يعجبوه.
4: خدمة صالون الشرف مؤمنة لكل المسافرين، وإليكم عينة عن الأسعار الأولية، $200 للمسافر الواحد و380 لمسافرين. تطوير المطار وتوسعته ضرورة للبنان، فالسؤال التقليدي لتكوين فكرة عن حضارة أي بلد هو كيف مطاره؟
9: ثقافيا، من سؤال إلى خطوات عملية، دانيال جميل تطلق كتابها What's Stopping You؟ تقرير ماريا دوايد.
10: What's Stopping You أو شو يلي عم يوقفك؟ سؤال يمكن كل واحد منا سأله لنفسه بمرحلة من مراحل حياته، واليوم صار عنوان كتاب ما بيكتفي يطرح السؤال بل بيقدم أدوات عملية للإجابة عنه. وراء هالمشروع الاختصاصية النفسية ومدربة تطوير الذات دانيال جميل.
11: كل شابيت في قصة مني، يعني أنا هولي قصص مش بس لأنه تعلمتهم بالسايكولوجي أو بال أنا عم بدرس لايف كوتشنج، هولي أنا كمان قطعت فيهم الكلاينتس تبعي قطعوا فيهم. جربت أحكي عن كل أنواع المخاوف اللي معقول الإنسان يكون عنده إياها، حتى عن أنواع التعلق.
10: ورا وجه الكاتبة في زوجة وأم لطفلين.
12: مبروك موجتا.
11: شو
12: je t'ai vu travailler trop dur et aujourd'hui ton rêve s'est réalisé.
13: هذا اول ouvrage là.

0: شجعت اعمل اكثر بعد لانه she has the talent.
1: هي اختي الصغيره، انا ناطره تكون سربريز لإلي لان بدي اقريه وناطره مثل كل الناس.
2: ومع هالكتاب قضيه قررت الكاتبه تحملها وتدعمها.
3: مدام رزق مش اول مره بتكون حد ام النور، تاريخ نحن وياها.
2: بحضور قراء واصدقاء وشخصيات معروفه احتفل باطلاق الكتاب.
4: في احلى منا انه نجتمع بحدث له علاقه بالكتاب، بالثقافه، بالافكار الحلوه.
5: دانيال عم بدق بشيء كثير عميق بكل واحد منا.
6: اجمل شيء بالعالم بس الانسان يوصل لمرحله عم بيشارك افكاره مع العالم، وهذا شيء كثير حلو هي عم تعمله اليوم.
2: هالكتاب صار متوفر بمكتبه اطوان وفيرجن ماجستور وعبر منصه امازون، بانتظار كل شخص قرر ما يخلي شيء يوقف بوجه نجاحه.
7: أقام النائب أديب عبد المسيح حفل استقبال لرئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في كفر حزير الكورة بحضور أعضاء المكتب السياسي الكتائبي وشخصيات سياسية واجتماعية. تناول اللقاء الأوضاع الوطنية مع التأكيد على دعم رئيس الجمهورية والحكومة، إضافة إلى القضايا الإنمائية في المنطقة ودور حزب الكتائب في المرحلة المقبلة. هذا الإعلان بروبوزل فوق الأمباير ستيت.
8: وإنجلترا تتأهل بصعوبة.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا بنعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال. ففي فحص اسمه البابسمير أو منسميه فحص الإزازة. وكمان فحص الHPV فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: قبل متابعة النشرة نشير في خبر عاجل أنه سمع دوي رشاقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفر تبنيت. كذلك القذائف المدفعية تتساقط بشكل متواصل في محيط أرنون الشيف حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي ويترافق ذلك الاقتصادية.
1: سجل ميزان المدفوعات فائض فعلي ب 229 مليون دولار بنيسان 2026 بحسب احصاءات مصرفيه ونقديه واردت بنشره بنك عوده، مما يشير لتخطي التدفقات الوارده للبنان الصادرات رغم الحرب، ويسجل الفائض بعد عجز ب 410 ملايين دولار بأدار الماضي. وبأول أربعة أشهر من العام 2026 سجل ميزان المدفوعات ارتفاع بصافي الأصول الأجنبيه للنظام المالي بمليارين 500 مليون دولار. مليارين و300 مليار دولار منها نتيجة زيادة قيمة احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مما يترك 200 مليون دولار كفائض حقيقي بميزان المدفوعات. نتابع بأخبارنا، حيث أدرجت 9 جامعات لبنانية بتصنيف كيو اس السنوي لأفضل الجامعات للعام 2027 واللي بيشمل 1500 جامعة حول العالم، وورد بنشرة بنك عودة. احتلت الجامعة الأمريكية ببيروت المركز الأول بلبنان وحصدت المرتبة 223 عالميا، ومن ثم الجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية وجامعة روح القدس الكاثوليك وجامعة البلماند والجامعة الإسلامية وجامعة سيد الويسي. تسنيت مؤسسة كيو اس على معايير من السمعة الأكاديمية وسمعة جهات التوظيف ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وغيرها من المعايير. لبنانيا أيضا خفض مصرف الإسكان الفايدة على القروض السكنية من 6% إلى 5.75% بدءا من 1 تموز بعد موافقة مصرف لبنان على إعفاء مصرف الإسكان رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25% واللي بيتقاضاها المركز مقابل إدارة قرض الصندوق الكويتي الممنوح لمصرف الإسكان. التخفيض دخل حيز التنفيذ مباشرة بالنسبة للقروض الجديدة بعد 1 تموز، أما بالنسبة للقروض اللي تم الحصول عليها قبل 1 تموز 2026 يبدأ تخفيض الفايدة ل 5.75% بعد سنة من بدء تسديد القرض. نبقى بلبنان، حيث أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون لتسهيل وتسريع البدء بقروض مؤسسة الإسكان والانتهاء من 50,000 ملف موجودة بالمؤسسة العامة للإسكان واللي بتعاني من 87% من نسبة شغور بالموظفين. القانون يمنح المواطن خيار دفع رسم ب 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه بأربعة أشهر أو متابعة المسار العادي فيما لا تتجاوز مدة المسار العادي 6 أشهر. يساهم الإجراء برفض الخزينة بإيرادات وتمكين المؤسسة من منح 1000 عائلة قروض سكنية. من هذه الأخبار أنتقل وبعض لحظات إلى الأسواق المالية العالمية. البداية ستكون والعادي وكالعادي من بورصة بيروت، تنهي في هذه الجلسة على مكاسب تقارب 0.5% على أسهم سويدر آ. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع بمعظمها، طبعا يوم غد يوم تداعيات عادية بالإمارات على بعض التراجعات تنهي هذا الأسبوع. الأسواق السعودية تراجعات تقارب 0.25% تقريبا. الأسواق الأوروبية بشكل عام هذه المؤشرات ارتفعت، مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق. الدعم يأتي من مكاسب واسعة بمعظم القطاعات رغم الضغوط اللي سجلت نتيجة تراجعات على قطاع التكنولوجيا بجلسة اليوم. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت بشكل عام مؤشرات تميل إلى الاستقرار، تترقب وتبحث ببيانات كانت أظهرت تباطؤ وتيرة التوظيف بحزيران مما قلل من المخاوف بشأن احتمالية رفع الفايدة من قبل الفيدرالي هالسنة. لقيت أيضا بعض الدعم نوعا ما من تراجع طلبات المصانع بطلبيات المصانع بأيار ولكن بأقل من التوقعات، لكن أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة بحزيران هو أقل بكثير من التوقعات مع تراجع معدل البطالة بحسب بيانات مكتب إحصاء العمل. كل هذه المؤشرات طبعا ما خلت السوق يراقب ويدرس هذه البيانات في جلسة اليوم. أنتقل للمعدن النفط ومن ثم العملات. الذهب البيانات الضعيفة حول سوق العمل الأمريكي عززت مكاسب الذهب هو والفضة، ما قد يهدئ نوعا ما من مخاوف رفع الفايدة هذه السنة. تراجع مكاسب بحدود 2% على الذهب، أيضا الفضة. النفط عاد ليتراجع بالفعل جلسة الثالثة، يستمر بالتراجع مع تقييم التقدم بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.13-14-34 تقريبا، مكاسب تقارب 0.5%. وأنهي مع العملات المشفرة، هذه العملات منها البيتكوين إيثيريوم ريبل والسولانا تسجل ارتفاعات بمعدل يقارب 3% تقريبا. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا موريس. والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين جديد توني كيوين انتي مليون

أصلا من أوراق قوة حتى يفاوض ويستعيد نقاطا أكثر من البنود التي توصل إليها في الاتفاق، بعدما كان حزب الله يريد الوصول إلى ما بعد حيفا، فوصل الإسرائيلي إلى ما بعد الليطاني. وكل محاولات شيطنة الاتفاق لم تعطي أي بديل في الدبلوماسية والسياسة وحتى الأمن، سوى تخوين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسباب والشتيمة والانحدار الأخلاقي المستمر، تزامناً مع الانفصال المتواصل عن الدولة الذي يظلم الطائفة الشيعية بكاملها بدل أن يعيدها إلى المؤسسات. لم نسمع ببديل واحد من حزب الله على كل المسار السياسي والدبلوماسي الذي تقوده الدولة اللبنانية في هذه الحرب. البديل الوحيد المطروح في العلن هو استمرار القتال، في حين أن المطلب الفعلي في العلن هو السترة، ومع السترة سلة سياسية للمقايضة وتأمين الاستمرار في السياسة والأعمار والنفوذ والخدمات. هذه ليست مقاومة بل متاجرة بدماء الشباب والبيئة بعد أدلجتها على الموت لإفراح الأمهات. وفي انتظار ثمار الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي بدوره ينتظر نهاية المونديال، قد تنتهي بفوز من هرمز إلى واشنطن، أو قد يتحول الصراع إلى ركلات الترجيح، وعندها ما هي الضمانات وما هي النتيجة ومن يحرس المرمى ومن يكون الطابة؟ العلم عند الله والمكابرة عند حزب الله. اسمحوا لي بداية هذه الحلقة رحب بجمهورنا حزب القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق طرابلس، مجموعة إيهاب مطر للتنمية، ثانوية الراهبات الأنطونيات كفر شيما، وطبعا جمهور صار الوقت. أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش أول شيء قبل ما يدخل الأستاذ جورج غانم بتقرير أعده زميلنا رودي حشاش بين 17 أيار 83 وحزيران 26، هل نفس المسار ونفس المصير؟ رودي حشاش.

0: عام 1983 وقع لبنان اتفاق 17 أيار مع إسرائيل، واليوم يطرح مسار جديد برعاية أمريكية هدفه تثبيت الأمن جنوباً وانسحاب إسرائيل مقابل ترتيبات أمنية بيلتزم فيها لبنان. أكيد الاتفاقين مش نفس الشيء. اتفاق 17 أيار كان يقدم كاتفاق سياسي بين دولتين، بينما المسار المطروح اليوم يقدم كترتيبات أمنية لا كاتفاق سلام أو تطبيع. ولكن بالرغم من هالاختلاف في تشابه لافت. بالمرتين الاتفاق ولد بعد حرب وضغط عسكري، وبالمرتين انسحاب إسرائيل ما كان مطروح من دون شروط أو ترتيبات أمنية داخل لبنان. وهون بتظهر أول عقدة. سنة 1983 كان تنفيذ الاتفاق مرتبط بواقع داخلي وإقليمي معقد، فسقط قبل ما يطبق. واليوم بيبقى السؤال نفسه، هل الدولة اللبنانية قادرة على تنفيذ ما يطلب منها؟ أكيد الظروف تغيرت، سوريا مع عادة اللاعب الأساسي داخل لبنان، والتوازنات الإقليمية تبدلت، والبلد منه بحرب أهلية كما كان بالثمانينات. ولكن بالمقابل برزت معادلة جديدة، مستقبل سلاح حزب الله ودوره وقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها. لهيك السؤال الحقيقي مش إذا هيدا هو 17 أيار جديد، السؤال هو هل تغيرت الظروف بما فيه الكفاية حتى ينجح مسار بيشبه ببعض عناصره اتفاق سقط قبل أكثر من 40 سنة؟ أما أن التحدي ما زال نفسه، اتفاقات تكتب على ورق بينما امتحان الحقيقي بيبقى على الأرض.
1: نستقبل سوا الأستاذ جورج غانم. قبل 40 سنة
2: 43 سنة
1: نعم. سقط هذا الاتفاق، اليوم ما ضمانة أن يستمر ويصمد اتفاق واشنطن زيران 26؟
2: حتى الآن ليس هناك من أي ضمانة، حتى رئيس الجمهورية امبارح بيقول نحن أمام هذا الاتفاق، نحن يجب أن نقوم بما علينا القيام به، وإذا إسرائيل لم ترد فليسقط، بتكون هي سقطته. بعتقد يعني الموضوع شوي في شوية هيك، ما بدي أقول تبسيط، لكن يعني واحد عم بيعمل يعني المستحيل، وعم بيطرح الرئيس أنه هو شو هي البديل. بالواقع بالظروف القائمة العسكرية حاليا، بظروف الانقسام اللبناني وبظروف المنطقة كلها سوا، وبالضغط خليني أقول الخليجي والسعودي تحديدا، ما بعتقد، وبشروط إسرائيل الكبيرة وبالدعم الأمريكي، ما كان بعتقد بنقدر منجيب اتفاق أفضل من هيدا. بس بالوقت ما قلت اتفاق وبعده هو إطار، خلينا نقول يعني فريمورك. لكن يعني بالمقابل مزبوط، شو البديل على الاتفاق؟ يعني استمرار الحرب. أخطر ما في الموضوع أنه اللغم يلي كان موجود باتفاق 17 أيار يلي ربط الانسحاب. يعني ليلة 16-17 أيار لما بيجي وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز بيجيب رسالة للرئيس أمين الجميل من الرئيس بوش، ومع رسالة بعتها بيغن رئيس حكومة إسرائيل للأمريكيين، وبيقول فيه أنه هذا الاتفاق لينفذ كي ينفذ أو كي تنفذه إسرائيل هو مربوط بانسحاب الجيش السوري من لبنان، ومربوط بمجموعة أمور منها البحث عن الجنود الإسرائيليين المفقودين بمعركة السلطان يعقوب، ومثل ما اليوم عم بيفتشوا كمان عن رون أراد وغيره. فاللغم آنذاك كان هو هيك، وتوعهدوا الأمريكيين أنه هن بيجبروا الأسد أو بيرغبوا الأسد أنه يسهل الاتفاق، وهذا لم يحصل. اليوم صحيح ظروف متغيرة، وصحيح أنه ما في سوريا الأسد، لكن كمان في إيران، وفي طرف أساسي كبير هو حزب الله، ومعه قسم كبير من الطائفة الشيعية، ومعه بعض المؤيدين، حتى بعض المتحفظين بالعالم العربي على بنود هذا الاتفاق. صحيح أنه هذا تغير، لكن اللغم ما زال هو نفسه، ربط إسرائيل الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. يعني بالمادة 2 و3، ومش بس نزع سلاح حزب الله، هالمادتين بيحكوا بشكل مباشر عن التحقق من نزع السلاح قبل حتى البداية بالمناطق التجريبية. قبل ما تنسحب إسرائيل من المناطق التجريبية، إذن هذا مربوط. وأيضا مش بس التحقق، هالتحقق بدها تمارسه كمان إسرائيل، مش بس الأمريكيين والجيش اللبناني. لذلك كل ظروف الاتفاق لحد هذه اللحظة غير مهيئة إنها تنجح، خصوصا أنه عمل انقسام داخلي أو هو أصلاً بانقسام داخلي صح. كتير كبير. خليني أقول كمان راحون أبعد من هيك، يعني هذا الاتفاق
3: بس عفواً أستاذ جور بمسألة المسار، يعني الآلية اللي بده يبلش الشغل عليها بالموضوع العسكري، شفنا وكأنه في بلش مجموعة آليات رغم أنه الإسرائيليين قالوا نحن ما راح نبلش هلأ نتفق على هذه الآلية التنسيقية، يعني ناطرين شو بهذا الموضوع؟
2: حتى الآن نحن ما عرفنا بالتفصيل، يعني على الأقل أنا
3: حتى شخصية. بالملحق السري
2: لا الملحق السري يعني شفنا أكثر من فيرسيون، خليني أقول أكثر من صيغة، وأنا ما بعتمد الصيغ غير الرسمية، ومع الأسف يعني لحد هذه اللحظة الحكومة اللبنانية ولا مرة نشرت نص رسمي، وعم نتشارع بالنص الإنجليزي ولا النص العربي مثل ما عم بيحكي رئيس الحكومة مبارح عن موضوع إعادة الانتشار أو التموضع أو الانسحاب
3: أو نفس الشيء،
2: يعني هو الحقيقة بالنص بيقول إعادة الانتشار خارج الحدود اللبنانية، إنما اللي بجرب أقوله نحن ما عرفنا شو عمل براد كوبر يلي هو رئيس السنتكوم مع قائد الجيش. اليوم قريت تقرير صحافي مستند إلى مصدر عسكري رفيع بالجيش اللبناني بيقول أنه حتى الآن يعني بعد ما اتفقنا وما في لحد هذه اللحظة آلية واضحة، والإسرائيليين ما عم بيسهلوا، بالعكس الإسرائيليين حطوا بوابات عبور وحطوا نوع من سواتر بين على الخط الأصفر، وكذلك أنه ما أمنوا أي انسحاب بالوقت نفسه. وهوني كمان بعتقد في إشكالية جدية بين النص اللي إجا بالمذكرة وبين يلي عم بيقوله الجيش اللبناني. بالمذكرة بينحكى أنه بده الجيش الإسرائيلي يتحقق من انسحاب مسلحي حزب الله وتفكيك البنية التحتية وغيرها قبل ما ينتشر الجيش. الجيش اللبناني عم بيقول انه يجب على الاسرائيلي ان ينسحب قبل، يعني هذا اليوم هالمصدر، الاسرائيلي ان ينسحب من المناطق التجريبية لحتى الجيش اللبناني ينتشر ويقوم بالواجب. فهودي اشكاليات عديدة.
3: كنت عم تحكي عن الانقسام الداخلي جورج بمسألة، يعني واضح كان مواقف الرئيس بري حتى وليد جنبلاط، هذا لوين بيروح بالمرحلة المقبلة؟
2: بالمطلق نحن مختلفين على مفاهيم أساسية، على نقطتين أساسيات حتى جايين بالاتفاق. معليش لو بدي أحكي شوي أبعد من موضوع الاتفاق يلي أنا بعتقد هذه المذكرة إذا بدها تتطبق وتتنفذ بغض النظر عن أنه معاهدة أو مش معاهدة، وبعدنا بالرود ماب مثل ما قال اليوم رئيس الحكومة أنه هيدي اتفاقية سياسية وغيره، ما بدي فوت بهذا الجدل، علما أنه الاتفاق بغير بالمضمون طبيعة ما يسمى الواقع الحالي بين لبنان وإسرائيل.
3: طبيعي البنود واضحة يعني.
2: صحيح، ومش بس بغير الطبيعة، المضمون كله يعني بنقطتين
3: عم بياخدك على مرحلة جديدة.
2: مش بس عم بياخد، يعني اليوم لما وليد جنبلاط عم بيقول يجب العودة إلى اتفاقية الهدنة، الهدنة هي يعني استراحة بين حربين وعدم إنهاء حالة العداء وعدم إنهاء حالة الحرب. فاليوم نحن تخطيناها بالاتفاق،
3: صرنا نقول ما بنروح على عداء،
2: لا مش بس هيك،
3: ما بنعمل مواجهات،
2: مش بس هيك، المادي الاولى بتحكي عن انهاء حاله الحرب مع اسرائيل، وهيدا ورد اول مره ب 17 ايار الذي سقط، لكن انهاء حاله الحرب يعني خلص يعني ما عاد في. بالمادي 12 بينحكى عن المباشره فورا بانشاء فرق عمل للبحث بمسار سلام دائم ومستدام، يعني نحن رايحين على السلام، فإذا أنت عم بتغير طبيعة الصراع. هلأ ليش عم بقول الانقسام الجدي؟ لازم نتفق، وهذيك المرة لما احتلها لكن بشكل واضح لازم نتفق، هل ما زالت إسرائيل عدو بالنسبة للبنان الرسمي؟ لبنان الرسمي إسرائيل كانت عدو بشكل ملتبس حقيقة، لأنه ولا مرة لبنان الرسمي مارس باستثناء 48 بشكل شكلي مارس العداء المطلق مثل باقي الدول العربية أو سوريا أو مصر مع إسرائيل، وحتى كل الحروب يلي قامت فيها إسرائيل على لبنان الدولة اللبنانية رسميا لم تشارك كجيش لبناني لعدة اعتبارات. فإذا بدنا نتفق في قسم بيعتبر، واليوم هو التعبير عنه أكثر شيء عمليا حزب الله والطائفة الشيعية بشكل عام بيعتبروه عدو، وفي تيارات عقائدية وغير عقائدية بتعتبر إسرائيل شر مطلق يجب عدم الاعتراف فيها ويمكن إزالتها. في قسم تاني من اللبنانيين مارس بالسابق وهلأ يمكن بيعتبر أنه لا، نحن إسرائيل مش عدو، ولبل يمكن نتحالف معها ضد كل التيارات الراديكالية وغيرها بالمنطقة. في قسم ثالث اللي هو التيار الغالب تاريخيا من أيام الرئيس بشارة الخوري لليوم، وهذا بتعبر عنه إلى حد ما الدولة على مختلف مستوياتها، أنه إسرائيل أمر واقع قائم تمثل توازنات دولية بالمنطقة وبتمثل الغرب بكل أوجهه، وهلأ قسم كبير من الدول العربية اعترف فيها، فنحن ليش بدنا نعادي إسرائيل؟ ومشان هيك عم نشوف هاي الاتفاقية. وما بعتقد أنه مع أنه الرئيس نواف سلام كان من القسم الأول عدو إسرائيل، اليوم مع التطبيع العربي والانقلاب اللي صار بالعالم العربي والإسلامي اللي كان تاريخياً هو ضد وجود إسرائيل بالمطلق، فالرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام تقريبا بيعبروا عن هذا المناخ. إذن أول شغلة بدنا نتفق إذا هيدي بعدها عدو وبدنا نزيلها من الوجود وما نعترف فيها أو لا، وهذا إشكالية حقيقية موجودة بالنص وموجودة بالمجتمع اللبناني. اثنين، منشان هيك عم بقول موضوع إنهاء حالة الحرب، وإذا انهينا حالة الحرب نحن منروح على السلام؟ رح نروح على السلام مع إسرائيل وفي أي شروط؟ ثلاثة، هلأ كمان هون النقطة الأساسية بعتقد يلي مش مبينة مظبوط بالاتفاق، علما أنه اتفاق 17 أيار يلي كتير عم بيترحموا عليه اليوم، وفي ناس عم بيقولوا بعدنا اليوم دكتور جعجع أنه لون مضى، والرئيس أمين الجميل لو مضى أو أبرموا لأنه مجلس النواب كان وافق عليه، لو أبرموا ما كنا وفرنا 43 سنة، لكن غير ظروف طبعا وحكينا عن الموانع والعوائق. فلما عم نحكي كيف بدنا ننهي، ف17 أيار بيحكي بشكل واضح عن انسحاب بين 8 و12 أسبوع، هيدا اللي هلأ ما شفناه مربوط بشروط كثير قاسية،
4: ما في مهر زمني.
2: واثنين، بموضوع الحدود 17 أيار بيحكي عن العودة للحدود الدولية، هون بالاتفاق الحالي مش واضح
4: وكأنه في منطقة عازي ممكن تستمر لفترة طويلة.
2: لأنه الأسبوع الماضي رئيس الحكومة ووزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان وقفوا حكيوا عن البقاء في المناطق الأمنية اللي بسموها أو المناطق العازلة، وحكيوا عن العقيدة الإسرائيلية الجديدة اللي قاله هو بشكل واضح اللي إلى حد ما بتتبنى عقيدة بن غوريون السابقة اللي بتقول أنا للدفاع عن إسرائيل بحارب بأرض العدو، لكن هني طوروها وصار عم نحكي أنه لا بدنا نقاتل بأرض العدو. فهيدا بيطرح الإشكالية حول المنطقة الخط الأصفر أو ما بعده، حتى على المناطق العازلة اللي مش واضحة هالمناطق الأمنية كيف بدها تصير. يمكن إسرائيل تقول لك أنا ممكن انسحب، لكن شو البديل؟ بتسمح بعودة الناس أو بتسمح بعودة ناس معينين، أو بدون يجيبوا قوات أمريكية هني يصنفوا، وبالتالي كل هذا بعده غير واضح إلا ما نشوف المرحلة المقبلة. بيبقى في نقطة أخيرة مربوطة باللي عم نحكي عن تحديد المعايير، العدو، إنهاء الحرب أو السلام وغيره. خليني أقول إنه ونكون صريحين جدا كلنا سوا مع بعض، مش مثل ما هلأ عم نحكي أنه كأنه استثناء الطائفة الشيعية أو حزب الله استعان بإيران أو سابقاً بسوريا. معليش، في مرة حكيت ورح كرر اللي حكيته، هو أنه للحرب اللبنانية في وجهين. صحيح الأستاذ غسان تويني كان يحكي حرب الآخرين على أرضنا، لكن أنا بالنسبة إلي هي حرب اللبنانيين بالاستعانة بالآخرين وحرب الآخرين بالاستعانة باللبنانيين، نتيجة تركيبة البلد وهواجس الطوائف وتصرف اللبنانيين كطوائف وجاليات للخارج والاستعانة بالكل. وهذا ناتج عن شو؟ ناتج عن هواجس وخوف.
4: صحيح.
2: خليني أقول مثلا الجيش الشعبي الدروز ليه شكلوا؟ لأنه اعتبروا أنه هن مستهدفين بسنة 82-83 لأنه طلعوا القوات اللبنانية على الجبل. طبعا صارت المصالحة فيما بعد، وقبله كمان كان في هواجس عند كمال جنبلاط والحركة الوطنية. مسلمين السنة لما كانوا يعتبروا أنه النظام
4: لبنان العربي
2: مش بس جيش لبنان العربي، لا بلشوا أول شيء بالمقاومة الفلسطينية وجيش لبنان العربي والمرابطون، فهني كمان كانوا عايشين هذه الهواجس واعتبروا أنه في ظلم واقع عليهم. المسيحيين اعتبروا أن المقاومة الفلسطينية والتيار القومي العربي بكامله والدول العربية على رأس مصر وسوريا وليبيا والعراق وإلى ما هنالك، اعتبروا أنه لا، في حدا عم بيشلحهم البلد وعم بيمس بالسيادة، وبالتالي اضطروا يحملوا سلاح ويستعينوا بكل الأطراف والحلفاء، يعني ما تأخذني، يعني من سوريا إلى إسرائيل إلى العراق إلى منظمة التحرير، يعني ما حدا استحى بحدا. طبعا الشيعة يلي هن بيعتبروا حالهم بمظلومية تاريخية من زمن المماليك للعثمانيين، ما بدي أرجع ل 1400 سنة ومعركة الجمل، كمان لقوا بالثورة الإيرانية أنه هيدي مرحلة نهوض، وبالتالي هن حاليا متمسكين بالمسار باكستان وبإيران، لأنه بالنسبة لهم هذا الدعم الذي يبقي لهم موقعهم الداخلي بلبنان، خصوصا بعد ما استعرضوا على مدى 15 شهر ماذا حصل، وبعد ما قريوا ثلاث وثائق يلي صدرت عن الحكومة اللبنانية والاجتماع الإسرائيلي الأمريكي اللبناني، ورقة 16 نيسان وورقة 3 حزيران والمذكرة. إذن تنكون واضحين، كل الناس استعانت بكل الناس تتحقق مطالب داخلية، فاليوم مفروض نعالج هذه الهواجس قبل ما نوزع الاتهامات ونشوف شو بدنا نعمل، ونجيب كل مرة قوى خارجية تتغلب منطق غلبي ما بواسطة قوة إقليمية حسب انعكاس موازين القوى الإقليمية. اللي عم بيصير اليوم مع الأسف واللي صار وتبين، وانت حضرتك قلت انها تهريبي، انا ما بسميها تهريبي، لا هذا حق، لأنه ما بدهم المسؤولين وقسم كبير من اللبنانيين يربطوا عن جديد مسار الواقع اللبناني بإيران، واعتبروا أنه نحن منقدر ننتزع بهذه اللحظة بالخلاف الأمريكي الأمريكي وبالفوران العربي ضد إيران وضد ترامب، اعتبروا أنه لا فينا ناخد هاي المساحة. إنما بالواقع هون ربطا باللي سألتني إياه بالأول، نحن مش بمسار اتفاق وخلاص وسلام، نحن بعدنا بإطار صراعي. اليوم اتفاق باكستان رابطين الإيرانيين بوقف النار بالجنوب، وبالتالي هو مهدد، والاتفاق واشنطن يلي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة كمان إذا بدك رابطه الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. فإذا عندك أنت اثنين فيتو عمليا راح يعطلوا هذا الاتفاق، يلي الخوف فيه شغلتين: إذا طبق إسرائيل مستفيدة، طبعا ممكن لبنان يستفيد لكن بهيدي الشروط ما بعرف كيف، وإذا ما طبق الإسرائيلي كمان مستفيد، وإذا طبق بمشكل مع فوضى داخلية كمان الإسرائيلي مستفيد. فعمليا بدنا نلاقي طريقة لحتى نحن نستفيد من دون والإسرائيلي يستفيد، لكن من دون ما نفجر البلد. وشكرا.
5: شكرا جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. توقف مع السوشيال ميديا ليه مهنا قبل ما اسمع مجموعه مداخلات، وعندي شيتين كتير مهمين: فريال معروف ومعلوف وانيس رزق. سوشيال ميديا ليه مهنا.
6: مساء الخير. كيف بتقروا اتفاق الإطار يلي وقع بواشنطن بين لبنان وإسرائيل؟ على فيسبوك مجدي سكاف بيشوف أنه ورقة سياسية مش اتفاق نهائي، بيفتح مسار تهدئة وتفاهم أمني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لكن القيمة الحقيقية تقاس بالتنفيذ. بالنسبة لعبير رح يبقى حبر على ورق، لأنه بعد عقود من شلالات الدم يلي روت أرض الجنوب مش ممكن ينترك لهم يسرحوا ويمرحوا فيه. أما ريما مريش فبتعتبر أنه هو تنازل من الدولة اللبنانية عن السيادة والحقوق. بالمقابل سامر أبو ظاهر بيقول أنه اتفاق لمصلحة لبنان ليتم السلام ونرتاح من سلاح الميليشيات وبس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. على أكس سألناكم إذا بتخشوا من ارتدادات الشارع بعد اتفاق واشنطن. سنان هلال بيعتبر أنه خيار الشارع ما بيمثل الرأي العام اللبناني، وما دامت المؤسسة العسكرية موجودة وما دامت بتحظى باحترام الشريحة الأكبر من اللبنانيين ما في ارتدادات. رامي حاج بدوره بيقول أنه كل شيء ممكن، وخاصة أنه الحزب صار عنده إفلاس سياسي وخسارة ساحة على الأرض، فالحل الوحيد عنده أنه ينزل على الشارع، وإذا فشل ممكن يفتعل فتنة داخلية لخدمة سلاحه. هيدي كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
5: بياخذ مجموعه مداخلات بعد ريبورتاج ليام هنا. بياخذ مجدي الدنف. مجدي، ليش حاملين، ليش حاطين اعلام لبنانيه انت
7: والاستاذ مصير مرسيل؟
5: اهلا وسهلا فيك.
7: تضامنا مع العلم بلادنا اللي حرق للاسف على طريق المطار على احد البانويات المحطوطه، وعندي رساله بدي اوجهها لشركائنا بالوطن. أنا مواطن لبناني، شريكك بالوطن، حبي الأول والأخير هو لبلدي لبنان، بعشق الأرزة وما بحمل إلا العلم اللبناني. أنا مش فدا أي بلد ولا أي طائفة ولا أي حزب ولا أي زعيم، أنا فدا لبنان وبس. أنا يا شريكي بالوطن، خلينا نكون صريحين، ما حدا أكبر من بلده، ولا في أي جهة سياسية لازم تكون فوق مصلحة الوطن. كرمال هيك مصلحة لبنان لازم تكون عند كل الشعب اللبناني فوق كل اعتبار. وبنهاية المطاف صار الوقت أنه يكون هدفنا واحد، أنه نعيش جميعا بسلام تحت كنف الدولة اللبنانية. وشكرا.
5: شكرا. تحية يعني لكم أستاذ كلاس، أستاذ مخيبر، ولكل شخص بيحمل العلم اللبناني والعلم اللبناني. فقط ديا جرجورة، جامعة لبنانية كلية حقوق طرابلس، تفضلي.
8: مونسوار أستاذ مرسال. ديا جرجورة، طالبة حقوق بالجامعة اللبنانية الفرع الثالث. بصفتنا طلاب قانون ما بدنا ننطلق من مواقف سياسية، إنما دايما بننطلق من الدستور اللبناني. وإذا نحن فعلا من آمن بالدولة اللبنانية فلنحتكم لهذا الدستور. كرمال هيك اليوم منستغرب أنه مجرد ممارسة الدولة اللبنانية لصلاحياتها الدستورية بإدارتها لعلاقاتها الخارجية هو موضع اعتراض، بينما التدخلات الخارجية بالقرارات اللبنانية لعل أهمها قرارات السلم والحرب هو أمر طبيعي. الشيء اللي مش بس بيشكل اختلاف سياسي، إنما بيصير كمان قلب المفاهيم الدستورية. أما فيما خاص إطار التفاهم بحسب ما سميه دولة الرئيس سلام، فما فينا إلا ما نستذكر أهلينا بجنوب يلي هني أكثر من دفع الثمن، وكان الثمن كتير غالي، دفعوا دماء، أرواح، بيوت وأرزاق، واليوم عندهم فرصة كتير كبيرة لأنه يرجعوا يعيشوا بسلام بعيدا عن دوامة الحرب. أستاذ مرسال، صار الوقت اليوم نطلع بقى من منطق الوصاية. صار الوقت أنه لبنان يبطل ساحة لتصفيات حسابات الدول على أراضيه، بالوقت يلي بس تقتضي مصالح تلك الدول عم تقعد على طاولة المفاوضات وعم بتفاوض، بالوقت يلي كل شيء بدها اياه لبنان انه يكون خارج المعادلة السياسية وخارج صناعة القرار. نحن كجيل قانون ما بنطلب الا شغلة واحدة، وهي ان يحترم الدستور وان يحترم حق الدولة اللبنانية باتخاذ قرارها، لان الدولة يلي ما بتمتلك قرارها ما بتمتلك سيادتها، والدولة يلي ما بتمتلك سيادة ما فينا نسميها دولة بالمفهوم الدستوري لهيدي الكلمة. مرسي.
5: برافو ديا. حلو كثير. استاذ عبد المجيد مهباني، مجموعه ايهاب مطر للتنميه، تفضل استاذ عبد المجيد.
9: استاذ مرسال، بدنا نحكي اليوم، يعني خلينا نقول برسالتنا انه كل اللهم صل على حدام، عم نشهد اليوم على محطه اساسيه، عم نشهد اليوم على محطه اساسيه الا وهي الرؤيه يلي عم نشوفها بوجود السفير، بوجود الوزير الخارجية أسعد شيباني.
5: نعم.
9: وهيدي الرسالة بالحقيقة نحن بدنا نقول له للوزير إنه نحن منقول لك أهلا وسهلا فيك ببلدك التاني، أهلا وسهلا فيك بمدينة طرابلس، مدينة طرابلس اللي حملت الدم، يلي حملت دم كتير كبير بمواجهة نظام الأسد المجرم. ونحن عم نشوف بالحقيقة فرصة، يعني عم نشوف فرصة حقيقية لتصحيح وتثبيت العلاقات السورية اللبنانية يلي يعني لتكون قائمة أولا على الاحترام المتبادل، وثانيا على المصالح المشتركة. ورسالتنا اليوم لكل يلي عم يحاولوا يرموا الفتن بين لبنان والإدارة السورية الجديدة، ومنقول لهم نحن أولا ما حنسمح لكم، ثانيا التاريخ اتغير، ثالثا كل أنصار النظام الأسدي البائد صار لازم يتحاسبوا، وهن معروفين. سكتوا عن الإجرام الأسد، سكتوا عن إجرام الأسد لعقود، وهلأ هن عم يكوعوا. منشان هيك منقول لهم حيجي وقت كلكن وتدفعوا الثمن، لأن طرابلس ما نسيت ولا حتنسى.
5: شكرا لك أستاذ عبد المجيد. باخذ وليد خواجة. وليد طرابلس تفضل.
10: أستاذ مرسيل إذا فيني إجي لعندك بوجه كلام لفخامة الرئيس.
5: لا خليك محلك معلش.
10: طيب أول شيء
5: أستاذ يعني بيقدر يشوفك من هونيك يعني.
10: شوفتك بالدنيا أستاذ مرسيل.
5: أنت بتعرف شو محبتك بس.
10: أنت أنا بحبك.
5: إذا كلكم كنت قربوا بتخنقوني.
10: لا لا الله يقدر. أول شيء كان عم نحكي عن زيارة وزير الخارجية السوري لطرابلس، ميت أهلا وسهلا فيه. نحن نتأمل أن يزورنا السيد الرئيس أحمد الشرع على لبنان وينور بيروت، وأنا من هم منبرك الحر بدعي السيد الرئيس السوري أحمد الشرع يزور طرابلس. طرابلس كانت معه، كان سيد الرئيس أحمد الشرع بالثورة واحتضت الثورة ودفعت ثمن كتير كبير، ضربونا وقتلونا وسجنونا لأن كنا مع الحق، لأن الثورة السورية كانت مع الحق. أول شيء بحب أوجه رسالة لفخامة الرئيس ودولة الرئيس نواف سلام، طرابلس بتأيدكم، طرابلس معكم بمواجهة الميليشيات الإيرانية. يمكن في ناس كتير ما بتأيد السلام مع إسرائيل لأنه نحن بنعتبر إسرائيل عدو، بس طرابلس معكم ولا تكونوا معه. بدنا شبابنا اللي بالسجون، في ميات الشباب الطرابلسيين والأهل العكار والمسلمين والسنة تحديدا بالسجون اللبنانية بدنا هون. أطلقتوا صراحة السجناء السوريين، بدنا شبابنا، بدنا أولادنا اللي بالسجون. حزب الله حبسهم كانوا مع الثورة السورية، بدنا شبابنا. وفي كمان رسالة تانية لابد الرئيس نبيه بري.
5: لحظة عم تحكي عن المعتقلين اللبنانيين.
10: ايه معتقلين شبابنا بالسجون اللبنانية،
5: الموقوفين اللبنانيين،
10: الموقوفين اللبنانيين الإسلاميين.
5: أوكي.
10: وعلى رأسهم مش رح استحي الشيخ أحمد العسير، بدنا إيه؟ وكل معروف الفتنة اللي عملوها بأحمد العسير وحتى حبسوه.
5: شكرا وليد.
10: طب استاذ بس استاذ في رسالة تعيش نبيه بري، بس استاذ بري استاذ نبيه بري
5: خلص
10: عم بيحكي عن الفتنة بس
5: استاذ بس خلص تقبر قلبي اتركني نبيه بري
10: هلا اسيني وحدة بس
5: يا خيبة بتعرفوا شو بنحط رولز بنقول لكم ما فيكم ترجعوا على الاستوديو الا ضمن الرولز، اذا بتطلعوا منها ما بعدوا ترجعوا تفوتوا. تفضل شكرا وصل لك هلا في غيرك حيحكي معنا نبيه بري. شرف اهلا وسهلا فيك. في 19 نيسان 2026 تغيرت حياة عائلة بكاملها. اختفى الشاب باتريك أنترانيك بكاريان وهو عنصر في الحرس الجمهوري اللبناني في ظروف لا تزال حتى اليوم تثير الكثير من علامات الاستفهام، ومنذ لحظة فقدانه تعيش والدته سيدة فريال سمير معلوف رحلة انتظار قاسية بين الأمل والخوف فيما تحولت قضية إلى قضية رأي عام. خلنا نشوف مع فريال معلوف ام باتريك شو الحقيقة. تفضلي. اهلا وسهلا فيكي.
11: اهلا فيك
5: فريال. يعني عم بسمع صوتك على عدة منابر واصريتي انك تطلع على منبر صار الوقت، وهيدا منبر يعني نحن بيشرفنا انك تطلي من خلاله تعلي النداء.
11: أول شيء مساء الخير للجميع. مساء الخير أستاذ مرسي.
5: يا هلا فيكي.
11: أنا بتشكر جوزيان وصلتني لعندك.
5: ما بدك واسطة توصلي لعندك.
11: خلي لي إياك وبتمنى عليك وأكيد رح توصل لي صوتي.
5: تفضلي.
11: أنا أول شيء مع احترامي لفخامة الرئيس والسيدة الأولى.
5: كان يخدم مع السيدة الأولى أو مع بنت الرئيس.
11: صح مع بنت
5: باتريك.
11: الرئيس.
5: نعم.
11: واحترامي لكل الدولة. أنا باتريك كان رايح عصور. وضيع بالطريق، صار على خط الأصفر. جهة رسمية أكدت لنا الخبر إنه باتريك برات الأراضي اللبنانية هو وسيارته.
5: هو وسيارته؟
11: وسيارته.
5: كيف عرفت إنه برات الأراضي اللبنانية؟ يعني عم بتقولي
11: جهة رسمية.
5: عم بتقولي بإسرائيل يعني؟
11: بإسرائيل باتريك.
5: لأنه أنا اليوم قبل ما أوصل لهون استفسرت من عدة أجهزة أمنية لأنه بهمني فريال أني نوصل على محل يعني مثل ما فهمت أنه تعقب التليفون آخر مرة بيّن معه أنه انطفى تليفونه بمنطقة القليلي. أنت عندك خبر بهذا الموضوع شيء؟
11: عندي بس ما بعرفش كتير هوني.
5: طيب اختفى آخر مرة تم تعقب اتصاله بمنطقة القليلي، وهو كان يعني انطلق من زحلة يبدو انه عنده صديقه له بسور.
11: مظبوط رايح لعندها.
5: كان رايح لعندها. شو وصله على مرجع عيون برايك؟
11: ضيع بالطريق.
5: كيف عرفت انه ضيع بالطريق؟
11: جهه رسميه يعني.
5: لما بتحكي جهه رسميه يعني في تواصل
11: ما معك؟ لا ما لي حق انا احكي. مع احترامي
5: إلك. أكيد أكيد أكيد.
11: يعني عم بوضح لك شو صار، وصل على الخط الأصفر مضيع بالطريق واختفى.
5: نعم.
11: بس هل يا ترى هاللي ضيع بالطريق إله حق ما يرجع على بيته لعند أمه؟ أنا طالعة معك أستاذ مرسل، بتمنى عليك توصل لي صوتي. أنا بدي ناشد ترامب وناشد سهره لترامب، بتمنى عليه إذا عم بيسمعني يوصل لي صوتي، وبوصل وبناشد صليب الأحمر الدول وكل حقوق الإنسان برا. أنا من حقي ابني يرجع على البيت، ما حدا له حق ياخد باتريك.
5: أكيد.
11: أنا أمه ما حدا عم بعيش اللي عم بعيشه، كل العالم تنسى بس أنا ما بنسى.
5: لا أكيد ما في حدا. آخر شيء ابنك وشاب لبناني، قدي عمره باتريك؟
11: 23 سنة ووحيدة.
5: أف.
11: وحيدة يعني حقي أنا بدي ابني. ما عم بجي صوب حدا، عم طالب بحقي
5: أقل شيء.
11: وبناشد كل المعنيين برا، السفيرة الأمريكانية والسفير الأمريكاني وماركو روبيو وكل حدا، وكل حدا قادر يوصلني لبرا ليجيب ابني أو يدق لي أو يطمني شيء عن ابني، أنا بكون ممنون. أنا بدي ابني أستاذ مرسي، مش عم تعدى حدا.
5: لا أكيد ما عم تتعدى حدا، أقل شيء إنك تعرفي خبر
11: يعني
5: عن ابني.
11: يعني إلي 60 نهار مثل هاو الشباب اللي اختفوا نفس طريقة

0: ظهر بري صار بالخط، يعني صار بالخط الاصفر.
1: ضيع بالطريق.
0: ضيع بالطريق.
1: هو رايح على السور بده الساعة.
0: بس عم بتقولي حضرتك انه ايه؟ حتى سيارته مخفية، يعني عم بتقولي سيارته باسرائيل؟
1: مش بلبنان، مش بالاراضي اللبنانية، سيارته هو وسيارته اختفوا. مثل هاو الشباب اللي اختفوا، نحن بنا اولادنا، نحن ما بنا حرب. نحن يردوا لنا اولادنا، ما حدا له حق بالكون ياخذ لي ابني.
0: أكيد.
1: إذا بتريد توصل لي صوتي بكون ممنونتك.
0: يعني نحن عم نحاول قدر الإمكان رح نجرب مع إدارة الام تي في، مع الأستاذ ميشيل مور، مع مجموعة نحن عم نشتغل معها
1: بعد.
0: حتى الأسبوع الماضي فيما يتعلق بمدام علامة اللي طلت معنا، قدر الإمكان رح نجرب نعمل شوية شغل قدر إمكانياتنا وطاقتنا.
1: ممنونتك.
0: صرختك يعني عزيز جدا علينا، ولاحظتي تأثر هذا الجمهور بجمهور صار الوقت، وأكيد الناس أثرت بصرختك، هيدا ابنك، وأكيد أكيد حقك إنه يرجع لك. تحياتنا لبطولتي ولا يعني هالقد حاملي هالقضيه، وكل يوم مطرح ما كان عم تحمليها، ونحن حدي الله. اهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي لك.
0: شكرا كثير. بين وجع المرض والخوف الذي يرافق كل رحله ورحله علاج، يولد احيانا رجاء لا يمكن تفسيره الا بالايمان. ضيفنا الليلي عاش تجربة قاسية مع المرض، بس تمسك بالأمل وتمسك أكثر بإيمانه حتى وصل إلى مرحلة الشفاء. وبين الطب والإيمان وبين العلاج والصلاة، يروي قصة يعتبرها محطة مفصلية بحياته، ويؤكد أن معاشه لم يغير صحته فقط، بل غير نظرته إلى الحياة بأكملها. أنيس رزق، تفضل. اهلا وسهلا فيك انيس. الحمد لله على السلامه. انيس مش غريب عن الاستوديو، خلينا نستعيد شوي من الماضي، من حلقه تليتون لمركز سرطان الاطفال. انيس كان من السرفايفر اللي حكوا تجربتهم. هلا ما تستعيدوا كثير شوي من شكلي الماضي، بس انه فيكم تعملوا المقارنه. بنشوف انيس وبنرجع على الاستوديو. وين راحوا؟ ما بدو يخليهم نشوف شكلي. خلينا نقول قبل ما نرجع نشوف المخرج، ما بدو يفرجيهم صورتي القديمة. أنيس، أثرت فيي. أنا كنت بالخارج وعم بحضر على السوشيال ميديا، شفت مقابلتك مع جيسي فخري. بعتقد جيسي موجودة بالاستوديو؟ ما إجت استوديو؟ ما إجت جيسي. وبكيتني. بكيتي لأنك حكيت عن تجربة هذا الأسبوع أنت خصصته لحتى تكرم الأخ إصفان نعمي.
2: صحيح.
0: ليش الأخ إصفان نعمي؟
2: الأخ إصفان نعمي أول شيء لأنه أخ، وكلمة أخ يعني إنسان جدا متواضع. وقصة كبيرة كتير معه الأخ إصفان. شغلة،
0: شو يعني قصة كبيرة؟
2: أنا تشخصت بمرض السرطان بعمر 16 سنة ب2016.
0: نعم.
2: وتعالجت تقريبا، أول شيء قالوا لي 6 أشهر علاجي، وكنت لابس ثوب مار شربل، كنت نادر لمار شربل. من بعد 6 أشهر تابعوا لي بين مرض معي زايد. زعلت كثير وقتها وصرت عاتب مار شربل.
0: وعم تبكي هلا كمان.
2: بس اتذكر لانه
0: زعلت من مار شربل؟
2: زعلت منه.
0: ليه زعلت منه؟
2: ما كان عم يصحح غيري، ما كان عم يصححني. هيك كنت فكر بوقتها يعني. المهم من بعد 6 أشهر علاجات بلشت بدواء جديد عم باخده، كنت أول مرة أنا بلبنان، وصار لي فرصة أني فوت على ضريح الطباوي الأخ إصفان. كان وقتها رئيس الدار أبو نبطر الزيادة، تعرفنا عليه وفوتني على الضريح. أنا فت هصور المسيرة. أنا فت على الضريح الطباوي، أول شيء بشوفه مثل ما أنه هو أسود، بعدين بشوفه لحم حي مثل ما شايفين بالصورة، بشوف عيونه عم بضوء وبنخطف، بصير جسمي يكب مي بشكل مش طبيعي، وبعرق كتير وينزل دموعي بعد أكتر من هلأ بكتير. وإلا لأمي أنا صحيت، وبعمل الصور بعد يومين ثلاثة بين أنا صور عندي.
0: شو يعني انخطفت أنيس؟
2: صدقني بس احكي عنه مش انا بكون عم بحكي، ما بعرف منين اجيب هالكلمات، كيف بحكي بحسه هو عم يحكي فيني.

0: خطفت انه ما نفع اي شيء
1: لانه الله يراني.
0: الله يراني هيدي كلمه الشهيره.
1: شو بقول لك الله
0: بتخوف كثير. الله يراني
1: شو يعني الله يراني؟ كيف تفسرها انت؟
0: الله يراني اول شيء ربنا ما بيخوف، الله بيسامح، ربنا رحوم وغفور. الله يراني يعني هو حدك بكل شيء. نحن ربنا خلقنا حرين قد ما بيحبنا، وهو نحن ناقش دائما بحياتنا. هاي مشكلتنا انه حرين.
1: مشكلتنا انه حرين؟
0: اكيد، لان احنا لو ما لنا حرين كنا انظف من هيك بكتير.
1: بس كمان اعطيك الحريه واعطيك الحق الاختيار واعطيك تميز، صح؟
0: اكيد. وفي ناس
1: وكمان تركت،
0: ناس استغلت هالحريه ل
1: بس كمان تركك انه كمان قال لك اتركني وترك حالك لمشيئتي، صح؟
0: اكيد. ما بعرف شو بده مني.
1: انت سلمته حالك؟
0: اكيد سلمته حالي.
1: ما بتعرف شو بده منك.
0: وكل فتره انا يعني سطحي كثير بقصتي، بس كل
1: ما بتحكي فيها بتبكي.
0: ما بقدر.
1: ليه؟
0: مش بايدي، ما بعرف.
1: بس وقت بتحكي انك انخطفت، شو الحاله اللي شعرت فيها انك انخطفت؟
0: ماني فايق على شيء.
1: بس كيف عرفت انك صحيت من وراء اسفه النعمه؟
0: قال لك ليه؟ انا كان صار لي فتره عم باخذ علاج وعم بعمل صور البات سكان يعني، وبعد في عندي تيمار كبيره موجوده على صدري وعلى قلبي ما عم بتروح. وكان الكل مستغرب ليش انه هذا الدواء لازم يعمل نتيجه، ما عم بيعمل نتيجه. من بعد هيدي الزياره دغري بعمل البات سكان بين كل شيء نظيف، انا حسيت شيء سخن وطلع من صدري بس كنت جوا عند الضريح.
1: ليش بعد 2000 بعد ما شفيت انيس حسيت مسؤوليتك تكرم الاخ اسفين نعمه وتكرم دار كفيفين الحرديني واخ اسفين؟
0: اول شيء دار كفيفين يلي ما بيعرفه هو دار ابتداء، يعني عندنا بالرهبنه اللبنانيه كل حدا بده يفوت على الرهبنه بده يبلش من هيدا الدار. ومش بس في الاخ اسفين، في اكيد القديس نعمت الله يلي هو كان استاذ مار شربل.
1: صح.
0: مار شربل اكيد ما في اعظم منه، ولا حيجي حدا مثل قديس شربل. انت ما تزعل انا بحبه كثير مار شربل، ما بقفي فاندو بس. وحتى انا اكيد انه مار شربل هو عم بيدفش بالاخ ستفان.
1: يعني انا الليله سايره معي حتى قصه مع مار شربل قبل شوي قبل ما اجي على الاستوديو، من هيك شوي كنت جاي.
0: هلا جايك قصه ثانيه.
1: شو هي؟
0: بالاخر بتشوف.
1: شو؟
0: في لك حمي مع ماجد، في جايب لك صوره لاخ ستفان وتخيري من الاخ ستفان من دارك في فان.
1: ماجد فيك تقرب. شكرا. عم تحكي تخيره يعني تخيري منه؟
0: اكيد منه، من ثيابه اكيد، مش من جسمه، من ثيابه. صحيح.
1: يعني شكرا على هلا يعني الذكار العظيم والهديه الكثير مهمه.
0: هو حلو، الحلو فيه ببساطه صورته.
1: صح.
0: يعني شو بسيطه، ما فيها شيء، يعني صوره عاديه.
1: بس عمليا انيس اخذت على عاتقك انك ضوي على الاخ اسفين، ضوي على انجازاته، ضوي على عجايبه، ضوي على هذا الدير.
0: هو صراحه الرهبنه عم تشتغل كثير من قبل، يعني كل رئيس اجى عم بيشتغل بطريقه معينه، واللي بيجي من بعده عم بيكمل هيدا الشغل. وفي عنا هلا ابونا الرئيس ابونا ستفان عم يشتغل كمان كثير على الدار، وكل 27 عم نعمل نحن قداس هلا بالصيفيه، قداس على الساعه 6 من بعد المسيره بذخائر الاخ ستفان. عم بيكون في عنا حشود كثير كبيره. 27 اللي قطع كان ذكرى تطويب الاخ ستفان، تنظم مسيره من البترون من كنيسه مار ستفان لدارك في فين. بلشنا ب 1000 شخص وصلنا ل 4000 شخص فوق. كان كان الحضور كثير كبير، وبدي اشكر شبابي كانت عم تنظم. انا يمكن لي فضل مشي 10%، في رفيقي جورج مراد وانطوني الحلو وعمو فادي ضومت، هو من احنا وصغار بالدار موجود، واكيد بي ما تركنا.
1: وين بيك بالاستوديو؟ تحياتنا لكم. تحياتنا لكم. يعني اثرتوا فينا كثير، اثر فينا كثير انيس. يعني انيس يعني في هذه الرهبنه عظيمه، يعني
0: صحيح
1: انتجت قديسين
0: مظلومه جدا برايي.
1: واليوم يعني بقياده الاباتي هادي محفوظ على كل حال، اللي فعلا عم بيعمل شغل عظيم للرهبنه. وشفنا قداسه البابا كيف ركع ببار شربل، هي بتكون تحيه كثير كبيره، تحيه تقدير لهذه الرهبنه اللي قدمت هالقد قديسين. أنا بس بدي أخذ منك رسالتك الأخيرة للناس، لأنه دموعك هن اللي أثروا بالناس، وشفائك كلماتك الحلوة والبسيطة اللي وأنا بعتقد أنه اليوم أنت عم تعمل أحلى رسالة، عم بتطل فيها، عم تعطي رسالة رجاء، رسالة إيمان، رسالة حب لناس كتار فقدوا الإيمان.
0: صحيح.
1: وهذا البلد هو بلد للقديسين وأرض قداسة، وبدنا إياها ترجع أرض قداسة، مش أرض حروب ولا ميليشيات ولا سلاح. صح؟
0: صحيح.
1: شو كلمتك الأخيرة يا أنيس؟
0: بدي أقول إنه الله يراني يخلي كل حدا يفكر فيها هالكلمتين، وحتى يفكروا بالأبانة بس نصليها، لأن ما حدا منا عم يطبقها مني وجري يعني. وفي عندي شاب رفيقي عوضهم ورد اسمه ناعوم، عم يتعالج هلأ بالصين، بدي أقول له أنه أنا حدك وعم نصلي لك. وفي شاب قرابتي كمان هلأ، ما بدي أقول اسمه، هو ما بده ينقل اسمه، كمان عم صلي لك. وبدي أطلب من كل شخص يطلع يزور الأخ ستفان، وحي الله حدا بحب يتواصل معي يتعرف عليه أكتر ويفوت على الدار ويتعرف على الدار، أنا جاهز. وبدي أتشكر كل حدا عم بيصلي ويجوا كل 27 تنصلي على تقديس الأخ ستفان، لأنه بدنا نعمل حلقة تانية هون نهار تقديس الأخ ستفان.
1: أكيد. أكل حال أنت أنت أنت حكم بالاتحاد.
0: مزبوط.
1: بدي هنيك على كل شغلك كمان بكرة السلة، اتحاد كرة السلة، وهلأ تخرجت حضرتك كمان بعتقد بزنس. صح؟
0: مزبوط. إذا
1: الله يوفقك بحياتك.
0: خليلي.
1: وشكرا على الشهادة العظيمة، نحن منفتخر بأمثالك.
0: بصير ألم.
1: واسمح لي بوسك بجبينك العالي، لأنه أنت دعيت فخر لألنا. شكراً أنيس، لك الجمهور العظيم شو أثرت فيه. تحياتنا لأمك ولبيك على وقوفهم إلى جانبك، على حضورك.
0: بس في شغلة بعد، بس أنا جبت معي صور صغيرة لأخ ستفان، حابب بس نقدر نوزعها على كل موجود.
1: رئيس ماجد هلا هو وحياخد وحدة لإله قطع على الجبل كمان.
0: مرسي.
1: شكرا أنيس. تحياتنا لكل تابعوا لك رسالتك الحلوة، شكرا على هذه الهدايا التذكارية. رح أتوقف مع إضاءات ليا مهنا قبل ما انتقل إلى جانب السياسي، ونستقبل نائب رئيس حزب القوات اللبنانية الأستاذ جورج عدوان.
2: بإصدارها الأول وتحت عنوان What is Stopping You، بتتناول الاختصاصية النفسية ومدربة الحياة دانيال جميل رزق المخاوف الخفية يلي بتعيق مسيرة التقدم.
3: حبيت بكتابي فرجي أنه في ورا مشاعر، مثلاً أوقات أنت فيك تقول عن حالك I'm an overthinker، أنا بأجل كتير طبعي هيك، ورا هيدول المشاعر ولا هيدول القصص ليبرز عم تحطيهم لنفسك، في أوقات خوف. تعرفي نحن بلبنان هلأ كلنا عايشين بانكزايتي، فقررت أعمله تقدر ساعد العالم يتخطوا هذا الموضوع، حتى عملت هلأ تشابتر في خوف ما له اسم، فعطيته اسم سميته The Cedar Fear على أرزة لبنان، لأنه هذا الشيء موجود بالعالم كله، هو الخوف من إذا بدك من كل شيء له علاقة بالرواء. اليوم صرنا نخاف من الرواء لأنه ما بنعرف شو عم بيصير من بعده، وهذا بتشوفيه بكل البلد، فيه حروبة، فيه مشاكل اقتصادية. بدي أشكر عن جد البغدكوه، بدي أشكر هنادي داغر، بدي أشكر ريا شمعون بيلفاس ومايا، لأنه لو ما كانوا موجودين ما كان صار هذا الإيفنت بهالسرعة، لأنه أنا استلمت كتابي من تقريباً 10 أيام.
2: بيتضمن الكتاب أيضاً مجموعة من التمارين التطبيقية يلي بتهدف لمساعدة القراء على التغلب على مخاوفهم وبناء وعي أعمق بيساعدهم على التطور.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الإعلام. إذا بدنا نحكي عن الإعلام منقول إنه في كتير إعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشي ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكثر وأكثر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج، والثاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي. منقول كمان عن رومانيا وتشاد علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهبي قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مرا.
3: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: جورج عدوان مواليد دير القمر عام 1947، حائز على إجازة بالقانون اللبناني والفرنسي ودبلوم دراسات عليا بالقانون الدولي المقارن من جامعة ستراسبور فرنسا. صاحب مكتب محاماة متخصص بعمل المصارف والتحكيم، من مؤسسي حزب القوات اللبنانية عام 1976، وهو نائب رئيس الحزب منذ العام 2005. انتخب نائب بالبرلمان اللبناني عن قضاء الشوف عام 2005، وأعيد انتخابه عام 2009، 2018 و2022. رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ العام 2018.
1: جورج عدوان، تفضل. سيجور عدوان، اشتقنا لك. لونج تايم، مقاطعنا، مقاطع البلد، ما عم تشوفك كتير.
2: لا بالعكس.
1: بالإعلام اطلالاتك قليلة، ليه؟
2: مرقت من تقريبا 3-4 أسابيع كنت عم بعمل سبور وصار عندي ام بروبلم بظهري.
1: اف ايه، سلامة ظهرك، بهمنا ظهرك. كيف ما راح وكيف ما اجا؟
2: طول عمرك. ثانك يو ثانك يو.
1: سيجور، اول شيء نحن جايين نحكي معك جانبين،
2: صحيح،
1: جانب سياسي وجانب اقتصادي. اقتصادي رح ينضم لنا بعد شوي الاستاذ موريس متى.
2: اوكي،
1: بالسياسي بهمنا نعرف قديشك متفائل بالمرحله المقبله. عنا اتفاق اطار اخذه بصدر رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، في عنا معارضة شديدة لإله من الجانب الآخر. شفنا الدكتور سمير جعجع يعني محمس، بس بين الحماس وبين التطبيق أين جورج عدوان؟
2: خليني، لأنه دايما وقت اللي عم نقيس الأمور ما عم نقيسها بالنسبة لكريتيري معين، وأنا بعتقد بهالمعمعة القيل والقيل لازم نرجع نحط بعض الأمور بنصابها. في ثلاث شغلات أنا بدي أحكي عنهم. أول شغلة، هل نحن وعينا فجأة وشفنا أنه لازم نروح نعمل محادثات وتفاوض مع إسرائيل؟ لا، في سلسلة أحداث وصلتنا لهون، وبنوع خصوصي عملين هن أدوا للوصلنا له اليوم.
1: اللي هن؟
2: إسناد غزة يلي عملوا حزب الله، وإسناد إيران وقت يلي صار المشكل
1: وقت تم اغتيال الخامنئي،
2: وقت 100%. وبالتالي نحن ما وصلنا لهون أو إجا رئيس الجمهورية فجأة، هو الدولة اللبنانية بظروف عادية قال أنا بدي روح أحكي لشوف شو بدي أعمل أنا وإسرائيل. اليوم رئيس الجمهورية والحكومة جايين يتحملوا مسؤولية تفاوض ليظهروا إسرائيل عمل حزب الله وإيران.
1: بس أي تفاوض؟
2: خليني كفي، خليني كفي. وبالتالي هيدي مسؤولية مش تقع على جاي خلصك من الورطة، هيدي تقع على يلي ورطك، ويلي ورطك آخر واحد له حق يحكي. اثنين، دايما بنصير نحكي في انقسام بالبلد وقيمة القيامة وما بعرف شو. خي شو الميزان لنعرف إذا في انقسام؟ الميزان هو الدستور والقانون. في مشكلة مع ناس مش عم بعارضوا السلطة، عم بعارضوا الدولة. اليوم من وقت الاتفاق من 1701 لليوم في ناس خارجين عن القانون.
1: قال
2: في ناس اجت الحكومة قالت لهم ما بقى لكم حق بسلاح، مكفيين، بيفتحوا حرب أحسابهم، ما بدهم يسلموا سلاحهم. هيدي مش معارضة للسلطة. بكل الأنظمة الديمقراطية في معارضة للسلطة، بس ما في انقلاب على الدولة. أنا اليوم ما بقدر حط بذات الميزان لأقول في فريقين، واحد من إلي على الدولة واحد مع الدولة. لا، هيدا تاني معيار. ثالث معيار، أي مين لقيامة على هالاتفاق؟ ممتاز، دخلك اتفاق يلي انعمل ب 27 تشرين الثاني 2004. مين عمله؟
1: 24.
2: مين عمله استاذ مارسيل؟ عمله الرئيس بري مفوضا من حزب الله. طيب هذا الاتفاق شو فيه؟
1: نفس الشيء
2: عظيم. اثنين، وقت العمله لا الحكومة وافقت لا بده مجلس نواب،
1: أخذت علما الحكومة
2: 100% لا بده مجلس نواب، لا سوف نسقطه بمعارضة في الشارع، لا ما رح نقبل فيه. لا يا شباب، برأيي أنا ما بقى يعني هون لازم بجو من الهدوء وبدون هيك ما نستفز بعضنا، صار لازم نقعد نحكي بهالشغلات.
1: هلأ بنحكي بالنقل ابن أرسل
2: اثنين
1: فضل.
2: خلصنا من الأسباب اللي وصلتنا لهون، هيدا مسار بروسيسوس، يعني إجا رئيس جمهورية معه الحكومة عندهم هدف أساسي بأنه يطلعوا إسرائيل من لبنان، مش هيدا هو الهدف الأساسي؟
1: كيف بدك تطلع إسرائيل بهذا؟
2: عظيم. كيف ما نطلع إسرائيل؟
1: إذا هذا الاتفاق ما بيحكي عن انسحاب للجيش الإسرائيلي إلا بعد نزع سلاح حزب الله وما في سقف زمني لألك.
2: خليني أقلك اليوم شو الخيارات الأخرى اللي عندك؟
1: ما كلام فخامة الرئيس، ما شو البديل؟
2: رح لك في بديل تاني
1: اللي هو
2: الحرب.
1: أوكي
2: الحرب ستؤدي مثل ما صار
1: إلى قدم المزيد،
2: مثل ما صار كنا ب27 تشرين 2004
1: بأربع خمس نقاط محتل.
2: خمس نقاط صرنا هلأ ب60 ضيعة منسوحين، ب4000 ضحية، ب20 مليار ديون إضافية بلبنان، وبدنا نكفي. لو في خيارات أخرى
1: طيب
2: ما قادرين
1: السؤال هو الخيارات أستاذ جورج، بين مسار باكستان أو مسار واشنطن.
2: عظيم. كمان
1: أنت، أنا بمحل محلات أنا شفت أنه الإيراني حقق لي شوي أكتر وعطيني أوراق تفاوض أكتر من أنه الوراق اللي احنا تخلينا عنها بوقت.
2: أكيد حضرتك ما شفت، بس دورك كمناقش عم بخليك تشوف، أنا بعرف بتشوف كتير بعيد أنت، بقى متأكد أنك ما شفت.
1: طيب.
2: يعني بيجي الإيراني بيجي الإيراني بيسلح حزب الله، بيعمل محور مقاومة، بيروح حزب الله على سوريا وعلى العراق وعلى اليمن، ما بيبقى بلد عربي إلا ما منتدخل بشؤونه، بصير حرب بين إيران وأمريكا، نضرب على البلاد العربية 3 مرات أكثر ما ضربنا على الأمريكان وعلى إسرائيل. وبعدين جاي الإيراني يلي هو يحول لبنان بواسطة حزب الله لساحة توازن هو أمريكا وإسرائيل، بده يكون هو كمان بالتفاوض. لا أنا بعتقد هون يعني بعمق وبصدق بدي حي رئيس الجمهورية، أولا هو رئيس حكومة لمواقفه لاختياره أنه لبنان هو بفاوض عن حاله وهو بيتحمل مسؤولية حاله. أنا مع أنه لا نشارك بأي تفاوض أمريكي إيراني لسبب هناك في مشكلة، كل واحد عم ياخد ويعطي مصالحه، نحن هون بدنا نشوف مصلحة لبنان.
1: أنت بدك تاخد موقف بالشعر أو موقف عملي؟
2: معنا بالعملي.
1: بالعملي عم بيقول وليد جملاط أن الاتفاق غير قابل للتطبيق، وهو الاتفاق الحالي أسوأ من اتفاق 17 أيار الذي كان ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي، في حين أن الاتفاق عام 2026 ينص على إقامة مناطق تجريبية يفترض أن يتولى الجيش اللبناني يسيطر عليها، ويبقى القرار الإسرائيلي تحدد ما إذا كانت ستنسحب أم لا. هذا حديث صحفي لوليد جملاط اليوم.
2: عظيم.
1: هذا صديقك اللي بالجانب السيادي معكم عم بيقول هذا ما رح يتطبق.
2: جواب
1: تفضل.
2: أستاذ وليد جملاط عنده رأي، محترم له رأيه، بس فينا منكم من رأيه، أنا كلياً مني من رأيه بهذا الموضوع.
1: ليه؟
2: رح لك ليه. اليوم واضح أنه ما عندنا خيار إلا أنه يصير فيه تفاوض، واضح، لأنه شو الخيار الثاني؟ برجع
1: أوكي،
2: بهالتفاوض أنت في مسار، ولو بالمسار الأولاني تبع اتفاق 27 تشرين يمكن كان في جدية أكثر بالتنفيذ، يمكن كنا قدرنا تجنبنا ما حصل، بس هلأ البكاء على الأطلال ما بقى يفيد. نحن هون يا بدنا نفتح هالمسار، وهو ماشي إذا حدا عنده رأي، ما حدا منا عم يجي يقول إنه هي حكما بدها تأدي لها. ما هيدا اسمه مسار تفاوضي، يعني بده يمرق بمراحل وبده يتجاوز مراحل. في إسرائيل يلي هي عدوة، في قاعدة بضياع.
1: وين عدوة؟ ما هيدا الاتفاق الإطار شال حالة العداء.
2: خليني كفي لك، هيدا اتفاق الإطار عم ينقلك معليش من حرب قائمة، ما هيك، لا انسحاب إسرائيل
1: وين؟
2: لا خارج الحدود اللبنانية.
1: وين بدها تنسحب طالما عم تحط لك شرط نزع سلاح حزب الله؟
2: تكي نزع،
1: وهذا نزع سلاح حزب الله مسألة قيد الاختبار بين الجيش اللبناني بين قرار تفضل.
2: نزع سلاح حزب الله منا مشكلة إسرائيلية، فيها تكون مشكلة إسرائيلية، بس هي مشكلة لبنانية بامتياز، لأنه ما رح يكون في دولة إذا بقى سلاح حزب الله، وإذا ما كان في دولة ما حدا رح يقبل يحكي معك، لأنه يلي على الأرض عم بحاربه مش أنت. يعني إذا أجت الدولة اللبنانية بدها تحكي رح يقولوا لا، قادرة أنت تضبطي ما يطلقوا صواريخ علي؟ إذا منا الدولة مسيطرة وما في حزب الله ما بتقدر هي تفاوض. وبالتالي شرط شايل سلاح حزب الله هو المدخل للدولة اللبنانية لتقعد على الطاولة.
1: اشرح لي كيف بدك تشيله لسلاح حزب الله؟
2: أنا برأيي وقت الكل اللبنانيين أو أكتريتهم ما بقى بدهم سلاح حزب الله، حزب الله بده يقرر بده يضل خارج عن القانون أو بده يفوت تحت
1: عم بقول لك أنا ما رح سلم سلاحي. كلام الشيخ نعيم قاسم واضح، أنا ما رح سلم هذا السلاح والمقاومة مستمرة.
2: عظيم.
1: كيف بتجاوبه؟ بتفوت عليه بالقوة؟
2: أنا بجاوبه أنه اليوم أنت أولا قبل القوة، أولا لازم حزب الله يعرف أنه اليوم أكترية اللبنانيين
1: بعرفوا أنه أغلبية اللبنانيين
2: ممتاز.
1: عظيم.
2: اثنين، لازم الجيش يعرف حزب الله أنه جدي، لأنه أنا بقول لك شغلة، حزب الله
1: عم بتقول أنه على حزب الله أنه يعرف أنه الجيش جدي بقرار نزع السلاح؟
2: أكيد.
1: كيف تعرف أنه الجيش جدي؟
2: بالممارسات التدريجية اللي بيعملها. يعني الجيش بتصور عطي مجال، يعني صار في مجال طويل. لا
1: تقبل أنه جيشك اللبناني ينسق هذه العمليات كلها سوا بالمرحلة المقبلة مع الجانب الإسرائيلي ضمن آلية تطبيقية للاتفاق الإطاري؟
2: أي شغلة تؤدي إلى إخراج الإسرائيلي والسيطرة، إعادة السيطرة على كامل التراب اللبناني، أنا معه، لأنه بقية الأمور منا متوفرة
1: عليه. حتى لو كان الأمر يوصلك على فتنة؟
2: هيدي قصة الفتنة بعتقد انه عن جد عيب بقى نحكي فيها، لانه
1: ناقشوا للرئيس بري فيها
2: عده مرات، حكينا بالمواضيع. انا بقول لك شغله، انه الرئيس بري يمكن جزء من مواقفه هو لتجنب فتنه شيعيه شيعيه، مش فتنه غير شيء.
1: شيعيه شيعيه
2: طبعا.
1: عم تحكي انه حركه امل مع الاتفاق حزب الله ضد هذا الاتفاق، هيك عم تقول لي؟
2: انا عم اقول
1: شو محب، بس شو محب
2: أنا عم أقول ما لها علاقة بمحب أو لا. ما لها علاقة بمحب أو لا. بس نحن منعرف أنه بالعمق العمق ما بتصور، ولو طالت الحرب كنا شفنا ببعض الضياع، بلشنا نشوف ببعض الضياع الجنوبية انزعاج كبير من مجيء حزب الله ويضرب من بين البيوت، وهلم مجرة، بس كانوا دايما عم بيطوقوا القصة.
1: طيب يعني عم تعتبر، ما بتعتبر شيء اللي صار تنازل للبنان، تعتبره تنازل لبنان أم انتصار للشرعية؟
2: أنا بعتبر الخطوة الأولى على طريق استرداد الدولة اللبنانية سيدتها.
1: نعم.
2: بعد في خطوات كتير كبيرة، إنما هيدي لأول مرة من 40 سنة بيكون في رئيس جمهورية وحكومة حازمة وعازمة إنه تسترد السيادة. برات هذا المدخل ما نضيع وقتنا، يعني يلي عم يجوا يعملوا تنظير لازم يعرفوا ما حدا رح يحكي الدولة اللبنانية إذا منا سيدة نفسها.
1: طيب سيدة نفسها، خليني أسألك قبل، هلأ الأستاذ جبران بيصير رئيس تيار الوطني الحر بيقول تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله سيخلق مشكلة.
2: والغطاء الذي أعطاه ميشيل عون من 2006 لليوم هو الذي جعل هذه المشكلة كما هي.
1: لأنه بيقول لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، ولا نريد لأحد أن يتفاوض عن لبنان، فلبنان يجب أن يتفاوض عن نفسه. الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل. هل كنا عم نحكي؟
2: بدي أذكر أنا بتأمل تستضيفهم شي مرة.
1: لمين؟
2: للجنة اللي كانت من الجيش اللبناني، وبدي حييهم، كانت مسؤولة عن التفاوض على قصة المياه الإقليمية بيننا وبين إسرائيل.
1: نعم.
2: وكيف كانت عم بتأكد أنه الخط 29 هو حق لبنان. بس لازم تسمع لهم مين إجا قال لهم لا ما نمشي بالخط 23. خلون هن يحكوا.
1: عم بيسألوك
2: وأنا عم جاوب. ما معروف
1: ما أنت جاوب.
2: بعدين هاي القصة بوقت دخلك عملنا ترسيم طويل عريض. ما بده الترسيم أبدا مجلس نواب هلأ، لا 27 تشرين بده مجلس نيابة، لا ترسيم الحدود مع قبرص بده مجلس نيابة، لا اتفاق يلي انعمل قبل بده مجلس نيابة هلأ. لا، إذا بلشنا بالتفاوض لازم نستأذن المجلس
1: نيابة. طيب خليني أسألك سؤال، إذا راح هذا الموضوع، إذا أصروا بمرحلة تانية حزب الله والحركة أمل ينعرض على مجلس وزراء،
2: ايه انا ما يعرضوا،
1: تعتبر بيخسروا مجلس وزراء اذا راح على التصويت؟
2: والله انا برايي الوزراء مثل النواب، اول شيء بده يروح على مجلس وزراء.
1: اوكي،
2: اذا اقروا مجلس وزراء، مجلس وزراء وفقا للدستور قادر يحيلوا ساعة البريد للمجلس النيابي واي شيء.
1: بس حضرتك عم تقول يعني حكما هذا الاتفاق الاطاري لازم يروح على مجلس وزراء؟
2: لا. انا عم اقول نحن نحن هلا ببدايه بروسس، نحن بفريم ورك.
1: اوكي،
2: كيف يتطور هناك بنقدر نقرر دستوريا.
1: كيف يعني كيف يتطور اذا بيروح على اتفاق نهائي؟ عم
2: صحيح، لانه نحن هلا بخطوات اولى. سمعت انا بعض التحليلات، قد ينجح بعضها قد لا ينجح، قد نضطر الى تغيير بعض الامور قد لا.
1: اوكي،
2: يعني نحن بمسار.
1: طيب اذا راح على مجلس النواب.
2: نعم.
1: انتم بتوافقوا يروح على مجلس النواب؟ هذا الامر يعني حكما يجب ان يذهب الى مجلس النواب، انه اتفاقيه يفاوض عليها رئيس جمهوريه حسب الماده 52.
2: ما انا عم اقول لك، اول مرحله مجلس الوزراء.
1: نعم.
2: بعدين مجلس الوزراء هو
1: بحيله الى مجلس
2: بالوقت يلي يرى انه في مصلحه بذلك. هون رح ندخل بجدل دستوري حول وين بكونوا صاروا، شو نوع الاتفاقية. نعم. لأنه كل اتفاقية إلى شروط، إذا هي من اختصاص من بدأ موافقة مجلس النواب.
1: طردنا لو
2: بعدنا نحن قبل ما نفترض. خلينا نحن نكفي ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لحتى تسحب إسرائيل من كل لبنان، وساعتها بصير الحديث جدي. بس ما فينا، انت وقعت لبنان بورطة، انت والمؤيدينك والدولة الداعمتك يلي هي ايران، جاي هلا عم تحط لي شروط لانه انا بدي شيل لبنان من الورطة، هيدي فظيعة.
1: طيب بس انه بتشيل لبنان الورطة باي طريقة؟
2: يا
1: انه هيك
2: يا استاذ مرسال،
1: تفضل.
2: بلشنا نقوش على المشروع هو بعده بدايته.
1: شو يا خي،
2: يعني سمعنا رئيس جمهورية عم بيقول خلونا نشوف وين ما نوصل، يلي هو معني كان عم بيقول اليوم
1: اذا بالاتفاق الاطاري اعطينا هالقد بالاتفاق العام لوين بدنا نروح؟
2: ب 27 تشرين
1: احنا ابعاد؟
2: ب 27 تشرين كلنا بنعرف
1: انه
2: وقت الاموس اجى لهون قال في اتفاق خطي، وفي اطلاع على التفاهم الصاير بين إسرائيل وأمريكا.
1: نعم.
2: بالبنود 4 و5 و6 بالاتفاق الصاير بين إسرائيل وأمريكا ويلي حزب الله معه خبره، في 100 مرة صلاحيات لإسرائيل أكثر من الاتفاق الحالي.
1: مهام رئيسية للجيش اللبناني في المرحلة الحالية، هذه خطوطه الحمراء. بولا أسطيح، مساء الخير. بولا،
3: مساء الخير. بينشغل الجيش اللبناني بالمرحلة الراهنة بمجموعة من المهام الدسمة جدا، وهو بيصير بحقل من الألغام السياسية والأمنية، محاولا التوفيق بين متطلبات الاستقرار الداخلي، الضغوط الخارجية والالتزامات المرتبطة بالوضع في الجنوب. وبتتحدث مصادر عسكرية رفيعة عن ثلاث مهام رئيسية يقوم بها الجيش راهنا. أولا مواكبة ومساعدة الناس بالعودة إلى قراهم، كما مواكبة مؤسسات الدولة بإعادة ربط المناطق ببعضها وتأمين المقومات الأساسية مثل فتح الطرقات، تأمين الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات. وبيتركز الشغل على تفكيك الذخائر غير المنفجرة، كما قنابل الطيران الموجودة بعدد من البلدات واللي بتشكل خطر كبير على العائدين. ثانيا تعد القيادة الخطط لتنفيذ اتفاق الإطار اللي تم التوصل إليه في واشنطن والملحق الأمني. وبتقول المصادر أنه الكرة اليوم بملعب تل أبيب، وأنه الجيش مستعد فورا لاستلام المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وتؤكد المصادر أنه لا تنسيق عسكري لبناني إسرائيلي مباشر لتطبيق الاتفاق، وأنه التنسيق سيحصل عبر الأمريكيين وبالتحديد من خلال ما يسمى بمجموعة التنسيق العسكري للبنان، وهي شبيهة بالميكانيزم بغياب طرفي فرنسا واليونيفيل. ثالثا لا تخفي المصادر العسكرية أنه كان هناك خشية فعلية من ردة فعل داخلية بالشارع على اتفاق الإطار، وأن استعدت إلى، وهي بتحسم أنه المس بالاستقرار والسلم الأهلي خط أحمر ولن يتم التهاون مع من يحاولون العبث بهما. وبتكشف في المصادر أنه بما يتعلق بالمساعدات اللي يحكى عنها للجيش فلا شيء فعلي بخصوصها، وأنه كل شيء مجمد راهنا. وبتأكد المصادر أنه الجيش كان ولا يزال يتجنب أي مواجهة لنزع سلاح حزب الله بالقوة، وأنه الحل يفترض أن يكون بالسياسة والتفاوض، سواء تولى الحزب التفاوض عن نفسه أو تولت إيران الموضوع عنه.
1: هل راضين عن أداء قيادة الجيش؟
2: خليني أقول لك، في مقاربتين بيتعاطوا فيها الناس مع الجيش. في مقاربة أنه الجيش هو مؤسسة تابعة للسلطة السياسية، في مقاربة بتعتبر أنه الجيش بحد ذاته هو يشكل حالة أو سلطة. أنا من يلي مؤمنين أنه الجيش هو تابع كليا للسلطة السياسية، وهيدا يلي أكده رئيس الجمهورية وقت قال شغلتين ومهمين وقالهم بتوقيت مهم. قال أنه الجيش كمؤسسة خط أحمر والجيش تابع للسلطة السياسية، وبالتالي إذا عنا شيء بدنا نطالب الجيش فيه لازم نطالب السلطة السياسية. يعني فخامة الرئيس لأنه هو رئيس المجلس الأعلى والحكومة، وبالتالي أنا بعتقد هيدا المسار، يعني الأداء يخضع لمجلس الوزراء ولا رئيس
1: الجيش. فهمنا أنه قائد الجيش طوال فترة التفاوض سلمى مزمينة داني حداد يوم عرف من جوف غامة رئيس، بعتقد أنه قائد الجيش كان طوال فترة التفاوض ثلاثة أيام موجود يعني بالقصر،
2: صحيح
1: عم بيتابع كل هذه التفاصيل التقنية إلى علاقة.
2: صحيح.
1: يعني بتعتبر حضرتك أنه الجيش اللبناني بالمرحلة المقبلة سيبدأ بهذه المناطق التجريبية؟
2: هيدي مسؤولية الرئيس جوزيف عون.
1: ليش الرئيس جوزيف عون؟
2: لأنه شغلتين، هو يلي يقوم بالتفاوض، هو رئيس مجلس الدفاع الأعلى، وبعد منه هي مسؤولية الحكومة. إذا في خلل نتوجه أو للرئيس عون أو
1: عم تتصرفوا كأنكم جهة ربحانية، وكأنه تم كسر الحزب
2: أطلاقا.
1: ليش؟
2: أطلاقا.
1: لأنه أنتم براهنين أنه هيدا هو سقف التحركات الشارع. في جو انه رئيس مجلس النواب وعد بعض الجهات العربيه انه لا لعب بالشارع، لا اسقاط للحكومه، لا استقاله للوزراء الشيعة. من هيك اوراق القوه عند الطائفه وعند الحزب منا كثير كبيره. مرهنين على الموضوع انتم
2: استاذ مرسال؟ وقت الواحد بيجي يقول لك رئيس الجمهوريه جاي عم بلم مصيبه عملوها،
1: اوكي
2: بيكون عم مبسوط ومنتصر، بيكون موجوعة من الألم اللي وصلونا عليه وعم بيشوف كيف ما نطلع منه.
1: أوكي.
2: اليوم أي لبناني اليوم سيز مارسيل هون يلي لازم يعني المعنيين يعرفوا انه اللبنانيين خلص طفح الكيل معهم عن جد، لا بقى يحملوا حروب، لا بقى يحملوا تهجير، لا بقى يحملوا يضلوا ضبين اغراض بيتهم على ظهرهم ورايحين جايين، لا بقى يحملوا. يعني بدي اسال سؤال، بكره وقفت الحرب، منين بدنا نجيب 20 مليار لنعمر؟ منين؟ بدي اقول اكثر، ليلي عم بيقول بدي شوف قصه سلاح حزب الله اذا بشيله او لا، مين رح يتبرع بقرش إذا بعد في سلاح مع حزب الله بلبنان من الدول يلي منحبها؟ سمولنا دولة بلا. رح ترجع إيران، رح ترجع إيران،
4: كل شيء شد. وقد أعطيك 30 مليون دولار الأمريكان اللي مراهن عليه يدعمك بخطة نزع السلاح.
2: خليني
4: 30 مليون دولار،
2: خليني أقول لك، أنت قبل ما تشوف الأمريكاني وغير الأمريكاني بك تعمل لعليك.
4: إيه؟
2: الخطوة لهلأ بعد 30-40 سنة، هي أول مرة الدولة اللبنانية بتعمل اللي عليها، خلينا ندعمها لتعمل للي عليها. واليوم مش نحن
4: قنعني كمواطن أستاذ جور،
2: نعم، لما
4: فوت على الجانب الاقتصادي،
2: نعم،
4: والقانوني قنعني كمواطن. أنا كيف بدك تقنعني كمواطن أن أنا الإسرائيلي ما انسحب من أرضي بدك ياني سلم سلاحي؟
2: أول شغلة اليوم جربت سلاحك، أنا سلاحك ما جاب لي إلا الدمار والخراب بالداخل وبالخارج.
4: لا،
2: ولأنه هلأ بعدنا بالحرب ما عم نفتح المحاسبة، بس لازم الكل يعرفوا
4: شو يعني المحاسبة. بدك تحسبون على أنه فتحوا حرب بلا ما يسألوك؟
2: أكيد.
4: طب ما
2: عندك شك؟
4: لا
2: عندك شك؟ ما نقعد على الطاولة مثل ما قاعدين نحن نحوياك، نيجي نقول يا شباب بالآخر سنين صار هيك هيك هيك هيك، وقال لك كيف ما نبني مستقبل سوا؟ كيف ما نقبل نكفي بمسار الماضي؟
4: إني راحت ضياعهم، راحت بيوتهم، راحت مواسمهم،
2: لأنه
4: استشهدوا شبابهم،
2: لأنه أنا بدي حسبهم عن يلي راحت بيوتهم وعن يلي ماتوا وعن يلي، لأنه هم عم يحكوا هلأ، أنا بدي حسبهم عنهم. نعم،
4: هو ما عم بيحكوا
2: لأنه ما فيهم يحكوا، ما بيسترجوا يحكوا.
4: فيك تحكي؟
5: فينا نحكي بلا.
4: أتي ميكرو، مع أنه أستاذ جورج يعني أدمنه لطيف ومهذب، ما بحب كتير النقاش.
6: لا بدون نقاش،
4: بس
6: أول شيء عم بقول هو بلساننا بده يحكي.
4: حضرته؟ نعم
6: حضرته أكيد. نعم. على راسي
2: مش بلسانك، خليه يوضح.
6: نعم
2: أنا بلسان كل واحد.
6: لا مش بلساني، أنا فقرت من عائلتي 17 واحد،
2: صح،
6: بلدي 42 شهيد. انت عم تقول حزب الله بني الضيعة، نحن حزب الله، نحن الضيعة ونحن الشيعة. وبعدين
4: شو حضرتكم يعني، شو يعني نحن الضيعة؟
6: نحن يعني كل بلد
4: أعصابك.
6: كل بلد، اوكي، نعم. كل بلد
2: بالأول.
6: كل بلد من بلدان الجنوب العناصر تبع حزب الله هني ولاد الضيعة. هي واحد. اثنين، انتو حضرتكم مش
4: هيدي لعبة عم تلعب انه تمن فوت ونسلم العناصر.
6: لا لحظة،
4: اولاد الضيعة
6: جبشيت 100 شهيد، جبشيت 100 شهيد، حارس 44 شهيد، من عائلتي 17 شهيد.
4: شو بتقول محمد؟
6: لا بتقول شغلي، هني مش القوات اللي مش القوة اللبنانية، القوات اللبنانية. شو عملت القوات اللبنانية باجتياح اللي طال 78 ما كانش في حزب الله، وبال 82 عملية تصفية الحساب بال 82، شو عملتوا انتوا قوات اللبنانية حتى عم بتلومونا ليش عم بندافع عن حالنا؟ نحن بدنا نضل
4: بس
6: معنا
4: السلاح. ما دافعتوا عن حالكم.
6: لا يا سيد،
4: هلك يا محمد.
6: طيب.
4: هلك يا محمد، كان في 5 نقاط محتلة.
6: طيب.
4: يا اساتذة، يا نهاد سنو، كان في 5 نقاط محتلة، نحن اليوم على حدود النبطية يعني المدينة، وللأسف قرى مدمرة. بس اعطيني كلمة جاوبوا الأستاذ جورج حتى فوت على الجانب الاقتصادي.
6: أنا بقول شغلي. طيب مش قال إن شاء الله ضرب الطبل، يعني نحن مش نقول إيران إنه عم تحكي بلساننا. إيران عندها القوة ومن منطلق قوة عم بتقول إسرائيل بدك تنسحبي غصب عن راسك، لا بلناش إحنا نفاوض عننا إيران.
4: أيوة، إن شاء الله هذا موضوع مهم.
6: تخيل إن شاء الله الحمار بده يفاوض عننا تروح القصة.
4: شكرا محمد.
6: نحن بدنا ناكل عين، ما بدنا نتمنى.
4: برافو محمد، شكرا أستاذ محمد.
2: هاي بالآخر عظيمة.
4: بس أستاذ جورج،
2: عجبتني بالآخر.
4: بس أستاذ جورج، إنه آخر شيء لأنه ما بدي إيران تفاوض عني، أنا آخر شيء بسلم حالي الإسرائيلي، هيك عم بقول لك.
2: لا
4: محمد، ما هيك
2: صار.
4: الأسوأ.
2: لا لا لا لا ما تقولوا شيء ما قاله. قال إنه أنا بالآخر بدي أوصل لنتيجة تحرير أرضي، مني قاعد عم بتخانق مين بده يفاوض. إذا بوصلني لطريق حرر أرضي خلي يعمل.
4: أنت عم بتقول حضرتك أستاذ جورج، حضرتك أستاذ جورج عم بت... شكرا أستاذ محمد. حضرتك عم بتقول أستاذ جورج تأختم هاي البارت، عم بتقول إنه الاتفاق ماشي وخلص.
2: أنا عم أقول المسار في فرق.
4: طيب المسار ماشي،
2: نعم،
4: ما واللي عم بيصرخ واللي عم بيعترض واللي عم بيقول لن يطبق حقه ماشي، هو مش موجود.
2: لا حقه موجود بس إيه؟ حقه وقت بدي لك
4: بالدستور قديش بيطلع له يعترض
2: 100%. اليوم في رئيس جمهورية
4: ديمقراطية توافقية، نحن
2: في رئيس جمهورية منتخب،
4: نعم،
2: في حكومة إذا بتجيب الأكترية ضدها بالمجلس النيابي فيك تسقطها. كل ما قدرت تسقط الحكومة هي البدل.
4: يعني عم بتقول مثل ما قال فخامة الرئيس، المعترضين يقدموا لي البديل.
2: صحيح.
4: مين بده يحكي عن الدولة العامية؟ مين حكي هلا؟
2: لا خلينا خلينا
4: خلينا نتوقف مع بريك. بعد بريك زميلنا موريس متى بينضم لنا، في كتير إشكاليات قانونية ودستورية عم بتصير معنا، بدنا نشوف رأي رئيس لجنة المال، رئيس لجنة الإدارة والعدل أستاذ جورج عدوان رأيه فيها، خاصة أن زمان ما سمعنا مقاربته. بريك ونتابع.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا بنعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال. ففي فحص اسمه الباب سمير أو منسميه فحص الإزازة، وكمان فحص الHPV فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي، ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: سلامتك بتهمنا.
1: حضرة السائق الغالي، عطول عند خروجك من مفرق أو مدخل بناية للسلوك طريق تاني، عمول حساب إنه في حدا غيرك على الطريق وله أفضلية مرور وعم تعمل له مفاجأة بكتير من الأوقات مش محسوبة وبيوقع المحظور. فإذا عند خروجك من مفرق أو بناية أو خفف سيرك وراقب طريقة خروجك وحركة السير على الطريق تتضمن سلامة انتقالك. هيك بتكمل طريقك بدون خطر وبتطلع بالوقت يلي بيسمح لك فيه السير، وبتكون على النظام السليم ومطابق للقانون يلي لازم الكل يعرفوه ويتعمقوا فيه تيعرفوا حقوقهم وكمان واجباتهم كرمال قيادة صحيحة وأمان وسلامة مرورية محصنة واعية للحد من الأخطار والأضرار، لأن مش عطول بتسلم تنفذ بالحديد رفراف وضوء.
2: نتابع هذا الجانب مع الأستاذ جورج عدنان رئيس لجنة الإدارة والعدل. انضمنا أستاذ موريس.
3: مساء الخير
2: أستاذ موريس، أهلا وسهلا فيك. زنقولي صغيرة مثل ما بقولوا مع الأستاذ موريس. موريس لأنه رجل علمي، أسبوع الماضي في حدا يعني مرك عليه على الهواء، نحن ما بنحب أنه حدا يمرك على الأستاذ موريس على الهواء، وحضرتك لأنه معني بهذا الموضوع
3: طبعا.
2: الحمد لله أنه الحكومة هذا الأسبوع علقت العمل برسم 3%، بس لأنه إجا مين يقلنا طلع موريس أول حلقة أستاذ جور قال أنه كلفة الدولة بتلم 380 مليون دولار من هذه الضريبة.
3: نعم،
2: إجينا أجواء من وزير المال أنه لا 70 مليون. تفضل أستاذ موريس، أنا ما بدي أدخل بمواجهة مع
4: لا حدا. لا لا لا، إحنا بنعمل شغلنا، إحنا بنعمل إحنا
5: نعم. هو إحنا كتير مسالم بس بنقي مع مين بده يفوت أيمت.
4: هلأ
2: درس نفسيتي أستاذ جورج، لأنه صديق العمر السيد.
4: اللي صار أسبوع الماضي هو التالي، كان صدر بالجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بفرض الرسم من 1% إلى 3% على كل ما يتم استيراده مع بعض
5: تحت غطاء بيئي.
4: هلأ
5: واستعملوا تكليف معطى للحكومة بمواضيع معينة ليعملوا غير مواضيع غير دستورية وغير
4: أنا رخبتك
2: أكثر ما بدك،
4: رخبتك أكثر شو عملت، لأنا بحب أعمل الدفوار طبعاً.
5: صح،
4: الأسبوع الماضي وصلنا مع عبر زميلنا أنطوان فرح لتواصل معه وزير المال من بعد ما أنا عملت المداخلة بأول الحلقة. لما دخل معنا قال أنه هو بلغه ما بيأمنه إلا 40-50-60 مليون دولار. قلت له أنا عظيم. أخذنا أسبوع سحبنا المرسوم كيف نازل بكل البنود وعملنا استاديو على كل HSU هن كل يلي ملحوظين بالمرسوم. بتمنى نشوفهم لو سمحتوا كل الابواب اللي بتلحظهم
2: نديم
4: هذه
2: سرور.
4: نعم. الرسوم
2: نديم.
4: من 1% إلى 2% إلى 3% حطيني هون، احنا مترجمناهم لانه اهين نقراهم كان بكل الاحوال، يعني منتجات حيوانيه، قلبين، اجبين، سريال والى ما هنالك. جينا قلنا نحن قديش استوردنا سنه الماضي، اخذنا ارقام الرسميه بالليره حولناهم على الدولار حطيناهم بالطون حسب المرسوم قديه بتخضع وقديش كل باب منهم بفوت فلوس. فينا نروح على النهاية لو سمحتوا، جمعناهم نحن أخذنا بالمعدل 1.44% الرسم إذا أخذنا معدل الرسوم. آخر بانل معلي، خلينا نروح على آخر سلايد مع زميلتنا نادين لو سمحتي. 312,545,000. بعتذر من مين شكك بأرقامنا، وإذا ما عنده هيدي الدراسة أنا ببعت له إياها، ببعتها لمجلس النواب، ببعتها للحكومة، ببعتها لثلاث وزارات اللي طلعوا بيان مش
2: يعني بتمرك على وزير المال هون أنت.
4: أنا عم بمرك على اللي بده يمرك على أرقامنا.
2: أيوه جورج موريس
4: أنا
2: عساس كاثوليك
5: وياه
2: طلع ماروني.
4: تعرف ليش أستاذ مارسيل؟ أستاذ مارسيل أنا أرقامي لا تخطئ، بالسياسة قد نخطئ بس بالاقتصاد واحد واحد بيعملوا
2: اثنين. أنت لازم بتسلم هذه الأرقام لرجل الثقة اللي نحن بنؤمن فيه واللي هو ضميرنا بمجلس نواب جورج عدوان.
5: ميرسي أستاذ مارسيل،
2: تفضل. نحن ما عندنا غيرك يدافع عن حقوقنا وحقوق هالمودعين وحقوق هالناس المعترين راحوا مصرياتهم. اشرح لي قرار مجلس الشورى الدولي الجديد شو عني لك أستاذ جورج؟
5: رح أقول لك،
2: لأنه أسبوع الماضي غادة أيوب حكيت كلام أساسي وأشادت بدورك وبشغلك بلجنة الإدارة والعدل، وطبعا إلى جانب الأستاذ إبراهيم كنعان.
5: صحيح.
2: وحكيت عن قد إيه إنه أنت قديش لك من الأول كنت عم تطالب بخطة متكاملة للحكومة بالمسألة. تفضل أرى المشورة جديد جديد شو يعني؟
5: بالأول
2: لأنه بدي أسمع إلي شمعون بده يسألك بممثل المودعين حول هالموضوع. تفضل إلي.
5: بنحييك لأنه صوت صارخ فعلا.
2: دار القمر أنت؟
5: لا.
2: دار القمر؟
5: لا.
2: ومش عم تنتخب معه؟ أوكي. شفت
5: بس عن جد صوت صارخ فعلا.
2: عسلمتو دي.
5: أول شيء هيدا الحكم هو إجا يثبت حكم صار قبل، يعني طلع قرار إعدادي سنة 22، رجع طلع حكم سنة 24، الدولة اعترضت على حكم 24، طلع هيدا الحكم ثبت المبادئ. أنا برأيي شو هن هالمبادئ يلي ثبتن هالحكم؟
2: نعم.
5: المبدأ الأول إجا يقول إنه ما فيكن بقرار إداري أنتو تشطبوا حقوق الناس، هيدي بدأ قانون عظيم. إنما القانون إذا بدكن تعملوا بده يحترم الدستور، ولا سيما المادة 15 ومقدمة الدستور في أكثر من فقرة. أنتو إذا جيتوا قلتوا إنه بدكن

0: ليه؟ لأنه الدولة شو بهمها؟ بهمها كان
1: تريح حالها،
0: تسفر ديون مصرف لبنان. ليه؟ لأنه مصرف لبنان مدينة إلا يعني مصرف لبنان
2: يلي هو جوهر الفجوة،
0: يلي هو جوهر الفجوة. وهون أنا بحب للكل، لأنه مع الأسف عملنا أول خطوة ولم تصل. أنا بعت كتاب للأستاذ كريم سعيد بقول له شو بدك
1: من الدولة.
0: دولة
1: ممتاز.
0: بعت لي فعلا، وأنا هون بدي يعني حيي للشغل الجدي اللي عم ينعمل،
1: إنه شفافية بالأعطاء الأرقام
0: مش بس شفافية
1: أو التعاون، يعني
0: شفافية وتعاون. بيبعت لي الأرقام مع كل المستندات.
1: شو طلع الرقم استاذ؟
0: طلع الرقم
1: 16 مليار.
0: طلع الرقم يفوق 50 مليار.
1: ما عم نحكي عن 50 مليار.
0: نعم بقى كفي لك. جيت أنا منعاً لأي شيء عملت كتاب أرفقت فيه اللي عمله الحاكم وبعته لوزير المال. بقول له فيه الحاكم عم بقيم إنه إله مع الدولة هالقد، تفضل أعطينا بماذا تعترف الدولة، وإذا الدولة لا تعترف تعالوا لنعمل أوديت لحتى نعرف كل واحد شو عليه. يعني أنا هون بدي أتوجه عن جد لأقول ما بقى فينا نكفي هيك. من 2019 لليوم
1: يا عمي حدا
0: بيتصور ما بنعرف قدي الدولة عليها ديون لمصرف لبنان، قدي مصرف لبنان علي للمصارف، قدي المصارف شو تماما موجوداتها وديونها. الجمعة الماضي بدأنا نحط بقصة الفجوة المالية إنه منا نعمل أوديت على المصارف،
1: أوكي،
0: ومنا نعمل أوديت على مصرف لبنان ونرجع نعمل سينكرونيزاسيون بيناتهم. لليوم ما عم نحكي بأوديت بين الدولة ومصرف لبنان. كيف بدنا نعمل قانون بدون أرقام
1: موريس؟ يعني
2: بس
1: هون
2: 2019 نحن 2026.
0: نعم
2: إذا عم ننطلق هلأ بعد نرجع نجمع الأرقام ونعرف قديه.
0: أستاذ يعني موريس الأرقام لحد هلأ كانت وجهة نظر
2: طبعا،
0: يعني نجي منقول الفجوة 80
2: مشلنا
0: عنون هو ونهديك مشلنا.
2: أنت بتعرف أنه وجهة نظر لهدف معين
0: طبعا، شطب شطب الودائع،
2: لأنه اليوم شفت لو قطع
1: طب هذا شطب البدائع. عفوا
2: لا لا معلي أستاذ فضل
0: يعني أستاذ مرسال،
1: هذا لا يزال ثابت ولازمة بالنسبة لصندوق النقد وبعده لحريت هلا ما تغير شيء. اللي أنا بدي أسألك إيه طبقا للشيء اللي تفضلت وحكيت وحول موضوع الأرقام والسينكرول بيكون تعملوها بين وزارة بين أنتو الأرقام بين حكمية مصرف لبنان وغيره وقرار مشورة الدولي، كيف لازم ينعكس هذا الأمر على القوانين اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها؟
0: يعني
1: إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية،
0: هيدا الكلام.
1: شو الثوابت تشتغلوا عليها؟
0: نجي لنفترض أن عملت هالأرقام ونعرف مسؤولية كل واحد، الدولة عليها هالقد، مصرف لبنان عليها هالقد، المصارف عليهم هالقد، لأنه المودع ما لازم يتحمل ولا قرش. عظيم. بدها تجي الدولة اللبنانية تقول أنا علي هالقد، كيف بدي أوفيهم؟ بأي مدة من الزمن؟ وشو الضمانات يلي بدي أعطي؟
1: بس دكتور بس عم بتخربط هون كل السبيريت تبع قانون الفجوة المالية.
2: يعني قانون يعني يلي التليق الأربعة الجاي اللي هو إصلاح المصارف الفجوة المالية، هول القانونين مشروعين على اللجنة. يعني إذا بعد ما اتبعنا هيدي المقاربة ونفذناها يعني هدول بعدهم حبر على ورق
0: 100%. أنا بتعهد أمام كل اللبنانيين خارج هذه المقاربة ولا ممكن نحن نصوت على أي قانون بهالوضوح بهالوضوح.
1: بس يعني عفوا أستاذ جورج المسألة مش عندك وحدك،
0: أنا بقدر أحكي عن
1: بس المسألة أنه للأسف في صندوق نقد عم بيجي يملي على النواب وشفنا يعني
0: سيدي.
1: لا يمكن أنه نقبل نحن كناس أقل عاديين عم نراقب قانون يقرب مجلس نواب يرجع يصدق مجلس دستوري يرجع عن جديد عم تندرس.
2: الصندوق عم يطلب مخالفة قرار مجلس الدستوري يعني اليوم بهذه المواد خاصة وهلأ اللي عم بيصير بمادة 3 و13 وبمواد صدق عليها المجلس الدستوري عم يطلب الصندوق اليوم حتى بحق المصارف.
1: بس يمكن
2: للقضاء
1: يمكن هلأ صار يمكن بعتقد صار في نفس المقاربة بين ياسين جابر وكريم
2: سعيد وحكم مصرف لبنان
1: حول هذا الموضوع.
0: هي أول المشكل وين بدأ؟
1: نعم
0: أول مشكل بدأ أنه على مستوى

0: مستويين. المشكل الأول يلي بدأ خلال كل السنوات واستمر خاصة بعد مجيء الحاكم الجديد، المشكلة كانت أنه الدولة اللبنانية ما عندها كلها سوى مقاربة وحدة، عندها عدة مقاربات، والصندوق عم بفاوض كل حدا لحاله لياخد من كل حدا أفضل شيء ممكن له.
1: هذا مصرف بالنسبة.
0: هيدا أولا. اثنين، كلنا بدنا نتفق مع الصندوق لأنه هذا شغلة بتخدم لبنان،
1: بس مش بأي كلفة.
0: مش بأي كلفة. يعني أنا اليوم إذا بدي دمر النظام المصرفي وبدي دمر ثقة الناس
1: وسفر الودائع
0: وبدي سفر الودائع وطير الرسامين لشو بدي أعمل اتفاق أنا؟ لمين بدي أعمل اتفاق مع صندوق النقد؟ لمين؟ وبالتالي لا، أنا برأيي لما يخسروا بعد وقت بنصحهم ياخذوا المقاربة المنطقية.
2: كيف يعني؟ يعني أنت عم بتقول تستعيد الحكومة؟
0: أول شيء بدهم يقعدوا الحاكم مصرف لبنان لأنه دوره أساسي،
2: بس كان عنده دور ملاحظات على القانون الفجوة المالية من أول ما أقرب الحكومة وما تم الأخذ فيها، وقال لهم مسألة 100,000 طموح، موضوع طموح و و و و ما حدا أخذ فيها.
0: لك لا، لأنه
2: وإجا دولة الرئيس نواف سلام شرح وعنده مقاربته الخاصة.
0: نعم.
2: رئيس سلام لهذا الأمر، ولكن تبدو الأمور منا ماشي.
0: بس خليني لك شغلة، أول شغلة ما نتفق إنه هيدي مش لعبة أرقام.
2: نعم.
0: هي منا لعبة أرقام، مش منيجي مناخد رقم بالفجوة منصير نقول نشلنا 20 نيزلنا 30 شطبنا 50 بيبقى هالقد مندبرهم. هيدي قصة حقوق، وهون بالحقوق ما في شيء اسمه مودع صغير ومودع وسط ومودع كبير. لإله دولار مثل لإله مليار، مثل بعضهم، حقهم هيدا على جبينه وتعبين فيهم.
2: عظيم. استاذ إلي شمعون مودعين، بعدين بدي اخذ اسعد حمدان، بدي كتير الاسئله تكون مختصره بليز لانه بدي فوت على الجانب الثاني. تفضل
3: استاذ جورج، حضرتك عم تحط اللي عم تطلبه هو بحط الطريق الصحيح لاستعاده وتحرير اموال المودعين، ولكن بهالوقت بدي احكي عن تراتبيه الظلم وتصنيف السلطه للمودعين. في مودع درجه اولى بياخذ 800 دولار 1000 دولار شو ما كان مصرياته، ان كانوا 10,000 او مليون او 10 مليون دولار. في مودع درجة تانية هيدا كان حساباته، هود عددهم 132,000 مودع، كانوا حساباتهم غير مؤهلة، كان ياخدوا صفر ما بياخدوا حتى 800. بطلب من استاذ حاكم مصرف لبنان السابق بالنيابة منصوري تجاوب معنا ورفع شوية ظلم وصار وضع يعني ان شاء الله يكون احسن. في مودع درجة تالتة هو المستثنى من التعميم، في مودعين كتير ما بيقبضوا ولا ال 500 دولار ولا ال 1000 دولار.
2: أوكي.
3: متمنى عليك تشتغل عليها هيدي. هيدا المستثنى إذا بده يسحب بصاري بالبنك بده يتحكم، بده ياكل، بده يسحب على 15,000 ليرة بده يخسر 85%. هيدا ظلم كبير. والمودع المسحوق المهتري اللي رايح هيدا المعدم آخر شيء، هيدا مودع الليرة، واللي كان مودع الليرة اللي سحب مصرياته تياكل، مع أنه بذات الوقت بفترتها ما كان مسمح له يسحب من البنك بالليرة تيشتري دولار. هلا أنا ماني مودع ليرة، وبدي أشكر حضرتك عم بتخليني أنا كممثل للمودعين بصار الوقت نوصل هذا الظلم ونرفع، يعني قد ما كان عم نوضح هذا الظلم على المودعين،
2: يعني هذا المسألة
3: ونقدر مع مثل الناس مثل الأستاذ جورج نوصل مع حاكم مصرف لبنان ولو قد ما فينا نرفع هالظلم.
2: شكرا إلي، شكرا بسرعة لأنه بدي أخذ تعطي الميكرو لأسعد.
0: بعرف القصة وعم ينشغل عليها، بس أنا أستاذ مرسال بحب أقول شغلة، كل ما الدولة يعني الحكومة عم بتفكر إنه الوقت رح يسمح لها إنه هي تعمل خطة لا تحترم الدستور والقانون
1: ولا تحملها مسؤولية،
0: ولا تحملها مسؤولية، من هلأ بطمنها ما تجرب، لأنه ما رح تمرق هالقصة وعم نخسر وقت، وخسارة الوقت عم بترتب مشاكل أكتر وأكتر. هيدا باختصار.
2: الأستاذ رضوان عقيل بيبعت له مساج أنه بغض النظر عن مضمون اتفاق الإطار والانقسام مفتوح حياله، فهو ليس في منزلة المعاهدة مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت لتحويله إلى البرلمان، زائد أن الحكومة لن تقدم على مثل هذه الحكومة على هذه الخطوة منعا من حدوث مشكلات في صفوفها وأقله في هذا التوقيت، والوزير السابق إبراهيم نجار من هذا الرأي. أستاذ أسعد حمدان، بس بدي مداخلات سريعة بليز.
4: عشر ثواني بس، مساء الخير.
0: أهلاً
4: أستاذ جورج، أنا من شبعة ساكن بحارة النعمة.
0: أهلاً
4: أستاذ جورج، القوات اللبنانية أول ناس طلبت بالقسمة بين بلدية النعمة وحارة النعمة.
0: صحيح.
4: لحد هلأ صار مارق سنة ونص على الانتخابات، ما في بلدية بحارة النعمة ولا بالنعمة ولا في مخاتير. وللأسف هيدا الشيء عمل فرز طائفي، صار المسيحي بالنعمة بده يروح عند مختار مسيحي بالضمور، المواطن المسيحي بالنعمة بده يروح عند مختار مسيحي بالضمور، والمواطن بحارة النعمة المسلم بده يروح عند مختار مسلم بالسعدية.
2: صاروا دقيقة ونص
4: بس، بدي شو موقفكم ليش تركي بعض البلدية بلا بلدية المنطقة؟
2: شكرا أستاذ، شكرا.
0: أنا هذا الموضوع عم تابعه من الأول.
2: نعم.
0: أنا مع القسمة لأنه هيدي إرادة الأكترية.
2: نعم.
0: وبتخدم الضيعتين لأنه بيرتاحوا أكتر. نعمل لجنة مشان تعمل التقسيم الإداري، عملت عرضين، في تأخير بالقرار لأنه في كتير تدخلات بالموضوع. أنا من هون بدي أطلب من وزير الداخلية إجا الوقت لأنه يأخذ قراره بهالموضوع. هذا الموضوع مثل ما عم بيقول كله ضرر للبلدتين، وأنا بقول لك شغلة، البلدتين عم يعملوها بطريقة حبية واثنيناتهم بدون. علينا نحن كمسؤولين هالتقسيم الإداري يخضع لقواعد معينة ويصير.
2: ربطة مخاتير شوف مختارك فرنيس جزاف خوري، تفضل. أهلا وسهلا فيك، تفضل مختار.
5: بونسوار. بونسوار أستاذ مارسيل، بونسوار أستاذ جورج،
0: مساء الخير.
5: بدي حييكم وحيي خاصة أستاذ جورج، يعني نايبنا وضمانتنا بالجبل ومرجعيتنا.
2: نايبنا كلنا.
5: الله يخليك. بدي أحكي باسم المخاتير، مخاتير كل لبنان، تأشكر أستاذ جورج اللي عطول داعم كل المشاريع القوانين بالمجلس النيابي. مؤخرا من جمعة أقر بمجلس باللجان أقر القانون يلي بعدي المادة الرابعة بالنسبة لطابع المختار. طابع المختار صار له جعالة المختار، وبالنسبة لتمويل الصندوق التعاوني للمخاتير. بدي أتمنى عليك أستاذ جورج تكفي دعمنا ومعنا مثل العادة. وفي بالنسبة للمخاتير يلي خلصت مدتهم، بده يعني القانون الجديد بده أطر تنفيذية. صح. بالتعاون مع أكيد وزير المالية وزير الداخلية، متمنى تتابعهم ليقدروا يقبضوا، لأن بعد ما حدا قدر قبض تعويضه. وبعد في شغلة واحدة بعد، لأنه عطول منحب يعني أستاذ جورج منمون عليه، في القانون يلي نطينه كل مخاتير من بعد ما تخلص الولاية تبعهم.
2: نعم.
5: نتمنى أنه يضلوا يستفيدوا من الضمان الاجتماعي. نتمنى كمان ينحط هالقانون على
0: مجلس
5: النواب.
0: وأنا هون لازم نوه فعلا
2: بالأستاذ
0: إبراهيم كنعان، لأنه كل هالمواضيع كمان بعمل لجنة المال والموازنة.
2: الله يديم الوفق خيب. بعد ما تحرر، بعد ما تحرر. بس بدي أقول لك يعني معالي الوزير أحمد الحجار، يعني سمع صرخة أسعد حمدان
0: ونحن على تعاون
2: وكلامك، بيقول بقلكم القرار قريبا إن شاء الله.
0: ممتاز.
2: بقى منقول له شكرا.
0: شكرا له، نشكره.
2: شكرا له.
0: بدي أقول لك شغلة،
2: هذا الوزير ما في منه.
0: بدي أقول لك شغلة، من مدة طويلة ما شفنا وزير داخلية يطبق القانون ويحترم القانون وما بيخرج ولا فاصلة عن القانون. لازم نحييه لالتزامه الكامل بالقانون.
2: أنا بدي وجه له تحية كمان غير هالقصة. الحمد لله، يعني الحمد لله، بعد ما عدة مرات كنت عم بحكي للوزير، وطبعا هو بيعرف هذه المشكلة، مسألة الدراجات النارية المخالفة، يعني الحمد لله انه صادروا 850 عقبال ما يصادروا 8500.
1: بس يجب يجب يجب تلف.
2: انا بدي اقول لك ثانك يو انت واللواء عبد الله على الشغل اللي عملته.
1: يجب تلف هذه الدراجات، يعني بكره احسن ما نرجع نشوفهم بعد شهر وشهرين على الطرقات.
2: حبيب قلبي. شكرا شكرا أسعد، أهلا وسهلا فيك. شرب الغصوب آخر مداخلة.
1: نحكي عن موضوع الإقامة كمان.
2: تفضل. شكرا، لأنه ما بدي أتأخر عندي. المرحلة
6: ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد 48 سنة حرب 100 يوم وقصف الأشرفية، وبعد 44 سنة اغتيال البشير، وبعد 42 سنة عن قليب 6 شباط، وبعد 36 سنة على تدنيس المناطق الحرة بشحطات الأسد وراسهم أمين لحود،
2: لا لا،
6: بعد 26 سنة على تحرير 2000 وظلم كبير للمبعدين يلي هن أشرف الناس، وبعد 21 سنة اغتيال 2005 ورجال ثورة الأرز، بعد 18 سنة على 7 أيار يوم المشؤوم، بعد كل هودي نحن هون وبقيين هون ورح نبقى هون وما منترك هون جوزيف أكيد. يلي الشبيب الباقي بعدهم بإطار الماستورباسيون انتلكتويل.
2: لا لا
6: يعني تنحكي بس ترد عليهم على كم فكرة صغيرة.
2: خلاص شربل
6: بس ترد عليهم كم فكرة
2: صغيرة. خلاص بعد شوي
6: فكرتين صار
2: على البورن هاب. خلاص
6: فكرتين صار بس.
2: تانكيو أستاذ شربل. أهلا وسهلا شربل. عطول بتبلش يعني رسالتك توصل مأخرة بكون خلصت. شكرا أستاذ شربل غصوب. حضرتك محامي إذا أخذت وقتها لقد قدام القاضي بيقول لك شكرا أستاذ أنا ما ماني قاضي. شو؟
0: أستاذ
2: إقامة الذهبية شرحها الأستاذ إبراهيم كنعان.
1: لا قدموا القوات اللبنانية اقتراح قانون إنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية بلبنان.
2: مثل ما طرحت تكلت غادة أيوب على على جورج عدوان عملتوه؟
0: عملناه قدمناه وهو يختلف تماما عن الموضوع يلي الحكومة بعثته لأنه هداك بيتكلم عن الإقامة الذهبية. نحن حاصرين بنظام الإقامة الضريبية، يعني بتجي بتعمل إقامة ضريبية بتعمل عندك خيارين.
2: لا.
0: يا بتستثمر 500,000 دولار أو بتحط $1,000,000 وديعة في حقول معينة فيك تستثمر فيها باستثناء العقارات ما أوكي. بتقدر وهيدي بتعطيك فرصة لأنه أنت تنقل إقامتك الضريبية من أي بلد إلى لبنان ولبنان يستفيد من ذلك وأنت تستفيد لأنه هي أكثر. أنا بعتقد هيدا بيحرز ندرسه لأنه بيوفر علينا كتير مشاكل خاصة أنه لبنان اليوم بوجود أكثر من 3 سكان ومش لبنانيين، يعني هالإقامة رح تفتح الباب ل للذهبية. يعني نحن بغنى عنها. واثنين طبعا ما راح فوت بتفاصيل اقتراح منظمة القصة بشكل كتير جدي وصارم ويخضع لكل المعايير الدولية. أمل أنه يتناقش بجدية لحتى نقدر نمرق فيه. أنا بعد عندي ملاحظة بك تسمح لي، أنت مرقت شغلة مرق بالمقابل أنا شغلة صغيرة واترك لك البلاتفورم.
2: لأنه بلال عبدالله ناطرك برا بده يحاسبك على موقفك ضد وليد باكي.
0: هلا اذا هو بده يحاسبني اذا هو بده
2: يحاسبني لا بمزح
0: ما في
2: لا سلامت الدكتور بلال. مرقت لك شغله عم تمرق لي شغله قبالها. شو هي؟
0: انا بدي حيي الشباب يلي حاطين العلم اللبناني
2: وجويس،
0: وبدي حيي الانسه يمكن اسمك ديا جويس. لا ديا
2: ديا
0: ديا انا اللي معي حق طلع لأنه أنا بقول وقت في نبض
2: صحيح.
0: شباب لبناني بهالجرأة وبهالوضوح ما منخاف على لبنان. وأنا عندي طلب، عندي طلب، ما لازم بقى نستحي بلبنانيتنا. خلي كل واحد على محله على سيارته على وين ما بده يحط لبنان أولا لنشوف قدي بده لبنان أولا وقدي ما بده.
2: برافو حلو كتير.
1: هيدا كان خيار، هيدا كان خيار.
2: ايه روق هيدا استوديو،
1: هيدا كان خيار.
2: خلص بدنا نعمل لك حفلة وديعية. شكرا استاذ جور عدوان.
0: شكرا
2: على وسهلا فيك.
0: ممنونين.
2: كفيل الاستاذ عبد المجيد مخيبر عنده مداخلة. حضرتك عبد المجيد بدك تسأل قدام استاذ جور. قول هالكلتين يلا.
1: انا كنت
2: بدي يلا بسرعة بدك تقول شيء.
1: لا كنت بدي اقول على خيار موضوع لبنان اولا كرمالك اختارت الام تي في يكون في اكبر علم لبناني لها بمؤسسة.
0: صحيح.
1: تكيف ما بنبرم نشوف هيدا العلم اللي هو علمنا الوحيد.
0: وبدي اقول لك انا معلش
2: بتشوفه من الطيارة علم الام تي في.
0: وبدي اقول انه اليوم الام تي في حاملة لواء وفكر وشعور كل لبناني ما بده شيء إلا يصير في دولة ويكون عنده وطن بكل معنى الكلمة.
2: هيدا لأنه عندنا رئيس مجلس إدارة عنده ركاب.
0: صحيح.
2: شفت ليش؟
0: صحيح.
2: شكرا أستاذ عبد المجيد روق في طيب هلا وراح عبد المجيد راح أرجع راح نرجع لك راح ناخذ إيه إربا هلا عم نحكي بمفاوضات راح نحكي طيب
0: بنترك
2: راح ينترك تفضل عبد المجيد.
7: مساء الخير.
2: يا هلا انا عم نسمعك جامعة لبنان.
7: مساء الخير عبد المجيد مخيبر من الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثالث. بحييكم اول شيء، يعطيكم الف عافيه، ويعطيك الف عافيه معاليك. سعادتك عفوا.
8: تفضل استاذ
7: مارسيل. نحن اليوم امام اتفاق اطاري ومفاوضات مباشره، وهيدا بدل وبيعني انه الدوله اللبنانيه قادره تاخذ قرار وقادره تمارس سيادتها وقت اللي بدها. اما بالنسبه للاتفاق الاطاري فهو وضعنا امام واجهه كثير كبيره. بالنسبه للاتفاق الاطاري نحن اليوم بسيرنا بالاتفاق الإطاري نحن عم نضمن سيادة لبنان وعم نضمن استمرار. لابد أن نطالب بالاتفاق الإطاري استمرارية هذا البقاء على هذا الحال لوقت أطول. وبدي أختم بنقطة كتير ضرورية، أنه لولادة لبنان الجديد لابد أن نتقيد بالتنفيذ والالتزام بالاتفاق، لأنه اتخاذ القرار مع عدم تنفيذه لا يقل أهمية عن عدم اتخاذه أصلا. شكرا.
8: ممتاز. شكرا أستاذ عبد المجيد. Thank you أستاذ جور. بريك ونستقبل النائب الدكتور بلال عبد الله القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ حسان صقر، والمعاون السياسي مركز جديد للأستاذ سيرج داغر، المعاون السياسي لرئيس حزب الكتائب الأستاذ سيرج داغر. بريك ونتابع.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الإعلام. إذا بدنا نحكي عن الإعلام منقول إنه في كتير إعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكثر وأكثر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج، والثاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي. منقول كمان عن رومانيا وتشاد علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهبي قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مرأ.
3: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: نتابع صار الوقت لنستقبل النائب الدكتور بلال عبد الله. مساء الخير دكتور بلال، اهلا وسهلا فيك. القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستاذ حسن صقر، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك
0: الرفيق.
1: شايلين لك محل
0: والله
1: حالك. اخر واحد لحق.
0: بتستقبلوني؟ تقبلوني
1: لو استاذ مرسال بدنا نغير لك شوي بافكارك، بس غير هيك ما في منك.
0: لا هيك
2: بس انا بقول انت ما حتروح.
0: بس اذا بده يغير لي شوي بافكاري بده يغير كثير.
1: انا حمتى.
0: وهون معنا التيتر الجديد لاستاذ سير، معاون سياسي لرئيس حزب الكتائب. وين حسيت حالك اكثر فاعل، اكثر امين عام او معاون سياسي؟
2: نحن هدول لنا منهم مراكز، هن مهام بنتولى هاي المهمه بنشتغل فيها، بنتولى المهمه بنشتغل فيها بالاخر، ما في مشكله.
0: بس معاون سياسي يعني مثل الحاج علي حسن خليل.
2: ايه على فيرسيون الاحسن.
0: لشو لشبوه الحاج علي؟
2: لا عم نحكي بالسياسه، بالخط السياسي.
1: منيح المراح مثل كميل شمعون.
2: مش بالشخصي.
0: شو راح شبوه كميل؟
1: شو صار بده يحكي بشعين وحلوين و
0: ايه كمان ما هو حق. كميل نائب كميل انه أيوة. الشيعه الايرانيه مش حلوين، حزب مش حلوين، مش هيك؟
1: يعني هلا
0: زعجك الموضوع؟
1: مش نازلين على ملكيه الجمال القصه يعني مش
0: شو نازلين؟
1: دائما هيدا صرت قايل لك كذا مره، انه الصراع بهالدنيا مش على أنماط الحياة.
0: نعم.
1: صراع بالدنيا على موارد الحياة. فبالتالي أنت بدك تحقق مصالحك بالوصول لموارد الحياة لحتى تخلي شعبك يعيش حياة رغيدة وكريمة. هيدي الأساس، وهون بيكون الصراع على الأرض. فهيديك النظريات اليمينية تبع هتلر وموسوليني والنظريات الفاشية والنازية اللي بتتعاطى مع الناس بطريقة عنصرية سقطت بالثلاثينات والأربعينات.
0: لعبت له على الوتر للدكتور بلال. دكتور بلال اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. نحن اليوم عم نتابع مواقف الحزب التقدم الاشتراكي الاستاذ وليد جملاط باحاديثه الصحفيه، تحديدا بحديثه اليوم. واضح انه هو منه معارض التفاوض ولكن ضد هذا الاتفاق. بس يا ريت تقدر تقولوا لنا شو عندنا خيارات بديله غير هذا الاتفاق.
3: ما عم فتش على خيارات بديله، عم نفتش على تصحيح مسار التفاوض.
0: نعم.
3: بالمبدأ كنا وما زلنا مع التفاوض مصرين انه لبنان يفاوض عن نفسه، ان لا نبقي هذه الساحه مفتوحه لتحسين اوراق هذا الفريق او ذاك الفريق، ولكن بنفس الوقت ما فينا يعني نغمض العين على بعض النواقص بالاتفاق الاطار اللي صارت، واللي برايي بتتطلب معالجه، بتتطلب حوار داخلي، بتتطلب نخفف هواجس فئة من اللبنانيين، وبنفس الوقت نحفظ أكثر مصالح الوطنية اللبنانية، لأنه بالقراءة السريعة لهذا الإطار الاتفاق أو شو ما سميته بتحس أنه يعني معطى الإسرائيلي هامش واسع من المناورة الكبرى. بعرف موازين القوى اللي صالحه، بعرف نحن مش بواقع منتصر بيسمح لنا نفرض شروطنا، بعرف في مكابرة أحياناً وأنكار إذا بدك أكثر بهذا الموضوع، ولكن بجميع الأحوال هذا لا يعني انه نتخلى هيك كثير عن بعض المسلمات اللي كانت موجوده باتفاقات دوليه سابقه حتى باتفاق الهدنه. فنحن باطار تصحيح مسار المفاوضات، مش باطار ضرب المفاوضات، مش باطار تسليم لبنان ورقه للايراني او الامريكي او غيره. بس بنفس الوقت اذا بتعمل مقارنه سريعه بين نتائج الاتفاق او اتفاق الإطار الإيراني الأمريكي وبين الاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي بتلاقي في خلل. ليش هونيك فش هالخلل الواضح؟ حق الإيراني محفوظ بكل الأمور بأكثر المحلات، وهون حقنا منه محفوظ.
0: يعني المشكلة وين؟ بالمفاوض اللبناني دكتور بلال؟
3: لا أنا رأيي المشكلة لا ما بدنا يعني شو؟ أنا رأيي بكل المعطيات اللي وصلت عندنا مفاوضين شرسين، كان سيمون كرم محفظ الألقاب أو السفيرة معوض. أنا برأيي يعني مورس ضغط كبير على لبنان، أمريكا تحديدا.
0: نعم.
3: ويمكن كان في ضرورة بالإسراع بالوقت، لذلك طلعت النتيجة بهالطريقة.
0: أوكي بس
3: كان ممكن نعم. كان ممكن ننتج أفضل، كان ممكن نعطيه وقت أكثر. شو المشكلة؟ لأنه أنت عم تفاوض وعم تعمل اتفاق إطار، وبعدك لحد هلأ بعده الإسرائيلي كل يوم بيصرح لك مش حننسحب، مش حنعمل. هذا بيغلي كمان انه كمان حزب الله عم يعمل تصاريح كمان مش مؤاتي كثير، ما بتسهل الامور. هذا موضوع ثاني، يعني ما بدي يكون عم بحكي من جهه وحده، ولكن بنهايه الامر برجع بقول موقفنا وضحوا وليد جملاط وضحوا
0: انه مش رح ينضم لجبهه اسقاط
3: ما في جو جبهات، ما مش ناقصنا انقسامات اضافيه بلبنان، نحن
0: اوكي يعني ما في اي ائتلاف لاسقاط
3: لا لا بالعكس نحن
0: عم بترمموا، ولكن انتم هذا الاتفاق رافضينه
3: بالوقت الحاضر صحيح.
0: طيب الاسباب اللي طرحها الاستاذ دكتور بلال منا بمحلها، لانه شفناكم كحزب كتائب رايحين اكثر ما بده يعني المفوض، اكثر ما بده الاسرائيلي، هالقد رايحين بعيد ل تصفيق والتطبيل لهذا الاتفاق.
2: نحن ما منزقف ولا منطبل لحدا، نحن رايحين من زمان قبل المفاوضات وبعد هذا اصلا ما وقف.
0: انه شو استاذ؟
2: خليني اقول لك شغله استاذ مارسيل قحجاجي بهالحلقه، كون هيك كثير راسين لانه ما بدنا نجرح حدا، بس نكون كثير صريحين لانه القصص لازم تنقال مثل ما هي.
0: شو خص يعني الرصانه بالتجرح حدا؟
2: لا تقول لك ليش، لانه اليوم بالجو دغري القصص بتروح شماته بتروح طائفيه، بدنا نجرب نقول الحقيقه مثل ما هي.
0: اللي هي؟
2: خي نحن اول شيء صار لنا 35 سنه بالمعاناه مع حزب الله، يعني بسمع هلا بيطلعوا بيقولوا لك بس اليوم موضوع سلاح موضوع داخلي. طيب دخلك صار لنا 35 سنه بالداخل عم جاجب نحكي بهالموضوع، كان عنه تأدبوا وسكتوا واعلم ما فخيلك ركبوا ومسخره ومهزقه طيب ليش انه وبنعمل حوار وبس يخلص الحوار بلوا وشربوا ميته، ما نحن جربنا يكون موضوع داخلي. اوكي ما حدا كان بده يكون موضوع داخلي، كان ميزان القوى طابش غير محل، كانوا عم يتمسخروا علينا. اوكي هلا اليوم بس بلشوا يخسروا شو صار هذا موضوع داخلي. شو انه شو هالنخوه هلا على الداخل واحد
0: بس بلش يخسروا شو
2: بالعسكر بالضيع بالقرى بالحرب
0: يعني انت
2: بالقيادة.
0: مبسوط انه فريق لبناني عم تربح اسرائيل؟
2: لك شغلي اول شيء ما حدا مبسوط باللي صار
0: نعم.
2: واصلا رئيس جوزيف عون ورئيس الحكومه ما حدا واعي نهار قال تعرف شو هات لوح فاوض هالاسرائيلي كيك ما عندنا شيء. اوكي كنا عم جرب نبني بلد وعم نشتغل بالداخل. اوكي فجاه قرروا شباب يفوتونا باول حرب لانه مسيو سنوار قرر يعمل ما بعرف شو بغزه
0: قحنه،
2: طار عنا خمس مواقع، رجعنا بعدين بسمع انه سنه ونص اسرائيل عم تضرب ونحن ما ردينا ومدري شو وانتبه بفوتوك بسرديات حزب الله، مسير نحن عم نجاوب على هالسرديات، يعني بيجوا بيقولوا لك ما انخرق الاتفاق، حزب الله اوقف النار، اسرائيل ما اوقفت، ليش اصلا هي الاتفاقيه كانت انه بتوقفوا النار بنوقف النار ولا الاتفاقيه كانت وقف اطلاق النار وانسحاب مقابل تسليم السلاح؟ ما حدا طالبك
0: يعني كانت اتفاقيه اذعان بال 2024
2: كانت اتفاقيه وافق عليها حزب الله اسمها انسحاب ووقف اطلاق النار بمقابل سحب السلاح.
0: يعني انت عم بتقول انه اللي عم بيصير بواشنطن هو تتويج لهذا المسار الكامل من أكيد. التفاوض اللي وصلنا عليه
2: بعدين بسمع او بس ايه؟ عم بسمع انه والله تنازلنا وعملنا وشلنا وحطينا في احلى منا جمله نعم. في احلى منا جمله انه والله يعاد انتشار الاسرائيليين خارج الاراضي اللبنانيه، اعتراف بالحدود اللبنانيه، اعتراف بمفهوم الحدود، انسحاب
0: بس بعد شو كل هو
2: بعد تسليم سلاح حزب الله. واذا اصلا
0: يعني هذا الانسحاب مشروط يعني عم تعمل هذا التسليم
2: اكيد ما بقى نضحك على بعضنا أوكي. كل الكوكب بده نخلص من سلاح حزب الله وما حدا حينسحب اذا ما سلم سلاح حزب الله وما في عوده اذا ما سلم سلاح حزب الله وما في اعمار اذا ما سلم سلاح حزب الله وهذا لا مطلب اسرائيلي
0: ما جاوبت
2: ولا مطلب امريكاني هذا مطلب لبناني مسيحي سني درزي جزء من الشيعة تسليم سلاح حزب الله للدوله اللبنانيه ومش لاسرائيل هو اشرف شيء فيه يعمله حزب الله وفعلا اليوم بدهم يوصلوا للتحرير بدهم يوصلوا لعوده الاسرى بدهم ياخذوا الكريدت عليه مش هن دخلك بده يحرروا لبنان
0: طيب.
2: مش بده يحرر لبنان سلم سلاحك بيتحرر لبنان وتنصف الحدود
0: بس وليد جبلاط اليوم عم بيقول انت متابعه لكلام الدكتور بلال انه هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق قبل ما اعطي الكلام للاستاذ حسان
2: الاتفاق سوف يطبق تدريجيا الحكومه لن تسقط
0: ما حدا حكي عن اسقاط
2: بلا كل الوقت عم
0: حكى انه رئيس مجلس النواب ما بده يسقط حكومه
2: كثير منيح ما انا مش عم بحكي عن رئيس مجلس
0: اوكي
2: عم بحكي عن حزب الله انه نحن هلا عم بحضرهم انه نحن هلا بوارد اسقاط الحكومه وما تستغرب سقطت بالشارع لن تسقط الحكومه وما في حدا رح ينزل يسقط الحكومه بالشارع والاتفاق سوف يطبق تدريجيا
0: بس ليش تقدر تعطي ضمانات انه لن تسقط الحكومه
2: لن تسقط الحكومه لان اول شيء هذه الحكومه قال لك شغله هذه الحكومه هي حكومه الرئيس جوزيف عون وهي رئيس حكومة رئيس نواف سلام يلي أصلاً هن الدولة اللبنانية ومعهم أجهزة أمنية قادرة تحكم الحكومة وإذا
0: بس هذا استقواء
2: ما إنه استقواء هذه الدولة اللبنانية أصلاً
0: الدولة اللبنانية بدأت يعني آخر شيء بدأت تمارس سلطتها بالقوة على كل اللبنانيين
2: بس ما
0: رح في حوار ما في ديمقراطية
2: في حوار
0: ما في مؤسسات
2: في حوار
0: يعني عم تحكوا هلا انت عم تحكي من منطق
2: أبدا
0: قوة
2: في حوار وفي ديمقراطية وفي معارضة وفي مؤسسات
0: نعم.
2: يلي ما في بلطجة البلطجة إيقال قوى أمنية. بلطجة إيقال
0: بيستفزك الكلام أستاذ حسان؟
2: ليش قلنا عليه أستاذ حسان بيزعل على الشارع؟
0: لا شو عرفك؟ أول شيء ما تقوله، بس لأنه حسيت بنبرتك في نبرة استقواء.
2: لا أبداً،
0: يعني ما راح الأدي بلال عبد الله بالاستقواء، عم بيحكي
2: ما حدا بده
0: بنفس تاني.
3: بعد الوعد بعد يكون ريق،
2: بعد بدي يكفي
0: بده يحكي الزلمة مش جاي ديكور، لأنه حسان صديقي وصديقك من 40 سنة.
2: بدي يكفي بس جملة واحدة بعد
1: ما تكبرنا على
0: خلصت رحبة.
2: بس أنه هذه حكومة أيضاً
0: ما تزد كل خرطيشك من أول حلقة،
2: على راسي
0: صرت حافظة قايل لك هذا، يعني ما بلا ما نستعمل تعابير أخرى. تفضل استاذ حسان. استفزك
1: بس انا حبيت التعابير الاخرى اللي استعملتها. ما استعملتها
0: احسن ما ياخذوها ضدنا الليله وتحطوها على شي ويب سايت غريبه. تفضل.
1: اول شيء وقتها سقطت الدوله بسوريا، ووقتها صارت الحرب 2024 انتهت بالنتائج اللي انتهت لها. انا من اول الناس اللي اعترفوا بالهزيمه وتبدل موازين القوى، وقلت نحن قدام مرحله حتكون مرحله صعبه على بلادنا مش على فريقنا السياسي. ولكن في تبدلات صارت بالاقليم بده واحد يشوفها. اول تبدل هو جو التركي السوري الجديد المتقارب مع ايران. جو الشيء الثاني هو الحرب الايرانيه الامريكيه وأهمية مضيق هرمز، اللي هي هاي العوامل فرضت عدة نتائج على المرحلة اللي نحن عم نعيشها اليوم. ما في يقول إعادة التوازن للإقليم، ولكن أعادت بعض من التوازن للإقليم. شو بيعني هالكلام؟ صار في حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، عندها مجموعة من الأهداف. انتهت هاي الحرب بشو؟ باتفاق أمريكي إيراني بيرجع 300 مليار دولار استثمارات أمريكية لإيران، بيرجع الأموال المجمدة لإيران، بيسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، يعني مجموعة من الأهداف اللي كانت وضعتها أمريكا عطت نتيجة عكسية. اثنين، اليوم في عندك think tanks بقلب أمريكا عم تحكي إنه هي هزيمة اللي مرقت فيها أمريكا ما أقوى من هزيمة فيتنام، وهذا النقاش حتى الماجا في جزء منه بيحكي هيك. فهي النتائج اللي صارت حطت إيران بمحل إنها تجي تفرض بعض الشروط. من بيناتها الشرط
0: اللي حكي عنه دكتور بيلال،
1: من بيناتها الشرط اللبناني اللي هو أول ما طلع الكلام عن موضوع لبنان على لائحة
0: ورفضناه بالداخل.
1: مش بس هيك، قبل صار في نوع من الإنكار إنه هالشيء موجود، لحد ما طلع وزير الخارجية الباكستاني ورئيس الحكومة الباكستاني قال لا موجود البند اللبناني. بمجرد هالشيء صدر وصار موجود، نط على الطاولة ملف التفاوض المباشر. وتنط على الطاولة ملف التفاوض المباشر، خلينا نحكي ليش صار هذا الشيء لحتى نعرف ليش نحن هون اليوم. أمريكا عندها الهم الإسرائيلي دائما موجود بذاكرتها وبعقلها. الإسرائيليين امتعضوا من ترامب ومن فريقه، خصوصا من فانس، على اللي صار. بلشوا الإسرائيليين حملة بقلب أمريكا، اضطر الأمريكيين يستردوا إسرائيل عبر التفاوض المباشر، مما جر لبنان على هذا التفاوض المباشر لمصلحة إسرائيل. والدليل على هذا الكلام هي النتائج اللي اجت تفضل عليها فيها الدكتور بلال، البنود، وحضرتك قلتها كمان. البنود اللي اجت بهذا الاتفاق الاطاري اللبناني هي اقل بكثير مما اتى عليه الاتفاق الايراني الامريكي. نحن مش عم نقول انه ما بدنا الدوله اللبنانيه تكون شريكه بالتفاوض، بالعكس لازم تكون شريكه. بس بنفس الوقت، هل اسرائيل كانت شريكه بالتفاوض مع بين امريكا وايران؟ اكيد ما كانت. هيدا قوة عظمى.
0: يعني حضرتك بالتحضير معك بتقول اتفاقية الأمريكية الإسرائيلية المفروضة على السلطة اللبنانية تختصر بجملة واحدة، كان لبنان قد حصل من خلال اتفاقية إسلام أباد على خروج إسرائيلي غير مشروط، فذهبت دولتنا فأتت باتفاق سيادي كبير
1: بين هلالين
0: يجعل من الانسحاب الإسرائيلي مشروطا. بتقول نعم الإنجاز والمنجزين.
1: صحيح. طيب بس هيدي مش بالتحضير، هيدي حاططها تويت.
0: طيب بس وين شريط باتفاق إسلام أباد انسحاب إسرائيلي غير مشروط؟
1: النص بيقول احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. هيدا وكان متروك للستين يوم اللي هن المرحلة المقبلة للدخول فيه بالتفصيل. بينما نحن على شو وصلنا؟ وصلنا على بايلوت زون من ضيعتين. هل البايلوت زون بعد منا في أراضي محتلة العدو الإسرائيلي، مفترض ما فيها مقاومة لأنه هاي الأراضي جرفها وخلصها. طيب شو منتظر العدو الإسرائيلي؟ أنه بعد هاي الضيعتين ليصير عنده بايلوت زون تانيين، ما هوليكي محتلين وخلصين. فأنت يعني مفترض أخرجت المقاومة منهم، ليش بدك تمطر؟ ما هوليكي قادر الجيش اللبناني يفوت، ليش ما بتنسحب؟ اثنين، امبارح سئل الرئيس نواف سليم بمقابلته مع ألبير كوستانيان أنه ما في تاريخ محطوط أو جدول للانسحاب، يمكن إسرائيل يضل 15 سنة. قال له إيه مزبوط، هي ثغرة بالاتفاق. فهذا اعتراف كمان من دولة الرئيس على هاي الثغرة.
0: طيب يعني أنت عم تقول، تأختم إرجع أسمع رأي الدكتور بلال، عم تقول إنك آخر شيء لو إيران كف التفاوض عنا كنا وصلنا.
1: أنا ماني عم بقول هيك.
0: إيه هيك عم.
1: أنا يعني لا، أنا اللي عم بقوله في موازين قوى إقليمية جديدة. هاي الموازين الإقليمية أعطت إيران قوة معينة حطتها ب لصالح لبنان والانسحاب العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار. هيدي القوة نحن فينا نستند لإلها. إمنا نحن شو عملنا؟ بدل ما نستند لإلها ونستند كمان لأمريكا، رحنا كبينا حالنا بالحضن الإسرائيلي الأمريكي اللي هو أساساً الأمريكي والإسرائيلي مش عصمي.
0: جوابك دكتور بلال.
3: هو مش شرح أكثر ما جواب. خليني بس ذكر
0: هذه بتوافقوا على الشيء اللي طرحه؟
3: جزء إيه وجزء لا. بس ولكن المحبة والغير الإيرانية ما شفناها بالأربعين يوم اللي تركنا لحالنا وحيدين. شفناها بس صار في اتفاق. يعني ادخال لبنان ورقة بالتفاوض ما يربحونا جميل كتير. كمان هذه من اللعبة السياسية بنعرفها.
0: عال بس
3: خليك كفي.
0: تفضل.
3: الفرق بيننا وبينهم وعم يحكي أستاذ حسان، أمريكا ترعى مصالح إسرائيل 100%، عم تتعاطى دولة مع دولة. إيران ترعى مصالح لبنان، ماني أكيد ترعى مصالح حزب الله كفريق تابع لله صحيح، بس أنا ماني واثق بالكامل أنه ترعى مصالح لبنان كدولة.
0: بس حطت معادلة ضاحية شمال إسرائيل.
3: خلي كفي. نحن استفدنا أكيد، واللي بينكر أنه ما استفدنا باتفاق الإيراني الأمريكي يخطئ. ما فينا نفصل حالنا كليا، نحن جزيرة لحالنا أنه إلى آخره. نرفض حدا يفوض عنا أكيد، بدنا نفاوض احنا اكيد كمان. نحن
0: بس يمكن عم بقول لك يا حسن انه انت كان لازم توائم بين الاتفاقيتين.
3: نحن مستمرين بدعم الموقف التفاوضي للرئيس جوزيف عون للحكومه. نحن ملاحظاتنا على البنود او الصيغه اللي اجت باتفاق الاطار ما غيرنا.
0: كيف بتكونوا عم تدعموا وبكونوا ضده؟
3: الا حق نحط ملاحظات، الا حق نقول انه اخطأتوا هون وقصرتوا هون.
0: بس واصل وليد جملات يقول الاتفاق لن يطبق ومرفوض.
3: عم بيوصف واقع. اذا قادرين يطبقوه خلي لك ايش حيطبقوه. حيطبقوه لسببين. مين السبب الاساسي؟
0: مين حيطبقه ومش حيطبقه؟
3: اول شيء اسرائيل ما حتطبق.
0: ايه
3: حتبلش بهالقصه.
0: اوكي.
3: بهذا الاتفاق الاطار محطوط فيه ما شفت انا هيك شيء بند
0: آلية
3: تنفيذية. اسرائيل
0: اوكي
3: معتمدين على الراعي الامريكي. ممتاز.
0: عظيم.
3: اوكي ان شاء الله يكون الراعي الامريكي صادق كما يعد وكما يقول، والتجربه علمتنا على مرار هالسنين انه ما نوثق كثير.
1: اوكي. راعي الديب مش راعي الغنم بس.
3: هلا هالمقرة انا يعني بدي كمان احترم كلام الرئيس جوزيف عون عم بيقول انه لا هالمره الكلام الامريكي جدي، وخلينا نتمنى يكون جدي بدعم هالاتفاق. الشيء الثاني الحزب الله عم بقول لك كليا انا ما بدي الاطار التفاوضي تاع الدوله، انا بدي ضل ملتزم بالاتفاق اللي هوني. كمان موقف خاطئ. لذلك احنا عم نقول لا مطلوب نشكل هيئه مضاده لاسقاط اتفاق 17 ايار والى اخره. في فرق كثير بين الاثنين. نحن عم نقول تثبيت وتحسين موقعنا التفاوضي باطار تعديل اتفاق الاطار اللي صار.
0: سيرش طرقوا اثنين
2: عطوا رايهم اثنين.
0: لا
2: بس ما حدا طرقني.
0: لا بس عمليا سمعت شو شجبنا الاتفاق الايراني الامريكي.
2: لا سمعت شو استاذ حسان حلم انه يكون جاب لنا.
0: ليه؟
2: لا اجى قال استاذ حسان انه بالاتفاق بالمفاوضات صارت بباكستان في انسحاب اسرائيلي غير مشروط من لبنان، يلي بفتكر ما حدا عرف انه
0: لا ما قال هيك. كان واضح قال.
2: بس سالته حضرتك.
1: لا هو كان يحلم يا ابو
0: الحفاظ على
2: سياده لبنان
1: لازم فيقك
0: ارضا وشعبا. كان واضح وحده اراضي.
2: بلش بالبند انه هيك سالته حضرتك لانك راسين وبتحط ايدك على الاصبع المحل المضبوط. سالته وقال لك ايه لا ما بيقولوا هيك، بيقولوا هالجمله. اوكي طيب. اول شيء خلينا نتفق انه اسرائيل كان اول شيء امريكا اللي هي طبعا قريبه من اسرائيل وكلنا متفقين، ما فيها تجبر اسرائيل على شيء ما بيراعي امنها القومي واللي هي بتعتبره وغيره. اسرائيل وصار استاذ حسان شغله انه ليش ما زال في بتنسحب من هون وهديك الضيعه خالصه وليش ما بتنسحب من هونيك؟ يا جماعه بجاوبوكم كل يوم، اسرائيل ما راح تنسحب من لبنان طالما حزب الله معه سلاح، لا تجريبيه ولا تجريبيه دو ولا قضاء ولا ضيعه ولا
1: تنور.
2: هن كل يوم بيصرحوا هالشيء، ما المشكله
1: بس ما هن قبل قالوا هيك ورجعوا انسحبوا.
2: قاعد كثير منيح، بس انا عم برجع عم تسال ليه
1: ليش دائما انه انا بدي صدق الاسرائيلي؟
2: لا عم بدي اسمع شو عم بيقول، عم تسال ليش، عم بقول لك شو عم بيقول لك
1: عم بيقول بس ليش بدي صدقه؟
2: هلا انت فيك ما تصدقه مش مشكله، إيه؟ بس
1: انا معود ما صدقه، انت معود تصدق
2: كثير منيح. ما هي كثير لك على لا لا لا لا لا هدول التابويات بدنا نكسرهم خيي، بدنا نوقف
0: تابو شو؟
2: لا هلا بقول لك شو، انه ما بعرف شو وهدول مع السلام. خيي لحظه
0: شو يعني هدول؟
2: لا لا عم بقول لك ما جاي، لا
0: ما هو عارف انك مع السلام،
2: نحن اوفيسيال مع السلام. وانا بيهمني هون عم بحكي كمان كثير بيهمني الشخص المنحريس يلي دائما بحضره
0: حبيب قلبي محمد الربيع، ضميرنا محمد
2: كثير مهم يفهم
1: كثير مهم يفهم
2: جمهور المقاومه او البيئه او ما يسمى، هذا الموقف كثير مهم ينسمع. خلينا نتفق شو يعني السلام. اول شيء ببلشوا انه
0: عم بتروح من محل لمحل.
2: لا
0: انا عم تستنفذ لي مواضيع استاذ
2: مرسال، بس خليني
0: بس ما عندك افكار اسم الله عليك. جاوبني عشيل طرح الدكتور بلال.
2: لا عم جايبك لانه عم نسقط
0: عم بيقول غير قابل للتطبيق هذا الاتفاق.
2: انا برايي رح يصير في تطبيق ورح يصير، وانتبه واليوم وزياده السنتر كوماند على لبنان وساعتين ونص بالقصر وساعه ونص مع قائد الجيش، مش عم بيحكوا عن
3: بس يتطبق اتفاق غزه بيتطبق على
2: اوكي حلو دكتور. هلا هيدا
3: عندك نموذج برعايه امريكيه وعربيه
2: استاذ بلال.
3: لا انا مش هتعارض معك، انا بقول
0: لا تعارض شو جاي، انا صدر لك رايك، نحن بنحبك تحكي،
2: نحن بنحترم رايكم بس ما بنوافق عليه.
3: لحقين فلسطينيه على الضفه الغربيه،
2: نحن رح نعطيكم نحن راينا، نحن براينا هذا الاتفاق رح يطبق، ونحن براينا ما في انسحاب اسرائيلي الا مع تسليم سلاح حزب الله للدوله. اوكي، ونحن براينا حزب الله، لانه كان بسمع انه ايران حريصه على لبنان، حزب الله من كيف تكون من عقيدته هو باز متقدمه للحرس الثوري بايران،
0: ما هو مش ولا اكثر ولا
2: هيدي مفهم
0: بس عمليا قال لك دكتور بلال دكتور بلال اتفاق غزة لم يطبق، شو بيضمن هذا الاتفاق يطبق وهو غير قابل للتطبيق؟
2: إسرائيل أول شيء هو قابل للتطبيق.
3: اسمح لي بس فضل. لأنه عم تتكرر على طول. صح، حزب الله تكون بعد ثورة الخميني،
2: صحيح
3: 100% مرتبط عقائديا ودينيا وكل الأمور وماليا
2: سياسيا ومشروعيا بالحرس الثوري الإيراني.
3: ما نكرر نفس الخطأ،
0: إنه
3: بالزمان نعتونا باليسار الدولي وفرط البلد، ما بدنا نكرر نفس الخطا.
2: كيف اللي هو شو؟
3: نحن بالزمان نعتونا باليسار الدولي وتقابل
0: اي خطا منه،
2: شو هو الخطا؟ بس شو احنا
3: ما نخون بعضنا،
2: ما حدا عم يخون حدا،
3: عم هيك انا عم بقول
2: بيقولوا
3: انا عم بقول حزب الله كل اللي عم تحكيه مزبوط.
2: مزبوط
3: بس هيدا الشعب اللبناني،
2: ما هيدا غير
3: موضوع بيجاوب على هواجسه. انتبه انا ضد سلاحه، عم بحكيك صراحه،
2: والرئيس بري كمان
3: كلنا ضد سلاحه، نحن عم بقول اين الاوان، هذا سلاح خلصت مهمته
2: صحيح،
3: بس بدك تقنعه انه خلصت مهمته، بدك تأمن كمان الانسحاب وتأمن ضمانات
2: صحيح
3: وتجاوب هواجس الناس اللي قاعدين بالجنوب
2: متفقين.
3: وانا بقول لك اكثر من هيك، نص اهل الجنوب على الاقل اللي عندنا ما رجعوا، خايفين، هو مش حزب الله
2: صحيح،
3: في كثير ناس منهم عاديين، بدك تطمن هودي الناس انه فعلا
2: تعرف
3: صاروا محميين.
2: تعرف كيف؟ تعرف كيف بتطلع على عين قبل،
3: مش بعاد عن بعضنا،
2: ورماش والاوزح، مش بتطلع على الكره السنيه، بتطلع على الكره الدرزيه يلي لم تهجر، يلي خلى الناس مزارع شبعه يلي بيدعي حزب الله انه بده يحررها، هي مغفله امام حزب الله، اهالي شبعه ما بيخلوا حزب الله يفوت على الضيعه.
3: عندما الاسرائيلي
2: مظبوط،
3: عندما الاسرائيلي
2: خليك بدي جواب
3: لا خذ
0: بدي اسعد حمدان بقول لك ايه مظبوط
2: هيلي شبعه مسكرين.
3: انا ارفض الاسرائيلي يطمن طائفه ومذهب ويترك ناس غيرهم، بيكون عم بيزيد الاسم بين اللبنانيين.
4: ما انتبه لها، بيعمل هيك مش هيك،
3: ما انتبه لها، كثير خطرة،
2: ما لنا مذهب،
3: في خطرة بلا،
2: لا لا ابدا،
3: لا بلا
2: ابدا،
3: ما في
2: ابدا ابدا ابدا،
0: خليه يحكي
2: ابدا،
3: هي خطرة
0: بده يعلق الدكتور حسان
1: مشان الحلقة، لازم شوي تخف انت وياه، لازم تصير انا وياك.
2: لا لا لا بس بعد شغلة، انا برفض
0: دقلك مش هيك انت،
2: قديه صار لك مش داعيني، قد ما صار لك مش داعيني.
0: تفضل.
1: أول شيء تصوير الموضوع بهالطريقة يفترض كأنه المشكلة هي بالمقاومة مش بالاحتلال.
0: نعم.
1: أنا بدي أفترض فرضية هلا.
2: بحزب الله مش بالمقاومة.
1: خليني أقول لك لرد لك روق شوي. الإيراني عم بيقول إنه هو بيمول حزب الله وهو نعم. الأساس وهذا كله سوى مشروع إيراني. لنقول هلا حزب الله قرر ينسحب من المقاومة. بيصير الاحتلال شرعي؟ إذا قرر
2: ينسحب حزب
1: الله، إذا قرر حزب الله، ليش هو قبل حزب الله ما كان في احتلال؟
2: لا وقت اجى الفلسطيني ما كان في احتلال.
1: سمعت لك ثلاث ارباع الساعة ما قطعتك.
0: تفضل
2: تفضل.
1: فإذا قرر ينسحب بيظل في مشكلة احتلال ولا لا؟ إذا قرروا مجموعة من الناس ثانيين غير حزب الله يقاتلوا بحق لهم ولا ما بحق لهم؟ يعني ليش تصوير الموضوع بطريقة مثل إنه استهداف لطرف وكأنه الاحتلال المقاومة هي المشكلة مش الاحتلال، المشكلة بالاحتلال. اثنين بموضوع اللي له علاقة ب نص الاتفاق
0: ده.
1: في نقطة كمان ما حكينا فيها بموضوع المقاضاة، بأنه بيقولوا لنا أنه هيدي ريسبروك، يعني أنه بين الطرفين وسبعة عام، يعني وإذا ريسبروك ليش نحن مع بصراعنا مع إسرائيل مين اللي بحاجة للأمم المتحدة؟ إسرائيل تتشكى؟ نحن اللي بنتشكى، ما إسرائيل بتاخد حقها بإيدها، بتهجم علينا وبتقتل. نحن وقت بيجي واحد بده يبشرنا أنه عمل مقاضاة بالمساواة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، ما خدمنا، خدم إسرائيل، حرمنا من حق الادعاء.
2: جاوب الرئيس، جاوب فخامة الرئيس.
1: يا عمي على راسي جاوب على الموضوع. ما بدي انا لا بدي رد على فخامة الرئيس، عم بنحكي نحن بالمنطق.
2: لانه مش مضبوط
1: يا عمي، شو بك ما تخلي واحد يحكي جمله، روق شوي.
2: مش
1: مضبوط. شو بدنا نعمل نحن؟ عندك شيء جايب شيء؟
0: لا خيي
1: خلينا نكفي.
0: لا بستعمل تفجير، لا بستعمل
1: لا قصدي شيء ثاني.
0: لا
2: المهم انتم ما تكونوا جايبين معكم بيروح علينا وشهد.
1: مقصرين الشباب، مقصرين الشباب. نرجع لك على عنطورة ودرب عشدار وخلينا بلا القصص. مهم فالإسرائيلي نفسه امبارح، أول امبارح وزير الحرب الإسرائيلي كاتس شو قايل؟ قال نحن لن ننسحب إلا من قريتين تجريبيتين، وما قال إنه بعدين بنرجع بننسحب. ما هن الجماعة صلهم بيصرعوا هيك مدري قديه، يعني هيدا الاتكال على أمريكا والاتكال على وعود أمريكا والاتكال على إسرائيل هو يعني أنا برأيي اتكال في عقدة دونية منا باتجاه الغرب تاريخية، هي البلو آي سندروم، بس يشوف واحد عيونه زرق بتشد تريلتهم الشباب. مش خلينا هلأ نحنا ما حدا عم بيقول أنه نحنا بدنا هالمقاومة تبقى مدى الحياة، نحن عم نقول قدام إشكالية اليوم.
0: اللي هي؟
1: هاي الإشكالية في عنا عدو إسرائيلي محتل الأرض، وعنا ورقة قوة إجت من إيران، وفي الدولة اللبنانية لازم هي تفاوض، أنا برأيي غير مباشرة، لحتى مثل ما كانت عم بتفاوض دايما، جرونا على التفاوض المباشرة الأمريكان لحتى يعطوا شوية مكاسب لنتنياهو لأنه بدهم يعوموا. اليوم نحن قدام هيدي اللحظة، شو اللي بيطلعنا من هذا المأزق اللي نحن فيه؟ تفضل الدكتور بلال وقال إنه بتحسين الشروط. يا اخي طيب نحن عم نقول انتم فتوا بهالمجال اللي نحن ضده، روحوا حسنوا هذا الاتفاق، اتكئوا على الوضعيه الايرانيه اللي هي نشات مؤخرا بعد مضيق هرمز، اللي الرئيس بري بيوصفه انه هو نووي ايران جديد على مضيق هرمز، حتى نقدر نحن نوصل لمكاسب بتؤدي للانسحاب مع جدول زمني من دون قيد او شرط. والامريكاني
0: لا.
1: مش صحيح انه الامريكاني دائما داعم لاسرائيل، في أجواء اليوم بأمريكا عم تتغير، وهذه الأجواء الأمريكاني وقتها كانت القصة قتلوا أولاد غزة وقتلوا 75,000 الأمريكاني يعني بيتظهر لك شوي
0: no.
1: وقتها وصلت القصة على سعر الجالن تبع البنزين تغير الوضع.
0: عنده تعليق الدكتور بلال؟
3: بس
0: قبل ما ياخذ مداخلة،
3: في شيء وافق لو في شيء بتمنى خليه ياخذ قرار يريح عنه الإيراني، يفاوض على حاله ومفاوض على حالنا، بنستفيد منه وبنستفيد موضوع تاني. بس انا ماني بوثق، ما بوثق بالحقيقه بالكامل انه نحن كثير كثير اساسيين عنده بتفاوضه بعد الهرمز، بعد النووي، بعد ابواله المحجوزه، بعد رفع العقوبات، بيع النفط الى اخره الى اخره. نحن عندنا مصلحه مباشره نتفاوض عن حالنا، نحن كل خلافنا بهذا الموضوع سقف التفاوض اللي انحط اللي ببدايه المفاوضات استاذ مارسيل حكى انسحاب، إعادة أسرى، إعادة أعمار إلى آخره. فتنا باتفاقات دولية والطائف وكل التفاصيل. هلأ وصلنا محل عم نحط حطينا ميزانية مثل بعضهم، إسرائيل وحزب الله. ما بتزبط هيك.
0: كيف ما بتزبط هيك؟
3: تعمل فتنة داخلية. تعمل فتنة داخلية. حزب الله أخطأ، فوتنا بالحرب مرتين، متفقين عليها مش عم نناقش عليها هذه. نحن موقفنا واضح ضد حرب الإسناد الأولى والثانية. أين الأوان تبسط الدولة سلطتها على كامل الأرض اللبنانية؟ بس بنفس الوقت بعدنا
0: في عدو، شفت بنشوخي فنين،
3: بعدنا
0: وأنتم مستخفين بالموضوع،
3: بعدنا بالتصنيف.
0: بس سؤالك بين مين ومين؟ بين مين ومين في
3: التصنيف؟ نحن بعدنا بالتصنيف بنقول بعد إسرائيل عدو.
0: أوكي، سامع شو عم بقول لك.
2: بين مين ومين بده يصير فتنة؟ لأن نحن مانا بوارد نصطدم بحدا. بين مين ومين؟
3: بعرف أنتم بسبعة أيام ما شفناكم.
2: شو يعني؟ بس ما فهمت شو يعني؟
3: بركي جاوبتك.
2: بركي بركي لأنه ما كان في جرأة يزعى هالمناطق.
0: لا لا لا لا لا لا لا، هي أنا محلك سير. لا لا لا لا، معاون سياسي عاجز عن إنه يجاوب. أنا محلك لا، ما بسكت له.
2: بعدني بجاوب.
0: شو قلت له؟ لأنه ما أجى على مناطقنا؟
2: قلت له
0: أنه مبسوط كان إنه اجتاحوا الجبل؟
2: أنا أبدا مش مبسوط. أنا فخور بولاد الجبل يلي دافعوا عن الجبل بغض الرزق عن رأي الأستاذ بلال.
0: قال لك ما شفناكم بحرب الجبل، يعني أنتم كحزب كتائب حيدتوا حالكم.
2: أول شيء برجع لك، كل واحد دافع عن مناطقه وشارعه.
0: بسبعة أيار
1: ليش ما في كتائبيين بالجبل؟
2: ما كان في. لا أول شيء ديجا بفتكر أبناء الجبل رح أرجع عيد، وهذا لازم تسمعها منيح عشان تعرف.
3: أستاذ مرسال
0: بس أنا بحلك خلص. أنا بوقف هذا الجدل هون.
2: أبناء الجبل
0: خلينا نسكتوا، خلينا نسكتوا، خلينا نسكتوا هالموضوع.
2: بما أنك
0: سير صقبر قلبي
2: أبدا،
0: اترك لي هذا.
2: بما أنك
0: أحسن ما يتصل الأمير يزيد هلا. اتركنا.
2: بما أنك قلت أولاد الجبل نزلوا دافعوا عن الجبل بغض النظر عن قيادة الجبل، وكلنا بنعرف هذا
3: الشيء. ماشي اذا بدك هيك.
2: مش اذا بدي انا، هذا اللي صار
0: خلص.
3: لا اذا بتستنجوا على طول هيك حتوصلوا منيح.
2: يعني هيك حقحت محل ما كان لازم تروح عليه، ما كان تروح عليه.
0: لا بس لانه انت استفزيته.
2: بشو؟
0: حذر من فتنه انت استخفيت فيها.
2: انا
0: حذر من فتنه انت استخفيت فيها.
2: ما حدا رح يروح على
0: كثير خطير بالبلد. اللي قلته
2: ما حدا رح
0: كثير خطير بالبلد. اللي قاله اللي قال لك ايه بلال انا محلك
2: رئيس بري كان واضح ما في فتنه بالبلد.
3: في
2: ما في فتنة بالبلد.
3: إسرائيل يزرع الفتنة.
2: ما في فتنة بالبلد.
3: وتطرفنا أحياناً جميعاً.
2: ما في فتنة بالبلد.
3: خطابات متشنجة هون وهون تصنع.
2: ما حدا مضطر.
0: ولا الدكتور بلال
2: ما إنه تطرف.
0: إنه هاد سنه بيروت فضل بسرعة.
5: أستاذ مرسال بدي أذكر كمان أستاذ بلال إنه بفرن الشباك وعين الرمانة ما كان في حدا إلا أولاد عين الرمانة، وكانت حتصير فتنة أكبر من سبعة أيار. بالنسبة لسبعة أيار كانت المعركة بدايتها على السنة ببيروت. وكسر السنة ببيروت، وهيدا الشيء ما بقى رح يتحقق. الأحلام هيدي بدنا نطلع منها. بدنا اليوم نعيش قوميين لبنانيين تجاه لبنان. بدأت مع بشير الجميل ب82 بشعار لبنان أولا ويحوي، اليوم نحن عم نرفعه بعد 45 سنة. قال بأربع احتمالات بوقتها نحطينا فيها، اليوم عم نرجع نحط فيها. إما أنه نعيش ذميين ونروح معهم بملف على باكستان وننحط ورقة على الطاولة وما عشنا زميين، أخذنا القرار اللي أخده بشير جميل بهداك الوقت، اليوم أخده جوزيف عون، وقال بدنا نعيش رأسنا مرفوع وناخد قرارنا نحنا على طاولتنا نفاوض مباشر. ما بهمنا مع مين عم نتفاوض، مع العدو أو مع الصديق، نحنا بدنا نفاوض عن حالنا، ما حدا بيفاوض عنا، لأنه لبنان بيستحق أنه يكون هو القرار لإله بعد كل هالتضحيات اللي دفعها ولاد الجنوب، أخواته لمحمد وأهله اللي راحوا ضحايا، مش شهداء، راحوا ضحايا سلاح إيران بلبنان اللي لازم ينتزع. لأنه لما فاتوا على أحمد العسير ما كان في فتنة، ولما فاتوا على القوات اللبنانية بعد مجزرة الكنيسة ما كان في فتنة، بس لما هلأ بده ينشال السلاح الإيراني بلبنان، العميل الإيراني بلبنان، صار فتنة.
0: تفضل. ما مش انت اللي حكيت عن الفتنة.
2: ما في فتنة، ما في فتنة، ما في فتنة بالبلد
1: هلا. يعني بهيك بكل بساطة، اذا نحن

0: يحكي اللي معه واللي عليه.
1: هيدا الواقع بلبنان.
0: ايه؟
1: صار في اختلال بموازين القوى.
0: نعم.
1: بالمرحلة السابقة هيدا الاختلال أدى إلى ما أدى إليه. ما حدا يخبرنا خبرية السيادة والحرية والاستقلال، ما كلنا بنعرف الخبرية وحارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. هلأ الصريخ والعيط والخطاب الحماسي هيدا كله سوا كويس.
0: هادي مولا،
1: هيدا من عدة السياسة بلبنان، بس كلنا بنعرف بعضنا.
0: هادي مولا تفضل قبل ما فوت على بريك، لأنه عندي كتير مداخلات بعد.
2: ما مساء الخير. ورطنا حزب الله بثمانية أدار
0: 2023. قرب الميكرو.
2: ورطنا حزب الله بثمانية أدار 2023 ورجع ورطنا باثنين أدار 2026. قلنا يا دولة لبنانية خبطي إيدك إجرك على الأرض وتفضلي أنت فوضي وحصلي حقوقنا وطلعينا من على الورطة. إجت للأسف، إجت باتفاق ورطتنا، ورطتنا بالورطة أكثر وعلقتنا بالجورة أكثر. يا أستاذ مارسيل، هيدا الاتفاق أو اتفاق الإطار بال69 مضوا اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وعملوا جنوب فتح لاند. هلأ بهذا الاتفاق عملوا الجنوب زيونست لاند للأسف.
0: ليه؟
2: كيف أنت بتمضي على اتفاق ترهن الانسحاب فيه بتفسيرات هو الإسرائيلي لحاله بيفسرها؟ شو يعني أنا أي مجموعات مسلحة؟ يعني بكرة أولاد جنوب إذا معهم بواريد صيد طالعين يتصيدوا رح يتحجج فيهم ما ينسحب. تاني شغلة، مين قال أنه موضوع سلاح حزب الله بينحل بالعسكر؟ صار لهم 3 سنين وبيقصفوا وبيضربوا وبيدمروا وتهجير. مليون بني آدم صاروا برات قراهم، قرى مثل ما هي مرمدة على الأرض، وعدا عن 4000 شهيد بهيدي الحرب و2500 شهيد بالحرب السابقة، وسلاح حزب الله ما انحل بهذا الموضوع. لو إسرائيل بدها تحله بالعسكرة أو قادرة تحله بالعسكرة لموضوع السلاح كانت حلته من زمان، بس لأنه مش قادرة تحله بالعسكرة وللأسف في الدولة اللبنانية راحت لتفاوض من دون ما تحط شروط للتفاوض ومن دون ما تأمن له شروطه إن كان داخليا ولا إن كان خارجيا، وصلنا لهذا الاتفاق. كيف أنا بسقط حق هيدا الضحايا بالمقاضاة؟ بعم بقول بد الدولة بد الدولة بد الدولة بد الدولة تحميهم لهيدا الناس. طب ما موضوع مقاضاة إسرائيل دوليا هو جزء من منظومة الحماية اللي أنا بدي أميها بدي أمنها، كيف بستغني عن هيدا الموضوع؟ بقول يعني بأحد يمكن رئيس الجمهورية أو ما بعرف مين بقول إيه فيك الواحد يروح يقاضي لحاله. ما أنت عشو عمل لي حالك دولة وعشو عطول أنت عندي عن حالك أنه أنت دولة وعم تخبط إجرك بالأرض وبتعب تسقط حق هيدا الناس انه انت تروح تقضيها ان كان محكمة جنائية دولية او ان اي قصص تانية. للأسف استاذ مارسيل بدنا نفاوض لنفاوض. شو يعني انا فتحت مفاوضات مع اسرائيل؟ هو هيدا حق السيادة للدولة اللبنانية، ولكن مثل ما قلت بدأت امن له شروطه، وبأنه عارفين انه مفتاح الحل هو تسليم سلاح الحزب، وبما انه حسب خطاب الاستاذ ساج والجو اللي حواليه عم يحكي انه هيدا سلاح التأثير الأكبر فيه هو إيراني، وأنا بوافق على هذا الموضوع، هذا سلاح التأثير الأكبر فيه إيراني. طب ليش أنا ما بفاوض إيران؟ ليش الدولة اللبنانية ما بفاوض إيران على هذا الموضوع؟ بروح بفاوض إسرائيل وما بفاوض إيران؟ ما بفتح نقاش مع الحزب من باب المصلحة الوطنية؟ كيف بده يتسلم هذا السلاح؟
0: ممتاز.
3: لا في كثير من قصص العالم وافق عليه. خلينا نتفق على كم شغله. اول شيء موضوع البند 13 بكل المعاهدات الدوليه، اذا واحد بيشوف حتى في وقت بنحكى عن 17 او حيلا معاهده بنعملت بتاريخ الدنيا بيحطوا فيها بند انه طالما اليوم في مفاوضات قائمه البلدين ما بيرفعوا دعاوى على بعضهم طالما المفاوضات قائمه، لانه باخر المفاوضات في يصير في سلام مثل ما فيها تؤدي لحرب وبترجع ساعتها فيك تقاضي اللي بدك اياه. دونك هذا الشيء بيصير بس ببريود المفاوضات. هذا واحد. اثنين، وقت انت او حيلا حدا متضرر.
1: ليش كنا عم نقدم نحن دعوة قبل يعني؟ طلع لي مرتين.
3: هذا غير موضوع. عمول معروف
4: مرتين. لا الحكومة بقدم.
3: اوكي. دونك اول شيء بحق لنا من بعد هذا الشيء اذا ما وصلنا لاتفاقية سلام بحق لنا نقاضي. اثنين، اي مواطن لبناني متضرر مين ما كان اصلا، حتى لانه هذا اليوم هيدا اتفاقية هذا حكي سياسي، هذا ما بيلزم بالقضاء بشيء. انت اليوم فيك تروح تضيع على اسرائيل وحقك اذا انت متضرر. دونك هذا البند اولا مؤقت بالمفاوضات وهذا الشيء بيصير بكل معاهدات. هذا واحد. هي شغله انا بس معلش خلينا نتفق انه برنامجك هو يمكن اهم بلاتفورم سياسيه بلبنان، وانا بسمع كثير قصص عن جد كثير اوقات جاي على بالي جد عليها، ومن هيك كنت عم جرب بحكيك بموضوع السلام بس لو دقيقه واحده، وبيهمني كمان تسمعني وبيهمني جمهور الحزب سبيسيفيك ما يسمعني. ما في ما حدا بيفاوض بالحياة تيعمل سلام مع حدا إلا ما التاني بيكون عدو. مش كل ما نقول نتفاوض مع إسرائيل ما إسرائيل عدو، أصلا ما حدا بيتفاوض مع أصحابه. وتستعب تفاوض مع واحد تعمل سلام بيكون عدو. شو يعني سلام؟ سلام هو وقف الحرب ووقف القصف واعتراف بالحدود فقط. ما بالسلام ما حدا قال إنه طبعنا ولا حنا وإحنا شرب كيس بإسرائيل ولا صرنا نحن يون أصحاب ولا حدا جبرنا نحبهم ولا حدا جبرهم يحبونا. سلام هو عكس الحرب، واليوم نحن عندنا مصلحة كلبنان كطائفة كجنوب كأهالي جنوب نوقف الحرب، ما يعود في قصف، يصير في اعتراف متبادل بالحدود، هيدا هو السلام بوان ألالين. حاج انه عملنا سلام، شو يعني عملنا سلام؟ اكيد بدك تعمل سلام واكيد مع عدوك، وهيدا منه تطبيع، ولا صرنا نحبهم ولا بيحبونا، وبالاخر يعني اصلا سيئين ما ومنه طبيعي تطلب من واحد عم بينقتل انه تاني جمعه رايح يشرب كاس باسرائيل. اوكي دونك خلينا نكسر هالتابويات انه ايه سلام
0: موضوع السلام بدي ناقشه بشكل
1: متطور مع العدو. سوريا عدو هلا لك، ليش بدك تتفاوض معه؟
3: نحن ما لنا فتحين مفاوضات معه.
1: انت بتدعي حزبك للتفاوض مع سوريا على الحدود؟
3: مش للتفاوض،
1: انت بتدعي صار لك 20 سنه.
3: عالك عال، اول شيء من
1: عم بتقول انت التفاوض بس مع العدو.
3: من 20 سنه
1: عم بقول لك،
3: من 20 سنه كانت سوريا عدو حبيبي
1: على راسي
3: ونص.
1: طيب
3: مش لإلك ونص
1: بالنسبه لك، على راسي على راسي في
3: اكيد بالنسبه لك.
1: بتقول انت
3: اصلا شقفه من سوريا، ايش بدك تفاوض
1: حبيبي؟ انت شقفه من اسرائيل.
0: يا قول عيدة عيدة عيدة، اسمع اسمع شو قال لك، قل له اياها.
3: شو بدي اقول لي انا اسمي للحياة؟
0: قال لك انت شقفي من اسرائيل.
3: القومي السوري الاجتماعي انا عم شارعه.
0: قال لك انت شقفي من اسرائيل.
1: ليك انت
0: قال لك انت شقفي من اسرائيل.
1: انت مفترض قريان كم كتاب بحياتك؟
0: لا ولا
1: وبتعرف
3: انا وانا مش
1: بتعرف وقتها بتقول
3: انا بفكر عليكم كمثقفين تقروا عنا
1: عم عملناها بس هلا دورنا نخبرك اياها.
3: ايه هات لنشوف
0: شو نكد.
1: ايه
3: لا لا معلش معلش
1: هيك شيء بده هيك شيء
3: معلش
0: فعلا اصدقاء.
1: حزب الحزب السوري
0: لحظه يا استاذ
3: لحظه بليز
0: بليز
3: لحظه هيدي هيك شيء بتقول عن اصحابك بالاهل
1: على راسي
0: يا استاذ سير.
3: لا لا احترم
1: على راسي وقتها
0: استاذ سير
1: حبيبي
0: يا عمي روق روق مش على قد بدها
1: بعلم الناس
0: يا استاذ أرجوكم مش مسألة شخصية خلص أبداً سير
3: أوكي
0: رو هي هي هي هي تطلع لبرا شربل شربل تطلع لبرا أنا بدير الحلقة مش أنت بتقربين الرجال هون طلع شو رأيك هلأ اللي تحركت مشاعرك شو رأيك إذا كل واحد مثلك تحرك بهالطريقة شو بيصير
3: منرجع عن الهيك شيء ومنكفي
0: ليش الحال بلا هالشي
1: وتعم نقول نحن عم بيقول هو نحن أنه أنا جزء من سوريا الكبرى. أول شيء أنطون سعادة وقت حكي بسوريا الطبيعية ولا مرة بحياته قال سوريا الكبرى.
0: نعم.
1: وسوريا الطبيعية حكي عنا أمين الريحاني وبطرس البتسيني وجبران خليل جبران والأيوبي كان اسم الكلية الإنجيلية السورية وبحكي لك سبع ساعات عن هذا الموضوع. هيدي فكرة مش أطلقها أنطون سعادة، نظم لها حزب أنطون سعادة ولا تسعى إلى وحدة سوريا الكبرى. نحن بنقول هي بلاد وحدة جغرافيا وتاريخيا وثقافيا وحضاريا. منو موضوع وأنا بالنسبة لإلي أنا أنا أنا فيك أنت حقك البتكي. ولكن أنا وقت أنا ابن الكورة وابن لبنان ولائي لهيدا البلد أنا بأكد لك أكثر منه وأنا بدي عيش وموت هون وأنا كان عندي كل الفرص
3: براو.
1: كل الفرص أن يكون بكل العالم واخترت أن يكون هون
3: خي.
1: يمكن غيري ما عنده هاي الفرص وقرر يبقى هون لأنه ما عنده فرص تاني
4: مرق لي بس ليك بصير بدي بحكوا الشباب أنا بس بدي أوضح نقطة منشان ما ينفهم ملاحظاتنا على الاتفاق أنه موقف كتير كبير. برجع بأكد لكم نحن ندعم رئيس الجمهورية جوزيف عومر المفاوضات، ندعم هذا الموقع، ندعم هذه الحكومة، ما إلى علاقة الموضوع بهذه المسائل، مستمرين بدعمنا لهذه السلطة. نحن عم نحاول نعطي بس إشارة إيجابية لحتى يقدروا يطبقوا الاتفاق.
0: عظيم.
4: بالنسبة لنا في خطوط حمر، الفتنة، حماية الجيش، ولكن في ضرورة قصوى انه نرجع نفوت بحوار داخلي لنقوي موقعنا.
0: أيوة حوار
3: داخلي شغله ملفته
0: وبتضايق. بدي افوت على بريك تدفعوا لي حق الاعلانات.
3: انا معلن
0: اتفضل لك انا بس في شيخ كميل عماد هون. شيخ كميل كيفك؟ جايب لي سوفينير معك من الجبل. قرب الميكرو قرب له الميكرو كماجد اعمل لك شغله منتجه بحياتك. شو هيدي؟
5: هيدي حبة سمسم مكتوب عليها ام تي في.
0: اف حبة سمسم بدنا نزقف له. وين هالكاميرا؟ مرة الماضي ضيعناها كان حبة سمسم مرة الماضي حافر عليها اسمي هالمرة بوعدك ما راح ضيعها. هي محفورة بقلبي.
5: خليني اقول لك
0: انا الله يديمك ويطول عمرك.
5: سلام وتقدير شو؟
0: تقدير
5: واحترام للاستاذ ميشيل مر.
0: تحية لك على محبتك وعلى وفائك. الله يحمي الجبل ويديمك.
5: يا عين عليك يا عين عليك.
0: اسم الله عليك. عن جد كثير حلوة. هلا هيدي من السمسم؟ منك قليل. مش رح ضيعها. فيروز طاق عم تزيد علي، رح توقف مع بريك واعتقدها هي بريك ونتابع.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كلنا منعرف الكشف المبكر لسرطان عنق بيت الرحم. هيدا الكشف المبكر هو أول واحد اكتشفوه أنه فعال، ففي فحص اسمه الباب سمير أو منسميه فحص الإزازة، وكمان فحص الHPV فيروس. هودي إذا لقطناهن بمرحلة قبل السرطان موجودين بعنق بيت الرحم بواسطة الطبيب النسائي، ممكن نتجنب التحول لسرطان عنق بيت الرحم. فمننصح بتطبيق هالكشف المبكر ابتداء من عمر 21 سنة عبكير، ومنكرره كل سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات حسب رأي طبيب النسائي لعمر 65 سنة، بالإضافة لفحص الHPV كل 5 سنوات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
2: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الغالي، عطول عند خروجك من مفرق أو مدخل بناية للسلوك طريق تاني، عمول حساب إنه في حدا غيرك على الطريق وله أفضلية مرور وعم تعمل له مفاجأة بكتير من الأوقات مش محسوبة وبيوقع المحظور. فإذا عند خروجك من مفرق أو بناية أو خفف سيرك وراقب طريقة خروجك وحركة السير على الطريق تتضمن سلامة انتقالك. هيك بتكمل طريقك بدون خطر وبتطلع بالوقت يلي بيسمح لك فيه السير، وبتكون على النظام السليم ومطبق للقانون يلي لازم الكل يعرفوه ويتعمقوا فيه تيعرفوا حقوقهم وكمان واجباتهم كرمال قيادة صحيحة وأمان وسلامة مرورية محصنة واعية للحد من الأخطار والأضرار. لأن مش عطول بتسلم تنفدى بالحديد رفراف وضوء، إنما في أوقات بتعملنا أضرار جسدية بنتمنى ما حدا يوصل.
1: هدفنا سلمة.
2: عم بيتناقشوا تحت الهواء إذا كان، لأنه قال حسان صقر وصف سفيرتنا بواشنطن بالطائفية المريضة وإنه ما بتسعي على حالها. ليه؟
3: لأنه عبطت السفير الإسرائيلي وناس عم تتقتل هون. هلا الدكتور بلال عم بيقول إنه AI، إذا كانت AI بنترجع على الكلام، بس خليها هي توضح.
4: لا أنا أكيد AI، بالعكس حتى ما ضحكت له وما سلمت عليه.
3: هلأ هيدي دكتور الشهادة منك.
4: لا معلومات ما مش هيدي،
3: كونها هي بنت حمادي والمنطقة.
2: شو خاصة ما نقلت فوسة على صغرتها هلا مش الحال.
3: يعني أنت فوق بنت حمادي فوق ليل؟
4: أنا ما حجاوبك انتخابية،
2: ما عنده مشكلة.
3: كل الأحوال هي تقول لا، ساعتها نحن بنسحب الكلام.
2: ماري ديب، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق
4: طرابلس، تفضلي. كرر الخطأ بس.
2: تفضلي ماري.
3: صورة متداولة.
2: لنسمع ماري مداخلات 30 ثانية، تفضلي.
5: ماري ديب، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق فرع الثالث وخريجة صحافة من الجامعة اللبنانية الدولية.
2: ويلكم.
5: حضرتك أستاذ بلال، عندي سؤال، هني ثلاث أسئلة. أول سؤال لحضرتك، مجلس شورى الدولة منع شطب الودائع، أنتوا حضرتكم من موقعك النيابي شو بعدكم ناطرين؟ والسؤال الثاني بيقول أنه بعدكم عم بتماطلوا بالكابيتال كنترول لحماية أصحاب النفوذ على حساب المودع. السؤال الثاني لحضرتك أستاذ مارسيل، بيقول أنه اليوم بالاتفاق الكل يعني مرحب باتفاق الإطار اللي عم بيصير، بس نحن اليوم كيف فينا نقنع المستثمر الخارجي لحتى يجي على بلد ما حدد حجم فجوته المالية ولهلأ ما عنده صندوق سيادة حقيقي لأصوله؟
2: والله شغلي ملفك منيح يا ماري.
5: أكيد.
2: شكرا لك.
5: والسؤال الثالث بعد
2: ما هني صاروا ثلاثة.
5: سؤالين لأستاذ بلال. السؤال الثالث بس آخر سؤال.
2: لأنه أنت صحفية فاتي على العالم بتكوني دقيقة. قلت ثلاثة يعني ثلاثة. شكرا. أنا ما رح جاوبك على السؤال لأنه أنا هون.
4: بجاوب.
5: لا للضيوف.
2: رح بجاوب بسرعة بس دكتور.
4: بسرعة الملف.
2: شطب الودائع.
4: الملف المالي دقيق، فيش شطب ودائع. كل شروط صندوق نقد الدولة عم يصير في عليها تفاوض مع الدولة اللبنانية ومجلس النواب. بتصور الأستاذ جورج عدوان كان هون وشرح بعض المسائل بتطلع بهالملف. أنا مواكب معلش بالموازنة. حكما نحن لسنا في وضع تفاوضي قوي. كل شيء اللي عم نعمله عم نحاول نوحد موقف الدولة المالي. أكيد شطب الودائع ما فيش أي جهة سياسية بتحمله، لا الحكومة ولا مجلس النواب، هي اعتبريها محسومة. كابيتال كنترول ما عادش له قيمة هلا، كان بلحظتها له قيمة، هلا خلصت.
2: صحيح. موضوع المستثمر، جاوب عن موضوع كان لقلي السؤال.
4: استثمار بده استقرار سياسي، نقطة على السطر.
2: سيفاني جميل حزب الكتاب، سيفاني اسم الله عليك، كلمة لك عم تتحلى يا سيفاني.
6: ميرسي تسلم. أول شيء بونسوار، وتاني شيء بدي أقول شغلة، نحن ولا مرة رح نكون لجزء من سوريا الكبرى ولا إسرائيل الكبرى، نحن فقط لبنان سيد حر مستقل. إذا حضرتك عم تستهزئ بالسيادة والحرية والاستقلال، نحن رحلنا شهداء كرمال السيادة والحرية والاستقلال على مذبح هذا الوطن. من هون بدي بلش تقول مبروك للبنان، مبروك للشعب اللبناني يلي بيؤمن فقط بلبنان أولا وأخيرا، لأنه مش بس لبنان أولا، مهم يكون أخيرا كمان. بس بدي أقول شغلة كتير مهمة، إنه اليوم رجع قرار السيادة والحق التفاوض بإيد الدولة اللبنانية، لأنه أستاذ محمد لا نحن ما منقبل مين ما كان يفاوض عنا، نحن أبناء الدولة اللبنانية وفقط هي يلي بتفاوض عنا. بعد في عندي شغلة كتير صغيرة يلي هي عم تتردد بأروقة بيئة الحاضنة لحزب الله، إنه هن ما بيقعدوا مع قتلة الشعب اللبناني. أنا بس بدي أسألهم سؤال، هل قتلة الشعب اللبناني هن فئة معينة؟ هل شهداء اللبنانية هن من فئة معينة؟ شهداء يلي استشهدوا بوجه النظام الأسد المجرم هود مين؟ شهداء يلي استشهدوا بوجه الفلسطيني والمخطوفين يلي بعض المخطوفين بالسجون السورية وعلى رأسهم رفيقنا بطرس خوان، هود منهم مخطوفين وهود منهم شهداء؟ او انتم ما بتقعدوا مع قتلة الشعب اللبناني بس بينسبكم، بس تحلفوا معه وقت ما بينسبكم.
2: شكرا سيفاني، اهلا وسهلا فيك. جويس ثابت، جويس قوات لبنانية، تفضلي. شكرا رئيس ماجد، شكرا.
1: مساء الخير.
2: وجود الدكتور بلال هالقد ما عم تبدع الليلة.
1: مساء الخير استاذ مارسيل.
2: اهلا وسهلا فيك جويس.
1: استاذ مارسيل، بس مرق اكثر من مره كلمه مقاومه استعملها استاذ حسان، بدي وجه تحيه لوزير الاعلام الوزير بول مرقص لمنعه من بعد قرار استنادا لقرار الحكومه باثنين اذار لاستخدام كلمه مقاومه للحزب المحظور حزب الله. لا انتقلوا واسالوا لاستاذ حسان اذا بتسمح لي استاذ مارسيل، في مقاومه ما بيكون عندها اراده محتله من بعد ما تقاوم بيصير عندها اراده محتله مثل ما عمل حزب الله فينا؟
2: في لئيم سؤالي.
1: في مقاومة استاذ مارسيل بتكون عم بتعيد عيد التحرير، واذ من هيدي السنه ما قدرنا نعيده هيدا العيد. في مقاومة بتكون اسرائيل بريت ارضنا بتستدرجها على لبنان وبتمحي لنا 70 بلدة وقرية جنوبية وبنسميها وبعد قلنا عين نسميها مقاومة.
2: ميرسي. جوابك بسرعة دكتور حسان. تفضل استاذ حسان.
3: تعطيني شوية وقت.
2: لا قد ايه يعني؟
3: يعني as long as it takes.
2: اه والله؟ اوكي.
3: هندس بنفس المنطق اللي عم تحكي فيه، المقاومة اللي أنت بتمثليها، المقاومة المسيحية، عملت بالمسيحيين نفس الشيء اللي عم تحكيه على صح. اسمح لي. رو. عملت نفس الشيء بالنتيجة باللي من تدعي تمثيلهم.
2: كيف يعني؟
3: يعني المقاومة اللي كانت تدعي تمثيل المسيحيين أدت لقتل المسيحيين.
2: هلا شل من هذا النقاش،
3: لا ما بدي فوت بهذا النقاش. اسمح لي لحظة.
2: سألتك سؤال، هي سألتك فيما يتعلق بالترمينولوجي.
3: حجاوب عليك. نحن عندنا بلبنان كل الناس وقت بتكون المقاومة مرتبطة بالخصم اللي هن بيدعوا العداء له بيعتبروها مقاومة، وغيرهم ما بيسمحوا له بهذا الشيء، يعني بس لهم المقاومة. هذا واقع لبنان، بينما مفترض نحن نتفق على مقاومة عدونا. أنا بدي وافق معك على النتيجة اللي نحن وصلنا لها. نحن اليوم ما بعد المقاومة واللي صار، نحن أدت هاي الأمور لهزائم عسكرية. هذه الهزائم العسكرية ما أدت أنه موت بالضرب القاضي، ولكن أدت لشيء تراجعي واضح. هذا لا يعني أنه نحن انتهينا كبلد، ولا يعني أنه المقاومة ما عاد عندها مؤدرات، ولكن عمليا صار في تراجع وصار في هزائم عسكرية. فهذا ما حدا ما بيقدر يشوفه، ولا شك انه حزب الله اخطأ بالتكتيك اللي كان بحرب اللي لها علاقة بالمساندة الاولى، يمكن بالحرب الثانية لها منافع ولها سيئات. احد منافعها انه استدرجت ايران انها توقف معنا بمرحلة التفاوض. اثنين، اسمحي
2: خلص
7: معلش، ايران بحاجة لاستدراج.
3: انا انا انا
7: استاذ حسان
2: جويس خلص بليز، بدي اختصر.
7: استاذ مارسيل،
3: انا ما عم بعمل سجال انا وياك. انا ما
1: عم بعمل سجال انا وياك، بس اسمح لي جاوبك. الدولة اللبنانية،
3: انا ما عم بعمل سجال انا وياك.
1: الدولة اللبنانية، انا حابة سجلك. الدولة اللبنانية،
3: بس انا ما حرد عليك.
1: الدولة اللبنانية لما باتفاق الطائف طلبت اني سلم سلاحي، انا سلمت سلاحي. فاليوم مثل ما الدولة اللبنانية هي سمت حزب الله حزب محظور وطالبته انه يسلم سلاحه، عليه انه يسلم سلاحه، لهيك ما بيتقارنوا المقاومتين مع بعض.
2: شكرا. الي صابر.
3: لحظة. ما قلت لك بدي شوية وقت برح
2: ترد على ايه؟ حسن.
3: أول شيء هي ما سلمت سلاحها، هي بعت سلاحها.
2: لا مين؟ سلمت سلاح.
3: لا بعته.
2: طيب بعته
3: انه خليني انا هلا
2: سلمني.
3: ست ستيفاني بالكتائب قالت بموضوع الاستهزاء، أنا ما استهزأت لا بالسيادة ولا بالحرية ولا بالاستقلال. أنا
2: خلاص سيفاني
3: استهزأت ببعض السياديين والاستقلاليين وتبع الحريات اللي هني أدعياء وليسوا كذلك. أما موضوع السيادة مفترض بتعرفي أنا لشو بنتمي ولمين بنتمي شو بتعني لي السيادة. ويمكن نحن من يوم اللي تأسس حزبنا أوكي. أول شهيد لاستقلال لبنان سعيد فخر الدين استشهد ضد الاحتلال بهداك الوقت.
2: خي مين عم بيحكي؟ مين اللي حكي؟
3: هلأ
2: يا ولو طب بتعرف رول الاستوديو بسرعة أستاذ حسان
3: بثلاث أربع نقاط. أول شيء بموضوع
2: لا خلص
3: ماشي كل وحدة سطر.
2: طيب تفضل.
3: كل وحدة سطر. مزارع شبعة هي اليوم مش محتلة؟ كنتوا عم بتقولوا لخلي الأسد بوقتها يبعث ورقة للأمم المتحدة. طيب اليوم في الرئيس الشرعي خلي الرئيس الشرعي يبعث ورقة مش هيك؟ اثنين بموضوع اللي له علاقة بالحدود مع سوريا. طيب إذا كان التفاوض ما بيكون إلا مع العدو ليش ما ليش لنفاوض السوريين للحدود لترسيم الحدود بيننا وبين لبنان؟ ليش عم يكون في تفاوض؟ ليش في حكي بموضوع السجون والمساجين والى ما هنالك؟ فهذا الكلام انه التعبئه بهذا الاتجاه غير واقعيه وغير منطقيه. بموضوع الكابيتال كنترول لو سمحت لي يعني نحن صار مارق سبع سنين وراحت المصريات. اليوم الحكي انه نحن بدنا نطلب من الدوله اللبنانيه كل الحكي بهذا الموضوع هو حكي شعبوي ما له علاقة بالواقع. المصريات راحت الدولة ما رح تقدر ترجعهم. المطلوب محاسبة السارقين. هذا الحكي انه خسائر ومدري شو لا مش خسائر في سارقين. هو السارقين معروفين يجب ملاحقة السارقين. هذه التورية والتعمية انه الدولة والحكومة ومدري مين هي لتجهيل الفاعل.
2: شكرا إلي صادر نوتردام دي سير أنتوني
8: أنتوني
2: تفضل.
8: وانو
2: إلي يعني الأنتونية ما عرفنا إذا كنت مين إنجليزي أو فرنسي. تفضل
9: مساء الخير.
2: شيلي إذا كنت جايبتك بس احتراما للناس. شكرا تفضل إلي.
9: مساء الخير أستاذ مرسال. مساء الخير للحاضرين والضيوف. أكيد
2: قرب الميكرو
9: تفضل. أستاذ مرسال لبنان عاش تعب كبير من وراء الصراعات والنزاعات اللي عم بتصير معه واللي صارت معه سواء كانت من أسباب خارجية أو داخلية. فنحن كشباب مستقبل عنا طلب صغير وحلم واحد أنه نقدر نعيش بلبنان من دون ما نضطر نهاجر ونرجع نشوف لبنان سويسرا الشرق مثل الأجيال اللي قبلنا شفتها ونمشي على خطى الأجيال اللي قبلنا أنه بدنا لبنان 10452 كيلومتر مربع حر سيد ومستقل. شكرا.
2: جوابك دكتور بلال.
7: يعني هاي صرخة كل شبابنا والحمد لله هاي صرخة موحدة على الأقل بتحسها بكل المناطق بكل الأحزاب بكل القوى السياسية والمستقلين صرخة واحدة إنه الكل بده لبنان يرجع لؤلؤة هذا الشرق. هذا قرار بإيدنا نحن قديش قادرين نحيد هذا البلد عن إنه يستمر ساحة للآخرين بنكون ربحنا. اثنين بدنا نعرف نحاور بعضنا ونتقبل بعضنا وللأسف نبتعد اليوم عن الخطاب المتشنج بهالفريق أو ذاك الفريق. في فريق اليوم بيقول لك أوكي بتسلم سلاحي مش هو ضروري بس إنه بشكل طريق غير مباشرة بس بدي بدي بدي بالمقابل شيء بالدولة بالسلطة بالنظام. في فريق بيقول لك تبي بدك تسلم سلاحك أنا عندي خيارات سياسية تانية. لا إذا بنبني بلد نرجع لبنان اللي بدنا إياه بدنا نجاوب هواجس بعضنا نرجع نبني نظام على الأقل يحس فينا كل واحد إنه هو مواطن متساويين بكل شيء.
2: صحيح. كمال شاية. كمال قبل ما أعطي الكلام للدكتور الأستاذ تفضل كمال.
10: مساء الخير.
8: مزبوط مزبوط.
10: مساء الخير. ليش بعدنا لليوم مش عم نشوف توقيفات للسياسيين اللبنانيين يلي ساهموا بالفساد مثل ما عم نشوف توقيفات حاليا بإيران؟ وبعد سقوط نظام بشار الأسد والحرب اللي قطعت على المنطقة هل بعد الدولة العميقة أقوى من الدولة؟
11: كنتم مع
12: برنامج صار الوقت.
13: صار الوقت
12: عبر إذاعة لبنان الحر.
13: الخبر أولا سرعة دقة موضوعية

0: يواصل لبنان الرسمي ثباته في مسار بناء الدولة واستعادة القرار الحر إن عبر المفاوضات أو عبر اتفاق الإطار. وفي السياق أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة، معتبرا التفاوض الخيار الأسلم والأقل كلفة للدولة. عون شدد على أن مفهوم السيادة يتجسد في قدرة الدولة على اتخاذ قرار التفاوض لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي، واصفا المفاوضات بأنها حرب دبلوماسية بلا دماء وليست خيانة، ودعا إلى احترام قرار الدولة في السياق، وأكد على مصلحة لبنان في الاستفادة من الدعم الأمريكي والأوروبي والخليجي للتوصل إلى حل، كما شدد على أن الوقت قد حان لخروج لبنان من زمن الحروب والوصايات. رئيس الحكومة نواف سلام وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي تحدث عن اتفاق الإطار قاطعا الطريق على كل محاولات إسقاط الاتفاق داخل المؤسسات الدستورية.
1: افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية، والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية، وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
0: من معرب انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التشويش الذي يحصل على مستوى الاتفاق، ووجه تحية كبيرة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، كما رد على من وصف الاتفاق الإطار بأنه شبيه باتفاق 17 أيار.
2: أولا في البعض عم بيقولوا هذا بعد أنزع من اتفاق 17 أيار. أنا بدي أسأل هالبعض، لو اتفاق 17 أيار ما أصدقوه هني وضل اتفاق 17 أيار واتطبق اتفاق 17 أيار، بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون أنه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم، بدي أقول لهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم بيعملون لهم حضرات بالوطنية، شباب شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. لقيتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمسكم بإيدكم؟ أنتم مش ملزمين باتفاق وقف إطلاق نار اللي عملته الحكومة اللبنانية، طب قتلوا خي، لا بتقتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق إطار ولا بدكم شتب، كيف نطلع من الورطة نحن فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للرأي العام كله سوا. الواقع هو هيك، يا بك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بك تسلم لبنان لإيران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
0: النائب جورج عضوان تحدث لصار الوقت عن اتفاق الإطار قائلا أنه يجب الالتفاف حول رئيس الجمهورية، مضيفا أن نزع سلاح حزب الله مشكلة لبنانية بامتياز لأنه لن تبنى دولة بوجود السلاح.
3: هيدا اتفاق الإطار عم ينقلك من حرب قائمة لا انسحاب إسرائيل لخارج الحدود اللبنانية، ما رح يكون في دولة إذا بقى سلاح حزب الله. وبالتالي شرط شايل سلاح حزب الله هو المدخل للدولة اللبنانية لتقعد على الطاولة. أنا بعتبر الخطوة الأولى على طريق استرداد الدولة اللبنانية سيادتها، بعد في خطوات كتير كبيرة، إنما هيدي لأول مرة من 40 سنة بيكون في رئيس جمهورية وحكومة حازمة وعازمة إنه تسترد السيادة. برات هذا المدخل ما نضيع وقتنا، يعني يلي عم يجوا يعملوا تنظير لازم يعرفوا ما حدا رح يحكي الدولة اللبنانية إذا منا سيدة نفسها. ب 27 تشرين
4: نحن أبعاد،
3: كلنا منعرف أنه وقت الأموس إجا لهون قال في اتفاق خطي وفي اطلاع على التفاهم الصاير بين إسرائيل وأمريكا.
4: نعم.
3: بالبنود 4 و5 و6 بالاتفاق الصاير بين إسرائيل وأمريكا ويلي حزب الله معه خبره، في 100 مرة صلاحيات لإسرائيل أكثر من الاتفاق الحالي.
0: في الموازاة صفحة جديدة تفتحها سوريا مع لبنان من خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، إذ يجري وزير الخارجية زيارة رسمية التقى خلالها بالمسؤولين اللبنانيين ومختلف القوى السياسية والدينية، حاملا رسالة من الرئيس السوري أحمد الشرع تؤكد دعم مؤسسات الدولة اللبنانية واحترام سيادتها. وفي إجاز لزيارة شيباني هو التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، ووجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة دمشق. وشملت لقاءات شيباني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بالإضافة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. أهم الملفات الأساسية وما تم الاتفاق عليه هو الاتفاق على اللجنة عليا مشتركة، إذ أعلن عن التوجه لإنشاء لجنة لبنانية سورية عليا قريبا تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقيات في مجالات حيوية متعددة. وركزت اللقاءات على التنسيق المشترك لضبط الحدود المشتركة ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما يمس بأمن واستقرار البلدين. وشدد الوزير السوري على عدم وجود أي نية أو رغبة لدمشق بالتدخل العسكري في شؤون اللبنانية، مؤكدا أن استقرار لبنان يمثل مصلحة عليا لسوريا الجديدة. أما فيما خص الموقف من حزب الله فقد أوضح الشيباني أن ملف حزب الله لم يطرح خلال لقائه بالرئيس بري، لكنه أشار إلى أن دمشق منفتحة على لقاء الحزب مستقبلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية والسيناريوهات المشتركة ذلك. الشيباني أكد رفض سوريا للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرا أن الاتفاق الإطاري شأن لبناني داخلي، معبرا عن دعم بلاده لأي مسار سياسي يضمن استقرار لبنان. هذا وتوجه وزير الخارجية السوري إلى طرابلس حيث التقى مفتي طرابلس، وسيكون وكان هناك لقاءات أيضا مع عدد من نواب وفعاليات المدينة. في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في حداسة، وسجل تحليق لطائرات حربية في أجواء الجنوب فيما دوى انفجار في محيط بلدة بيت يحون، كما شن الطيران الحربي غارة على بلدة برعشيت. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من وحدة إيجوز استهدفت عنصرا لحزب الله بعدما رصدته يخرج من إحدى فتوحات بنية تحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب. على الجبهة الأمريكية الإيرانية، قال مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن مايك وولتز أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران ينفد، محذرا من استمرار السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. أضاف خلال جلسة لمجلس الأمن أن إيران لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتواصل تحدي الجهود الدبلوماسية عبر استمرار هجماتها. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الأعلام. إذا بدنا نحكي عن الأعلام منقول إنه في كتير أعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكثر وأكثر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا، أخضر أبيض أورانج، والتاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبور، اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبور الأزرق فيه أفتح شوي. ومنقول كمان عن رومانيا وتشاد، علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إيديكو.
0: لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا. وعادة الخميس موعدنا اقتصادي، واليوم كمان موعدنا اقتصادي، بس الفرق بهالحلقة أنه أنتوا ضيوفي اليوم. أكثر الأوقات يمكن المجال مفتوح لمعظم المستمعين، بيعبروا عن رأيهم، بيسيسوا، بيحكوا أمور معينة، بيناقشوا بالسياسة، بالأمور العامة والمتداولة باليوميات، بس اليوم بدنا نتناقش بالاقتصاد. كثير من الضيوف اللي عم نستضيفهم من الخبراء الاقتصاديين، من الخبراء المصرفيين، من خبراء إدارة الأزمات والكوارث، كثير أشخاص من أصحاب الاختصاص عم نستضيفهم، ويمكن عم بيقولوا كلام واقعي عم نتناقش نحن وياهم. بس بحب أعرف اليوم نظرة المواطن اللبناني اللي بيسمع إذاعة لبنان الحر واللي ما بيسمع لبنان الحر، إذا بتخبرونا وبتشاركونا هالأمور، كيف يرى الاقتصاد اللبناني؟ شو ملاحظاته؟ شو الشيء اللي مش فاهمه بعد يمكن لليوم؟ أو شيء اللي هو فاهمه بس غيره ما عم بيضوي عليه؟ يعني اليوم أنتوا ضيوفي، وأكيد إمكانية التواصل كالعادة على 09-218-233 للاتصالات، على 70-959-111. وتما يكون هيك العنوان كتير كبير، أنت وأنت اللي عم تسمعونا هلأ، شو همك وشو همك الاقتصادي واللي بتحسه لحد هيدي اللحظة؟ ما في حدا عبر عن همك وعن همك. أكيد موضوع المصارف شغلة كتير كبيرة، وإذا حدا بعد لهلأ بحب يحكي فيها، هي صلب المواضيع الأساسية اللي نحنا دقت بجيبتنا، ما في مشكل. المهم بدي أعرف شو همك وشو همك الاقتصادي اليوم، واللي بتعتبره انه بعد ما حدا دق فيه، او يمكن ما حدا حكي بالطريقة اللي بتعطيكم اجوبة شافية وكافية لكل شيء عم تطرحوه.

بسمع كتير بس يكونوا عم بيقولوا الخبراء والمتخصصين عن الاقتصاد وعم يشرحوا شو هي مقومات الاقتصاد الأساسية. بنسمع عناوين كبيرة، بنسمع الموارد البشرية مثلا، بنسمع موارد طبيعية، بنسمع عن رأس المال، بنسمع عن التنظيم والإدارة، بس هيدي العناوين الكبيرة قديش عم بتدق كل يوم بحياتي وحياتك، بجيبتي وبجيبتك؟ شو همك الاقتصاد اللي بعد ما حدا لقالك حل لقله أو بعد ما حدا جاوبك عليه وإنت بحاجة حدا يجاوبك عليه؟ ما بعرف، صعبة هالقد؟ كتير صعبة. بس اليوم الاختبار أو الاكزرسيس اللي عم نعمله بفاجئ وجديد، معوضين رأينا بالسياسة، رأينا بالسياسة، رأينا، لا بدي رأيك بالاقتصاد اليوم. شو هو الشيء اللي بتحس انه عن جد عم نبرم حواليه ومع انه الحل موجود بس مش عم نلاقي له حل، او يمكن العكس تماما، في شيء ما كنت منتبه له وانتبهت له بوقت اخر، همك الاقتصادي اللي ما حدا عم ياخده بعين الاعتبار، شو هو؟

0: بنعرفهم للمقومات الاقتصادية، بس خلينا هيك امرق عليهم على السريع، بلكي هيك نتذكر شوي أو بنشرحهم نتفة. بنسمع كتير أنه وحدة من مقومات الاقتصاد هي الموارد الطبيعية. شو هي الموارد الطبيعية؟
1: انطريني كرمالي عم بتعب حالي عم بركض.
0: كل مورد طبيعي بيعطي الدولة ميزة تنافسية، إن كان بالإنتاج وإن كان بالتصدير، هو مورد طبيعي. يعني مثلا المعادن اللي عنا إياها، النفط، الغاز، الموارد المائية، الأراضي الزراعية اللي نحن عنا إياها. بنسمع نقو بس إنه ما عم نستغل مواردنا الطبيعية. بدي وجهة نظرك أنت كيف شايف الأمور؟ هذا أكبر دليل أن احنا مبرمجيلنا راسنا بس نحكي بالسياسة تيلهونا عن كل حمومنا اليومية. ولو معقولة راسنا تبرمج بس نحكي بالسياسة والاستراتيجيات والمشاكل الإقليمية ومش قادرين نقول شو هو همنا الاقتصادي، معناتها في شيء كتير خطر. يعني هلأ هاي الحلقة بتفرجيني أنه نحن عن جد عم نعيش وضع خطر. إذا أنا كمواطنة لبنانية ما بعرف شو هم الاقتصادي رغم أني عايشة تحت خط الفقر. هم هول الحلقات اللي بينقذوا، والمفاجئين هن اللي بيكشفوا الحقيقة والواقع للأسف. مننق على الكهرباء، مننق على المي، مننق على الفواتير، بس نحكي بالسياسة بس. نطرح حلول لهونولولو وللهند وللباكستان ولكل الاتفاقيات الدولية، بس ما منفكر بهمنا اليوم كيف نلاقي له حل. هلا في كتير من مقومات الاقتصاد رح أبقى هيك اشرحها شغلة بطريقة سريعة تنحفظهم نحن، تنشوف نحن إذا بدنا نقيم اقتصادنا اليوم كيف من قيمه. 09-218-233 للتواصل عبر الهاتف، وأكيد على الواتساب 70-959-111. ألو
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: تحياتي لإلك ولبرنامجك المهم جدا، يوميا أنا بسمعه.
0: مين معي؟
2: معك الدكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي.
0: صديقي كيفك؟
2: صديقتي الغالية كيفي؟
0: الحمد لله.
2: هذا برنامج كتير مهم، واليوم موضوعك رائع جدا. بدي أحكيك عن تجارب عشت أنا بلبنان خلال 50 سنة الماضية. أنه ما في عنا استراتيجيات نهائيا لأي مشروع بالبلد. استراتيجية المائية مفقودة، استراتيجية الزراعية مفقودة، استراتيجية البيئية مفقودة، إلى إلى إلى إلى. ولكن وين الخطر؟ نجي نحن بدنا نقدم هلا عملت استراتيجية لبلديات لبنان كلها، استراتيجية بيئية متكاملة. لحد هلا معظم البلديات ما بدهم، بينتظروا قرار سياسي من قيادة سياسية معينة بيقولوا له أو مشي أو ما تمشي.
0: يعني ما فينا نطور اقتصادنا إذا السياسة مش ضابطة وسوية؟
2: بكل تأكيد ما بنقدر، لأنه اليوم بعد القيادات اللي إلها كلمتها على الأرض مرتبطة بسياسات ما معينة.
0: ليش ما منحاسب برأيك تنصلح اقتصادنا وبترجع بتشوف إن كان بانتخابات إن كان بمحطات مفصلية ما بيصير التغيير مثل ما لازم حتى نعيش بكرامتنا اللي عم نطلبها؟
2: لأقول لك شيء، هيدا موضوع كتير صعب وشائك ومعقد. بياخدوا بمنطقة ما معينة قبل فترة الانتخابات بخمسة أشهر أو بفترة معينة بياخدوا قرار. أنت بدي لك شغلة، ببلش الفساد من هون. يعني وقت اليوم قيادة سياسية بتشتري كل هالشعب، تينتخبها مشترى، وبعد ما تخلص الانتخابات بجمعة أو بعشرة أيام ما بعد يعرفوا عنه شيء، ما بعد يحكوا بيقولوا له خلص نحن عطيناك حقك. فبقى موضوع اليوم إذا بدنا ناخد نقطة صغيرة، الطاقة البديلة. الطاقة البديلة اليوم هذا المواطن عم يدفع دم قلبه على الطاقة، إن كان البترول أو الكهرباء أو مشتقات أخرى. بينما اليوم الطاقة الشمسية هي طاقة بتغطي الكون لمليار سنة وما بيدفع شيء. عندك طاقة تقدر تاخذ الطاقة الكهربائية، الطاقة المائية الحرارة المائية اللي بدك اياها الكهرباء.
0: شفت هلأ صرت مسمي كذا شغلة بينعملوا حتى لو السياسة مش ماشي.
2: أكيد.
0: يعني أنا تأكد أنه على اللي عم قوله ملتهيين بالسياسة، بوقت في كتير مبادرات فينا نعملها تحسن لنا وضعنا الاقتصادي وملهييننا عنا.
2: لا لك شيء، نحن وقت اللي كانت الطاقة الشمسية، لاحظت الطاقة الشمسية ب$300، عملت اتصالات العالمية وقدرنا عملناه تحت 125، واليوم صار تحت 100. يعني هذا المواطن، هذا المواطن بده حدا يطلع فيه، بده حدا يدعمه، بده حدا
0: كمان بده هو يكون واعي وينتفض كمان يا صديقي.
2: بس لانه اليوم مش حيلا انسان بيقدر يفتح تليفونه ويحكي مع عيادات دوليه ويحكي مع عيادات عالميه ويقول له نحن بدنا ونحن بدنا.
0: لا مش ضروري هيك اكيد، بس لما تكون انت عم تعمل متركاج على طلبك وعلى همك بتقدر توصل تلاقي نتيجه.
2: رح خبرك شيء ما حدا بيعرفه بعد، نحن بصدد إطلاق أول خطة طوارئ بيئية لأول منطقة بيئية بالشرق الأوسط، هي منطقة فتوح كسروين، يعني اللي بتمتد من وادي نهر إبراهيم لجديدة غزير، من الساحل للجبل. هذه منطقة رح تكون أهم منطقة بيئية بامتياز. عملنا اتصالاتنا العالمية وجبنا خبراء عالميين بنفس الوقت ودرسوا هذه المنطقة وشافوا التنوع النباتي والتنوع البيولوجي.
0: يلا لكن بكره بنستضيفك حدا من الزملاء لتحكي بهذا الموضوع. أكيد. بس كلامك بأكد قبل ما اختم معك انه مزبوط فينا نعمل مبادرات بدون ما ننطر السياسة، هيدي اهم نقطة.
2: بكل تأكيد وانا بهنيك من قلبي على برنامجك، بستمر بطلب من الله يضل مستمر دائما وكل برامج لبنان الحر الى موقعها والى السياسي والعلمي.
0: شكرا لك صديقي، شكرا لك. فاذا السؤال اللي عم جرب اساله اليوم وهلا اكد لي يعني باتصاله الدكتور كامل، انه هل نحن لازم ننطر دائما السياسه حتى نبلش بتغيير حياتنا الاقتصاديه المعيشيه اليوميه، ولا في كتير قصص نحن فينا نعملها؟ وبدي اعرف انت شو همك الاقتصادي، يعني معود راسك يحكي بالسياسه وتلتهي بالشؤون السياسيه على اهميتها، بس عم بتفوت بنقاشات فعلا اقتصادي شو بده لحتى انا بطل عايش بهيدي الطريقة اللي فيها فقر وفيها شحادة للخدمات وفيها قلة كرامة لإلي كمواطن عادي طبيعي مفروض يكون بيستحق العيش بطريقة افضل من اللي هو عايشها؟ يعني حتى راتبك عم تشحد شحادة، حتى مصريتك بالمصارف عم تشحد شحادة، اليوم عم تلتهي بالسياسة كل الوقت، وين الاقتصاد بحياتك؟ نجوى عم بتقول صحيح موضوع اقتصادي، بس اللي عم نبرم حواليه هو الطبقة السياسية الفاسدة الموجودة من الأزل لأنهم أساس الانهيار الاقتصادي. طب بركي تكون هيدي الشغلة واحدة بس من الأسباب، ونحن لازم نكمل نشوف الأسباب التانية ونعلي الصوت ونحكي فيها. شو بيمنع؟ 0918233 شو همك الاقتصادي اليوم بعيدا عن السياسة؟ ألو
3: بونجور كيفك مدام إلديكو؟
0: الحمد لله. مين معي؟
3: دايما معك جورجات مسعود، دايما مواضيعك مهمة وكتير حلوة ومثيرة للجدل.
0: مرسي لك جورجات، أعطيني رأيك شو همك الاقتصادي؟
3: أنا هم الاقتصادي هلأ اللي حكي الدكتور قبل كتير مفيد علميا أكيد، بس أنا عم بحكيك هيك من منطلق
0: مواطنة.
3: أنا مواطنة عادية أكيد. نعم الاقتصاد هو عصب البلد.
0: نعم.
3: هو عصب الحياة بالبلد وهو كرامة الإنسان.
0: نعم.
3: يعني أنت بدون اقتصاد غني أو بدون اكتفاء اقتصادي أنت بلد ما عنده كرامة، مديون دايما للخارج،
0: مهدد باللوائح الرمادية والسوداء. صح
3: سوري
0: مهدد
3: غير من دور على طول على الشحادة مثل ما بيعملوا زعمائنا اللي هن من أغنى أغنياء العالم مثلا. وقت بيكون عندك نظام اقتصادي مهم، يعني مثلا تقدر تستغلي مواردك بالبلد، مثلا السدود، الماي، قصص الموارد البشرية اللي عم بتفل شوي شوي من بلدنا للأسف، كمان هيدي موارد أساسية بالبلد. مهم اللي بدي اختصره انه الاقتصاد هو كرامة الإنسان. سياسة مهمة طبعا، أكيد السياسة مهمة لإدارة البلد عالميا ومحليا، بس السياسة عنا صارت تلمع يعني رخيصة وما بتفكر بالإنسان، ما بفكر إلا بمصالحه خاصة.
0: جورجيت قديش بتفكري مرات تتناقشي بالموضوع الاقتصادي، ولا عطول السياسة أخذت لنا وقتنا كله وبننسى همنا الاقتصادي اللي هو إذا مش ظابط نحن ما فينا نكمل تاني يوم؟
3: لا أنا من الناس صراحة بدي لك شيء كمان عشته خبرة شخصية في أحد إذا بدي في المرشحين عن نيابي بمنطقة.
0: نعم.
3: مرة كانوا عم بيعمل حملته الانتخابية ويبرم هون وهون وبتعرف يعرض قصص واخباره. مهم قلت له ما كان هو شخصيا موجود، بس قلت له للممثل تبعه قلت له تعت قال لك شغلة، بتروح بتقول له لمرشحك العزيز اللي أنا بعرفه كتير منيح يعني معرفنا، يروح بدل ما يودي مصاري ليعمر ما بعرف كنايس هون بغض النظر أنا حتى
0: عن أهمية الكنيسة إيه نعم
3: أوكي. أو يعطي فلان أو فلان على سعيد شخصي قد ما معه فلوس يروح يعمل له شي مصنعين ثلاثة يلم هالشباب يعلمهم يدبر لهم مستقبلهم يدبر لهم حياتهم. طلع فيه هيك قال لي إيه عم بحكيك بكل صراحة هاي اللي عم تعملوه شي كتير غلط. روحوا افتحوا قصص علموا يعني شغلوا هالناس بحاجة مش تفتحوا مواقتكم ومصرياتكم لطق الحنف والشعب.
0: ما بعرف يمكن احنا عم نعزز هذه الثقافة من حيث لا ندري لأنه عودونا هيك بس صار لازم نبلش نفكر بطريقة مختلفة.
3: لا أكيد لازم نفكر وعم قلي الاقتصاد يعني بيختصر كل شيء.
0: مزبوط.
3: انت ما عندك اقتصاد ما عندك كرامة.
0: حبيتها كتير المقاربة ما عندك اقتصاد ما عندك كرامة كتير حلوة جورجيت. ميرسي كتير على اتصالك. شكرا لك جورجيت. مدلنا نحكي نحن عن أثر السياسة على الاقتصاد ما هو

0: بدهم يوصلوا لنا يعني شغله كثير مهمه. كمان اتصال. الو
1: الو،
0: اهلا،
1: صباح الخير.
0: صباح النور نجاح. انا منيحه وانت؟
1: الحمد لله. انا بقول لك نحن اللبنانيين بنحب السياسه ونسوين انه السياسه هي ما بتوصلنا لشيء، بينما الاقتصاد هو عصب الحياه والاستقلاليه. يعني نحن هلا انا بقول لك ست انديجو بحكي انا قاعده بالبترون.
0: نعم.
1: مثلا تصوري انه بيقولوا لنا شددوا على الزراعه، نحن هلأ اللي زرعناه هون يبسوا لأنه ما فيش مي، ومع أنه السنة شتت وفي عنا سد المسيلحة ما شاء الله انصرف عليه ملايين الدولارات، هلأ روحي شوفيه ما فيش نتفة مي.
0: طب هيدا مش هام مثلا، ليش طبعا بنحكي بس غير بالسياسة وما بنضوي على هيدي القصص اليومية اللي نحن عنا معاناة وبدنا علاج لقلها؟
1: أنا عم بحكي وبحكي مع رئيس البلدية وهيك، بس هلأ ملتقيين بالشو اسمه الأولمبياد والماتش والجول.
0: ايه هلأ موسم الفوتبول
1: الرياضية. بينما الأشياء الأساسية مثل ما قلت حضرتك هي المياه، يعني بيقولوا لك زرع عم نزرع لك الوردة ماتت والفليفلي ماتت وكله كله. ليه؟ لأنه المياه هي عصب الحياة، يعني بلا مي لا الزرع بيعيش ولا والحياة. ونحن مش مضطرين نشتري مي. ليه؟ ما بلدنا كان عايم بالمي السنة، بس كله راح على البحر ولا مشاريع
0: أو راح على المنتجعات السياحية.
1: إيه كمان هلأ المنتجعات السياحية إن شاء الله الله يفرجنا بهالبلد، كتير كتير في دورة اقتصادية إنه بالبترون، بس نحنا فوق الأوتوستراد، إحنا قاعدين فوق الأوتوستراد بالبترون ما بتوصلنا المي غير مرة بالجمعة.
0: هيدا هم مثلا حياتي مرتبط هم بالاقتصاد.
1: ايه؟
0: على كل حال مرسي كتير نجاح على خبرتك واتصالك. شكرا لأليك. هلا أكيد نحن بنتمنى كل المنتجعات السياحية تشتغل وتدعم لنا دورة اقتصادية، بس هل نحن بدنا المنتجعات المخالفة للقانون ومتعدية على الأملاك البحرية مثلا كمان كلها اللي تكون عم تشتغل، ولا بدنا إياها تدفع ضرائب وتتحاسب أو يصير في تسوية لوضعها؟ هذا سؤال كمان، هذا شيء مهم جدا جدا ما بنسمع الحديث عنه، ما قليل، مرة بالشهر مرة بالسنة. طب لماذا عن جد بدنا نضل عم نتخانق إذا أنا مع الاتفاقية تبع الإطار ولا ضده، إذا أنا بدي سب الرئيس ولا ما بدي سبه، إذا أنا مع هيدا النايب ولا مع هيداك، ولا بدي أطلع أنا هيدا النايب شو قدم لي مشروع خدمات اجتماعي لخليلي ولادي بالبلد؟ هيك بدي اشتغل، شو التشريع اللي عمله اللي بيثبت لي بلدي وهويتي؟ مش هيك عم نفكر نحنا؟ عن جد بياخدونا على مطارح تنلتهي بأدق التفاصيل المقلة عازة بالسياسة يمكن؟ أوكي على المستوى الكبير كله بيعمل فرق، بس أنا شو بفيد إذا طلعت مثلا سبيت الرئيس يما النايب الفلاني يما الزعيم الفلاني؟ شو رح أعمل فرق وشو رح أخر؟ بينما إذا أنا عملت متركاج وعرفت واعي مزبوط محيطي، ووقت الانتخابات رحت انتخبت الشخص اللي عم يعمل لي مش مشروع، مش اللي عم يعطيني شعارات ويسبلي بالطرف الآخر تيجيش لي عصبيتي وعاطفتي ضده تروح انتخبه لإله، هيك بيصير الشغل. مين عم يقلنا هالكلام؟ مين عم يجرب وعينا على هيدي النقطة؟ ما حدا بيناسبه أصلاً. خليني مرق اتصال بعدين رسالة من جورج. ألو
2: ألو،
0: أهلا،
2: صباح الورد.
0: صباح وفوزي.
2: كيفك يا مدام قلتك؟
0: أنا منيحة وأنت؟
2: منيحة
0: نشكر الله،
2: الحمد لله أنك رديتي علي. أنا ما عندي تعليق على الموضوع، بس بدي أحكيك وسلم عليك
0: حبيبي يا فوزي.
2: الله يبعد عنك، يبعد عنك ولاد الحرام يا قلتك.
0: ولا دعواتك يا فوزي بفوتوا على القلب. مرسي لألك،
2: يلا باي
0: باي. اسمع رسالة.
3: بونجور ستاتيك. أهم شيء بالموضوع الاقتصادي، أهم شيء اللي وصلنا لهون للشحادة وللفقر وللقلة وللانهيار هو الموضوع المصارف يا عمرة. حدا رجع حكي فيها إلا 7 سنين، وين الهركات اللي العمل اللي بعدونا فيه؟ وين الكابيتال كونترول؟ وين يعني شو هي الخطة الاقتصادية اللي العملت؟ بس تقرب الانتخابات بيطلعوا بشعارات رنانة وبيهموا الأيام اللي لطيفة وعلقت فيها وموضوع. لك يا عمي هاد 80 أو 85% من المودعين عم بيقولوا الخزينة عندها فائض كل سنة عم بيكون 2 مليار و1.5 مليار. بيعطي بلش يمشوا أمور العالم، بيعملوا خطة اقتصادية. إذا ما في خطة اقتصادية يرجع المواطن يقدر يجيب أمواله من البنوك يرجع يعمل حركة اقتصادية، ما حدا بيقدر ما بيمشي البلد. لا مثل عايش عم يدقوا فيها، دقوا بالمواطن، دقوا بال بال بال اذا بده يعلم

0: ابنه اذا الطبابه بكل شيء، الدوره الاقتصاديه كلها واقفه. اذا ما في اقتصاد ما في بلد، ما في شعب. يعني هاي النقطه الاهم اليوم. اذا بترجع العالم مع مصارف كثير بالبنوك، هول كانوا يعملوا حركه اقتصاديه. مصرياتهم بالبنوك واقفين مكتفين، واقفين عنده المصانع، عنده المعامل، عنده الشركه، عم يتسكروا هون يقعدوا ببيتهم او يشتغلوا موظفين، وانا واحد منهم. ونهارك سعيد.
1: مرسي جورج. هذا الكلام نسمعه بالنوادر. نحن اليوم يمكن نحن عم نركز وعم نفتح المجال حتى نركز على الاقتصاد، بس هيدي الصرخة بنسمعها بالنوادر بوقت مفروض تكون هيدي هي اللي عليها مطالبة يومية، وبتكون تخوف المسؤول اللي موجود بالسلطة انه انا اذا ما حليت لي هيدي القصة يا معتر بكرة جاي الانتخابات. مش بدي انا بالنوادر اولى ومستحية سرقونا نهبونا، لا، هيدي هي صلب الموضوع. اللي ما عم يعمل لك مشاريع، اللي ما عم بيدفع لك عن حقوقك، اللي ما عم بيوصلك لمطرح حتى يغير لك البلد، اللي منك شايفه عن جد عم يتقدم هو وياك لقدام، هيدا ليه بده نهار الانتخابات انت تروح تنتخبه هيك على طبق من فضة تعطيه صوتك وتخليه 4 سنين تانيين عم يسرقك وينهبك ويدمر لك بلدك؟ ما بعرف ليش. 09-218-233 شو همك الاقتصادي اليوم؟ بدنا نبعد عن السياسة، مش بس السياسة هي همنا. ألو، خلينا نقرأ علي شو باعت. المورد الطبيعي الأول هو المورد البشري والفطرة السليمة المجردة من كل غاية دينيا أو سياسيا أو غيرها. طبعا هيدا الشيء ينتج لاحقا إدارة سياسية حكيمة وقضاء نزيه عفواً، وبعدين تتسخر كل الموارد الطبيعية لهيدا الإنسان مهما كان نوعة أو كمية. مرسي لك علي. بسمع رسالة كمان من ريمو.
2: بونجور بونجور بونجور بونجور. اليوم طلعتوا كيف الرفيقة عندكم؟
1: الحمد لله.
2: عذريني بس بدي أقول لك اليوم بونجور، ما بدي أشترك بموضوعك لأنه ما في حل بهالمواضيع بهالبلد.
1: هيدا الغلط.
2: دون استثناء ابدا. يعني انا شخص اشتغلت مع سياسيين، اني اشتغلت بدورات الانتخابيه وبعرف سياسيين وحزبي سابق وكنت منخرط كثير. ما في سياسي عم يشتغل لصالح البلد. ما في.
1: هيدا التعميم اللي كنت عم بحكي عنه مبارح ريمو، وين كنت من الحلقة؟
2: انا بنتمي لعائلة بس اشخاص سياسيين، ما في حدا عم يشتغل لصالح البلد ابدا. هيدا البلد شعبه مجبور مفروض عليه ونحكم عليه يضلوا راكد ورا الليرة ورا الرغيف تبعه. هيك بده يعيش.
1: شو زعلاني منك يا ريمو؟
2: ممنوع تحسين، ممنوع تثبيت، ممنوع اي شيء.
1: شو زعلاني منك؟
2: شيلي من راسك انت وكل ما احترامي لأرائي.
1: مش رح شيل من راسي شيء.
2: احترامي لأراء كل المستمعين، انت وكل المستمعين. ما في شخص سياسي عم يشتغل لصالح البلد بير لبناني
1: ابدا
2: ابدا.
1: مش مزبوط هالحكي.
2: عم بحكيك عن انا وعن تجربة فترة كتير طويلة، ما بدي فوت فيها. يسعد صباحك ونهارك مبارك رفيع عندكم.
1: ريمون في كذا نقطة بيزعلوا باللي انت عم بتقوله. اول شيء مبارح بعدني عم بحكي خطورة التعميم يا صديقي. ما انا بتعرف شغلي، بصير بقول كل هالافكار وكل هالمواضيع وكل هالتقل اللي عم ينشغل عليه وكل هالقصص اللي عم تنعرض على الهوا، بس اذا باخد 1% من كل حلقة كنا كلنا اليوم بغير مطرح. بعدين تقلي شيلي من راسك انه فينا نحل البلد. لك انا دفعت ثمن اني ما تركت البلد وعم عيني، وفي ايام كنا ما توصل الليرة لايدنا حتى ما نترك هذا البلد وحتى نضلنا حد ونشتغل كرمال. وبتقلي شيلي من راسك انه فينا نغير؟ شيلي من راسك؟ عن جد نزلت دمعتي هلأ.

0: عن جد بعتذر لأنه أنا تأثرت كتير، لأنه فعلا بصير بفكر شو هالشعب نحنا اللي جدودنا قاوموا أول محتل والتاني والتالت ودفعوا دمهم وسقيوا الأرض مش بالشعارات، بالحقيقة دم حتى نبقى وتضل بالدي ان اي تبعولنا الحرية، وما نقبل حدا انه يسيطر لا على عقولنا ولا على فكرنا. منجي هيك بكل بساطة منستسلم انه مش قادرين نغير. يا خي ليه قاوموا بظروف أصعب جدودك اليوم؟ هلأ أنت عندك الكلمة، عندك التطور، عندك التكنولوجيا، عندك كل شيء. بيجي بسمع منك بعد كل شيء عم نقوله أنه نحن مش قادرين نغير ونحن ما رح نعمل شيء، وشيل من راسك وتستسلم. أنت لبناني؟ أنا بشك صرت هلأ، لأنه مفروض اللبناني الأصيل اللي دفع دم ما يقبل يستسلم ويقول ما فيني غير. الرسائل عم بيكونوا كتير طوال والوقت دايما بيركض بسرعة. 09-218-233 شو همك الاقتصاد اليوم برات السياسة؟ ألو؟
1: بونجور.
0: بونجور.
1: دخيل وطنيتك، انا بنحني قدام وطنيتك. الو.
0: ايه عم بسمعك.
1: ايه، وانا مثلك، مثلي انه ما تسني لي اترك ارضي، لانه انا ما بدي اترك ارضي. انا عملت 3 شباب. شو بيعني الاقتصاد؟ بيعني الاقتصاد انه بدي اياهم هن يخلقوا فرص ابداعهم بوطنهم، وهن يكتفيوا يحققوا احلامهم بوطنهم. مشان هيك بكتير بساطة بلدي مليان، يعني الزراعة، المياه، البترول. انا عطول بقول هو بعين الكل، وقليل لولاده من انقاشعينه. هيدا بلد مش بلد بس ادمغة، في ثروات هائلة تحت الأرض، وفي ثروات هائلة على مدى الخريطة كلها. نحنا ما أنا شايفين اللي برا عم بخططوا يسحبوا لنا إياها مثل تسحب السجادة من تحتك. أنا بصلي إنه بدنا صرخة أبطال مش بطل يقلب الطاولة، مثل ما حضرتك قلتي في محل بدك تقولي لا. بس مش معناتها ما عم نعيش، مدام قلتكو صعوبة قوية.
0: أكيد.
1: اللبناني ما بيحط مبالغ هائلة تيسند شاب لبناني، مع أنه بيحط هذا المبلغ ذاته برا.
0: ما هذا كنت عم جرب أقوله، مش عم أقول عايشين بظروف جيدة.
1: يوسع البكار، وما مع احترامي لكل شيء، البلد اللي استقبله وجنى عمره وهو حر والبدكي، بس بيوسع بكار الريسك اللي عم بيعملوا برا، وما بيعطي فرص لشبابه. وبالمقابل مؤسساتنا أحيان بيكون الشباب بيزخمون بيخنقون بس مشان الراتب. في كتير عوامل، بس أهم شيء إنه أرزة بلادي بتناديني دايما أصقية من تعبي، من أحلامي، من جنايي. ما بدنا يصير لبنان بس لألنا للشيخوخة.
0: مزبوط، أنا موافقتك سلمى. بشكر كتير على رأيك ومرسي كتير على اتصالك. بروفيسور بيكر عم بتقول الحل سياسي، ولا مرة نحن رفضنا ونتوافق معك بهذه النقطة بروفيسور بيكر. الحل الوحيد تنتعش الاقتصاد هو الثقة، والثقة بترجع بتقول إذا تعلمنا من MBS، وإذا بتسمح أكيد أنا بسمح ناطرة الفويس منك. ولا مرة نحن قلنا الحل مش بالسياسة، بس أنا اللي عم جرب ركز عليه إن نحن كل يوم بنحكي سياسي وكل يوم بناخد خيارات سياسية، بس ولا مرة نحن بنحكي اقتصاد. وهذا اللي بدق مزبوط فينا حتى نحس انه نحن لازم نروح على انه نغير خياراتنا، وما بقى نقبل يتكرر كل شيء ونرجع نمد 4 سنين من القهر ومن العذاب مرة تانية. بعرف الوقت بعيد، بس غمض عين فتح عين، اجا قرارك وخيارك الانتخابي شو رح تعمل فرق؟ ماشي، لانه ما تعودت حاسب وما تعودت تقول إذا ما أمنت لي حقوقي ومثل ما أنا عم بعمل واجباتي تجاهك وتجاه الدولة، أنا ليه بدي أرجع جيبك على السلطة؟ هذا اللي كنت عم جرب أقوله. وأكيد ما رح شيل من راسي أنه فينا نغير، وبدي ضل صرخ وبدي ضل علي صوتي وبدي ضل أعمل هيك فقرات وبدي ضل أحكي وأقول أنه الوعي هو اللي بيعمل فرق. وإذا نحن ما أخذنا قرار أنه كل كلمة عم نسمعها نفكر فيها ما رح نوصل لنتيجة. خليني أسمع رسائل بروفيسور بيكر.
2: إيديكو من وحي الحلقة تبعك عن التعميم. ما هو التعميم ما عم بخلي الاقتصاد يمشي.
0: مرسي.
2: إنه من 2019 الحق عمين على الدولة، على المصاريف، على مصرف لبنان، مثل كأنه تقدر تحط الحق على مؤسسات هيك بالهواء.
0: نعم.
2: بدك تحبس الأشخاص يلي بهالمؤسسات فرقونا، لو ما ردينا كل مصرياتنا بترجع الثقة وبينتعش الاقتصاد. وبما أنه ما بقى في وقت هلأ، كان كمان بدي أحكي عن الموارد طبعا العوامل الاقتصاد وكيف راحوا بجيبة الدولة العميقة.
0: في عنا بعد خمس دقايق إذا بتلاحظ تسجل الفويس على السريع بروفيسور بيكر أكيد بيقطع، بس لأن بعد فيه بس خمس دقايق. 09-218-233 ألو.
3: إيه بونجور إلديكو.
0: بونجور محمود.
3: والله الموضوع كله يعني طبعا مع كل الوضع المحزن المؤلم، بس أنا بقول أنه كل إنسان يبتدي بنفسه ومنه تنظير. نحن بأخذ مثل بسيط، نحن أنا ابتديت كمهندس وبسرعة بدي أحكيها بشركة لبنانية كندية، وأخذنا كان فيها بحدود السبع مهندسين، كل مهندس كان عنده خمس بلدان مسؤول عنهم، بتصدر ستلات والقوالب الحديدية. تجربتي كانت بإيطاليا، أول ما ابتدينا بالسوق وعساس الأفريقيا الشمالية، أول شغلة عندهم مثل هذا اللي أكثر شيء خليني هيك شوف حالي كلبناني.
0: نعم.
3: بحكي بالثمانينات شوف حالي كلبناني، انه بدك تنجح شركة ايطالية حط فيها دماغ لبناني.
0: حلو.
3: هاي شغلة خطيرة وكتير رائعة، وبتشوفين معششين لبنانيين
0: وين اليوم منه
3: نبوغ وابداع. هلق راحت الايام وإجت الايام وطلعت من قصة وظيفة وطبقنا الشيء اللي كنا وكلاء صرنا بلبنان للتليان، ومن الوكالة صرنا نصنع اللي هن بيصنعوه، وشركتنا مش دعاية احمد اي جروب، نحن مصدر ل 12 دولة في العالم من ضمنهم افريقيا. وما
0: ما تاثرت رغم كل الظروف محمود، ما تاثرت
3: او نسكر ونفل
0: محمود
3: او ضلني بجذوري انا وولادي ولاد ولادي اللي هي بعلي الحمد لله ومنورد. بس طبعا في انسان بده يحط حاله بالطياره ويروح 15000 ميل لاخر الدنيا حتى يقارع الاسبان والتليان. عندي ثلاث اولاد كلهم مع بعضهم الحمد لله، لذلك قدرنا قطعنا هالمرحله وحاليا منصدر للخارج. يعني
0: ما تاثرت بالظروف السياسية؟ ما عم يسمعني محمود.
3: كله كله كله بجهد وبعرق وبنضال وبإيمان إنه إذا ما جدرنا نحن ضعنا.
0: عم تسمعني محمود؟ عم تسمعني؟
3: إيه.
0: ما تأثرتوا بهالظروف كلها السياسية؟ ما تراجع شغلكم مثل كل العالم؟
3: أنا كل شيء بقدر أقول لبنان بدك ما في، بكل أسف سوقنا كله في الخارج. نحن سوقنا الكبير كانت لبنان، ولكن بمجال الأجار لا، يعني في لونج سكيل معش موجود، البيع في لبنان مش موجود للأسكالاتنا وقوالبنا، ولكن الأجار إيه لأنه سكيل شورت سكيل. هلأ بالنسبة للموضع ككل أكيد مش بس تأثرنا، يعني فترة وفترات بدون ما نتصدر خلص مش اللي نسكر.
0: نعم.
3: بس في مجال الحمد لله أسواق، نحن منقارع الإسباني والتلياني والفرنسي في الخارج ومع الحمد لله. بس عمر شركتنا 35 سنة الديكو، ولادي ثلاثتهم خريجين يسوعية هوني والحمد لله حملوا هالرسالة، وبنتي كمان خريجة يسوعية حملوا هالرسالة كلها ومشوا فيها بالكون، وفي عنا مجموعة بتعيش من ورانا تبتليل على الشمال واليمين. ما في إذا بقول كلمة محمود أحمدية كتار بينزعجوا منها، وليل لأنه أنا مصيبتي نظافتي ونجاحي.
0: هيدي مش مصيبة، بالعكس المصيبة انه النظيف والناجح ما قاله مطرح، هاي المصيبة.
3: مزور.
0: محمود مرسي كتير على خبرتك واتصالك، شكرا لك. خليني مر كم رسالة على السريع. بروفيسور بيكر عم ترجع تسجلنا رسالة.
4: يا ست التيكو بونجور.
0: بونجور.
4: الاقتصاد كتير مهم وهيدا رأيي الخاص، بس الاقتصاد ما ممكن يستقيم ويمشي مزبوط إذا ما في رجال سياسة نضاف، ورجال سياسة نضاف بدو يكونوا نواة بناء البلد، بدو يكونوا سياسيين نضاف على شكل نوابنا ووزرائنا بتكتل الجمهورية القوية. أوكي. وكمان بدي أعيد وزيد أنه ساعتها بس يكونوا يشتغلوا للمصلحة العامة مش لمصلحتهم الخاصة ولا جيوبهم، بيعملوا بناء مؤسسات نظيفة بتشغل العالم، بتمشي الدورة الاقتصادية مزبوط. يعطيك ألف عافية.
0: مرسي لك جوزيف. ما هيدا اللي عم جرب أنا أقوله إلي من أول الحلقة، انه نهتم بالسياسة ما منفكر بالهم الاقتصادي، بوقت انه الهم الاقتصادي هو اللي لازم يحركني ويحركك مش السياسة، حتى اقدر جيب هول النواب النظاف اللي عم تحكي عنهم تينتخبوا رئيس نظيف حتى يجيبوا حكومة نظيفة. ما هيدا اللي عم جرب قوله لي ساعة، منحكي بالسياسة كل يوم بوقت مفروض يكون الفيصل اللي بخليني اخد قراري وروح اعمل الخيار الانتخابي من وراء الحياة اللي عم عيشها والخدمات اللي عم عيشها وقدرتي اني ضل بلبنان انا وولادي. قبل ما يخلص الوقت خليني اسمع رسالة بروفيسور بيكر.
2: يلديكو الاستثمار هو عصب الاقتصاد، وكل العوامل ان كانت بشرية او رأس المال او كل شيء بيعمل انتاج، وقت اللي ما فيك تموليه لانه المصارف بدل ما تمول القطاع الخاص مول الدولة بدل ما يعملوا فيهم مشاريع سرقون، يعني العوض بسلامتك. وهذا اللي بسموه إليت كابتشر، وإليت كابتشر معناتها منرجع منتخب زيت الناس مرة ورا مرة ورا مرة لو إنه سرقونا.
0: آخر رسالة.
5: بونجور إليكو، يعطيك العافية معك جان، موضوعك كتير حلو، لكن أنا رح أقول لك إياها بجملة واحدة بس نصير نحاسب نحن، يعني أقل شغلة بتصير نحاسب عليها، الاقتصاد بيمشي، الحركة بتمشي، كل شيء بيمشي بالبلد، بس بدنا نعرف نحاسب. ويسعد صباحي.
0: بدنا نعرف نحاسب، وبعتذر في كتير رسائل وطويلة كلها رسائل ما رح أقدر مرة أخلص الوقت. بدك تعرف تحاسب صديقي، وبدك تعرف ما تقبل تستسلم، وبدك تعرف مين عم بيوجهك تفكر بهذه الطريقة وتنسى الموضوع الأهم اللي هو حياتك ويومياتك وأنك تخلي ولادك بالبلد ولا أنك تصدرهم لبرا. كل هودي القصص ما في، ما عندك هيك، ما بيجي ببالك انه مين عم يشتغل وكيف عم يشتغلوا حتى يخلوني اهتم بيومياتي اكثر من الجدل السياسي العقيم اللي لو جبت مسؤولين نضاف وخرج لحتى يستلموا ما بقعد بضطر فكر بهيدا الجدل العقيم، بيصير عمل ديمقراطي طبيعي بدل ما يكون هجوم وتجييش وتعبئه طائفيه. خلص وقتي وتخطيته، بعت الكلمه للاخبار، وقفت الطقس والطرقات، ومرجع من بعد على التعليق.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: لبنان الحر، تحية طيبة من القلب بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا بندعي الجميع للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر معكم لغاية الساعة واحدة إلا تلت. أصدقائي، من زمان كان ينظر لمرض السكري أنه مرض مرتبط بالعمر، اليوم صار الحديث أوسع، أطفال، مراهقون، شباب وكبار، ومصطلح مقاومة الأنسولين صار عم يتكرر كتير. بس برأيكم هل كل زيادة وزن بتعني مقاومة الأنسولين؟ وهل كل مرض سكري سببه الأكل؟ وهل الغذاء قادر يكون وقاية أو علاج بيساعد؟ أو أحياناً بيكون هو السبب بالمشكلة؟ لليوم بيسعدنا نرحب بخبيرة التغذية عبير أبو رجيلي لحتى نفهم كيف علاقتنا اليومية بالأكل عم تأثر على جسمنا وأيضا على السكر وعلى صحتنا بكل مرحلة عمرية. صح؟
1: بونجور جنى لك ولكل حدا عم يسمعنا هلأ. قدي كتير مهم دايما نحنا منقول الغذاء كتير مهم، مش بس للدايت، مش بس حتى نحافظ على جسم حلو، الغذاء كتير ضروري وكتير أساسي حتى نكون عنا وقاية ونكون محميين من أمراض كتير. وذكرت الشيء بالمقدمة كتير مهم، هو أوقات اختيار الأكل بشكل الخاطئ ممكن يولد مشاكل كتير وممكن يسبب أمراض كتير، ومنها مقاومة الأنسولين، منها أمراض القلب، أمراض السكري، الأمراض السرطانية وغيرها.
0: ليه اليوم عم نسمع كتير عنها؟ يعني شو السبب؟ هل بس الغذاء أو في نمط الحياة معقول يكون له دور تاني؟
1: صح، هلأ في عدة أسباب بتترابط مع بعضها. أول شيء عنا زيادة الوزن والبدانة خاصة على عمر صغير عم تكتر، يعني عم نشهد حتى أطفال عندهم زيادة وزن ووزن زايد من عمر صغير. عنا العادات الغذائية اللي تغيرت، يعني نحنا بطلنا عم نشوف كتير أم عم تعمل قصص بالبيت، الأكل من برا البيت عم يكون ياخد إطار أكبر، إن كان الدليفري، إن كان مأكولات منا كتير صحية. حتى في عنا خيارات بقلب سوبر ماركت كمان عم يروحوا عليها أكتر، وأكيد في كمان أهل بيستعملوا الأكل كوسيلة مكافأة أو عقاب للولاد، وهيدا الشيء كتير غلط كمان. يعني إذا عملتوا هيك راح تاخدوا آيس كريم مثلا، إذا كنتوا عاقلين راح تاخدوا تشيبس. فهول الأكل اللي قبل قديما ما كان كتير ينوجدوا بشكل كبير مثل هلأ،
0: كان طبيعي أكتر،
1: كان صح، كان طبيعي، كان الارتكاز أكتر على الخضرة على الفواكه، إن شاء الله نرجع أكتر لهيك. وكمان العادة الكتير منشوفها حتى بالمدارس، بتشوف الأمات عم يبعتوا جوس مع ولادهم، وهيدا العصير منه صحي، هو العصير معلب، في مواد حافظة، في بقلبه نسبة سكر كتير عالية، فهولي كلهم مع بعض. زيد عليهم كمان القعدة قدام الشاشة، يعني هلأ بتشوف
0: ما في حركة،
1: كتير
0: يعني
1: ما في حركة، الولاد بيقعدوا لفترة كتير أطول، ما بيتحركوا مثل قبل كانوا ينزلوا يلعبوا ويمشوا ويعملوا أكتيفيتيز أكتر. فهون علينا كمان نشجع الأهل أنه الولاد يروحوا أكتر، يعملوا باسكت، يعملوا أكتيفيتيز، يعملوا قصص. زيادة عن هيك كمان قلة النوم، يعني قبل بتشوف أنه بوقت محدد لازم الولد، إذا عم نحكي عن الأطفال لأنه المشكلة كتير هلأ عم تبلش حتى بعمر صغير، لأنه في أمات ما بتصدق.
0: صح.
1: في أمات بتقولي لها عملي فحص دم لا طفل لأنه عنده وزن زايد، بتقليك لا ما معقول، اف كيف طلع عنده كوليسترول، طلع عنده مقاومة أنسولين، طلع عنده مشاكل معينة.
0: بس حتى مقاومة الأنسولين حتى الأطباء أوقات يعني ما بياخدوا بعين الاعتبار. يعني بعرف شخص معين، طفل معين عمره 9 سنين، عنده وزن زايد، ولا خطر عبينه معقول يكون عنده مقاومة الأنسولين.
1: مشان هيك نحن
0: يعني تأخروا بالعلاج.
1: صح،
0: فترة طويلة.
1: دايما دايما خاصة بعد عمر 5-6 سنين من المفضل وبالأخص إذا الولد عنده زيادة وزن على منطقة البطن ومنطقة الخصر مع البيدياتر. ودايما إذا ما اقترح البيدياتر علينا نعمل الفحص نحن نقترح عليه. فمن المفضل دايما نعمل تشيك أب حتى نشوف إذا عنا هيدا المشكلة أو لا، لأنه عم تكون بتطور كبير. وبرجع بقلي كمان العصير اللي عم يشربوه الولاد، نسبة السكر الكتير كبيرة اللي عم ياخدوها، هو كله بيأثر. فدايما ما نستلشق بالموضوع لو الولاد بعمر صغير. ممكن وهيدا الشغلة أنا بقلي كيها في أمات بيتفاجئوا مع أنه عدد كبير، يعني في أولاد بعمر 7-10 سنين 11 سنة عم يطلع عندهم هيدا المشكلة بشكل كتير كبير، وهلأ عم تبين أكتر لأنه عم تطلب أكتر، صاروا حاليا عم يطلبوا هيدا الفحوصات أكتر نسبة خاصة لتغير العادات الغذائية وزيادة الوزن، وحتى لتغير النمط اليومي وقلة النوم. يعني الأولاد كنت عم أقول قبل كانوا يناموا 8 ساعات 9 ساعات، يعني كانوا يناموا وقت معين، هلأ عم يتأخروا بالنوم وهيدا كمان بيأثر عليهم بشكل سلبي.
0: طيب مصطلح مقاومة الأنسولين عم نسمعه كتير عم يتكرر، بس مش الكل عم يفهم مزبوط شو بيصير بالجسم، يعني ما عم يفهموا، يعني بس بيقول يمكن بطل ابني يحرق.
1: صح. هون نحن شو بيصير عنا؟ بيصير جسمنا يفرز أكتر أنسولين حتى نحافظ على نسبة السكر بالدم ما تعلى، فبيصير يتعب الجسم يفرز أكتر بهيدا الأنسولين. هيك عم نعطي هيك يعني مثل صورة شوي حتى نقرب الفكرة.
0: بيصير
1: البنكرياس يفرز الأنسولين ويشتغل ويشتغل حتى يحافظ على نسبة السكر بالدم. وفي كتير أشخاص عندهم مقاومة أنسولين نسبة السكر بالدم بعدها عندهم مضبوطة. فهون نحن مع الوقت وعم نتعب البنكرياس تبعنا ممكن نوصل لمرحلة أنه يصير في عنا سكري نوع تاني، هيدا بيختلف عن النوع الأول. سكري نوع أول في أشخاص يكون عندهم إياه هيدا وراثي، وممكن يكون عندهم إياه من عمر صغير. ولكن السكري نوع تاني ديابيت تيب 2 هو نوع السكري اللي بينوجد بيصير موجود من وراء الأكل، من وراء زيادة الوزن، من وراء العادات الحياتية الغلط والخاطئة. وكمان هون كتير ضروري تشخيص المبكر ونعرف أنه عنا هالمشكلة. فهون أوقات في واحد يكون عنده هيدا المشكلة ويتدلى معه فترة زمنية طويلة بعدين تتحول إلى ديابيت تيب 2 أو للسكري.
0: طيب زي ما نحكي عن بعض المؤشرات اللي لازم تنتبه للعائلة إن كان بالنسبة للأطفال أو للمراهقين.
1: دايما نحن جنا مننتبه ما في عنا يمكن أعراض محددة لمقاومة الأنسولين، بس مثلا الأم فيها تنتبه إذا في بقع سودة على الرقبة، هيدول ممكن يدلوا
0: دليل قاطع. يعني
1: ممكن هلأ منا عدة عوامل، هن هيدا عامل من عوامل بس انتبه لعدة أشياء. أول شغلة هي أنه هيدول البقع
0: على الركب كمان،
1: ايه على الركب على الكواع في عنا بقع سود. هون كمان بتنتبه لشغلة أنه الطفل عم يجوع بده يدلو يأكل كل ساعتين. الولد إذا عم نحكي عن ولاد يعني هون أطفال أو ولاد حتى يعني بعمر 9 سنين 10 سنين 11 سنة، جوع قوي. كيف يعني جوع قوي؟ جوع قوي بيتمثل بأنه الولد كل ساعتين بده شيء، بتقله الأم هلأ أكلت، يمكن يظهر من البيت بيكون جوعان. هون هيدا دليل، وخاصة بيطلب كتير خبز، بيطلب كتير حلو،
0: معجنات. صح
1: معجنات. ومن بعد الأكل بتلاحظ عنده خمول، هيدا الولد ما إله جلادة يتحرك. هولي من الأعراض، بصير عنده تعب، عنده خمول، عنده هيك قلة نشاط. فهولي من الأمور. وكمان اللي أنا بشدد عامل عندي بالكلينيك دايما بقوله انتبهوا له، إذا الولد عم يعصب، إذا أنت تأخرت عليه بالوجبة وكان بعده أكل مثلا له زمان وكهيدي العصبية المفرطة عم يعصب عليك وبدي أكل، هيدي عصبية التأخر بالوجبة كمان ممكن تكون مرتبطة بهيدي المشكلة. وكمان بدنا نشوف سلوك الولد والنوم عند الولد، فهون إذا عنده نوم متقطع ما بينام بطريقة منتظمة نراقب، يعني لازم على القليلة يكون عم ينام 8-9 ساعات. صعوبة التركيز بالمدرسة، إذا المعلمات إذا الأساتذة عم يقولون لنا أنه هيدا الطفل ما بيركز بيضوج بسرعة، فهول من علامات وأعراض أنه الطفل ما يعني ممكن يكون بيعاني من المشكلة. وأهم عامل جسدي زيادة الوزن خاصة على محيط الخصر، يعني عنده نصاحة إن كان صبي أو بنت على البطن، كونتور البطن بيكون ناصح يعني، فهون كمان هيدي شغلة مننتبه لها كتير.
0: طب بالنسبة للشباب والبالغين برأيك شو هي العادات الغذائية اللي ممكن ترفع خطر مقاومة الأنسولين؟
1: هلا زيادة الوزن أول عامل قبل العادات الغذائية، لأنه العادات الغذائية
0: في مقاومة الأنسولين مع أشخاص ضعاف مثلا.
1: هلا فيكون عنا نمط غذائي غير صحي. هلا هو زيادة الوزن على منطقة البطن تحديدا، يعني ممكن أنا أكون شخص نورمال وعندي زيادة دهون على من جوا على منطقة البطن، ما عندي هيدي البدانة الزيادة، ولكن هيدي زيادة الدهون هن بتلعب دور بتعلق إفرازات معينة بالجسم، مش مثل الدهون نحنا منزيدها على منطقة الإيدين أو الوراك. الدهون البطن تحديدا كل ما تكون مرتفعة، وهي بترتفع من وراء الأكل الغلط، من وراء نوعية الأكل. فيني يكون أنا حدا مني كتير عندي بدانة وعندي هيدول الدهون منهم كتير منيح على محيط الخصر، عم يعرضوني أكتر لهيدي المشكلة. وأكيد في عوامل أخرى كمان، مثلا عند البنات تكيس المبيض مرتبطين ببعضهم، يعني مشكلة الأنسولين مع تكيس المبيض كتير مرتبطين ارتباط وثيق. عندك عوامل ستريس، إذا ما حكينا عن العامل الغذائي كمان هو له دور كبير، ولكن نحن منشدد دايما على زيادة الوزن على منطقة الخصر عند السيدات والرجال اللي هي بحد ذاتها عم تعرضنا أكتر، لأنه نحن يكون عنا مقاومة أنسولين وأمراض تانية. ولكن شو الأغلاط بالأكل؟ سألتينا عن الأخطاء، أكيد اللي بيأكلوا كتير بالقصص الغذائية أنه شو الأكل اللي بيسبب الأكل كتير السكر الحلو
0: الغزائية.
1: صح، العادات الغذائية المنة كتير منيحة، الحلو الحلويات بكترة، القلي حتى الأكل، الخبز الأبيض والرز الأبيض والباستا البيضة، يعني عم ناكل قصص ما فيها ألياف غذائية وبكترة، عم ناكل كتير شوكولا وهالأمور، وعم نشرب كتير كمان مشروبات بتعطينا سكر، فهول كلهم مع بعضهم السكر الأبيض أكيد نمط الغذاء الغير صحي. وكمان في أبحاث جانا ذكرت أنه بعض مش كل المحليات مثل بعضها، يعني أنا يمكن امتنع عن السكر أخذ محلي حلي فيه اصطناعي حلي فيه الشاي أو حلي فيه القصص اللي عم بخدها، مش كلهم مثل بعضهم، يعني في بعض الأنواع أصح من غيرها مثل المونك شوغر سيفيا شوغر وطبيعية أكتر من أمور تانية. في بعض الأنواع التانية مضرة كتير مثل الأسبرتام اللي هي ممكن تولد أمراض من الأمراض السرطانية ننتبه منها. وكمان في عندك بعض الأنواع كمان اللي هن هول محليات تبين اللي عم بحكي عنهم، لأنه على المدى الطويل ممكن يخلوا نسبة الأنسولين ترتفع بالدم مثل السكر العادي، لأنه في ناس عندهم سكري وبيتناولوها بكميات، فهيدا ننتبه له. وهي نحن الجو تبعنا، نحن ما نشتغل على الجوع، على ما نحب هيدا السكر ونتعلق بطعمة السكر بشكل كتير كبير.
0: طيب السؤال بيطرح نفسه عبير، قدي اليوم عند النساء ممكن يكون في مراحل معينة مثل قبل الحمل أو عند تغيرات الهرمونية بتحتاج انتباه أنه يختاروا الأكل الصحي؟
1: صح، بكل مراحل الحياة عند السيدات والرجال والولاد لازم ننتبه،
0: يعني
1: نحن
0: بهيدي المرحلة بتكون يمكن أكثر
1: معرضة. في كتير سيدات بفترة الحمل بيعانوا من يعني بيرتفع عندهم، هون لازم ننتبه دايما، مش هيك بينفحصوا أكتر، بننتبه أكتر لنوع الغذاء. ودايما منقول انه هيدي الفترة ما لازم تكون في عند البعض بتكون قلق، بتعملهم قلق، عم زيد وزن وعم بنصح بالعكس فيها تقطع هيدي الفترة بطريقة سليمة ضمن انه ناخد الغذاء الصحي والسليم وتعديل عادات غذائية معينة. وانا شخصيا متابع كتير نساء حوامل بطريقة منتظمة لحتى ما نزيد اكتر من 8 كيلو تقريبا بالشهر سوري بكل بالحمل يعني بفترة الحمل، ونقطع هيدي الفترة من بأنه نكون عم ناخد الغذاء المناسب والغذاء الكافي. فهون أكيد هن عرضة أكتر بهيدي الفترة، وأكيد في بعض السيدات بيعانوا من هيدي المشكلة، بيصير عندهم هيدي المشكلة بالحمل لازم ينتبهوا بعدين حتى يكونوا محميين من السكري.
0: طب بالنسبة لكبار السن كيف بيحافظوا على توازن السكر من دون ما ينحرموا من كل شيء أو من أي تعقيد معين بالنظام الغذائي؟
1: صح، هون عند الكبار بالسن احنا بدنا اياهم يتناولوا الأكل. أغلب الأشخاص الكبار بالعمر بيوصلوا لمرحلة ما كتير بيأكلوا، تلقائيا بتخف عندهم حاسة الشم والتذوق، الأشخاص الكبار بالعمر مع العمر. نحنا لأ، بدنا اياهم يدلوا مغذيين، مشان هيك هلا رح شدد يا جنى على كلمة انه يتغذوا، يعني مش نحرمهم من الاكل ولكن نعمل تعديلات. لازم ياخدوا الخبز اللي فيه الياف غذائية، القمحة كاملة، يعني نرجع لقبل، خبز الاسمر، خبز القمحة كاملة، ناخد الاطباق الطبخ نرتكز عليها، ناخد الرز الاسمر بقلب الطبخة، ناخد كتير خضرة يعني مثلا بقلب الصحن حتى لو خضرة مطبوخة نركز على الخضرة، يكون نص الصحن خضرة، يكون في بقلب الصحن بروتين مثل لحمة، دجاج، سمك، بيض، يعني لازم يكون في بروتين ندخلهم للوجبات. وكمان لازم يكون عنا نشويات كاملة، إن كان من الشوفان للبطاطا الحلوة للكينوا للرز الأسمر، يعني لازم يكون الطبق متنوع. مش معناتها إذا أنا عندي مشكلة سكري معناتها انحرم من النشويات، ولكن بعدل بنوعية النشويات تكون عم باخد النوعية الصحيحة. وهون البروتين والألياف بيلعبوا دور كتير كبير بكل وجبة، يعني هن

0: انا عم نحكي عن مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين يعني نحن بعد فينا نحمي حالنا من السكري، ما معناتها صار عنا صح. سكري يعني العدد كبير ما بصير عندهم،
1: اذا عرفتي بوقت مبكر
0: صح ما بصير عندهم، بيحموا حالهم اذا رجعوا لللايف ستايل السليم، اذا رجعوا ضعفوا حالهم نزلوا وزنهم قسموا اكلهم، هذا كله مرتبط بالاكل. وكمان خففوا ستريس اذا عم نحكي عن الكبار، لانه ستريس ممكن يولد هيدي المشكله. يعني عدلنا بنمط الحياه وعدلنا بالنمط الغذائي، وهول كلهم مع بعضهم وجبات منتظمه سناكات منتظمه. وعند الاولاد بليز كل ام عم تسمعني تشيل السكر السائل يعني العصير، ما له عازل، ما في غذاء ومنه هيلثي. ما بعرف ليه بيفكروا انه هيدا شيء صحي، يعني بتقلك احلى يشرب عصير احلى، لا اعطيه مي، اعطيه حبه الفواكه وقنينه مي، تعود الولد ياخد هيك. هيدا الشيء بحسن من مقاومه الانسولين، ومش من عندي يا جنى، من الابحاث العلميه ومن ستاديز انا عم برتكز عليها. اذا شلنا سكر سائل من هو العصير اللي الاولاد عم ياخدوها بنسبه 30%، يعني تخيل نسبة كتير عالية. فمنستبدله بمي، منستبدله بمي من نكهة، ومنعطيهم حبة الفواكه كحبة فواكه حتى ياخدوا منها الألياف الغذائية والغذاء الكامل.
1: كنت عم تقولي لتحت الهواء أنه في قواعد غذائية ذهبية مشتركة لكل الأعمار تنجنب زيادة الوزن وتنظم السكري.
0: صح، هي أهم شيء مثل ما حكيت هلأ عن تقسيم الصحن. يعني أنا صحني جنى إذا حتى بده يكون هيك اطلع بالصحن، بده يكون في بقلبه بارت كبيرة خضرة. يعني رح أعطي إكزامبل ملموس، سلطة.
1: أوكي، الخضرة. في عندك أشخاص مثلا ما بيقدروا يأكلوا خضرة، شو بيقدر، شو البدائل
0: اللي بدنا الخضرة اللي بحبوها؟ هلأ مش كل اللي
1: حبي في منهم بينزعجوا مثلا،
0: ما هي في قصص ممكن تزعجنا وقصص لأ. هون منصير عم نحكي عن كل كابيكا، بس هو عامة أنا بنقل أصناف. شو ما أخدت خضرة لازم أخد من أصناف خضرة ما بتضايقني. يمكن ما ضروري أعمل جات سلطة، هو مفضل أخد سلاد، بس يمكن شقف خيار بقلب الصحن وأخد خيار، أشر الخيارة وقطعها، شقف بندورة، يعني يكون في بقلب صحنة بارت كبيرة من الخضرة. النشويات اللي بدي حطها بصحنة تكون كاملة، يعني لو أنا ما عندي مشاكل بلش مرن حالي على الأمور الأفضل.
1: شو
0: مثل
1: يعني
0: الكينوا مثلا، هي فيها البروتينات الكاملة وهي نشويات مفيدة، فيها ألياف غذائية. الرز الأسمر، يعني استبدل الرز الأبيض بالرز الأسمر، استبدل البطاطا العادية بالبطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة لو طعمها سكري طعمها حلو هي أفضل، خاصة إذا كانت عندي هيدي المشكلة. هي ما بتأثر على الأنسولين بالدم، ما بتعلي الأنسولين بسرعة كبيرة. بنفس الوقت يكون عندي حصة بروتين. هلأ البروتين إن كانت دجاج مشوي، سمك مشوي، بيض، حتى أنا فيني لو أكلت طبخ إذا في يكون عم حط سلاد وعم حط فاصوليا ورز أسمر، فهيدا غذاء كامل وهيدا شغلة منيحة وعم تغير لي عاداتي الغذائية. هلا بلش عدل بأنواع الحلو اللي عم باكلها. في مش ممنوع اكل حلو، بس بدي اعرف اعمل قصص. بعمل قصص الباس تبعها لبن اليوناني المنو محلى مثلا، فينا اخد لبن يوناني مع شوفان هيدا وحط عليهم شوي المكسرات، هيدا في اخدها كسناك. في اخد اللبن اليوناني وحط معه كاكاو خام كمان، هيك بعمل مثل دسر. وهون عم باخد لبن اليوناني غني بالبروتين، بس على الاكيد يكون بلين، يعني ما يكون محلى بامور معينه. فيني اجيب مثلا اعمل بالبيت من طحين الشوفان اعمل كوكيز شوفان، وأنا أكون منتبهة على نوع السكر، حط مونك شوغر تعمل الأم لأولادها هيدا النوع. هلأ بدي انتبه إذا عم بشتري من برا دايما ما أروح بمقولة أنه هيدا الشيء ما في بقلبه سكر أو دايت، يعني بدي انتبه لهالشي وللوحدات الحرارية. فدايما روح على مصادر موثوق فيها وانتبه للكالوريز. بس في روح في ستاندات كتيرة مخصصة لسكري، في روح أنا عليها أكتر وجيب البسكوي أو الكوكيز من مصادر موثوق فيها إذا أنا ما بدي أعملها بالبيت، مع أنه إذا عملناها بالبيت فينا نعملها طريقة كتير سهلة. كمان فيني أجيب مثلا دارك تشوكلت اللي فيه نسبة كاكاو كتير كتير عالية، وأنا أعمل من الدارك تشوكلت حط معه على جنب 3-4 حبات لوز. فبهيدي الطريقة، وانتبه كمان أنه شوكولات داكن ما يكون مضاف له سكر، لأنه لسوء الحظ يا جنى هيدي دايما منقوله أنه في بعض الأصناف من هول الأمور، يعني الشوكولات الدارك لو حتى فيهم نسبة عالية فوق الـ 80%، لازم يكون 85-85% كاكاو مضاف له سكر. فبدأ انتبه ما في سكر مضاف. ليه بحط حد لوز؟ بحط حد لوز حتى أنا بطئ من أنه السكر، لأنه في دهون اللوز وألياف غذائية ببطئ أنه السكر يعلى بالدم. فيني أعطي سناك أفوكا أو مع حبة فواكه، فهيك بدي عدل بالأمور. إذا الولد بحب تشيبس عم شدد على الولاد، لأنه نسبة الولاد كتير كبيرة صار عنده بهيدي الفترة. صح. عم نشهد أنه في كتير ولاد عندهم مقاومة أنسولين. ففيني أنا كمان شو أعمل؟ بدل ما أعطي تشيبس أعطي هيدا الطفل بوب كورن بوشار المعمول بالبيت ومنه مضاف له زيت. فهولي خيارات صحية ومفضلة. وبرجع على الشغلة اللي كتير ضرورية لازم أعملها، هي أني وقف قد ما فيه سكر الشرب. هيدا
1: كمان حكيتي على الحركة والنوم عند الأطفال، لأي مدى كمان الحركة والنوم بيلعبوا دور بكل المراحل العمرية ودي الاحتياجات بتختلف؟
0: كتير مهم الحركة. الحركة لما أقول حركة يعني لازم أنا أعمل حركة رياضية عند الكبار 4 مرات بجمعة ساعة بالنهار، نمشي نحرك يعني نزيد الكتلة العضلية. هي العضلة جنى وقتها بتتحرك بمفهوم هيك السريع بتسحب السكر أكتر من الدم، يعني لما نكون عم نحرك العضلة فبهذه الطريقة ما بتحتاج لكتير أنسولين. فهيدا نحنا منقول بتسمية طبية تبعها تحسين مقاومة الأنسولين.
1: الحركة الرياضية
0: كتير مهمة،
1: سباحة، ركض،
0: ما كانت هلأ عند الأولاد حتى 60 دقيقة يتحركوا، ما ضروري هون يعني عملهم سباحة ساعة، لا يمكن يسبح الولد 10 دقايق مثلا. بالوقت التاني عنا شيء اسمه الحركة اللي هي منظمة، يعني بلا ما ينتبه عم نخليه يحرك. المنقلة نحنا NEAT يعني عم يحرك هيدا، يعني ما ضروري بس رياضة، يمكن الولد قاعد أنا قومه يجيب شي من المطبخ شغله بلا ما ينتبه. إذا هو صار له على القليلة يعني 30 دقيقة قاعد، لازم أنا ما خليه يقعد 30 دقيقة، بهو 30 دقيقة 5 دقائق لازم يتحرك. اطلع وانزل معه على الدرج، ما نستعمل الأسانسير، يعني نحن كمان بدنا نكون قدوة قدام الولاد، نساعده بهيدي الطريقة يطلع وينزل على الدرج، بحب يلعب مع رفقاته سهل له هيدي الأمور. نجيب بسيكلات مثلا، نجيب إذا في ساحة حد البيت ننزل هيدا الولد تما يضلوا قاعد بالبيت تيحرك أكتر. وإذا قادرين نسجله بأكتيفيتيز معينين فهون شغلة كتير مهمة. ونحارب أكيد أهم شيء مشاكل اللي هي زيادة الوزن، وننتبه لطريقة الطبخ، ما حكينا عن الطبخ وما نحط كتير سمنة وقلي
1: على فكرة قلتي السمنة، هلأ في حدا كان يطلب مني أسألك هذا السؤال، السمنة على أساس كانوا منعينه أنه كتير
0: صح بالدايت هلأ موجودة. وفي هلأ بدنا ننتبه لشغلة، إذا أنا عندي مشاكل صحية ويعني مش بالضرورة نحن كل فترة بتلاحظي انه البيراميد أليمونتير يمكن شيء بناقض شيء تاني بعدين. هلأ انا إذا أنا شخص ما عندي مشاكل صحية، الاعتدال بكل شيء اتباع راجل 80-20، شو معناتها؟ إذا أنا 80% صحية، ما عليه إذا مرقت لي شوية سمنة، شوية أكل برا البيت، حتى يعني ما في هيدي المشكلة. بس إذا أنا عندي مشاكل صحية ومعينة، بدي انتبه من أمور معينة. مثلا رح أعطيك إكزامبل مبسط. إذا أنت البروكولي كتير صحي، وأنت البروكولي بيضرك وبيضايقك، فإن هو صحي، في فيتامين سي، في ألياف، في غذاء، بس أنت بيضايقك، أنا ما بيضايقني. فهون الفكرة اعتدال أولا، وثانيا في حال عندي مشكلة صحية معينة بدي انتبه. فأكيد هون بيّن أنه هو أحسن مما أني أخد سكر بكترة، أوكي، بس ما معناتها أنا كل يوم دخل لنمط الغذائي في كمية. بالنهاية في ليميت ودوز كمان ما لازم نتخطيها، كيف إذا عم نحكي عن الأولاد. فهون نحن اللي ننتبه، أكيد اللي بيلعب بالدهون نحن عنا زيت الزيتون اللي هو التوب، يعني قدي هو مهم لصحتنا وقدي هو كتير مفيد أنه ندخله لغذائنا بالدهون الموجودة بقلبه. فهون نحن دايما ننتبه للكميات، وننتبه كمان من ناحية تانية أنه نعدل بأمور معينة إذا كان في عنا مشاكل صحية معينة.
1: بعد في عندي سؤال طالبين وتجيبين عليه عن البرونزاج، بس خلينا نختم هذا الموضوع. رسالة أخيرة لكل شخص عم يسمعنا، أي عادة غذائية واحدة إذا بلشنا فيها اليوم ممكن تعمل فرق بعد سنوات؟
0: اللي هي اتباع نظام غذائي صحي وتخفيض الوزن، من هون بدي بلش. والدعم العائلي، هيدول ما يعني لوحده ما بيكفي. إذا أنا ما في عندي دعم عائلي، دعم من الأنتوراج تبعي، نخلق بيئة حتى يكون في كونتينويتي، حتى أنا أكون على المدى البعيد قادرة كفي، ما يحس إن كان الطفل أو الشخص اللي بيعاني من مشكلة معينة بأنه هو عم يتعاقب، يعني أنا غير إخواتي أو أنا، يعني هون بده يكون نظام صحي عم تتبعه الفاميلي كله، إن كان البيت كله تيم، فريق واحد، يعني منطبخ أكلة للكل، مش منخصص أكلة لا شخص واحد ومنحسسه انه هو لحاله وهو بيعاني من مشكله وهو في
1: كلهم بيستفيدوا يعني
0: اكزاكتو. وهي نحن عم نروح على نظام غذائي صحي اكثر. فهون مش انه هيدا الولد ممنوع ياكل تشيبس بجيب تشيبس للتاني حرام احرمه، لا، كلنا بدنا نكون منتبهين، اكل صحي وما عليه ما بده يكون في حرمان. اذا عم نحكي عن الاولاد خاصه، ما عليه اذا مرق مرة تشيبس، مش مشكلة، بس نحن عم نحسن العادات. يمكن كل يوم كان ياخد تشيبس هيدا الولد، هلا صرنا عم ياخد بكمية أقل. هيدا أولا. ثانيا نقرأ كعائلة كأم، شدد للأم لأنه هي عادة عم تهتم بالأكل، نقرأ الملصق الغذائي بطريقة كتير سمبل، كل شيء عليه كتير مكونات، يعني مش منيح. يعني أنا إذا قريت حاملة كيس شيبس يعني ما كتير كفي، إذا ما عم بقدر أقرأ المكونات وأحرف صغيرة وفي كتير قصص بقلبه، يعني في إضافات لازم يكون المكونات واضحة، بطاطا كذا كذا، يعني يكون عم بقريهم بطريقة واضحة حتى ما كتير أخد مواد حافظة وأخد أمور كتير. إذا أنا شفت منتج عليه كتير مكونات وكتير ديتايات ومكتوبين بأحرف كتير صغيرة، هيك هذا الشي لازم ينقذني. كمان ما لازم نسمي، وهيدي أكبر غلطة، هيدا أكل دايت. لا، منه أكل دايت. أنا خاصة هون للولاد، إذا في عنا طفل بيعاني من هيدا المشكلة، منقول له هيدول أكل الأبطال، يعني أنت لأنه بطل ونحن ما نصير أبطال مثلك عم ناكل بهيدي الطريقة. ولا مرة نسمي قدام ولد أنه هيدا أكل دايت، لأنه بهيدي الطريقة نحن رح نكرهه هول الأكل. بالعكس نحن نحكي بطريقة بوزيتيف أنه هيدا الأكل عم يقوي التركيز، عم يخلينا أقوى، عم يخلينا وكلنا منحب هيدا الأكل بالبيت. دايما كمان نتشارك معهم بالطبخ، يعني نخليهم يعملوا الأكل إذا بيحبوا، إذا ما بيحبوا مش مشكلة. ونمدح هيدا، أنا بنتبه لها بتعمل مشاكل على كبر كتير، ودايما بقولها للأمات نمدح السلوك ما نمدح الشكل. يعني أنا إذا الولد ضعف وعنده مقاومة أنسولين ما بقول له واو برافو نزل وزنك، نيفر أبدا. بقول له مثلا برافو مثلا عندك طاقة أكتر اليوم، برافو نشاطك أكتر اليوم. بمدح هيدا دايما احفظوها، نمدح السلوك ما منمدح الشكل وما منعمل مقارنة. يعني بنت خالتك أضعف منك، بنت عمك
1: صح
0: ليه أنه أنا واو أقوى عندي طاقة أكتر. ما منقول يعني خاصة إذا الولا، مش بس إذا نحن ما ننزل الوزن عند الأولاد وإذا ما نحميهم من أمراض كتير، هيدا دايما نتعلمها نمدح له السلوك عنده، مش نمدح أبدا الـ الـ الشكل.
1: يعني مثل ما بيقولوا صحتنا ما بتتغير بقرار كبير، بيقبل بخطوات صغيرة
0: 100%. يعني قصص صغيرة بتتراكم وبتعطينا النتيجة على المدى البعيد، وهيدا اللي احنا ما نغيره، العادات البسيطة.
1: بعد معنا كم دقيقة بس بدنا نتذكر سوا، طلبوا منه
0: مشان
1: البرونزاج شو المأكولات. المرة عملنا حلقة نحنا وفيتهم كم موضوع بقى، شو المأكولات اللي ممكن تساعد ب يعملوا برونزاج حلو.
0: أهم شيء البيتا كاروتين، البيتا كاروتين يا جنى، يعني الجزر، المانجو، المشمش المجفف، البطاطا الحلوة اللي حكينا عنها هو اللي قد ما فيهم يأكلوا منهم. تاني شيء الليكوبين اللي بتحمي 40% من الحروق. ليكوبين هيدي المادة موجودة بالبندورة وبيكون جسمنا بيخدها بشكل أكبر إذا كانت هيدي المادة، يعني إذا كانت البندورة مطبوخة. فمنشان هيك ناخد قد ما فينا بالطبخ بندورة ونطبخ البندورة ونشوي البندورة تا نحصل على هيدي المادة اللي بتحمي 40% من الحروق. وأكيد البطيخ حتى في ليكوبين، وأنه ناخد بطيخ مع جبنة هيدا عادة كتير منيحة لأنه رح تخلينا نحصل على مادة الليكوبين من البطيخ بشكل أكبر. فهول المادتين كتير مهمين. أكيد بدنا نركز كمان على فيتامينات مثل الفيتامين سي، يكون غني غذائنا فيهم مثل مثلا الحمضيات، البروكولي، هول كتير مفيدين. بس ما ناخد عصير ليمون على البحر، ناخدها قبل بساعة. إذا أنا بدي أعمل برونزاج ويكون لوني كتير حلو، بدي بلش حضر قبل بعشرة أيام 15 يوم، وبدي يكون أنا وعلى البحر قبل بساعة بشرب عصير في بقلبه ليمون وجزر. وأنا وعلى البحر في أخد سناك جزر، تومات سوريز، هولي مفيدين. حتى مكسرات مش مملحة مش مقلية مثل اللوز والجوز بكمية معتدلة بيحتوي على الأوميغا 3. وفي كمان من بعد البحر بدي اشرب ماء، انا وعلى البحر بدي اشرب ماء كتير، ومن بعد البحر باكل بطيخ كمان حتى اكون بشرتي منا جافة. فهولي مهمين. نشدد على مادة النحاس الموجودة بأصناف غذائية كتير، كمان موجودة بالدارك تشوكلت اللي هو منه منضاف له سكر، كمان اللي بتساعدنا يكون عنا برونزاج أفضل. والفيتامين إي، يعني الفيتامين إي زيوت زيت الزيتون، الأفوكا اللي هو كتير مهم وكتير أساسي باعتدال، ففينا ناخدهم كسناكات خلال نهار. وما أبدا كمان نغض النظر عن الألياف الغذائية اللي هي كتير مهمة مثل الشوفان اللي كتير له إفادة. ونبعد قد ما فينا تنقول شو اللي ما فينا ناخده، بعد قد ما فينا عن الشيبس، عن الأكل المالح لأنه بيخسرنا مي على البحر، عن القهوة بكترة، وإذا شربنا قهوة مقابيل كل فنجان قهوة كبيت مي تما نخسر كتير مي نحن وعلى البحر. كمان عن السكر قد ما فينا، كل شيء حلو وهو الأساس نحن وعلى البحر رح يضرولنا جسمنا ورح يزيدولنا الالتهابات بقلب الجسم. نحن منا نقلل هيدا الالتهابات، فنتفادى السكر، ناخد محلة فواكه وهيك. إذا طلع عبالنا بوزة روح أكتر على الأيس كريم سوربي تلجي هولي محبزين أكتر. وكمان أهم شيء كتير بنعمله على البحر لازم ما نعمله أبدا لأنه كمان بيعرضنا نحترق أكتر وبشرتنا ما تكون صحية، هو أنه ناكل مقالي على البحر، وكتير عالم بيكلوا فاست فود ومقالي من بطاطا مقلية وغيرها قصص مقلية هنو على البحر.
1: يعني خبيرة التغذية عبير أبو رجيلي شكرا لك، شكرا لكل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وطبعا دايما عم نستفيد بحضرتك مش بس بالصحة كمان بالجمال، يعني على ما يبدو المستمعين بتسألوا هالسؤال
0: فهو ليك كله مرتبط ببعضه. أنا كمان بتشكركم كتير يا جنى، ونحن أنا قد ما في بحب أعطي معلومات تفيد، وأن دايما نركز أنه الغذاء مرتبط بالشكل، الغذاء مرتبط بالجلد، مرتبط بالصحة أكثر مما نحن منعطيه أهمية. يعني كتير مهم تعرفوا لما عم تتناولوا هيدا الوجبة إنه هيدا أنتو، هيدا جسمكم من جوا، هيدا بعدين على وين واصلين، فانتبهوا شو عم تتناولوا شو عم تاكلوا. إذا أنتو بدكم تحاربوا علامات التقدم بالعمر، تحاربوا الأمراض، تحاربوا المشاكل الصحية الكتيرة المرتبطة والأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي والسلوكي.
1: شكرا جزيلا عبير أبو رجيلي، طبعا بتجدد لقاء شهر الجاي إذا ربنا راد.
0: إذا الله راد.
1: وطبعا بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار، وبعطيكم موعد إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 دايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الإعلام. إذا بدنا نحكي عن الإعلام منقول إنه في كتير إعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي إعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكتر وأكتر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج، والتاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي. منقول كمان عن رومانيا وتشاد علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: قراءة معمقة في الدفع الأمريكي لتنفيذ اتفاق الإطار ومحاولات ثنائية عرقلته والتلويح بنقضه تحت قبة البرلمان وما التداعيات السياسية والدستورية مع الصحفي داود رمال.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي الخميس 1 من بعد الظهر.

0: عليكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيف هذه الحلقة الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ داود رمال. أهلا وسهلا بك أستاذ داود بلبنان الحر.
1: أهلا وسهلا، وهذه أول زيارة للاستديو. أنا بطلع عادة معكم تليفونيا.
0: صحيح،
1: هذا شرف كبير لي.
0: بتشرفنا أستاذ، ومما لا شك فيه يعني إحاطتك هيك تتسم بالكثير من الاتزان والموضوعية تحديدا. خلينا نبدأ نحن وياك قبل أن ندخل في التفاصيل، تفاصيل اتفاق الإطار، شؤونه وشجون هذا الاتفاق وما سيرشع عنه وهل سيطر.
1: بس لنصحح بالموضوع المصطلحات، هو صيغة إطار وليس اتفاق إطار. يعني الصيغة تتطور خلال التنفيذ. نحن لم نصل بعد
0: إلى الاتفاق
1: واشنطن إلى اتفاق، إنما إلى صيغة إطار، وعنوانه هو أصلا ما تم التوقيع عليه صيغة إطار وليس اتفاق.
0: طب خلينا نبدأ من زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت تحديدا أسعد الشيباني. توقيع هذه الزيارة بالذات اليوم وزيارته تحديدا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ماذا يريد اليوم أحمد الشرع من لبنان؟
1: عمليا الرئيس السوري أحمد الشرع عبر صراحة أنه ماذا يريد لسوريا وللبنان، وعبر صراحة أنه لا يريد إعادة إنتاج صيغة التعاطي السابقة التي مورست في عهدي الأسدين الأول والثاني. وبالتالي مقاربته للملف اللبناني مقاربة ينطبق عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وهو التعاون والتضامن من دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. هذا الأمر عبر عنه صراحة خلال لقاءاته مع رئيس الجمهورية على هامش القمم العربية أو المؤتمرات الدولية، وأيضا عبر عنه صراحة من خلال زيارات الوفود التي تحضر إلى لبنان، وتحديدا الوزير الأبرز في فريق الرئيس أحمد الشرع الذي هو الوزير الشيباني أسعد الشيباني. توقيت الزيارة اليوم مهم جدا لأنها تأتي بعد كلام أعلنه صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن بنيامين نتنياهو لم يستطع أن ينجز مهمة كاملة بشأن حزب الله، وأنا طلبت من الشرع أن ينجز هذه المهمة. وكان مفاجأ هذا الموقف الجريء للرئيس الشرع عندما أطل عبر منصة خليجية بالتحديد وقال أن هذا الأمر لن يحصل. لأنه أيضا بيعرف الرئيس الشرع أن توريطه بالوحول اللبناني سيكون مقدم للإجهاز على حكم الوليد الذي يعني لم يتشكل بعد، وبالتالي هو محاولة أيضا، لأنه أيضا لازالت سوريا في خضم يعني ولادة جديدة. هذه الولادة الجديدة لم تكتمل، لم تتبلور، وهناك مسار طويل وشاق يقوده الرئيس الشرع له علاقة بإعادة اللحمة الوطنية، يعني تأمين شراكة فعلية وأساسية في إدارة الحكم في سوريا، لأنه المشروع البديل لا زال موجودا بأي معنى، بمعنى ما طرح على بشار الأسد في السابق أنه نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا، يعني عمليا إنتاج الصيغة اللبنانية والعراقية، لا زال هذا الأمر مطروحا في دوائر غربية وفي دوائر عربية. وبالتالي لابد يعني عشان هيك بتشوف رئيس الشرع في عمل صامت ودؤوب بالداخل السوري، وعند اللزوم يطل لبنانيا. الأسعد الشيباني جاء بعد هذا الأمر لطمأنة لبنان، وجاء بعد الإعلان عن صيغة الإطار التي أعلن عنها في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، ليكون داعما للسلطات الدستورية وللحكم الجديد في لبنان. أما فيما خص زيارته لرئيس مجلس النواب، كان هناك يعني بزيارته الأولى ملامح على القيادة السورية أنه يجب التعاطي مع هذا الموقع لأنه موقع دستوري وليس موقع حزبي. يعني مع نبيه بيري على أنه رئيس مجلس نواب وليس رئيس حركة أمل. والزيارة الأخيرة حسب ما علمت لأن فيها رئيس نجيب مئاتي إلى دمشق والتقى رئيس الشرع كان في حيز منها نقاش حول هذه المسألة ومن زاوية مختلفة. يعني هيك بتحب المعلومات أنت من زاوية أن الرئيس باري وحركة أمل لم يتورط بالدم السوري ورفض إرسال أي عنصر من حركة أمل إبان الحرب السورية للمشاركة في القتال إلى جانب النظام.
0: أستاذ داود، لكن ألم تلاحظ يعني أنه اليوم الوجوه ذاتها اللي كانت تقصد دمشق بعهد حافظ وبشار اليوم تتوالى أيضا للقاء أحمد الشرع سواء
1: هذا الأمر أستاذ وليد هذا الأمر بيستفزني وبيستفزك بيستفز كل الجيل اللي تابع هذه المرحلة. هودي اللي بينقلوا البارودة من كتف لكتف واللي ما عندهم موقف ثابت واللي ما عندهم مبادئ ثابتة. وهذا الأمر الذي دعاني لكتابة مقال نشر اليوم في جريدة نداء الوطن
0: صحيح.
1: يركز على هذه النقطة بالتحديد أنه الامتحان للحكم الجديد في سوريا هو عدم تدوير بدي استخدم هذه العبارة وإن كانت مهينة عدم تدوير المنظومة التي حكمت في لبنان منذ التسعينيات إلى اليوم وإعادة إنتاجها بنفس الأشخاص أو بورثتهم ولكن بطريقة مختلفة. هذا الأمر سيؤذي سوريا تحديدا لأنه هناك تحول لمسينه كلنا أستاذ وليد على المستوى الجمهور اللبناني على مستوى الرأي العام اللبناني الذي لم يعد تحديدا وهذا الأمر سنشهده قريبا إن شاء الله على مستوى ما يسمونه بين هلالين البيئة الشيعية وهم لبنانيون شيعة عمليا هناك تحول على مستوى الرأي العام. هذا الرأي العام لم يعد يسمح أو يقبل أو تنطلي عليه أي خدع أو أكاذيب مورست منذ التسعينيات إلى اليوم إذا لم نقل منذ حكومات الإنقاذ الوطني التي أسست في عهد الرئيس أمين جميل عندما أوكلت كل طائفة إلى زعيم وألغي التنوع داخل الطوائف.
0: أستاذ داود، يعني أنت تدعو الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن ينصد أبواب قصر الشعب في وجه المنظومة الموجودة في لبنان واللي كانت إلى حد ما بين مزدوجين هي متواطئة مع نظام بشار وحافظ.
1: هي مستفيدة ومفسدة وهي الشريكة في تدمير الاقتصاد في تدمير المالية العامة في عملية النهب في تراكم المديونية على لبنان. هي التي أوصلت لبنان إلى كارثة 2019 الانهيار المالي والنقدي. هذه المنظومة اللي حكمت لبنان هذه المنظومة التي أجرمت بحق لبنان أكثر مما أجرم أعداء لبنان. وبالتالي شفنا كل القيادات السورية التي أوكل إليها الملف اللبناني شو كان مصيرها وإلى أين انتهت. كمان في عدالة التاريخ يا وليد
0: ينتحروا
1: ياماتوا كمدا وغيضا
0: صحيح.
1: وحقد قتلهم يعني لأنه شافوا كل هذا ما كانوا يتوهمون أنه مجدا تبين أنه كزبد البحر مجد باطل. بالتالي لا نعم أنا من المنزعجين جدا عندما أرى ذات الوجوه تدخل إلى قصر الشعب. لذلك يعني في كثير من الرسائل باعتقادي تصل إلى القيادة السورية لها علاقة بتغيير نمط التعاطي مع الواقع اللبناني على قاعدة ماذا وليد على قاعدة التعاطي مع النخب والنخب المتنوعة إن كانت اقتصادية أو ثقافية أو إعلامية أو فنية وأن يكون هناك حراكا فعليا له علاقة مع الجامعات والطالبات والطلاب بالجامعات لأنه هذا هو اللي بيبنوا العلاقات الحقيقية صحيح. بين الدول
0: صحيح. أستاذ داود، بس لنكون أكثر صريحين مع المستمع اللي عم يشوفنا والمشاهد أيضا اللي عم يسمعنا واللي عم يشوفنا اليوم، من طلع على سوريا غير وليد جنبلاط وغير نجيب مئاتي؟
1: وليد جنبلاط طلع تحت العنوان الدرزي وحقن الدماء الدرزي علما لو كنت يعني أنا من المقربين لوليد جنبلاط لكنت نصحته بعدم التدخل بهذا الملف، لأنه هذا الملف عمليا ارتد عليه في الداخل اللبناني، ودفع وليد جنبلاط الذي أجل وأحترم، وأنا كثير يعني هذا الشخص له نظرة خاصة عندي، الذي دفعه لأن يتخذ مواقف لها علاقة بمسار تحديدا الحرب الأخيرة ما كان مضطرا ليتخذها. وبالتالي لا، أنا مع أن يترك أمر سوريا وملفات سوريا للقيادة السورية، وباعتقادي أنه هني حيكونوا حسب المعطيات المتواضعة عندي عن الرئيس أحمد الشرع، هني متوهمين أنه قادرين يخدعوا. هو هذا رجل لا يخدع، هذا رجل لا يخدع، وفهمهم وفهم تاريخهم بالنتيجة. وبالتالي الأقدم على عمل نوعي، هذا العمل النوعي هو طي صفحة الماضي، فتح صفحة جديدة، وصولا لقوله أنه جاهز أنه يقعد مع حزب الله، ما عنده مشكلة على قاعدة طي صفحة الماضي. والأهم هو التفريق بين حزب الله وبين الطائف الشيعي.
0: استاذ داود، زيارة نجيب ميقاتي، هذا سؤال أخير عن الزيارة لانتقل إلى صيغة الإطار تحديدا، هل صحيح ما حكي في الصالونات السياسية والكواليس السياسية أن هذه الزيارة تأتي تجهيزا ولإعادة تعويم نجيب ميقاتي، تمهيدا لإسقاط الحكومة سواء بالشارع أو بالضغط السياسي، وبالتالي ليعود ويشكل حكومة جديدة في عهد جوزيفون؟
1: يعني عمليا بعد لقائه لرئيس الشرع، اول زياره لرئيس ميقاتي في بيروت الى من؟ الى رئيس نبيه بيروت. يعني اجى يبلغه لقد انجزت المهمه اللي لها علاقه بالعلاقه البينيه، يعني بين الحكم الجديد وبين رئيس نبيه بيروت. رئيس نجيب ميقاتي كما وليد جنبلاط كما نبيه بيروت يعرفون جميعهم أن مسألة إزاحة نواف سلام من رئاسة الحكومة من سابع المستحيلات، وأيضا يعرفون أن مسألة إسقاط الحكومة بالشارع دونها محاذير خطيرة، أقل هذه المحاذير وضع لبنان تحت الفصل السابع ووضعه تحت وصاية دولية مباشرة. أي حراك بالشارع له علاقة بتغيير المعادلات السياسية على طريقة القمصان السود ولا إلى غير رجع، هذا الأمر لن يستعاد وغير مسموح أن يستعاد. هناك تفاهم أمريكي سعودي حول هذه المسألة في لبنان، حتى إذا ذهبنا إلى تعديل حكومي، لأنه هلأ المطروح أنه نحن لازلنا في صيغة إطار. إذا الإسرائيلي، وهذا الأرجح، بدك بنحكي عنه بعدين، بعد الانتخابات الإسرائيلية إذا تم تقصير ولاية الكنيسة وأجريت الانتخابات ب25 أيلول أو بقيت ل25 تشرين الثاني، بالحالتين عند انتهاء الانتخابات الإسرائيلية شو ما كانت النتيجة، باعتقادي وحسب المعطيات لن يبقى أي جندي إسرائيلي على الأرض اللبناني، ستنسحب إسرائيل من الأرض. من الأرض
0: مع اللبناني. أنه جانب من الإعلام الإسرائيلي اليوم يسوق لفكرة أنه في حال لم يصل من جديد بنيامين نتنياهو إلى الحكم، الفريق الآخر يعني اليوم أكثر تشددا وتمسكا بالحرب وعدم المهادنة مع لبنان.
1: لسبب وحيد وليد، لأنه كل استطلاعات الرأي بإسرائيل، آخر استطلاع 73% من الشعب الإسرائيلي مع استمرار الحرب على لبنان، والنسبة الأقل مع بقائها على غزة وعلى إيران. حتى نسوا إيران وغزة وتهديد الضفة وما إلى ذلك، هن بيعتبروا أن الخطر الأساسي هو قادم من الشمال، ولا بد من إنهاء وجود حزب الله في منطقة يعني على تخوم الحدود الإسرائيلية. هذا الأمر سيتحقق شئنا أم أبينا، وهذا الأمر أقره حزب الله بالاتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 التي صاغها الثنائي وأخذت علما فيها الحكومة، واللي بيقرأ بنود هذه الاتفاقية هي وثيقة استسلام. وبالتالي ما بقى فينا نحن إذا رحنا ب 27 تشرين الثاني 24 إلى وثيقة الاستسلام، نجي نحن هلأ نقول لو إجا المن والسلوى ومن من واشنطن ما بنقبل فيه. نحن بنقبل نستسلم لعدونا بس ما بنقبل نتنازل للداخل اللبناني، وبنرفض انه نفتح قنوات الحوار مع الداخل اللبناني. هل تعلم وليد ان رئيس الجمهوريه حاول ولا زال يحاول لحد الان انه يقنعهم لحزب الله تفضلوا شارفوا لنتحاور نحن وياكم، وقولوا قولوا لنا شو الاجنده تاعيتكم.
0: هون السؤال استاذ. حكي مبارح كلام كتير مهم فخامة الرئيس قدام وفد نقابة المحامين ببيروت والشمال، يقول أنه أعطونا البديل، طلبنا لنحو عام ونص أنه يعطونا الخيار البديل، ولما بلشنا المفاوضات كمان طلب منه أنه شو عندكم حال أو كونوا شركاء في هذه المفاوضات. طيب لما بيقول الرئيس نبيه بري هنا تحديدا أنه البديل هو بالتفاوض غير المباشر، البديل هو تفعيل لجنة الميكانيزم، والبديل أيضا هو بالعودة إلى اتفاق اللي سميته هلأ اتفاق الاستسلام تحديدا 27 تشرين 2024، والقرار 1701 بيذكر دايما القرار 1701، وللجملات بيرجع لاتفاق الهدنة 49 تحديدا.
1: مين سقط اتفاق الهدنة؟ اتفاق الهدنة سقط سنة 1969 بمجرد توقيع اتفاق القاهرة الذي أباح العمل المسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية على الأرض اللبنانية. لبنان أسقط اتفاقية الهدنة. يا منحكي مثل منحكي عواطف يا منحكي حقائق. الحقيقة هي اتفاقية الهدنة بطلت موجودة من 69
0: من اتفاق القاهرة
1: من 69.
0: طيب عم بيقدم له اليوم ثلاث بدائل الرئيس نبيه بري لرئيس الجمهورية، لماذا لم يأخذها بعين الاعتبار؟
1: هل احترمنا نحن 1701؟ سؤال يطرح.
0: ألم يحترم
1: لم يحترم
0: من حرب تموز حتى 2023 استاذ؟
1: استاذ وليد كان لي محاضرة مع نخبة من الأساتذة الجامعات بمعرض انطلياس الأخير.
0: نعم.
1: وكان محور 1701. ربما أكشف لك سرا أنه بال 1701 كنت أنا أحد المعاونين الأساسيين للدكتور جورج ديب، تعرف المستشار الرئاسي القانوني والأستاذ العلامي في القانون الدولي لله يرحمه، توفى الدكتور جورج ديب. الدكتور جورج ديب قاتل قتالا شديدا مع رؤساء الثلاثة يومتها

0: المعتدية على إسرائيل. من بتلاحظ من سنة 2006 من 1701 لحد الآن، يعني من 14 آب 2006 لحد الآن، أخذت هيدي 1701 إسرائيل وهذا البند العاشر، وعلى أساسه استباحت الجو والبر والبحر، لأن وقت اللي بيكون لبنان هو الدولة المعتدية، وقت لبنان بيقبل بوقف أعمال عدائية ولا يقبل بوقف إطلاق نار، وهذا قاتل عليها الله يرحمه الدكتور جوجتي، أنه حطوا وقف إطلاق نار وليس وقف أعمال عدائية، لأن وقف الأعمال العدائية هي مستوى أدنى من وقف إطلاق النار، وإلا شروط أدنى، بينما وقف إطلاق النار شروطه حاسمة وحازمة، وهذا يمكن كان بإمكاننا أن نستعيد من خلاله اتفاقية الهدنة. لا، رحنا قبلنا بوقف أعمال عدائية بلبنان دولة معتدية، أبحنا الانتهاكات الجوية والبحرية لإسرائيل وقيدنا لبنان.
1: جينا عاد ب 27 تشرين،
0: عم بحكي عن 2006، عن الخلل
1: اللي صار، ارتكبنا نفس الاخطاء بال 17
0: بالبند الثالث من اتفاقية 27 تشرين الثالث، على أسوأ
1: حرية الحركة كانت علنا.
0: مش بس هيك، لأن حزب الله هي الجهة المعتدية على إسرائيل، استخدموا نفس العبارة وبالتالي وافقنا عليها. طيب، عم بيقول الرئيس بيري منا نروح نطبق اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ليش الصيغة الإطار اللي تم التفاهم عليها بالولايات المتحدة أليست هي الآلية التنفيذية لتفاهم 27 تشرين؟ هي الآلية التنفيذية، لا بل أخف وطأة. ليه؟ لأنه بهيدي الصيغة فيما سمي الملحق العسكري والأمني الذي قاتل الوفد العسكري في المفاوضات لأن تكون الكلمة العليا في تنفيذ هذا الملحق هي للجيش اللبناني، وأن لا يكون هناك أي دور للإسرائيلي، والإسرائيلي إذا بده شيء بيحكي مع الأمريكي، ما بيحكي مع الجانب اللبناني. طيب، حلال إيران بعد 35 يوم من اغتيال المرشد السيد الخامنئي جلست إلى الطاولة مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي هو بالتصنيف الإيراني شو؟
1: الشيطان
0: الأكبر. فتفاجأنا طلع الحبيب الأكبر، وفي عشق غير موصوف، هذا اللي عم بيراهن عليه ترامب في داخل الجمهور، في حنين عند الإيرانيين لزمن الشاه بأي معنى، بمعنى إعادة العلاقة المميزة مع الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، بعد 35 يوم قعدوا مع اللي قتل المرشد، ليش ممنوع على الدولة اللبنانية بعد 100 وشوي من الأيام القتالية والدمار ومحو الذاكرة وإبادة جبل عامل بالكامل وتهجير ناسه وشعبه، ممنوع على الدولة اللبنانية أن تجلس إلى العدو الذي يقاتل الشعب اللبناني وتنجز وتنجز
1: لماذا يعني تحضر على حزب الله ما تبيح لنفسه؟
0: انا بقول لك، لو نكون صريحين وشديدي الصراحه، لانه اذا استطاعت الدوله اللبنانيه والحكم الجديد في لبنان اقفال جبهه الجنوب الى غير رجعه، شو بيشتغل حزب الله عند ايران؟ شو بعد له وظيفه؟ بطل عنده وظيفه. ما نحن بأي معنى لبنان يعني كنا رهينة المشروع الإيراني، رهينة منذ 25 أيار العام 2000، لأنه هذه الجبهة يجب كان أن تقفل منذ هذا التاريخ، وأن نذهب إلى مصالحة وطنية حقيقية منذ هذا التاريخ، مصالحة حقيقية، لا أن يبقى الدكتور سمير جعجع في السجن، ولا أن يبقى ميشيل عون في المنفى، ولا أن يبقى من هربوا خوفا إلى إسرائيل في إسرائيل أن يستعادوا، وفق لأنه طولوا لل 2011 اللي عملوا الآن بمجلس النواب، بال 2011 كانوا أخذوا الجنسيات الإسرائيلية، أولادهم تعلموا بالمدارس الإسرائيلية، لبل فاتوا البعض منهم فات على الجامعات. كان فينا من 25 أيار العام 2000 أن نذهب أن نستثمر على الانسحاب الإسرائيلي وتحرير كامل الأراضي اللبنانية بإنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية، ولكن لم يحصل ذلك. لماذا؟ لأنها قالها صراحة في خطاب بنت جبال الذي سمي بيت العنكبوت السيد نصر الله، أنه نحن مشروعنا أكبر من حدود لبنان، هل يتحمل لبنان مشروعا أكبر من حدوده؟ هل مكتوب على هالمليونين شيعي بلبنان أن تستخدمهم إيران قوة بين هلالين، وهذا لأنه تعبير غير صحيح، قوة تحرير وقتال بكل الجبهات على مساحة المنطقة من غزة للبنان لسوريا للعراق لليمن وبعد شوي للبحرين؟ هل مكتوب عليهم يعني أنه بلد فيه 80 ل 90 مليون نسمة بإيران بيحميه هودي المليونين، مصير هول مليونين؟ هل مكتوب عليهم أنه يضلون هن الأداة التي تدفع بهم إيران إلى الموت ساعة تشاء كلما تعقدت أمورها مع الغرب وتحديدا مع الولايات المتحدة؟ نشعل جبهة لبنان لحتى يجي الأمريكي يتفاهم مع الإيراني على حسابنا؟ لذلك لا يريدون مسار واشنطن، يريدون إبقاء مسار ربط لبنان بمسار إيران. طيب أنا بسألك وليد، هذا
1: لازم نستفيد من هذه النقطة كمان، لأن
0: ليه أهمية مسار واشنطن؟ لك لو شو ما إجا أسوأ اتفاق من مسار واشنطن أفضل من أحسن اتفاق بيجيبه مسار إسلام أباد، لسبب وحيد، لأنه يحرر الساحة اللبنانية من أي وصاية، من أي وصاية. تخيل أنت أن ربطنا من ضمن اتفاق إيراني أمريكي أنهى الحرب في لبنان وطلع الإسرائيلي يا خي من لبنان، لاحقا خلصت ولاية ترامب، إجا حدا غير ترامب وألغى الاتفاق، هل منعود نشعل الجبهة؟
1: صحيح.
0: هل بده ضل لبنان هو ساحة إيرانية تستخدم ساعة تشاء؟
1: بس لماذا لا يستفيد اليوم أنه بما أنه في مسارين متوازيين، خلينا ناخد نحن لمصلحتنا يعني اللي بناسبنا من هون واللي بناسبنا من هونيك. طالما اليوم إيران عم بتبيع،
0: قالوا رئيس الجمهورية وقالوا رئيس الحكومة،
1: صحيح،
0: قال فليأتي وقف الإطلاق النار من أي جهة، وإذا استطاعت أن أي دولة أن تؤمن الانسحاب الإسرائيلي، صحيح، سنكون نحن أول الشاكرين. ولكن هذه أهم شيء،
1: من خلال الدولة،
0: مش بس من خلال الدولة، أن لا يكون الثمن أن يخضع لبنان لوصاية جديدة، مرفوض لبنان، صحيح، أن يبقى تحت أي وصاية.
1: استاذ داود، اليوم جن جنون الفريق الآخر لما خرجت إلى العلن.
0: هذا جنون، خليني كمان أطشك بالسؤال، فهمت شو بدك تسألني؟ هذا جنون الهزيمة، رافضين الهزيمة. أنت سمينوها، ما هو العرب عندهم اختراعات لغوية غريبة عجيبة، هزيمة 67 سموها نكسة، 2006 كم عدد الذين سقطوا في لبنان 2006 والدمار الهائل؟ سميناه انتصار. علما
1: لحد هلأ بعدنا عم نحكي بالانتصار.
0: بدك اشرح لك؟ اشرح لك. 25 أيار 2000 اخترعنا مزارع شبعة، مسمار جحا، لنضلنا رابطين مع النظام السوري، لأنه وقت اللي بيفقد النظام السوري هذا العنوان اللي له علاقة بالصراع مع إسرائيل يضعف النظام في الداخل، بيفقد شرعيته القومية تحت العنوان القومي. ربطنا، عملنا مسمار جحا اللي اسمه مزارع شبعة، لأنه ما كتير كان مبسوط الإسرائيلي من الانسحاب السوري من الانسحاب الإسرائيلي بأيار 2000 من لبنان، كان بدو إياه لهذا الاحتلال يبقى. ليه؟ لأنه الانسحاب الإسرائيلي هو الذي مهد عمليا لتطبيق بند ضل معطل بالطائف من 1994 ل2005، لأنه خلال سنتين كان بعد يجب إعادة الانتشار الجيش السوري إلى داخل الأراضي السورية، كان لازم ينتهي الوجود السوري في لبنان باستثناء النقطة التاريخية المتوافقة عليها اللي على المديرج الرادار الحربي الذي يديره الجيشان اللبناني والسوري، لأنه خاصرة رخوي لسوريا تمر منها منها الطائرات. بالتالي أنه بس ذكرني بالسؤال
1: تحديدا. السؤال بيقول أنه اليوم جن جنون تحديدا الفريق الآخر نتيجة هذا يعني صيغة الإطار الذي تم الاتفاق عليه، قال أنه اليوم يشرع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله. ألا تعتقد اليوم أنه بمحل في جانب من الحق اللي عم بيقولوه. لما بيطلع الإسرائيلي تحديدا من يمين نتنياهو بأكثر من مناسبة امبارح تحديدا عم بيقول أنه لن ننسحب من المنطقة الأمنية. وفي شيء خطير عم بيصير كنا عم نحكي فيه قبل الحلقة أستاذ داود، هو بوابة العبور في المناطق الأمنية، وهذا يعتبر إخلال من الجانب الإسرائيلي.
0: طيب
1: ألا يعزز ما يقوله اليوم الثنائي الشيعي فيما خص أنه هذه الصيغة
0: الدولي. هذا يعزز منطق الدولة ويسكت منطق الميليشيا. بال2000 تحررت الأرض، بال2006 صار عندنا 13 نقطة محتلة اللي بيقولوا عنه انتصار، بال2024 أضفنا على 13 نقطة التلال الخمسي مع سيطرة إسرائيلية على 22 ضيعة، على 22 ضيعة. بهذه الحرب الحالية خسرنا جبل عامل وسيطر الإسرائيلي على 90 مدينة وبلدة وضيعة، صح ولا لا؟ هذه حروب. العمليا السلطات الدستورية أو الحكم الجديد في لبنان المتحرر من الوصايات يتعاطى مع نتائج لم يكن سببا فيها. السبب فيها فيما وصلنا إليه هو سلوك حزب الله
1: متحرر من الوصاية الأمريكية.
0: بطبيعة الحال أنت عندك أصدقاء، هل لبنان مثلا خاضع للوصاية السعودية؟ بيجي الأمير يزيد بن فرحان بيقلنا شو بدكم، بس نحن منا منكم شهري وحدي، عدم الاقتتال، الحفاظ على السلم الأهلي، الحفاظ على دستور الطائف، لأن البديل عن دستور الطائف تفكك الكيان. هذا اللي عم بقوله السعودي واللي عم بقوله حق. السعودي إجا سلح فريق لبناني وقال له افتح جبهة لبنان، والله أنا عندي مشكلة مع إيران مثلا، أو عندي مشكلة مع الولايات المتحدة، دلني على دولة عربية اجت سلحت جماعة لبنانية واستخدمتها لهذه الجماعة لتدمير لبنان لمصالحها الذاتية. ما في حدا. مشكلتهم برجع بقول لك انه هني لو بيكروا بالهزيمة كانوا بيقدروا يعملوا مراجعة ذاتية. الأخطر، وهذا كلام سمعته من باحثين أمريكيين، هو محل نقاش بالولايات المتحدة، أن مشكلة ترامب مع بنيامين نتنياهو على شو هي؟ كان الاتفاق أنه نضرب البنية العسكرية لحزب الله، القيادية العسكرية لحزب الله، ننهيها، ولكن لا تقتل السيد حسن نصر، نضرب بنية النظام الإيراني، ولكن لا تقتل السيد الخامني. ليه النظري؟ لأنه مش من عنده ترامب عم يحكي هالشغلات. كل المراكز الدراسات بالولايات المتحدة هم مستشارون عند الإدارة الأمريكية، هن بيعملوا لها دراسات، بيعملوا لها أفكار واقتراحات، لأنه في قناعة، وهذه القناعة ثابتة، أن الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يأخذ هذه المجموعة التي اشتغل عليها عملية كي الوعي من 40 سنة، المجموعة الشيعية المرتبطة بحزب الله، الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن ينقلها من مكان إلى آخر من دون أن تعترض هو السيد نصر الله، بطل موجود.
1: صحيح.
0: عشان هيك بتشوف الضياع هلا. بيطلع الشيخ نعيم قاسم، مين بيسمعه؟ الشخص الوحيد الذي كان قادرا أن ينقل إيران من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة وتغيير السلوك هو الخامنئي. هلأ مين فيه؟ ابنه مجتبى لا يستطيع، لأنه خاضع لوصاية الحرس الثوري الإيراني الذي أتى به مرشدا أعلى، أتى به مرشدا. هون المشكلة اللي واجهتها الولايات المتحدة نتيجة جنون نتنياهو وذهابه إلى محو كل شيء.
1: استاذ داود، بلش دهمنا الوقت، عنا بعد 5 دقائق، اسمح لي بهالأسئلة سريعا. يقول الرئيس نبيه بري، ويقول أيضا وليد جنبلاط، 10 مرات اتفاق 17 أيار ولا مرة صيغة الإطار الجديد. لماذا هذا الكلام تحديدا؟ لماذا هذه المبالغة صح التعبير؟
0: بالمعلومات لإلك كمان استاذ وليد، وصلت رسائل إلى رئيس الجمهورية كما إلى نواف إسلام، مش حسمي، أنه نحن مضطرين نعلي السقف بالسياسي، ولكن نحن معكم في المضمون. نقطع السطر.
1: نعم. مضطرين ليش؟ شو اللي خليهم
0: في كارثي حاصلي؟ شرحت لك وضعية وليد جنبلاط. وليد جنبلاط ارتكب خطأ بتدخله بالشأن الدرزي في جبل الدروس، كان يجب أن يبقى على الحياد. عشان هيك بالحرب الأخيرة اعتبر أنه في هذا التهديد ليس فقط للشيعة إنما للدروز في لبنان، لأنه في حقد درزي عليه داخل إسرائيل وحقد بسوريا.
1: صحيح،
0: عرفت كيف؟ وفي كارثة على مستوى البيئة الشيعية، ما يسمى بالبيئة الشيعية. عشان هيك بالبداية قلت لك في تحول هلأ بهي العودة اللي عم تصير الغير معلنة، عم يسترجي حزب الله يرفع علم أو صورة؟ عم يسترجي،
1: رفعوا على طريق المطار،
0: رفعوا
1: شكرا إيران صور
0: وأزيلت.
1: أزيلت
0: لأنه صار في دولة بالبلد. في عم بيحاول يعلي السقف الرئيس بيري، لأن أنا بعرف
1: في ضغوط عليه.
0: هذه المنظومة التي سيطرت على الدولة، مؤسسات الدولة اللي بيسميها الدكتور جعجع الدولة العميقة، من الصعوبة بمكان أن تتخلى عن هذه الأمور التي تعتبرها امتيازات خاصة لها. مش مقتنعين إنه إجا رئيس جوزيف عون طبق المادة 52،
1: بدهم هن يفاوضوا،
0: عمل تفاوض بالتفاهم مع رئيس الحكومة وقال له لرئيس المجلس أنت شغلك بالمجلس النواب بالشأن التشريعي، وفوق هذا وكله كان يضل فاتح الخط معه.
1: صحيح،
0: ويحطه بكل الأجواء.
1: صحيح، بحسب المعلومات اللي عندك هل تخشى على حياة الرئيس نبيه بري؟ يعني اليوم الرئيس نبيه بري مجبور يعلي السقف وإلا حياته بخطر؟
0: عمليا لا، ما بخشى على حياة الرئيس نبيه بري إلا من إسرائيل، إذا أرادت أن تذهب إلى أحداث فتنة داخلية، وهذا اللي يجب أن ننتبه إليه. وهذا الكلام الذي أوصل إلى حزب الله وإلى غير حزب الله من أن تصعيد هذا الخطاب وحملات التخوين تشبه مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري في العام 2005، وبالتالي أي جهة معادية للبنان قد تدخل على الخط وتفعل ما فعلت بعد 2005، ونذهب هذه المرة إلى كارثة.
1: صحيح،
0: لأنه ما بقى في العقلاء في لبنان قليل جدا.
1: نعم استاذ داود، اليوم لماذا يسوق حزب الله لفكرة أن رئيس الجمهورية يريد إقالة قائد الجيش؟ سمعنا نواف الموسوي النائب السابق، سمعنا إعلاميين مقربين من الحزب عم بيسوقوا لهالفكرة، وطلع أكثر من مرة نفي من رئيس الجمهورية، وحتى هو حكي بالموضوع. صحيح،
0: والجيش نفى.
1: لماذا هذا التصفيق؟
0: أنا بجاوب بطريقة أخرى. طالما كلهم ثقة بقائد الجيش وقيادة الجيش والجيش اللبناني، حزب الله والرئيس بيري، لماذا خونوا الوفد العسكري الذي هو أبرم الملحق العسكري والأمني بصيغة الإطار التي حصلت في واشنطن؟ إذا هالقد بتحبوه للجيش يعني بتوثقوا فيه،
1: لازم تحترموا اللي وقعوا.
0: وإذا هالقد أنتوا ضنينين على الجيش وتثقون بالجيش، لماذا لا تسلمون السلاح إلى الجيش اللبناني؟
1: نعم،
0: لا ما بتسلموا سلاح الجيش اللبناني وتخلون،
1: لأنه ما في قرار من إيران بهذا الشيء. سؤال أخير اليوم، يتحدث البعض، ما بعرف إذا هذه المعلومات قديش دقيقة، بس رح نقول لك إياها بتوضح لنا، أنه هناك مساعي اليوم قطرية لعقد لقاءات مباشرة بين حزب الله وبين الأمريكي. برأيك ماذا لو حصلت
0: في الدوحة
1: لما كان علي حسن خليل
0: مع ممثل إيران عبد الله صفي الدين ومع عمار الموسوي؟ حصلت بالدوحة، وحصل الاتصال مع ويتكوف، والقطري يسعى في هذا الاتجاه. وهون خليني افتح هلالين واحد، لا مصلحة للبنان، لا مصلحة للبنان، وهذه رسالة لكل القيادات في لبنان، أن يخرج من تحت العباءة السعودية، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا على مستوى القرارات المصيرية التي لها علاقة بالحرب وبالسلم وبمسألة إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل. أنا عم راقب هلأ، لحد الآن عم شوف في شوية تحفظ سعودي. هذا التحفظ السعودي حسب معطياتي له أسبابه، له أسبابه. وبالتالي إذا كنا من نخلص هذا البلد، بدل ما رئيس بيري وبدل ما حزب الله وبدل ما طامحين لشغل مواقع دستورية في هذا البلد يذهبوا إلى التوتير وإلى لعبة المكائد ونصب الأفخاخ، فيكون عندهم الجرأة ويقولوا إنه هذا البلد لن يعود لكي يركب على السكة من جديد ولكي ينهض اقتصاديا ولكي يصبح محط أنظار الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. أستاذ وليد عبثا نحاول وقد ما بدك منحكي ساعتين وثلاثة إذا لم نذهب إلى تسليم السلاح وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. بدي استغل منبرك هلأ طبعا. المسألة ليست محصورة كمان بحزب الله. أنا أرفض استباحة حركة حماس للبنان إن كان ليس فقط عسكريا حتى بالإعلام. يجب أن توضع هذه القيود للجماعات الفلسطينية وللتنظيمات الفلسطينية. طالما نحن ارتضينا يكون في سفارة لدولة فلسطين في لبنان فليكن التعاطي مع السلطة الفلسطينية. أيضا مسؤولية على الحكومة عبر منبرك بقول مثل ما أخذت قرار 2 أزار أنتوا بحاجة لقرار حكومي يحضر هكذا أنشطة لتنظيمات مسلحة فلسطينية تستفزني مثل ما بتستفز كل لبناني.
1: لا يمال أستاذ داود، صدقا لا يمال. شكرا على هذه الإحاطة الموضوعية والمتزنة جدا، شكرا على المعلومات اللي دايما بتعطينا إياها في هذه اللقاءات. أنا بتشكر وجودك معنا في لبنان الحر ضمن حوار حر. شكرا لكل المتابعين، شكرا أيضا للمخرج مارك البيطار. نلتقى فيكم أكيد الأسبوع المقبل بنفس الموعد. كان معكم وليد فريجي إعدادا وتقديما، إلى اللقاء.
2: حوار حر. حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: رأي حر من لبنان الحر.
4: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
5: أتعرفون قصة الملازم الياباني هيرو أونودا الذي رفض أن يصدق بأن الحرب العالمية الثانية انتهت إلا بعد نحو 30 عاماً، وكان يعيش هذه المدة كلها كمقاتل ومقاوم يستعد للمواجهة في أي لحظة مختبئا في أدغال الفلبين. فقد قرر أونودا الاختباء برفقة 2 من رفاقه وخوض حرب عصابات قتل خلالها 30 ممن اعتبرهم أعداء الجيش الإمبراطوري الياباني. وعلى رغم هروب واحد منهم فقد بقي أونودا ورفيقه الآخر في الأدغال، علما أن طائرات يابانية ألقت بعد سنوات عدة منشورات تؤكد لهما نهاية الحرب وخسارة اليابان، لكنهما رفضا واشتبكا أكثر من مرة مع الجنود الفلبينيين حتى اختفى أثرهما تماما، فظن الجميع أنهما ماتا. ولكن في العام 1972 قتل رفيق أونودا في اشتباك مفاجئ مع جنود فلبينيين فيما فر أونودا، بل إنه رفض الرد على مناشدة أفراد عائلته لإقناعه بالعودة إلى اليابان، حتى اقتنع أخيرا بعدما توجه إليه قائده العسكري السابق شخصيا في العام 1974 ليعطيه الأمر بإلقاء السلاح، فعاد به إلى طوكيو. عندنا ظاهرة أونودا متفشية بصورة جماعية لدى أهل الممانعة والحزب الأصفر، لا يريدون أن يصدقوا أنهم خسروا الحرب وأن إيران خسرت الحرب وأن إسرائيل عادت تحتل نصف الجنوب وأن الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح وأن المجتمعين الدولي والعربي يؤيدان الدولة اللبنانية وأن معظم اللبنانيين إلى جانب الدولة اللبنانية فيما بيئتهم الحاضنة تعاني الأمرين، لأن استمرار الدويلة إلى جانب الدولة بات حالة نافرة ومقيتة وكارثية ومرفوضة. لذلك ولمن لديه القدرة على الوصول إلى الشيخ نعيم الذي يبدو وكأنه في مكان بين النعيم والجحيم بين السماء والأرض، مختبئا كما أونودا شاهرا سيف الحرب على إسرائيل وأمريكا وعلى الدولة اللبنانية في آن واحد، بالله عليكم لمن يستطيع إليه سبيلا أن يبلغه بأن الهوبرة والبهورة والمعاندة والمكابرة باتت أشبه بمقاومة أونودا الذي أصر على القتال من أجل الإمبراطور هيروهيتو، علما أن هيروهيتو أعلن استسلام بلاده من دون شروط في آب 1945. أما لمن يصدق أطروحات الحزب الأصفر ولا فيفه في المقاومة وفي التمسك بالسلاح فحالته حاله، بل هي أدهى وأصعب من حالة جماعة الممانعة أنفسهم، لأنه يكون من المتكسبين والباحثين عن دور ومن أصحاب الروح الذمية المتأصلة وعقدة النقص التي تتمظهر بما يشبه رحلة على متن صاروخ كبتاغوني من أرض الواقع إلى فضاء الأوهام. شيخ نعيم، شيخ نعيم، بدل مشتبى، مشتبى على السمع، نحن هنا وهناك وهنالك، جيد جيد، نلتقي في ملعب بنت جبيل، لا لا بل على طريق القدس أسهل، والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.

0: يواصل لبنان الرسمي ثباته في مسار بناء الدولة واستعادة القرار الحر إن عبر المفاوضات أو عبر اتفاق الإطار. وفي السياق أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة، معتبرا التفاوض الخيار الأسلم والأقل كلفة للدولة. عون شدد على أن مفهوم السيادة يتجسد في قدرة الدولة على اتخاذ قرار التفاوض لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي، واصفا المفاوضات بأنها حرب دبلوماسية بلا دماء وليست خيانة، ودعا إلى احترام قرار الدولة في السياق، وأكد على مصلحة لبنان في الاستفادة من الدعم الأمريكي والأوروبي والخليجي للتوصل إلى حل، كما شدد على أن الوقت قد حان لخروج لبنان من زمن الحروب والوصايات. رئيس الحكومة نواف سلام وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي تحدث عن اتفاق الإطار قاطعا الطريق على كل محاولات إسقاط الاتفاق داخل المؤسسات الدستورية.
1: افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية، والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية، وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
0: من معرب انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التشويش الذي يحصل على مستوى الاتفاق، ووجه تحية كبيرة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، كما رد على من وصف الاتفاق الإطار بأنه شبيه باتفاق 17 أيار.
2: أولا في البعض عم بيقولوا هذا بعد أنزع من اتفاق 17 أيار. أنا بدي أسأل هالبعض، لو اتفاق 17 أيار ما أصدقوا مني وضل اتفاق 17 أيار وتطبق اتفاق 17 أيار، بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت اسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم وبدي أقول لهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم يعملون لهم حضرات بالوطنية، شباب شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمشكم بإيدكم؟ انتم مش ملزمين باتفاق وقف اطلاق نار اللي عملته الحكومه اللبنانيه، طب قاتلوا خي، لا بتقاتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق اطار ولا بدكم شتب، كيف نطلع من الورطه اللي احنا فيها؟ هون ما عنده جواز. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للراي العام كله سوا، الواقع هو هيك، يا بدك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بدك تسلم لبنان لايران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
0: أنا أبو رضوان تحدث لصار الوقت عن اتفاق الإطار قائلا أنه يجب الالتفاف حول رئيس الجمهورية، مضيفا أن نزع سلاح حزب الله مشكلة لبنانية بامتياز لأنه لن تبنى دولة بوجود السلاح.
3: هيدا اتفاق الإطار عم ينقلك من حرب قائمة لا انسحاب إسرائيل لخارج الحدود اللبنانية، ما رح يكون في دولة إذا بقى سلاح حزب الله، وبالتالي شرط شايل سلاح حزب الله هو المدخل للدولة اللبنانية لتقعد على الطاولة. أنا بعتبر الخطوة الأولى على طريق استرداد الدولة اللبنانية سيادتها، بعد في خطوات كتير كبيرة، إنما هيدي لأول مرة من 40 سنة بيكون في رئيس جمهورية وحكومة حازمة وعازمة إنه تسترد السيادة. برات هذا المدخل ما نضيع وقتنا، يعني يلي عم يجوا يعملوا تنظير لازم يعرفوا ما حدا رح يحكي الدولة اللبنانية إذا منا سيدة نفسها. ب27 تشرين
4: احنا ابعاد
3: كلنا بنعرف انه وقت الاموس اجى لهون قال في اتفاق خطي وفي اطلاع على التفاهم الصاير بين اسرائيل وامريكا.
4: نعم.
3: بالبنود 4 و5 و6 بالاتفاق الصاير بين اسرائيل وامريكا ويلي حزب الله معه خبره في 100 مرة صلاحيات لإسرائيل أكثر من الاتفاق الحالي.
0: في الموازاة صفحة جديدة تفتحها سوريا مع لبنان من خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، إذ يجري وزير الخارجية زيارة رسمية التقى خلالها بالمسؤولين اللبنانيين ومختلف القوى السياسية والدينية، حاملا رسالة من الرئيس السوري أحمد الشرع تؤكد دعم مؤسسات الدولة اللبنانية واحترام سيادتها. وفي إجاز لزيارة شيباني هو التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، ووجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة دمشق. وشملت لقاءات شيباني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بالإضافة إلى البطريرك الماروني مار بشارب بطرس الراعي في بكركي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. أهم الملفات الأساسية وما تم الاتفاق عليه هو الاتفاق على اللجنة عليا مشتركة، إذ أعلن عن التوجه لإنشاء لجنة لبنانية سورية عليا قريبا تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقيات في مجالات حيوية متعددة. وركزت اللقاءات على التنسيق المشترك لضبط الحدود المشتركة ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما يمس بأمن واستقرار البلدين. وشدد الوزير السوري على عدم وجود أي نية أو رغبة لدمشق بالتدخل العسكري في شؤون اللبنانية، مؤكدا أن استقرار لبنان يمثل مصلحة عليا لسوريا الجديدة. أما فيما خص الموقف من حزب الله فقد أوضح الشيباني أن ملف حزب الله لم يطرح خلال لقائه بالرئيس بري، لكنه أشار إلى أن دمشق منفتحة على لقاء الحزب مستقبلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية وسيناريوهات المشتركة ذلك. الشيباني أكد رفض سوريا للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرا أن الاتفاق الإطاري شأن لبناني داخلي، معبرا عن دعم بلاده لأي مسار سياسي يضمن استقرار لبنان. هذا وتوجه وزير الخارجية السوري إلى طرابلس حيث التقى مفتي طرابلس، وسيكون وكان هناك لقاءات أيضا مع عدد من نواب وفعاليات المدينة. في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في حداسة، وسجل تحليق لطائرات حربية في أجواء الجنوب فيما دوى انفجار في محيط بلدة بيت يحون، كما شن الطيران الحربي غارة على بلدة برعشيت. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من وحدة إيجوز استهدفت عنصرا لحزب الله بعدما رصدته يخرج من إحدى فتوحات بنية تحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب. على الجبهة الأمريكية الإيرانية، قال مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن مايك وولتز أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران ينفد، محذرا من استمرار السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. أضاف خلال جلسة لمجلس الأمن أن إيران لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتواصل تحدي الجهود الدبلوماسية عبر استمرار هجماتها. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لبنان وسوريا. بالغة الدلالات زيارة وزير الخارجية السوري للبنان. فجأة نفض الغبار عن حقبة نظام الأسدين الأب والابن حافظ وبشار. نادرة كانت زيارات وزراء الخارجية السورية للبنان. كانت العلاقة تمر عبر خط عسكري عنجر أو البوريفاج من اللواء غازي إلى العميد رستم، وكانت التبليغات تتم على الواقف ولا حاجة حتى إلى الجلوس. زيارة الشيباني تنفض الغبار عن الذاكرة، فهذا اليوم الذي يجول فيه رئيس الدبلوماسية السورية على القيادات في لبنان هو ذكرى اليوم الثاني لحرب 100 يوم التي شنها الجيش السوري على الأشرفية. كانت المدفعية وراجمات الصواريخ تدك البيوت والمدارس والمستشفيات والكنائس، ولم تكن المناشدات تنفع لا من المستوى الرسمي ولا من المستوى القيادي. اليوم بعد 48 عاما على حرب 100 يوم السورية على الأشرفية، تعود سوريا الجديدة من الباب الدبلوماسي إلى لبنان. إن عصر الأسدين في لبنان حافظ وبشار يجب أن يكون محطة مراجعة. أكثر من نصف قرن من الوجود السوري في لبنان احتلالا ووصاية واغتيالات يجب ألا تمر وكأنها صفحة وطويت. إن مراجعة شاملة يجب أن تتم من الجانبين اللبناني والسوري، وحتى من الجانب اللبناني كان هناك شركاء للنظام السوري السابق، وهذا الملف يجب أن يشرح لئلا يعتقد حلفاء نظام الأسدين أن جرائمهم طويت وأن بإمكانهم تزوير تاريخهم وطمسه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.